0: جهوية سلم المرورية، وخاصة في إطار الاستعداد للعودة المدرسية الجامعية 2026-27. جد في إطار تعزيز شروط السلام المرورية خاصة بمحيط المؤسسات التربوية وكذلك المسالك المؤدية لها. الجلسة تركزت على اعتماد مقاردة استباقية ووقائية لأول مرة للتعامل مع المخاطر المرورية دون انتظار الحوادث، مع إعطاء الأولوية لمحيط المؤسسات التربوية التكوينية الجامعية. أهم المخرجات في توفيق هي تركيز المنطقة 30 بمحيط المؤسسات واستكمالها قبل العودة المدرسية. هي مجموعة يعني العمل على تركيز هذه المنطقة 30 زون 30 وصل 80%. كذلك تعرضنا لتكثيف المعاينات الميدانية بمحيط المؤسسات التربوية، خاصة تحديد النقائص أو التدخلات ذات الأولوية.
1: به
0: استكمال كذلك التشوير الأفقي والعمودي، وخاصة التركيز على وضوح ممرات المترجلين من محيط المؤسسات التربوية، معالجة النقاط والمواقع الخطرة. يعني كنا عيننا نحن سابقا صلب اللجنة الفنية
1: اي اي
0: للمنبثق على اللجنة الجهوية، تو باش نعطوا الأولوية، أولوية التدخل هي أمام محيط المؤسسات التربوية. كذلك تعزيز المراقبة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية، شرطة وحرس وطني، تنظيم حركة الجولان والحد من الاكتظاظ أمام المؤسسات التربوية والجامعية. نحب نشير لنقطة سي توفيق،
1: اي
0: اللي ابتداء من العودة المدرسية
1: اي
0: باش يتم منع الوقوف والتوقف من مفترق جازة إلى مفترق لاجار،
1: اي
0: يعني ممنوع ركن السيارات من الساعة 7 إلى 9 صباحا شارع المنجي سليم. نقطة
1: باه هذه كانوا اجراء خدموا بهم، يزيد يتعاود الاجراء ذا.
0: باش
1: هاي
0: نرجعوا إن شاء
1: هاي
0: الله.
1: ان شاء الله باش نتفادوا الاكتظاظ المروري. ان شاء الله ان شاء الله الازدحام المروري سيد العقيد ما يبقاش متواصل، لانه احنا شفنا نهارين هذا ازدحام كبير، فما بالك العوده المدرسيه. ان شاء الله الامور تتعدى على خير برك، وان شاء الله ما تتعطلش حركه المرور وتتعطل الناس على الاعمال نتاعهم ان شاء الله.
0: أكيد سي توفيق، وركزنا خاصة من خلال كلامك
1: هاي
0: على المثال المروري، اللي لازم نخدمه بالمثال المروري ونخدمه بأقصى سرعة، خاصة عند تنزيل المخططات القطاعية. ممكن 4 إدارات جهوية مازالت ما نزلتش المخططات القطاعية نتاعها،
1: اه
0: باش يتم استكمالها باش نجموا نعملوا مثال مروري صحيح ينحي الاكتظاظ المروري.
1: به شنو الدعوة للأولياء سيد العقيد باش ينجموا زاد هم يعاونونا باش نحافظوا على بنائهم على الطريق؟
0: أكيد سي توفيق، هي مسؤولية مشتركة.
1: اي
0: لازمنا نكون الناس الكل واعيين، خاصة وعي الآباء، نركز على وعي الآباء
1: اي
0: اللي رام صغارنا لازمهم يعني التثقيف مروري،
1: اي
0: كيف قبل ما تخشش الطريق أكل مصطلحات والمعلومات البسيطة اللي يعطوها لنا، هذيك راهي تساهم
1: اي اي
0: خاصة في السلام المروري.
1: اي
0: كذلك سي توفيق، أنا نطلب يعني ثم عملية انفتاح
1: اي
0: بالمؤسسات التربوية من خلال تنشيط نوادي السلام المرورية بالمؤسسات التربوية،
1: كل عام
0: هي
1: نسمعوها هذا يا تنشيط النوادي، النوادي وهي ما ثمش نوادي تنشط في السلامة المرورية، كل عام
0: هي
1: نسمعوها
0: الرسالة.
1: النوادي هذه تنشط تنشط تنشط، واحنا كي نبدو نسأل وناهي النوادي تنشط وناهي النوادي، الحقيقة ما الحقيقة للأسف ما ثمش نوادي قاعدة تنشط في السلامة المرورية. بعض بعض بعض يظهر لي النوادي يمكن في الولاية تلقى واحد نادي اثنين ربما ربما.
0: هو سيتم اختيار عدد مؤسسات اللي تلقى على الطرقات الوطنية والجهوية
1: هاي
0: الحل
1: هاي
0: مباشرة وتفتح، طبعا
1: جيستمون
0: الاقليم اللي الشمال الغربي تعهد باش يأسس بعض النوادي،
1: هاي
0: باش تكون النوادي هذه ماهيش حكرا على الاستاذ او اللي يشرف على النوادي والتلاميذ، لا،
1: هاي
0: لازمنا نشاركوا الاولياء معاهم
1: والجمعيات
0: السلام
1: والجمعيات
0: المروريه،
1: المسألة
0: كذلك الجمعيات
1: هاي
0: المنصهره انصهار تام في ملف السلام المروري بولايه الكاف.
1: هاي
0: يعني مش بشكون حكرا على وكأنها رساله بين الاستاذ والتلميذ، لا، حتى الولي باش يكون مساهم، حتى هو باش يكون سفير سلام مروري.
1: نعم
0: هذه خطتنا 2026 27 سي توفيق.
1: نعم شكرا لك، يعطيك الصحة سيد العقيد أيمن الحكيمي مدير أقليم الشمال الغربي بالمرصد الوطني للمرور، واحنا ديما شعارنا هو طريق آمن لكل أبنائنا التلاميذ وعودة آمنة، وإن شاء الله من أجل طريق آمن لكل أطفالنا. شكرا لك سيد العقيد.
0: شكرا سي توفيق.

0: مرحبا بكم من جديد أصدقائنا المستمعين. وصل معكم هذا اللقاء وإن شاء الله طريق السلامة لكم الكل، لكل أصدقائنا المستمعين. نذكر بعد شوي يجيكم ركن الجوائز المسابقات والجوائز. كما تعرفوا عندكم زوز جوائز في انتظار، وأنه الأسبوع القادم في الشبكة الخلفية الشتوية باش تلقوا برشا جوائز، وربما نختاروا جائزة واحدة كبيرة كل أسبوع للسادة المستمعين. توا باش نمشوا زادة في بعد ما كان ركن على الطريق، توا باش نمشوا الركن ثقافتك المرورية.
1: ثقافتك المرورية.
0: سعيد باش تكون معايا اليوم الأخت عفاف بن غنية، رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية. مرحبا بك عفاف.
2: مرحبا بك توفيق، تحية ليك ولا كل مستمعي ذات الكيف ولا كل مستعملي طريق اللي يسمعوا فينا.
0: مرحبا بك عفاف. الكل تقريبا يعيش على وقع العودة المدرسية، نتصور ما ثمش عائلة تونسية توا ما يشتحكي على لونتري سكولير، ما يشتحكي على التحضيرات الاستعدادات، كيما العائلة تحضر في روحها، الإطار التربوي يحضر في روحه، وزادة السلطة الجهوية الكل تحضر في روحها. احنا اللي يهمنا اليوم شنو الإجراءات اللي يلزم على الأقل ناخذوها الناس كل باش نستعدوا لتأمين عودة أبنائنا التلاميذ إلى مدارسهم وإلى معادهم سالمين. يعني كيفاش نضمنوا سلامتهم عفاف على مختلف شبكة الطرقات؟
2: أي صحيح توفيق، كما قلت أنت معناتها توا الحدث هو العودة المدرسية، والهدف الأساسي هو تأمين معناتها رجوع آمن وسالم إلى كل صغيراتنا ووليداتنا إلى مقاعد الدراسة. والله توفيق، هو التحذيرات راهي ما بدتش من توا، لكن بدت لها مدة معناتها من طرف، خاطر أنت تعرف أنه الناس الكل معنية معناتها بالعودة المدرسية الآمنة، مش كان مجتمع مدني ولا السلطات معناتها السلطات المعنية. حبينا احنا تكون معناتها كل الأطراف معنية، خاصة وأنه تأمين المحيط المدرسي تدخل فيه العديد من الأطراف. بالتالي معناتها أول حاجة هو التأمين نتاع المحيط معناتها من ناحية كيفاش يقولوا

0: معناتها البنية التحتية لازمها تكون معناتها ملائمة، وخاصة معناتها التشوير أمام المؤسسات
1: اي
0: التربوية. وهوني معناتها النداء والواجب معناتها هو موكول على البلديات وعلى الإدارات الجهوية للتجهيز، معناتها من خلال التشوير معناتها والممرات الخاصة بالمترجلين، معناتها نداء إلى كل من المنبر هذا إلى كل السلطات المعنية، باش اللي ما صارش يصير معناتها في الأيامات القادمة وحتى في الأسبوع معناتها الأول نتاع الرجوع نتاع صغيرات، وانه الممرات لازمها تكون واضحه الى كل العيان، يلزم يكون فما التشوير الافقي العمودي، وضع العلامات والعلامات، انت تعرف توفيق العلامه نتاع 30 توا اللي هي مهمه، خاصه وانه الامر هو دخل حيز التنفيذ بعد المجهودات الكبيره اللي صارت منذ سنه 2018 من اجل تنقيح الامر 151 اللي اصبحت السرعه معناتها اجباريه الى 30 كيلومتر في الساعه في محيط المؤسسات التربويه الجامعيه المنشات الرياضيه ومراكز التكوين. بالتالي معناتها وقيد توا باش يتم التفعيل نتاع الامر هذايا والقانون هذايا، خاصه وانه في عدم احترام معناتها السرعه المحاده ب 30 كيلومتر في الساعه عندنا خطيه من الصنف الرابع، ومعناتها 40 دينار اقل معناتها معلوم ينجم معناتها يدفعوا اللي يتجاوز معناتها السرعه هذه، لكن احنا ما نحبوش نوصلوا للخطايا. لكن هوني معناتها النداء زاد هوني الى كل الاولياء والى كل مستعملي الطريق اللي يسمعوا فينا، اللي هو واجب، وانك انت كل ما توصل امام مؤسسة تربوية معناتها ماذا بيك تخفض أقل من 30 كيلومتر في الساعة، خاصة وأنه صغيراتنا وسرتو معناتها المرحلة الابتدائية ما نجموش نتحكموا معناتها في التصرفات نتاع الصغيرات، وفما اندفاع أوقات الذروة. وهوني كي نقولوا أوقات الذروة نولي ونقولوا معناتها المسؤولية الموكولة على الإطار التربوي اللي هو زاد كيف كيف يلزمه يكون معانا معناتها من أجل تأمين العودة المدرسية وسلامة صغيراتنا والتنظيم نتاع الخروج والدخول نتاع الصغيرات. ما فيها باس معناتها الإطار التربوي زاد يكون هو طرف معناتها في التنظيم هذايا، خاصة وقت الخروج ووقت الدخول، حتى يتم معناتها التنظيم نتاع الخروج نتاع صغيراتنا ودخولهم اللي تصير فيه فوضى كبيرة نشوفوها أمام المؤسسات التربوية. الأولياء اللي يسمعوا فينا هنايا بربي كي توصلوا صغيراتكم ماذا بينا ما نراوش الوقوف العشوائي أمام المؤسسات التربوية والكثافة واللي يخلي معناتها حركة المرور تتعطل ويخلي الأعصاب تتشنج ويخلي معناتها حتى الصغيرات راهو مش باهي، وإنك توصلهم آخر وقت وتوصلهم بك الفوضى هذيك. لكن لازم نعطيو المثال، مثال شنو يقفوا بعاد نشدوك الصغير من يده ونوصلوه حتى كان ما فماش الرصيف نوريوه كيفاش يلزموا يتصرف مع الفضاء المروري، خاطر هذا واقع مش البلايص الكل فيها أرصفة وفيها نظام، معناتها يلزم بيدو الولي هو بيدو يكون المثال للصغير نتاعو حتى يعلموا ونغرسوا معناتها يتم غرس معناتها الثقافة نتاع المفاهيم نتاع السلامة المرورية. للأسف نقول وإنه احنا حتى مع العودة المدرسية هذه ما عناش معناتها إدراج نتاع مفاهيم سلامة مرورية في المناهج التربوية، وباش تقعد ديما المسؤولية موكولة على النوادي نتاع التربية المرورية.
1: وين النوادي؟ كنا عفاف كنا نحكي وتوا اسكي النوادي التربية المورية قاعدة تعطي في دور حقيقي، قاعدة تأثر في وليدات التلامذة؟
0: منكتبوش على العباد اللي تسمع فينا، راهي نوادي التربية المورية راهي بالأساس أعداد أعداد، يقول لك عندنا 1000 نادي، عندنا 900 نادي، لكن اسكي النادي هذاك قاعد ينشط
1: جيستومون قاعد يقدم في حاجة لوليداتنا ولا جيستومون؟
0: شو توفيق إلك كمجتمع وطني يتصلوا بيا المعلمين ويتصلوا بيا الإطار التربوي، نجم نعطيك الحقيقة وإنه يقول لك راني ما عنديش، نجم ننشط نهار حصة سنين ومن بعد. دونك أنت عندك نادي نتاع سلامة مرورية على الورق، لكن على الميدان شنو قاعد يعمل النادي؟
1: ما فماش متابعة يا عفاف، ما فماش متابعة،
0: ما فماش متابعة وما فماش تفعيل. فبالتالي هوني زاد المسؤولية موكولة على الإطار التربوي وعلى المعلمين. مثال شرانا في كل درس نجمو نعديو رسالة، نجمو نعديو نصيحة لك الصغيرات على معناتها على التربية المرورية، على كيفاش يتصرف في
1: وثم ثم ثم الدليل، جمعيتكم عاملة دليل، ثم جمعية أخرى عاملة دليل، وينو؟
0: توفيق أنت تعرف المجهودات والمبادرات كان كانت موجودة، وهذا معناتها احنا راهو منذ سنة 2018 الدليل الأول والدليل الثاني نتاع إدراج مفاهيم السلامة المرورية اللي تم معناتها معناتها رسميا معناتها اعطيناه لوزارة التربية على أساس يتم الاستئناس به من أجل معناتها صياغة أدلة أخرى، ومعناتها لازم توفيق وقيت وقيت يا توفيق، مش لازم ما تفردهاش السلامة المرورية ما تفردهاش بمادة منفردة معناتها باش ما تفقدش
1: مدمجة مدمجة مدمجة مادة مدمجة
0: إدماج نتاع مفاهيم. وانت ريت الدليل توفيق معناتها فيه كيفية معناتها إدراج معناتها المفاهيم هذه في كل المواد
1: رياضية، وخلي النوادي بعد ما يأخذوا الدروس النظرية خلي النوادي هي اللي تعمل التطبيقات البرة، وهي اللي تنظم حركة المرور قدام المؤسسة التربوية، وهي اللي تفرض ذاك التوعية المرورية
0: بالضبط. معناتها تولي معناتها على في مجال التحسيس والتوعية النوادي تكون تنشيطية، أما راهو غرس ثقافة مرورية ما تنجم تكون تصير كان في القسم يا توفيق، وما تنجم تصير كان في وسط البرامج التربوية. للأسف حتى العودة التربوية العودة المدرسية هذه ما عناش، وسمحني معناتها نذكرك بالأرقام، عنا 98 صغير فقد حياته ومعناتها في سنة 2025. وين ماشيين قد ايه من قسم توفيق؟ انت تعرف انت اطار تربوي وتعرف 98 صغير قداش من قسم معناتها فاضي، قداش من مقر
1: اربع اقسام ينجم يكونوا موجودين توفوا في حوادث مرور. يعطيك صحة عفاف، وين ماشيين؟ سؤال ختمنا به معاك عفاف، وين ماشيين؟ هذا هو سؤال يبقى مطروح. ان شاء الله احنا نقولوا يا رب ان شاء الله يكون طريق امن لكل ابنائنا التلاميذ، وان شاء الله نضمنوا سلامه ابنائنا التلاميذ. عفاف بن غنية رئيسة جمعية سفراء السلمورية، شكرا جزيلا.

0: مرجو أصدقائنا المستمعين نواصل معكم هذا اللقاء ونجدد لكم التحية لتحقوا بنا على موجات إذاعة الكاف في الركن الأخير ركن المسابقات والجوائز. كما نذكر اليوم عندكم زوج جوائز اليوم للناس اللي باش يحبوا ياخذوا البيرمي يحبوا ياخذوا الكود. احنا تعرفوا الكود واللي يتكلف والبيرمي واللي يتكلف. هذاك علاش احنا نعلمكم الكود بلاش. مدرسة ليصبح جر لتعليم السياقة تعلمك الكود بلاش. وإذا كنت تحب تكمل تاخذ البيرمي تحب تاخذ البيرمي السياقة كيف كيف نزيدوك 5 سوايع جراتوي بلاش معناها تقريبا قرابة 400 دينار تجم تربحهم في مدرسة ليصبح جر باش تكمل تاخذ البيرمي. كيف كيف مدرسة سليم هادي بجندوبة كيف كيف تهديلك زادة تعلمك الكود بلاش من غير ما تدفع حتى ملي. معناها الساعات الكل 10-20 حتى لتاخذ الكود ما تدفع حتى مليم إذا كنت حاب تتعلم الكود في مدرسة هادي وإلا مدرسة الياس بحجر. بطبيعة اللي بشربحوا معنا ويسابقوا في المسابقات وفي الأسئلة هما اللي بشربحوا معنا. إلا بطبيعة تنجموا تتصلوا بنا على التليفونات اللي معروفة خاصة 78-227-700 هو التليفون الأساسي اللي تنجموا تطلبونا به على استندار. كما تنجموا تطلبونا على 70-281-725 وإلا 70-281-726 هذول الثلاثة أرقام هاتفية تنجموا تطلبوا عليهم توا إذا كنت تحبوا تشاركوا معنا وتشوفوا المسابقة وتربحوا معنا كود. الكود بتبيع احنا نعلمكم قانون الطرقات الكل وتعدي الكود وما نسيبوك الا لما تاخذ الكود وبعد تحب تكمل البرمي بتبيعها انت والحريه نتاعك. اذا 78-227-700 70-281-725 70-281-726 اليوم اسئله بالاحتمالات اليوم اسئله سهله اليوم كل سؤال نعطيك 3 احتمالات تختار لي الاحتمال الصحيح. اليوم الأسئلة سهلة فرصة اليوم باش تربحوا معنا. إذا كان ألفة من التليفونات موجودة نجم تعطيني الإشارة تقولي التليفونات موجودة. كيما نذكركم أنه ابتداء من الجمعة الجاية مش نرجع لتوقيتنا العادي من 10:30 في الشبكة الخريفية الشتوية الجديدة انطلاقا من السبت الجاي مش نرجع لتوقيتنا العادي من 10:30 هو توقيتنا العادي من الجمعة الجاية. وما تنساوا زاد كيما قلت لكم ثم جوائز مالية باش ترجع لكم في البرنامج برشا جوائز للمستمعين. الهدف متاعنا مش الجائزة، الهدف متاعنا هو نعمل توعية وثقافة مرورية تتعلموا قانون الطرقات تتعلموا كل الخطايا الموجودة في الطريق باش تردوا بالكم وتحافظوا على رواحكم من الحوادث وإن شاء الله طريق سلامة لكم الكل. أي ثولي ثم مكلمة هاتفية. ألو عسلامة.
1: يا عسلامة.
0: مرحبا يا عسلامة أختي مرحبا شكون معايا؟
1: مريم الطيبي من
0: ساقي
1: ستوديوز.
0: مريم
1: الطيبي من ساقي ستوديوز.
0: كنت عاود لي اللقب يا مريم
1: الطيبي.
0: مريم الطيبي.
1: ايه الطيبي. أي أي.
0: مرحبا مريم من ساقيت سيدي يوسف. ذول اول مره تتصل بينا مريم. ها
1: اول مره
0: مرحبا بيك. تحب تاخذ الكود يا مريم؟
1: لا انا ما اخذ كود وبرمي جوست نعطي العبد اي عبد محتاج وقتها.
0: شكون
1: اي عبد محتاج نعطيه وقتها؟
0: لا ما يلزم مريم باش تفهمي قانون اللعب قانون المسابقه راهو يلزم واحد من العائله يكون باباك وإلا الأب والأم ولا واحد من الأخوات هذا باش نجمو نعطوه الكود. فهمتيني ما تنجميش تعطيه لأي شخص يا مريم.
1: واضح ما نجمش.
0: باه باه شكرا لك على الاتصال يا مريم. شكرا لك على الاتصال. اي ماذا بينا الناس المحتاجة للكود باش نجمو نربحوهم أكل 200 و300 دينار تاع الكود هما اللي شاركوا معنا. فهمتوني باش خاطر يلزم واحد من العائلة. إذا كان بكلكم عندكم الكود الحمد لله يا ربي. خاطر أنا كنت في اتصال مع مدرسة من المدارس تعطفين في الهدي يقولوا أنه الناس الكل قاعدة تجي والناس الكل ثم اكتظاظ شوية في الصيف واخروا لكم شوية الوقايت خاطر الصيف تعرفوا التلامذة والطلبة ديما لولويين اليوم هما في الصيف. توا الناس اللي ربح معنا الكل باش تمشوا وتاخذوا الكود نتاعكم. وإذا كنت تحبوا تكملوا البرمية بالطبيعة ثم مكالمة بالذات ما ثمش مكالمات. باهي خلينا نسمعوا شويه موسيقى اذا كان ثمنا غم في انتظار تحضر المكالمات الهاتفيه.

0: مسالش مع جورج وسوف، ناخذوا التليفون ونرجعوا نسمعوهم. مسالش. الو عسلامه. الو الو. مرحبا يا سيدي، عسلامه.
1: هشام المشرقي من باجة.
0: هشام المشرقي من باجة. اي هشام، شكون الكود يا هشام؟
1: لي انا.
0: ليك انت الكود. اي اي هشام، اي سؤال، ركز معايا، باش نعطيك ثلاث احتمالات باش تعطيني انا الاحتمال الصحيح. واضح؟
1: توفيق. اعطيني سؤال سهل.
0: هاي الاسئلة كلها سهلة، كلها سهلة. اسمعني بالقداء، اسمعني بالقداء. وقت نقتربوا من ممر المترجلين ونلقوا شخص باش يعبر وانت تسوق في كهرباء، تزيد في السرعة قبل ما تعبر وإلا تستعمل المنبه وإلا تخفف من السرعة وتتوقف وباش تسمح له باش يتعدى؟
1: هاي تخفف من السرعة وتتوقف وتخليه باش يتعدى.
0: هذه الإجابة الأولى متاعك صحيحة يا هشام. هاي عندك إجابة صحيحة. نزيدك ولا يزي هشام؟
1: ما يسأل، زيدي.
0: نزيدك. هاي هشام باه. عند الاقتراب أو عند القيادة ليلا وقت تسوق في الليل، أنا هو أحسن حل تعمله؟ تزيد في السرعة خطر طريق فارغ، متهني طريق فارغ، اجري على روحك، بتخاف حتى من واحد، وإلا تقود بسرعة مناسبة للرؤية وحالة الطريق، وإلا تنظر مباشرة إلى أضواء السيارات القادمة قدامك تخزن الضوء اللي جاي قدامك؟ أنا هو الحل الأفضل.
1: الوثانية. سؤال الثاني،
0: يجب تعطيني الاحتمال، قلت يجب تعطوهولي الاحتمال. عند الاقتراب او عند القيادة في الليل، شنو الحل الافضل؟
1: يعني شوف الرؤية واضحة كيف في التاريخ.
0: باهي، عمش قايد لك. باهي، مش مشكلة. اذا عندك اجابة والثانية شوية، انت والمستمعين مش يطلبون بعض. شكرا لك هشام، مكالمة اخرى. الو
2: الو عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا
2: بك. عايشك معك شريفه شيرني من الكاف.
0: شريفه شيرني من الكاف. الكود لشكون يا شريفه؟
2: ليني.
0: الكود لك انت. اه يا شريفه، ركز معايا، اسمعني بكدا باش تعطيني الاحتمال الصحيح. ها انا ما نعاودش، تعطيني انت الاحتمال الصحيح. باه باه. عند وجود عربه ذات اولويه تستعمل اشاراتها الخاصه، كهرباء عندها اولويه وتستعمل في الاشاره الخاصه نتاعها، انت اش تعملي؟ تتجاهليها والا تفسحي لها المجال خاطر قواعد المرور تفترض ذلك، والا تكملي المسير نتاعك مهما كان الوضع؟
2: نفسحي لها المجال.
0: تفسحي لها المجال، هذه الاجابه الاولى صحيح. الاسئله نتاعك اليوم سهل كل اليوم الاسئله. السؤال الثاني نزيدك ولا يزي؟
2: اي
0: اليوم سهله خاطر. باه، عند وجود علامه ستوب، تلقي ستوب قدامك، اش تعملي؟ تخفي من السرعه فقط والا تتوقفي تماما وتتاكدي من امكانيه المرور، والا تمري خاطر ما ثمش حتى كهرباء؟
2: نوقف ونتاكد من امكانيه المرور.
0: يعطيك الصحه، زوز اجابات صحاح يا شريفه، شكرا لك على الاتصال. ابقى معنا في الاستماع انت والمكالمات الجايه. مكالمه اخرى. الو الو. عسلامه. عسلامه.
3: عايشك.
0: مرحبا، شكون معايا؟
3: معك مفيده عيدي من الكاف.
0: مفيده عيدي من الكاف، مرحبا يا مدام مفيده.
3: عايشك.
0: هاي مفيده. الكود لشكون؟
3: ان شاء الله باسم هديه، هي هديه تخرج البنت.
0: البنت ان شاء الله، ان شاء الله ربي ينجحها وان شاء الله تفرحي بها ان شاء الله. ان شاء الله. هاي هاي يزم انت تو في منافسه مع شريفه، راهو يلزمك تعطي زوز اجابات كيما شريفه.
3: ديما ظهري مع شريفه، ديما
0: لا حتى شريفه مشي تربح، ما ربحتش معانا، تطلب ديما
3: برامج اخرى. ظهري مع شريفه.
0: اي في برامج اخرى ما معايا انا، ما ربحتش. باه، هاي السؤال يقول، ثبتي معايا. عند القياده اثناء المطر، وقت تبدا المطر تصب كيف اليوم وانا نسوق في الكهرباء، اش نعمل؟ نزيد في السرعه ونتجاوز المنطقه بسرعه، والا نخفف من السرعه ونزيد نخلي برشا مسافه امان، والا نستعمل الفرامل وقت الشده بكل قوه؟
3: لا لا، الاحتمال الثاني، نقص نخلي فسحه ونخلي مسافه.
0: يعطيك الصحه، نخفف من السرعه ونخلي مسافه الامان. ديما كتبنا مطر اي ان شاء الله. يعطيك الصحه، ان شاء الله نطبقوها. اي يعطيك الصحه، ان شاء الله نطبقوها. باه، هذه الاجابه الاولى صحيحه. هاي مفيده. بزالك السؤال الثاني. هاي عند الاقتراب من تقاطع لا توجد فيه إشارات أو أعوان مرور، التقاطع متاع الترا ما ثمش لا حارس ولا حتى شيء، أش تعملي أنت؟ ثبتي معايا باش تعطيني إجابة صحيحة، أش تعملي؟ المرور بسرعة تتعدي طول خطر ما ثم حتى شيء، لا ثم عون أمن ولا ثم عون حراس ولا ثم حتى شيء، وإلا تطبيق قاعدة الأولوية المعمول بها والتأكد من سلامتك من سلامة المرور، يعني طبقي القاعدة متاع الأولوية، كان ثم حاجة نحبس ما ثم حتى شيء نتعدى، وإلا نستعمل المنبه ونتعدى نجري.
3: لا استمال الشاري يزم الواحد يثبت، صعب الشقة يا رسول الله. يزم الواحد يرقص يثبت ولا يحبس يثبت حتى يعبط يطل، خاطر ثم حاجات في السكة ما ترحمش.
0: اي ثم حتى ساعات الرؤية غير واضحة، نبدأ نطل بشوي ونشوف نشوف السكة. والله
3: والله
0: سيدي إجابتك صحيحة أنت وشريفة الشاري، إجابتك صحيحة. طيب باش نعملوا عملية القرعة، ماذا بينا ألفة تحذر لنا أكل القصصات الصغيرة، ألفة وتقايدين عنا شريفة الشيرني ومفيدة عيدي إلى حد الآن، باش نختاروا شكون باش يربح معنا زوز ورق عملية القرعة. تليفون ألو ألو عسلامة. مرحبا يا سيدي. عسلامة. مرحبا.
4: حسين عاشوري من الطويرة.
0: حسين العاشوري من الطويرة، فايس يا حسين. شكون الكود؟ تسلم علينا.
4: حبيت نسلم عليك، خطيني الكود، زمان 7 سنين باش ناخذ الكود.
0: بزلت البركة، ربي يطول في عمرك يا سي حسين.
4: عايشك يا سيدي، ربي يعينك.
0: يعايشك يا سي حسين، إن شاء الله ديما بصحة جيدة، شكرا ليك على الاتصال. مكالمة أخرى، ألو. ألو عسلامة. ألو 78 227 700 وإلا 70 باش تلقوا روحكم في المباشر طول 70 281 725 وإلا 726. هاي حاضر تليفون؟ مازال تليفون. نزار يقول لي مازال ما ثمش تليفون. باهي نستنوا نزار التليفون. لحد الآن عندنا شريف الشيرني عطي زوز إجابات، وعندنا مفيدة عيدي زوز إجابات صحاح، وعندنا عشام المشرقي من باج عطى تقريبا إجابة ونص ولا مسالش، نقولوا زوز إجابات شوية إلى حد الآن. باهي تم تليفون معنا. ألو عسلامة. ألو عسلامة. مرحبا.
4: عسلامة أخويا.
0: مرحبا بك، شكون معايا سيدي؟
4: عبد الرزاق الطالبي من كيف.
0: عبد الرزاق الطالبي، مرحبا يا سي عبد الرزاق.
4: ازيك
0: اخويا؟ هاي سي عبد الرزاق، مش حاب تربح الكود؟ شكون عبد الرزاق؟
4: ان شاء الله. لاي لاي
0: ليك انت، ان شاء الله. حضرت فلوس برمية ولا ليك
4: انت؟ حاضره
0: حاضره فلوس برمية.
4: حاضر
0: يا سيدي، كنت تربح معانا وتاخذ الكود وتكمل تحب تزيد تاخذ البرمي في نفس المدرسه، نعطوك 5 سوايع اخرين جراتوي. اما راه رد بالك، عندك شريفه ومفيده رابحين، عاملين زوز اجابات، يلزمك زوز اجابات. هاي باهي. عند تغيير المسار، وقت تغير المسار نتاعك، الترتيب الصحيح الإشارة ثم المرايا ثم التحرك، وإلا المرايا ومن بعد الإشارة ومن بعد التأكد من النقطة العمياء ومن بعد تتحرك، وإلا تتحرك وبعد تخدم الإشارة؟
4: لا الاحتمال الثاني، الإشارة
0: تخزر المرايا. صح الأولى،
4: هاي تخزر المرايا وبعد الإشارة
0: ومن بعد تتأكد من المنطقة العمياء المتدرجة ذيك، بعد تتحرك. باهي الإجابة الأولى صحيحة. نقص شوي في الراديو، اسمعني من التليفون يا عبد الرزاق. لا ثم راديو بحذاك، ثم راديو بحذاك.
4: ماني في الكهرباء، في الكهرباء أنا هبط من الكهرباء.
0: هاي نقص في الراديو، سكر الراديو بركة. أبقى في الكهرباء وسكر الراديو. هاي السؤال الثاني. أثناء التجاوز، وقت تجي باش تعمل مجاوزة.
4: هاي مجاوزة.
0: والرؤية والمسافة ما همش كافيين، ما همش واضحين بالقداء. اش تعمل؟ تتجاوز بسرعة وإلا تنتظر حتى تصبح المناورة والمجاوزة آمنة، وإلا تستعمل الأضواء وتتجاوز؟
4: ننتظر حتى تولي الرؤية واضحة والمناورة واضحة.
0: زوز توا زوز إجابات، قايدي عندك يا ألفة، زيديهم عبد الرزاق الطالبي، 3 أسماء توا، شريفة الشيرني، مفيدة عيدي، وعبد الرزاق الطالبي، 3 أسماء، به، هاي مكالمة أخرى، ألو.
5: صباح الخير يا سيدي توفيق.
0: صباح الخير، عسلامة سيدي.
5: نهاركم طيب
0: الناس. يعيشك، مرحبا، مرحبا، سي عماد هكا معايا.
5: اي عماد
0: مرحبا بك.
5: بالله انا خلطت وما مع الغالب عن شو شدنا، كنت تعطيني دقيقه برك باش نعطي ملاحظه على السلام والوليه.
0: اي راهو اسمعني اسمعني يحتج الناس تو وقيت المسابقه والوقت يضغط علينا وقيت المسابقه فهمتني ولا نعرف كلامك انت باش يكون اهم المسابقه متاكد منه بيسيش نعطوك 30 ثانيه يا عماد تفضل هاي تفضل هاي تفضل هاي بيسيش
5: هاي بديتنا توا على ابواب عوده مدرسيه
0: هاي.
5: الوالدي نحن نشكم الهاتف الجوال في السياره
0: هاي.
5: حتى الهاتف الجوال في الرصيف لو عنده دور كبير ياسر والوليد ما تبينا كي نهزوه ما نحطوش من شيره الكهرباء جي من شيره الاخرى على التروطوار من شيره اليمين خاطر تنجم تركز مع الهاتف الجوال انت
0: هاي.
5: ويهزك تيار الحديث ينجم يفلت منك الوليد هذه الأولى ثم تجنب الكيت الكيت في الطريق راهو يسبب لنا كوارث بالنسبة للسلام ذا وشكرا لك سي توفيق
0: شكرا لك شكرا لك شكرا لك وان شاء الله النصائح نتاعك توصل ان شاء الله لكل ابنائنا التلاميذ هاي يظل نزار ما عادش عندنا وقته باه نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفيه هاي الفه تعطيني هشام المشرقي مفيدة عيدي وعبد الرزاق الطالبي وشريف الشيرني تعملوا لي عمليه القرعه وتختاروا لي اسم من الاسماء هاي بسيرش وعندنا هشام المشرقي من باجه الوحيد اللي ربح معنا الكود من جندوبة هشام المشرقي من جندوبة باه هاي ألفة تدخل معاي في المباشر شكرا يعطيك صحة ألفة ثلاثة ورقات هاي ألفة هتكمل معاي كمل معاي ثلاثة ورقات حنا خلطنا ثلاثة ورقات هزلنا ألفة هاي أعطينا الاسم يا ألفة والله شريفة الشيرني هاو شريفة الشيرني هي اللي ربحت معانا شكرا لك ألفة يعطيك صحة ثلاثة ورقات ألفة الشيرني مبروك ليك مش ألفة شريفة الشيرني عاد ألفة اللي عملت عملية القرعة ثلاث ورقات شريفة الشيرني مبروك ليك الجائزة كود من مدرسة ياس بحجر لتعليم السياقة وهشام المشرقي كود من ما أهدى مدرسة سليم هادي بجندوب هكذا أعزائي المستمعين اللي نهاية هذا اللقاء شكرا لكم كل النزار يعطيك صحة في الإخراج الصوتي محمد عزيز الشيرني كان معنا في الإخراج الرقمي المرئي ألفة في التنسيق العام للحصة مودي في التلفونات شكرا لكم كل نتقابل معكم السبت الجاي إلى ذلك الحين دمتم لنا وفي طريق السلامة شاهي طيب للجميع إلى اللقاء
6: لا تهتم في قاع الوقت وأسماء السنوات أنت امرأة تبقى امرأة في كل الأوقات.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: الفلاحة دوام
2: والصابع وام
1: مع فتح الرايس.
3: أهلا وسهلا بكم في لحدوام. جملة من المواضيع باش نحكو فيها اليوم. من أكثر المشاهد اللي تمسنا بشكل مباشر وقت اللي تصير حرائق في الغابات هو المنظر اللي نشوفوه بعد الحريق. يختلف كل الاختلاف بشكل الأمانة قاتم مشهد السواد ومشهد اللون الأخضر والكائنة الحية سواء الجار ولا غيره اللي التهمتها النيران. أيضا من أكثر المشاهد اللي تمس هو بعض الحيوانات البرية اللي نشوفوها بعد النيران. بخلاف الغطاء النباتي، ثروة الحيوانية ينجم يكون مشهد فكرون ولا أرنب التهمته النيران يمس بشكل مباشر، خاصة بعد ما تتعدى النرويل. وهل الموضوع ذا اليوم في غابتنا الكنز المنسي باش يحكينا عليه سي صبري الولاني رئيس الغابات في سلين، لأنه اللي همنا مش يحكي على سلين بشكل خاص ولكن على ما بعد النيران، هالمشهد ذي القاتم وهذه الثروة الحيوانية والخسائر. ثم خسائر نشوفوها، ثم خسائر ما نشوفوهاش. هالجانب المنسي هذي اللي ما نشوفوش مش يحكي لي. بالإضافة إلى ذلك آخر الاستعدادية لانطلاق موسم البذر وغيره، هذا موضوع معروف في كل عام، بداية من حتى مقبل غورة سبتمبر اللي هو انطلاق الموسم الفلاحي 2026-2027. إن شاء الله موسم طيب بإذن الله، وإن شاء الله ربي يرحمنا. وإن كان بواد الغيث غسلت نواذر نشوف فيه، والتحذير لموسم التحذيرات للموسم الجديد على مستوى الفلاح. فلاح يحرث على روحه يخدم على روحه، ولكن نحكي على مستوى التحذيرات. دور الدولة خاصة في توفير الأسمدة والبذور الممتازة جملة من المشاغل هذه باش نسمعوها في ركن متفرقات بشكل عام، وتحديدا في ولاية سلين. هذا بالإضافة إلى جملة من المواضيع الأخرى. ثم ثروة موجودة في الشمال الغربي، حاجة نزرعوها ما حكينيش عليها برشا في الشمال الغربي، اللي هي زراعة الملوخية. هل الثروة هذه وهالنشاط هذا اللي يمتد على مساحات هامة خاصة في ولاية جندوبة وين موجود السقوي، وتخدم فيه خاصة الحراير المجامع النسائية. اليوم باش نحكوا على زراعة الملوخية في ولاية جندوبة. الزراعة هذه في عنوان بسيط نقول بالإضافة إلى الجودة وفرة في الإنتاج. أكيد ثم مشاكل صغيرة أو مشاغل في الترويج. هل الزراعة ذي خاصة نكتشفوها ونحكو على الزراعة هذه والواقع اليومي في الزراعة ذي. هذي بش يكون في أكيد مصافحة بعد شوية مع السيدة سهام السنكوحي رئيسة مجمع الشهدة بوسالم بلطة بوعوين. هالمجمع الناشط هذي وخاصة اللي تعرف بزراعة الملوخية هذي. بعد الغنية بش يكون أكيد نسمعون تفرجوا فيه على الباج راديو كيف. أهلا وسهلا بكم أحسن ما نبدو، إذا خاص الكل اللي يسمعوا فينا. هذي كوكتيل، ثم أنا عودة أكيد مع زراعة الملوخية في ولاية جندوبة بشكل خاص، وتحديدا بوسالم وبلطة بوعوين. رجعنا

0: أهلا وسهلا بكم. غابتنا الكنز المنسي، أقول خاصة في غابتنا الكنز المنسي أكثر حاجة باش نحكوا عليها اليوم اللي هي الثروة الحيوانية والخسائر اللي تصير للثروة الحيوانية بعد الحرائق. نموذج باش نحكوا عليه من الحرائق اللي إن شاء الله تكون آخر الحرائق، حريق برقو وليسليانا، ما بعد الحريق، بعد أن مر الحريق، بعد أن التهمت النيران الأخضر واليابس، نحكوا على الثروة الحيوانية والأضرار اللي صارت والمشاهد اللي تمس بشكل مباشر. هالجانب المنسي هذا يحكينا عليه سي صبري الوليني، رئيس دائرة الغابات سليانة. نسمعه عنصر مسجل ثم نعود.
1: الحريقة هذه تعتبر أكبر حريقة من حيث انسلتونو، معناها امتداد طبيعي واحد، معناها مش على برشا بقايا. خسرنا فيها برشا أنواع من حيوانات، تنوع بيولوجي كبير من نباتات. نحن ندخلوا شفنا معناها حيوانات صغيرة، جيران تاع ثعالب، جيران تاع ذيوبة، فهمتني، خايفة، أرانب خارجة، الأولاد شافوا خناتيش، معناها أولاد خنازير برية صغيرة، فهمتني، هاربة وفيها المشتعل، حجل زاد هارب وميت ومحروق، فكارن برشا، شو اسمهم، ثعابين، معناها الزواحف الكلها، فهمتني، معناها سوى أم البوية سوى كذا، معناها شفنا برشا حاجات. وصلنا شفنا حتى معناها دي باترسيان، معناها حتى ضفادع، معناها موجودة في قلتة تاع ماء ومختنقة من الدخان ومن قوة الدخان. معناها أنا نقولها من أنا كغباجي، معناها كل شجرة تتحرق، معناها نحس كونها كائن حي، فهمتني، تحرق، ونقص في البذور، ونقص في التنوع البيولوجي، خاصة في ظل التغيرات المناخية. ما بالك معناها بمئات الهكتارات اللي تحرقت. هاك تشوف انت توا، تشوف معناها في الزعرورة كيما هكا، تقريبا هذه عمرها أكثر من 200 عام. باش توصل زعرورة كيما هكا راهو أكثر من 200 عام. باش تشوف لي ورايا شين فير، معناها السنديان الأخضر، تقريبا 300-400 عام بالسنديان باش يولي فورم، معناها آربر كيما كاكا وانديفيدياليزي وأمور مريقلة، فهمتني، يحبلو تقريبا فوق طيب هذاك تقريبا 300 عام، معناها باش يولي في الشكل هذاك وفي الحجم هذاك. وبعد تجي نار، فهمتني، في حالة كيما كايا، معناها تخسر تونس، أنا نقول تونس، وتخسر الإنسانية، خاطر نحكيو على الإنسانية في كل ما هو التنوع البيولوجي، الإنسانية كامل خسرت مئات الهكتارات في لحظة من الزمن، ويحبلها تقريبا أكثر من 50 عام باش ترجع. إذا كان أنا عندي شجرة عمرها 300 عام وتحرقت، معناها يلزمني 300 عام باش نلقى شجرة أخرى كيف. دونك شوف أنت الخسارة هذه تقدرها ولا ما تقدرهاش، معناها الناس تقدرها ولا ما تقدرهاش. نشكر ساعة أعوان الغابات، خاطر بالرغم النقص نتاعهم، نقص كبير نعانيو منه نحن أعوان الغابات، سواء على مستوى الإطارات مهندسين وفنيين، ولا على مستوى الحراس اللي صار فيهم نقص وما صارش تعويض نتاعهم، خاصة بعد ما خرجوا تقاعد، ولا صارت تسويات وضعيات، فهمتني، نتاعهم والتحقوا بوزارات أخرين، وسواء السواق زادا نتاع الشاحنات الثقيلة. نطلب نداء للناس الكل، سواء معناها الدولة وعلى رأسها أعلى هرم في الجمهورية. الغابات إذا نحبوا نمنعوها راهو يلزمها قانون أساسي يعطي حقوق واجبات عون الغابات، معناها عون الغابات سواء كان معين، معناها حارس ولا كذا، نبينوا له وقته قداش يلزمه يخدم، السواق قداش تلزمها تخدم، وقتاش يلزمها تخدم، باش تكون الامور منضبطه، بين له حقوقه وواجباته. وزاد فهمتني الانتدابات، معناها الانتدابات خاصة في النقص الحاصل سواء في الإطارات، عندك نورمالمون مليون هكتار يلزموا ألف عون غابات، من معناها مهندسين وفنيين، ويلزموا تقريبا على القليلة 5000 حارس موزعين، خاطر على القليلة يلزم برشا حراس، والسواق ناقصين برشا، سواق ناقصين برشا، معناها نورمالمون كل شاحن تدفع يخدموا عليها 3 سواق، نحن نخدموا في سائق على 3 شاحنات. الغابات راهو مورد رزق نتاع برشا ناس، سواء من الزقوق وسواء من الكليل سواء من الحطب، شاد برشا نزوح، ينجم يكون زاد حتى هو مورد نتاع اقتصاد أخضر، معناها بعث مشاريع في الاقتصاد الأخضر، ويجب يكون سياحة خضراء، وخاصة هنا في سليانة راهو تبارك الله المناظر الطبيعية خلابة، الناس راهو السياحة البديلة، راهي الناس تلوج على أساس كونه يجي يسيب المدينة ويسيب الريف ويسيب، معناها يسيب المدينة ويسيب المشاكل نتاع العاصمة ولا البلدان اللي فيها ضوضاء باش يجي يتنعم. هاك شفتوا انتم هاكم عايشين معانا، معناها شفتوا، معناها تقول انت ولا السيد اللي معاك قال قاعدة خير من 5 اتوال، معناها ثم ناس تقدر هالجمال الطبيعي الجمال الرباني، ويجي يقول لك انا نقعد في بلاصة نظيفة وفي بلاصة فيها هواء معناها نقي ونظيف، نربح برشا حاجات في صحتي وفي بدني وفي راحة بالي. هالجمال اللي عطاه ربي لسليانة يلزمنا نحافظوا عليه. كنا احنا لقينا شفنا زعرورة كبيرة كيما هكا، وشفنا سنديانة معناها كشريدة كبيرة كيما هكا، يمكن يجي الآخر فهمتني ما يخلطش، معناها يخلط على حاجة فهمتني كذا. لهذا الثروة الإيكولوجية نتاعنا يلزم نحافظ عليها للأجيال القادمة، ويلزم إعطاء الأهل الغابات الأهمية التي تستحقها. تونس خضراء، صفة من صفاتها الخضراء، وخضراء راهي بغاباتها. دونك راهو هذا معناه اللي نحي صفة من صفات تونس، كما نحى نجمة من علم تونس ولا نحى هلال من علم تونس. دونك يلزم الغابات راهو يلزمها فهمتني نعطيوها القيمة اللي تسحق. اقتصاديا راهو عندها معناها عندها جانب اقتصادي مهم جدا وكبير برشا. دونك يلزمنا نستغلوها ونثمنوها بالطريقة المثلى. والناس هذيا اللي تحب تتوسع على حساب الغابات وتزرع زيتين وتزرع كذا، يلزمنا نصدوا لها باش ما نبقاوش كذا. ما يلزمش الملك العام يتحول الى ملك خاص. راهو مش انت عندك حق، توا هذه الغابه كي اتحرقت شكون اللي خسر؟ خسر الناس اللي تعمل في الزقوق، خسروا الناس.
0: اهلا وسهلا بكم، هذا كان ركن غابتنا الكنز المنسي، نحكوا على ما بعد الحراق والمناظر اللي تمس والثروه الحيوانيه والخساره اللي نشوفوها. المتحدث كان سي صابر الوليني رئيس الغابات سليانه. نمشي الموضوع على غايه من الاهميه اليوم باش نحكوا فيه، باش نحكوا على زراعه الملوخيه في جندوبه، وتحديدا من اكثر الأماكن اللي معروفة بالملوخية، بوسالم، سمران، بلطة، بوعوان، على مستوى وطني ثم الهوارية أيضا، ولكن خلنا نحكي على مستوى شمال الغربي. من أكثر المجامع اللي يخدم ملوخية، ودخلت على الباج متاعه وشفتوا المجمع ذا، خاصة منتوج رائع وقاعد يخدم في خدمة رائعة، حراير بوسالم، وخاصة مجمع خيرات الشهد. المجمع هذا اللي بو سالم وبلطة بو عوان وعينه وغيره، المجمع النسائي، مجمع التنمية الفلاحي النسائي خيرة الشهدة، السيد سهام سكوحي رئيسة المجمع، باش تعطينا فكرة على المجمع ذي، ومن خلال هالمجمع ذي باش نحكوا على أهم زراعة تعرف به المجمع، وإن كان خذاه هو في وقت سابق خذاه تتويج على في المناظرة الوطنية للمنتجات الفلاحية في الطماطم المجففة، ولكن هو يخدم ياسر الملوخية. سيد سهام أهلا وسهلا، مرحبا بك وتحية كبيرة لك.
2: أهلا، صباح الخير، مرحبا.
0: تحية كبيرة ليك. المجمع هذايا مجمع ناشط، دخلنا على الباج ونشوفوا فيه مجمع التنمية الفلاحي، هكا مكتوب بالعربي، النسائي خيرات الشهدة،
2: خيرات
0: الشهدة، خيرات
2: نسائي خيرات الشهدة،
0: اي بالدارج نقولوا خيرات وخيرات، صحيح خيرات. اي به المجمع هذا الساعة قبل كل شيء اللي هو للأمانة تخدموا في خدمة كبيرة، هات نعرفوا به المجمع وبالمخرتين فيه قبل ما نمشوا للحديث على الملوخية تحديدا واللي تعرف به المجمع.
2: أهلا عسلامة، مرحبا بكم، معكم مدام سيهان ساكوحي رئيس مجمع خيرات الشهدة. المجمع هذا هو مجمع نسوي بالأساس، يوجد في منطقة طبو عوان من معتمدية بوسالم. المجمع هذا يضم منخرطات نساء يعملنا في قطاع الفلاحي، يضم 21 منخرطة، تأسس في 21 مارس 2021، بدأ النشاط متاعه معنا عندنا 4 سنين نشطه في المجال الفلاحي. كانت عندنا فكرة أن نثمن المنتوجات الفلاحية متاعنا بحكم احنا منطقة معناها بالأساس فلاحية. بدأت الفكرة من غادي، تكوننا وعملنا مجموعة من نساء وتكوننا وصار المجمع.
0: واضح.
2: عنده برشا نشاطات المجمع،
0: أيه.
2: عنده نشاط في تربية الدواجن، عنده تثمين المنتوجات الفلاحية، عندنا تربية النحل، عندنا التقطير.
0: واضح. المجمع هذا كي نحكوا على 21 عائلة، 21 امرأة، يعني 21 عائلة نساء يقوموا الخمسة متاع الصباح يخدموا، يروحوا يمشوا على سقاهم، قاعدين يكدوا ينجوا منتوجات للأمانة تعمل الكيف. من أكثر المنتوجات اللي تعرفتوا بها هي برشا منتوجات، ولكن الملوخيه ذي نحكوا على بوسالم وبلطة ابو عوان، من اكثر البلايص المعروف على مستوى وطني على مستوى الشمال الغربي. زراعه الملوخيه ذي كيفاش بدت وكيفاش تطورت معاكم؟ واليوم نحكوا على منتوج ذو جوده كبيره تخدموا فيه، معلب حاضر في عليه اسم المجمع تحديدا. خلينا نحكوا البدايه تحديدا، الارض، بدايه من حراسه الارض والملوخيه ذي اللي هي عمل نسائي بامتياز، حراير تخدم فيها. أعطينا فكرة على الملوخية، لأنه أي
2: الملوخية هي منتوج نتاع الجهة، يعني مشهورة به منطقة السمران وبلطة ومعوان
0: وبلطة،
2: وعنجاج، وكل مشهورين بزراعة الملوخية، موجودة من جدود جدودنا، معناها مش حاجة نبدأ جديدة دخلت علينا ولا حاجة، هو تراث نتاعنا الغذائي. قلنا علاش احنا ما نسمنوش ونقوموا معناها بتعليب ونعطوه قيمة غذائية تكون أكثر ويكون خطرة باش ما تستغلناش الناس الأخرى. قمنا معناتها صار زيارة، عملنا تظاهرة في نبتة الملوخية، عرفنا بالنبتة هذه بالفوائد نتاعها، وصلنا حتى استدعينا سيدة الوزيرة، وزيرة
0: أي.
2: المرأة وشؤون الأسرة، زارتنا، والحقيقة كان دعم كبير ياسر للمجمع، أنها وفرت لنا معدات رحي الملوخية والتعليب وكل. الفلاح اللي منخرطين معانا الحقيقة فرحوا ياسر بالتدخل هذايا، ولينا معناها ما عادش عندنا إشكالية في أنه نروجوا المنتوج نتاعنا، ولينا نزرعوا ومنتون نرحيوه ونسمنوها احنا ونعلبوها احنا ويخرج باسم المجمع.
0: واضح.
2: شاركنا في التظاهرات، والحقيقه كان النتائج نتاع التحاليل ايجابيه جدا، وهذا من اللي شجع النساء معناها باش تستثمر في المجال الفلاحي. وتعرف قيمتك النبته اللي تخدم فيها، وبالحق هي تتعب وتشقى، مش حاجه سهله، خاطر هي تخدم في الصيف حاجه بالحق متعبه ياسر، اما مقابل التعب هذاك ثم نجاح كبير ياسر.
0: اللي يزرع ملوخيه، هل انه هال 21 امراه برك ولا تستقطبوا اكيد مخرطين اخرين؟
2: لا لا لا، بالنسبه لل 21 مرأة هم المنخرطين، التظاهر نتاع الملوخية خلت الجهة الكل تحتضن المجمع، ومعناها حتى عندنا مستفيدين، ناس مستفيدة من المجمع، ولا ما عادش معناتها ملك ال 21 مرأة، ولا احنا مشنا 21، احنا 27.

0: اي
1: اي
0: اي صحيح، هذه مشكلة الجهة. احنا عندنا بحيرة جبلية،
1: اي
0: البحيرة هذه تعتمد على نقولوا نحن الري بالواحد، قص الضوء صارت مشكلة، قص الماء صارت مشكلة،
1: الري مباشر يعني
0: الارتفاعات
1: بومباج ديريكت من البحيرة.
0: من البحيرة هاي، هذا هو
1: واضح
0: زكية تقص عليها الماء. هي النبتة ذي صيفية، معناها ما
1: صيفي
0: اختها الماء ماتت صيف،
1: واضح.
0: ومعناها وخسارة كبيرة للفلاح. وبالرغم كذا قاعدين يجاهدوا وقاعدين يزرعوا وقاعدين يستثمروا في المجال هذا.
1: بالله تذكير فقط، وقتاش تزرع وقتاش تحصد باش اللي يسمع فينا
0: هي
1: يبدأ ايه.
0: هي مسج هي النبتة ذي تبدأ تحضير الأرض من شهر جوان،
1: هاي
0: الزراعة متاعها تبدأ من آخر جوان، كل أنت
1: اي
0: والبلاصة أنت والبقعة معناها
1: صحيح
0: فهمت. بعد في جويلية تبدأ حاضرة، هي في جويلية تبدأ حاضرة، نحشوها ونجففوها، وثم مراحل معناها نتبعوها باش توصل
1: الحشين
0: قوتها
1: يدوي
0: النهائية.
1: ولا كيما نحشو القرد
0: يدوي يدوي،
1: يد
0: وإذا كان إنسان عنده زراعات معناها قطاع يعني القطعة نتاعه
1: قطعة
0: كبيرة
1: كبير
0: برشا،
1: اي
0: وقتها يستعمل
1: الحش
0: الحشين، إلى الحشين بالآلة
1: اي
0: نتاع
1: اي القرد
0: معناها في
1: وكذا كيما
0: الماكينة كيما
1: اي
0: القرد. أما يكون لازم يحافظ على الجودة نتاعها، خاطر إذا كانت تحش لازم تكون الورقة نظيفة، وتكون فهمت ما تكون مزقية بالعصفور قبل باش تكون ما فيهاش غبار ما فيهاش واحد.
1: اي
0: وبعد ثم نعملوا الحشة الثانية، الحشة الثانية نخلوها للزريعة، نحو منها الزريعة نتاع النبتة هذيك. أما الحشة الأولى هي اللي ناخذوا منها الورقة باش نجففوها ونعملوا لها بودر
1: به حشيناها من بعد تمشي للتجفيف هكا ولا
0: للتجفيف. هاي هاي
1: اي قديش تقعد ويلزم مكان اكيد ثم تفاصيل اخرى اكيد
0: هي
1: اي اي
0: نحشوها في الصباح بكري
1: اي
0: مع
1: يلزم
0: الحشاش
1: الصباح بكري
0: نفرش.
1: اي
0: اي اي اي الحشين يصير في الصباح، خاطر السمش برشا ما
1: اي
0: يقدروش يحشوا في الصباح، يفرشوها فوق تيلة، تيلة تكون تعقب الهواء معناها من اللوطة، خاطر
1: اي
0: الباش ينجم فهمت تيلة باش تخرج باش الورقة تشيح على
1: تشيح على
0: الفصل
1: الجيتي
0: كله
1: اي
0: عجيتين هذا هو.
1: ايوه
0: تتحط فوق التيلة، بعد تالي يدخلوا النساء يكونوا لابسين معناها كلاس دات نظاف ودي جوند زادة، يدخلوا يفركوها. الحكاية دي علاش قلت كان صعيب ياسر، خاطر ماضي ساعة تصير، ماضي ساعة ما ساعتين معناها في
1: في
0: غرغور
1: طنبك
0: الجيل
1: القايل
0: نقولوا
1: غرغور القايل اي
0: يرحم بوك.
1: اي
0: هكا تحطها بالورق نتاعها،
1: اي
0: وبعد تنحي العواد على جنب،
1: مم.
0: والورق هذوكم تزيد تحطهم في بلاصه ما يكونش معناها مقابل الشمس ياسر، على خاطر تحمار تولي ما عندهاش كاليتي باهيه، تحطها في
1: اي
0: بلاصه تشيح للظل نقولوا نحن،
1: اي
0: كيما نشيحوا النعناع والطرنجيه معناها فهمت.
1: بارك
0: هي
1: واضح
0: الورقه، هي معناها الورقه نتاعها هي اللي باش نعملوها،
1: اي
0: هي اللي باش نرحيها. من بعد تالي يحطوها في باش ويدوروا بها، ويبداوا يفرزوا فك الاوراق دي، كي تتعداش حاجه هكا ثماش معناها ذريعه تتعدى ولا مثلا نار. المهم الشوائب الكل ينحوا الشوائب الكل،
1: اي
0: بعد يقوموا يعبوها في الاكياس، ومن بعد تمشي للرحيل، تجينا المجمع لهنا نرحيوها
1: اي
0: ونغرب لها ونعلبوها.
1: واضح. المساحات هامة كل عام ولا كيك شوي شوي اللي تخدم فيها
0: لا لا لا، عندنا مساحات كبيرة ما شاء الله، تشجعوا بالعكس المجمع هو اللي خلى الناس تزيد تستثمر فيها النبتة هذه. بالعكس عندنا مساحات كبيرة ياسر، غير شنو دينا
1: 10
0: مشاكل
1: 20
0: الماء
1: هكتار 30 هكتار
0: هاي
1: اي
0: يمكن
1: ما
0: هكاك
1: شاء الله
0: تقريبيا.
1: ما شاء الله
0: كل المعتمدية نتاع بلطب
1: اي
0: وعوان
1: بلطب
0: كلها
1: وعوان الكل تخدم
0: تستثمر
1: ملوخية
0: فيها،
1: اي
0: كلها تخدم ملوخية. بقى مشاكل الماء هذا معناها خارج عن نطاقنا نحن
1: اي
0: الحقيقة.
1: اكيد اي
0: إن شاء الله
1: اي
0: ربي ييسر ونلقوا حلول للمشاكل هذه.
1: اي اي اي اي اي به من بعد يعني نفهم السنة نحيتوها في جويلية تو حاضر ملوخية السنة ولا ما زالت في اللمسات الأخير؟
0: حاضرة ديجا
1: ما
0: بعنا
1: شاء الله
0: ومعناه
1: ما شاء
0: ومخممين
1: الله
0: باش قاعدين مبرمجين، لو أن متأخرة شوية هي الظاهر عملناها عملناه في جويلية،
1: به
0: أثناء باش نوخروها شوية نظرا لثم صعوبات.
1: اي
0: هانا قاعدين نتداركوا فيها باش نعاودوا التظاهرة دي في أكتوبر إن شاء الله، باش نزيدوا نعرفوا أكثر بالنبتة هذه، ونزيدوا نستقطبوا ناس أخرى ونعرفوا بها أكثر، ونعرفوا بالمجمع نتاعنا كمجمع
1: اي
0: فلاحي، خاطر
1: اي
0: هو عنده منتوجات أخرى مش إنه نعمل ملوخية وكهو.
1: اي
0: عندنا إحنا تثمين المواد كلها الفلاحية من العولة بصفة عامة، من القمح للشعير الكل نثمنه ونعملوا لبسيسة، متحصلين على الميدالية الذهبية في
1: اي
0: الطماط فيشي،
1: طماطم المجففة اي
0: طماطم مجففة،
1: اي المناظر
0: معناها
1: الوطنية اي المنتوجات
0: اي مع
1: الغذائية
0: الأحياء
1: 2000 واي اي
0: 2025 ان شاء الله نزيدوا
1: 25
0: يشاركوا في 27. معناتها الحقيقه باش نعرفوا بالمجمع اكثر، ومن نعملوا فترات تنشيطيه للصغيرات وكنساء وللاهالي الجهه وكله، باش نعرفوا زاده بالمنطقه نتاعنا وبالمنتوج نتاعنا. ان شاء الله في التظاهره معناتها نقوم باعلانها
1: النهار مازال ما
0: ونشوف.
1: تحددش تحديدا
0: مازلنا في إطار الدراسة.

0: خير أصلا. ان شاء الله نكونوا اكيد نواكبوا
1: اكيد
0: ان شاء الله. قاعد ندخل الباج نتاعكم فيسبوك، ثم اكيد موجوده ملوخيه وغيره، ولكن لسال الناس نفهم اليوم ما شاء الله على الجوده وفره في الانتاج، هل ثم مشكل في الترويج؟
1: ولا الترويج ثم المشاكل موجودة، ما نحاولوا نحن ديما نتركوها مثالش، ما ثماش حاجة تجيب الساهل، هو راهو انت باش تدافع المنتوج نتاعك لازم شوية ما نبداش نشكي نقولوا
0: لا هي ما هي ما اكيد موجودة،
1: ونوفروا المعارض، نحاول ديما نعرفوا بالمنتوج نتاعنا، نمشي وين يستدعونا من دوية الفلاحة الحقيقة، وزارة المرأة دوية المرأة ديما يستدعونا ديما الحقيقة، مثلين يمثلونا كل شيء يعني نستدعونا باش نمثلوا المجمع نتاعنا، نحاولوا ديما نحاولوا باش نبيعوا المنتوج نتاعنا على الباج على الواحد، هذاك هو معناتها مشاكل موجوده. ما
0: سعر سعر كيلو الملوخيه مرحي تقريبا، مانيش باش اكيد ما قديش تقريبا، وهل
1: يتراوح من 12 دينار حتى 17 دينار.
0: معقول جدا، معقول جدا الملوخيه الدياري من المنتج مباشره يعني،
1: خلينا من المنتج احنا على التظاهره نتاع عملنا وطيبناها الملوخيه وطبخناها للضيفان نتاعنا.
0: أيوة.
1: هي كانت بالصابونه وكانت بالهيل
0: العربي حليت الشاي.
1: مرحبا بك، ان شاء الله باش نعاودوها السنه باش تكون اكثر. معناها حبكم وديما التجربه الاولى مش التجربه الثانيه،
0: اي السنه تكون خير ان شاء الله،
1: نعملوا عمليه تذوق للملوخيه بقدره ربي.
0: واضح. المهم الحمد لله تو يعني بتحضروا الحشة الثانية اللي بيشخلوا منها الزريعة متاعكم.
1: لا هكاك قاعدين يخلوا في الحشة الثانية للزريعة.
0: الزريعة متاعنا تونسية 100% بذورنا محلية يعني،
1: نحافظوا عليها زريعتنا، لا نحافظوا على الزريعة متاعنا باش ما تندثرش وما تمشيش، باش كل عام نلقوا زريعة حاضرة ونلقوا رواحنا متهيئين للموسم القادم، ما نلقوش مشكل.
0: واضح، ثم برشا أطراف عاونتكم أكيد، والصندوق العالمي للزراعة الفاو، برشا
1: أي لفاو، احنا تو معاهم مع منظمة لفاو، وعدنا معاهم في البرنامج هذايا مدة 4 سنين ديجا بدا يكتمل البرنامج نتاعهم. زاد مندوبية المرأة الحقيقة دخلت معانا وكان عندها معناها ضلع كبير في النجاح متاعنا الحقيقة، مندوبية الفلاحة ديما تراقب فينا وتتابع فينا الحقيقة، السلطة الجهوية كلها من السيد الوالي وانت نازل الحقيقة، الناس كل دعم فينا وين مشيت لأي مطلب وأي عندنا إشكال، احنا تو في الضوء معناها في المجمع قاعدة قاعدين هنا في صدد الدراسة باش ندخلوا الفورس للمجمع، خاطر الماكينات اللي عندنا ما ينجموش،
0: لازم ضغط عالي الضوء العادي،
1: الحقيقة الناس كل مساندتنا والناس كل تعاون فينا، وإن شاء الله معناتها نوصلوا النتيجة ونحققوا النتائج المرجوة معنا.
0: شكرا جزيلا، يعطيكم الصحة، عمل كبير تقوموا به، هاي فرصة باش نعرفوا بالعمل تقوموا به، المجمع للأمانة
1: حراير
0: عين دجاج، وعين دجاج هي البلاصة اللي فيها المجمع تحديدا،
1: هذا هو الموقع نتاع المجمع في عين دجاج فالت أبو عوان.
0: واضح، شكرا جزيلا، يعطيكم الصحة، وإن شاء الله نسمع عليكم كل الأخبار به. أهل وسهلا السيدة سيام سكوح أكيد رئيسة مجمع خيرات الشهداء تحديدا بوسالم بلت أبو عوان. الحديث كان على الملوخية فقط، بالله باش نعرجوا قبل ما نختموا الحديث على الملوخية، ما لقيناش أرقام وطنية تعطينا المساحة تعطي صحيح، ثم أقطاب معروفة في الملوخية الهوارية ولا بلت أبو عوان بوسالم، إجمالا نحكوا على المساحة السقوية للخضروات 160,000 هكتار، هذا على مستوى وطني، لكن الرقم ذا يشمل كل الخضروات، معناش الملوخية حتى رقم للأمانة، نلقوا زراعة الملوخية محلية مهمة وكيما الهواري وجندوبة بلت أبو عوان، ولكن هاي فرصة احنا اليوم حابين نعرفوا بالزراعة ذي واللي ينجو فيها وكيفاش تصير ومسار الانتاج من الزراعة الأولى زراعة الملوخية وصولا إلى انتاج الملوخية، وللأمانة خاصة الحرائر اللي يخدموا فيها مجمع خيرات الشهداء بوسالم بلتا بوعوين. أهلا وسهلا بكم، اللي فاتوا للسماع ينجم يدخل على الباج راديو كيف ويتعرف على هذه الزراعة. واصلين معاكم، نمشونا غم ثم لنعود رجعين.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع في الحدوه. موصلين معكم باش نحكوا على البرنامج الوطني الخاص بتوفير اضاحي العيد 2027. شنو حكايته البرنامج هذا؟ خاصه الوكيل نعرفوا المشاغل ديما تعاود كل عيد، يا طلب اكثر من العرض ارتفاع الاسعار، ولا العكس العرض اكثر من الطلب وبالتالي انخفاض الاسعار. في كل الحالات هالبرنامج هذا يعني برنامج الوطني خاص بتوفير اضاحي العيد 2027، اللي هو اكثر تفاصيل عليه البرنامج هذا قلنا تمويلات ميسره عبر البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي. الفئات المستهدفه هي صغار مربي المجترات الصغرى، المربين المخرطين في الشركات التعاونيه للخدمات الفلاحيه والشركات الاهليه ومجامعات التنميه، شركات الاحياء والتنميه الفلاحيه، اصحاب المقاسم الفنيه، ضيعات القطاع المنظم، التسويق المنظم. هذا الهدف من البرنامج هذا. هو قلنا البرنامج هذا العديد من الاطراف تتدخل فيه، وزارة الفلاحة أكيد عن طريق كل الخلايا متاعها، سواء على مستوى جهوي مثلا، نحكو على المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الكيف، نحكو على ديوان تربية الماشي في المراعي الإدارة الجهوية الكيف، نحكو على الديوان الوطني للأعلاف من الأطراف المداخلة، المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي. هيت خلنا نسمعوا عنصر المسجل الأول، السيدة أمنة ورغي ممثلة الإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المراعي كيف، تعطينا فكرة باعتبار لأنه الحملة التحسيسية هي ثم حملة تحسيسية وثم اليوم اجتماع في إطار الحملة ذي بالمربين وغير اللي يحبوا ينخرطوا في التحسيس الانخراط في هذا البرنامج في مقر الاتحاد الجهوي الفلاحة الكيف. لكن هيت نسمع عنصر المسجل ثم المعرض.
1: أمنة ورغي مهندس عام مدير جهوي لديوان تربية الماشية، عن إيفينمون هو تنشيط يوم إعلامي حول البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد 2027. البرنامج هذايا هو برنامج ميسر للفلاحة اللي فيه معناها المقاربة التجارية لدعم المربين وتوفير أضاحي لنقاط البيع بالميزان. المميزات متاع الانخراط في البرنامج هو تمويلات عن طريق البنك التضامني لصغار المربين، يقع عندهم معناها هو الميزات أنه ما ثماش تمويل ذاتي، نسبة فايدة 5%، ما ثماش توفير ضمانات، والتمويل هذية يقع تمويل اقتناء الأعلاف المراقبة 200 دينار، 140 دينار يأخذ بها أعلاف مراقبة أو أعلاف خشنة أو تبن عن طريق ديوان الأعلاف، و 60 ألف هذيك فون دو رولمون يمشي معناها يخدم بها ليزاتيليي دونغريسمون نتاعو. سقف التمويل في حدود 10,000 دينار، على 10,000 دينار يخلص الآن كيري 500 ألف. بالنسبة للكبار الفلاحين والشركات الأهلية والشركات التعاونية عن طريق البنك الوطني الفلاحي التونسي، يقع تمويل اقتناء الخرفان المعدل التسمين في حدود 600 ألف على الرأس، يمولوا له زاد اقتناء الأعلاف 200 دينار عن طريق الديوان الوطني للأعلاف. بالنسبة للتمويل غير محدد السقف بشروط الإجراءات الجارية بها العمل. الفئات المستهدفة من البرنامج هذية هو صغار المربين مسترد الصغرى، المربين المنخرطين في الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية والشركات الأهلية ومجامع التنمية وشركات الأحياء والتنمية الفلاحية، أصحاب المقاسم الفنية وضيعات القطاع المنظم. تم متابعة عن طريق الميزات زادة أخرى، تم متابعة فنية عن طريق ديوان تربية الماشية، والترقيين زادة باش يكون مجاني عن طريق ديوان تربية الماشية، متابعة صحية عن طريق دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للفلاحة بالكاف، وعن كيف معانا المجمع المهني للحوم وخلايا الإرشاد. الحق مشكورين، هم اللي عاونونا في كل المعتمديات باش ينظمونا هالايام العالميه. الشرط هو ضمان البيع بالميزان وباسعار المرجعيه مباشره للمستهلك عبر النقاط المنظمه اللي باش تنظم ان شاء الله نحن في ولايه الكيف.
0: نذكر تعقبينا في الاستماع، نحكوا على البرنامج الوطني الخاص بتوفير اضاحي العيد 2027. كنا نسمع عنصر مسجل السيده امنه الورغي مديره جهويه لديوان تربيه الماشيه توفير المراعي بالكيف. هات خلنا نسمعوا، ما زلنا باش نسمع عنصر مسجل اخر، السيده ألفة الليفي رئيس قسم الانتاج الحيواني او المسؤوله على الانتاج الحيواني الاتحاد الجهوي للفلاحه باجا، وفي علاقه بهذا البرنامج. نسمع عنصر مسجل ثم نعود.
2: ألفة الليفي رئيس قسم الاتحاد الجهوي للفلاحة الصيد البحري بباجة، على أثر المنشور اللي جينا من السيد صادر عن السيد وزير الفلاحة في إطار تنفيذ البرنامج هذايا متاع تمويل المربين الصغار والمربين الكبار معناها للمحافظة على القطيع العيد الأضحى اللي هو يتمثل في 30,000 رأس للعيد إن شاء الله نوفرهم العيد الأضحى. البرنامج هذا على أثره ما عملنا أيام تحسيسية على مستوى المعتمديات، وكان اليوم التحسيسي من المعتمديات بجة الشمالية وبجة الجنوبية، كان الحضور الحقيقة متاع المربين حضور معناها كبير، ناس تحب تعرف المعلومة وتحب تنتفع به البرنامج الحقيقة. معناها اللي التساؤلات كانت معناها من المربين كيفاش تتم عملية الخلاص متاع معناها التمويل هذايا، فما شوية صعوبات بالنسبة للفلاحة اللي عندهم دين على مستوى مؤسسات التمويل ما ينجموش ينتفعوا به البرنامج هذا. وبالنسبة معناها المربين الصغار معناها الحقيقة معناها فما إقبال على معناها يحبوا ينتفعوا به، لكن فما بعض الصعوبات مثال كما في التمويل، كما مثال فلاح عنده القطيع متاعه يحب يستحفظ به وهو اللي يخليه معناها في الضيعة متاعه للعيد. جاوبنا على الأسئلة ذوما، بسطنا لهم المنشور، وإن شاء الله إن شاء الله نلقوا إقبال من وراء معناها من عدد كبير من المربين في البرنامج هذا. احنا كرؤيتنا كاتحاد الحقيقة منشور باهي وإجراءات باهية والواحد، لكن الإجراء اللي هو أهم هو معناه كيفاش نحافظوا على البكيرة، كيفاش نحافظوا على النعجة والبركوثة اللي باش تدخل حلقة الإنتاج وتوفر لنا هي العلوش. إن شاء الله بعد البرنامج هذا نلقاو برنامج كيفاش معناها القطيع نجددوه معناها متاع الأغنام، كيفاش معناها نستحفظوا على الأمات باش نحسنوا في الإنتاجية والمردودية متاع الولادات. هذايا هو الحقيقة معناها اللي لاحظناه، تساؤلات الكل متاع المربين كانت على التكوين وكانت على الأم على النعجة والبركوثة كيفاش فيها معناها منحة كي يربي وكيف يستحفظ عليها والكل. جاوبنا على الأسئلة وإن شاء الله نكملوا بقية المعتمديات في الأيام التحسيسية المقبلة إن شاء الله.
0: نذكر المتعاقبين في الاستماع، نحن بسر الحديث على البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضحى العيد 2027، كنا سمع عنصر مسجلة السيدة ألفة الليفي رئيس قسم الاتحاد الجيوي الفلاحة بيجا. قبل سمعنا السيدة أمنة الورغي مهندسة أولى قلت مديرة جهوية لل ديوان تربية الماشية وفي المراعي في الكيف، والحديث عن هذا البرنامج. نذكره فقط بالبرنامج هذا، البرنامج هذا رو قلنا الفئة المستهدفة سبق وحكينا عليها، صغار مربي المشتريات الصغرى، مربي المخرطين في الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية، الشركات الأهلية، مجامع التنمية، شركات الأحياء والتنمية الفلاحية، أصحاب المقاسم الفنية، ضيعات القطاع العام. التسويق به الأطراف المداخل تنجم تمول، قلنا البنك التونسي للتضامن باش يمول صغار المربين دون تمويل ذاتي، هذا هو المهم. نسبة فائدة بنكية قارة 5% دون توفير ضمانات عينية، ما فيش توفير ضمانات لأنه مش يطلب عليك ضمانات. تمويل اقتناء الأعلاف المركبة والخشنة بأسعار تفاضلية أو تفضيلية من الديوان الوطني للأعلاف بمقدار 200 دينار للرأس الواحد، منها 60 دينار يتسلمها المربي كمال متداول فوندرو المو يعني باش مصرفه غيره. سقف التمويل في حدود 10,000 دينار هذه مع البي تي اس، لكن مع البنك التونسي البنك الوطني الفلاحي تمويل الاقتناء الخرفان المعدل التسمين في حدود 600 دينار للرأس الواحد، تمويل اقتناء الأعلاف المركزية أو المركبة والخشنة بأسعار تفاضلية من الديوان الوطني للأعلاف مقدار 200 دينار للرأس الواحد، تمويل غير محدد السقف بالشروط والإجراءات الجارية بها العمل. اللي ما نجمش يتمتع هو عنده ديون متخلدة مع البنك الوطني الفلاحي. قلنا الشروط وتعهدات المربي سيدي، أي شروط وتعهداته، يلزم يوفر خرفان سليم بأوزان تتراوح بين 20 كيلوغرام و 30 كيلوغرام عند بداية التسمين. أيضا من التعهدات الالتزام بعدم البيع أو التفويت خارج نقاط البيع المنظمة المعتمدة، يعني يلزم من بعد ضمان باش الخرفانة ذيك تتباع في نقاط بيع معتمدة، ضمان البيع بالميزان بالأسعار المرجعية مباشرة للمستهلك عبر نقاط البيع المنظمة والمعتمدة. هذا فيما يتعلق ب البرنامج هذا. آخر أجل للقبول مطالب التمويل هي موفى شهر سبتمبر 2026. مكان تقديم المطالب المندوبية الجهوية مثلا نحكو على الكيف، المندوبية الجهوية التنمية، المندوبية الجهوية، المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية، الكيف، سواء أكيد هذا فيما يتعلق هو قرض موسمي في نهاية الأمر. أجل سداد القرض الموسمي باش يكون 31 مايو 2027 في قسط واحد. نذكروا هذا هو البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد 2027، والهدف منه هو توفير في حدود 30,000 أضاحي تحديدا. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع. هذا فلاح دويم الجزء الأول من هذا البرنامج، بعد شوي يكون عن الموجز وأكيد لنا عودة. حكينا في الجزء الأول على جملة من المواضيع، أهم هذه المواضيع زراعة الملوخية، وكان الحديث عن هذه الزراعة والنتيجة متاحة وغيره. نلتقي في الموجز ثم نغمض ثم نلتقي في الجزء الثاني من هذا البرنامج.
3: الفلاحة دوام
4: والصابع وام
3: مع فتح الرايس.

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G عندك أورانج
0: إشهار
3: أهلا وسهلا بكم نذكر تعقبينا في الاستماع موصلين معكم متفرقات مرحبا بكم ركن متفرقات
4: متفرقات
3: ركن متفرقات الانطلاقة باش تكون من ولاية سليانة الحديث عن آخر الاستعدادات أو أول الاستعدادات الانطلاق موسم البذر الموسم الفلاحي 2026-2027 فيما يتعلق زراعة الكبر المساحة الكبرى في ولاية سليانة السيدة نور الزويري رئيس القسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي نسمع صوت المسجل ثم نعود
5: رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية التنمية الفلاحية بسليانة. بالنسبة للمساحات المبرمجة للموسم هذا للزراعات الكبرى هي في حدود 204 ألف هكتار منها 155 ألف هكتار حبوب موزعة ما بين 80 ألف هكتار قمح صلب و 13 ألف هكتار قمح لين و 61 ألف هكتار شعير. دونك الكميات المسندة للجهة البذور ممتازة هي في حدود 63 ألف قنطار. انطلقت عملية تزويد الجهة منذ موافة شهر أوت معناها كميات فما كميات موضوعة في الجهة تقريبا في حدود 3800 قنطار قمح صلب و 450 قنطار قمح لين. دونك الحاجة الباهية معناها في الموسم هذايا اللي هو عملية التزاود بالبذور معناها انطلقت مبكرا ودعوة للفلاحة للتوجه إلى مراكز التجميع لاقتناء الحاجيات نتاعهم نتاع البذور. دونك على غرار الموسم الفارض زادا كذلك معناها عملية الوضع نتاع الكميات نتاع البذور الممتازة كذلك كانت في الوقت هذا ونحن ندعو فلاحتنا باش يتوجهوا للمراكز وياخذوا الحاجيات نتاعهم باش نتحصلوا على الكمية المحصلة للجهة في أحسن الظروف. من أهم الاستعدادات اللي هو انطلقنا في عملية معناها تحليل جمع عينات التربة للتحليل. دونك عملنا في حدود 300 عينة باش يكون بها معناها تشوفوا نسبة الفوسفور والمواد العضوية اللي فيها. كذلك فما 30 عينة بالتنسيق مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى معناها هو بصفة مجانية للفلاحة اللي هو تحليل التربة وتحليل البذور. عنا 300 عينة تاع تحليل التربة تم هذوما بالتنسيق مع دائرة التربة تم جمع العينات هذوما توجهنا للقطيع تاع الفلاحة وخذينا العينات هذوما. كذلك فما تحليل البذور فما في حدود 30 عينة تاع بذور هذوما باش نشوفوا الجودة نسبة الانبات نتاعهم بالتنسيق كذلك مع المعهد الوطني للزراعة الكبرى في حدود 30 عينة تاع بذور تم توجيهها للمخبر للتحليل. بالنسبة لتحليل البذور باش نشوفوا البذور الذاتية نتاع الفلاح باش نشوفوا التثبت من نسبة الانبات وزن الألف حد الحبة وذلك باش نحدوا به الكمية الأمثل للبذر. فيما يخص الأسم ده هو باش نشوفه لهنا الكمية بتاع الفوسفور الموجود في التربة دونك عنصر الفوسفور المستوعب في التربة بهنا باش نشوف الفلاح اسكو معناها يستحق الأرض بتاعه تستحق كميات بتاع فوسفور وإلا معناها فيها كميات وهنا الضغط على الكلفة مع الفلاح هنا كان أرض فيها كمية دونك ما يستحقش اللي هو باش يزيد
3: نذكر تعقبينا بالاستماع ذي كان السيدة نور الزويري رئيس قسم الأرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي لمندوبية الجهوية التنمية الفلاحية سليانة في ركن متفرقات. باش نكملوا نحكوا على متفرقات من آخر الأحداث اللي صارت وغيره هو اجتماع صار على مستوى وزارة الفلاحة أشرف عليه وزير الفلاحة نهار الأربعاء 9 سبتمبر اللي هو العنوان كان الأبرز للاجتماع ذي الاستعدادات لتهاطل كمية هامة من الأمطار ومتابعة جاهزية مختلف المدخلين في هذا أكيد الوضع هذا. تم استعراض آخر المعطيات المتعلقة بالوضعية الجوية الهيدرولوجية، متابعة مدى جاهزية مختلف الهياكل والمصالح المعنية للتدخل، إلى جانب التثابت من توفر المعدات والوسائل والإمكانيات البشرية الضرورية خاصة بالمناطق اللي تنجم تشهد ارتفاع في منسوب المياه أو تجمع لمياه الأمطار. توصية على ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب، اعتماد أعلى درجة الجاهزية والاستباق مع التكييف، المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية، النقاط الحساسة، شيء ليضمن سرعة التدخل ونجاته عن تسجيل أي طارئ لا قدر له. أيضا توصية أحكام التنسيق بين مختلف المصالح المركزية والجهوية والمحلية، ضمان تبادل المعطيات والمعلومات بصفة حينية. تم تأكيد أيضا على جمرة من الإجراءات العملية الرامية لتعزيز الجاهزية، من بينها ضمان جاهزية فرق التدخل، المعدات، تكثيف المراقبة، المتابعة، وهذا فيما يتعلق بهذا الاجتماع. أيضا من بين الأحداث اللي صارت ونحكوا له وغيره، خلال اجتماع سنوي تم استعراض محتوى التقرير الوطني لقطاع المياه سنة 2025. وزير الفلاحة يؤكد ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية، تسريع الإصلاحات لمواجهة التحديات المناخية. الاجتماع هذا صار 4 سبتمبر، أشرف عليه وزير الفلاحة، والتأكيدات كون قطاع الماء جاء في وقت اللي قطاع الماء يواجه جملة من التحديات، من أبرزها الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، تلوث الموارد المائية، محدودية تثمين المياه في القطاع الفلاحي، وضعف إعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة، إلى جانب ارتفاع كلفة الطاقة. هذه يمكن أهم المشاغل اللي نص عليها هذا التقرير. التوصية الدعوة لتسريع الإصلاحات التشريعية للمؤسساتية، تعزيز إدارة الطلب على المياه، تنويع مصادرها، الرفع من الإنتاجية الاقتصادية للمياه، دعم الفلاحة المطرية، تكثيف استعمال الموارد المائية غير التقليدية، وتأكيد كونه من بينها دراسة المياه في أفق سنة 2050، مشروع تحويل فائض المياه من الشمال إلى الوسط، أعداد المخطط المديري الوطني لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة، وهذا أكيد نذكره الاستعمال أيضا فيما يتعلق بالمياه المستعملة المعالجة، التوسع في إعادة استخدامها، التجديد على أهمية التوصل لاستعمال نسبة 70% من المياه المعالجة في أفق سنة 2050 لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. التحقيق تقدم في بعض المؤشرات على غير البلوغ نسبة التجهيزات الاقتصاد في مياه الري 97.4%، ارتفاع نسبة إدماج الطاقات المتجددة بالمنشآت 12%، وهذا أكيد يتطلب مواصلة الجهود وتسريع نسق العمل في مجالات تعبئة المياه السطحية وتهيئة المناطق المرورية، الشيء اللي يعزز الأمن المائي. أيضا صارت 3 سبتمبر جلسة عمل حول قطاع الدواجن، وأشرف عليها أيضا وزير الفلاحة، ظل الجلسة ممثلون عن كل الأطراف المداخلة، تم تقديم عرض حول الوضع الحالي للقطاع، وتطرق لجملة الإجراءات العاجلة اللي من بينها تعزيز التدخل لتأمين حاجية السوق، المحافظة على توازن القطاع، وضع برامج على المدى المتوسط والبعيد لضمان استدامة القطاع، تحسين قدرته على مواجهة الطلب خاصة في الظواهر المناخية الاستثنائية. الصعوبات المتعلقة بالتزود باللقاحات والأدوية البيطرية، تم تأكيد على أهمية مراجعة بعض التشريعات والإجراءات، الشيء اللي يساهم في تسهيل توريد الأدوية والمواد البيولوجية اللازمة، ضمان توفرها في الوقت المناسب، شيء يعزز حماية قطيع الدواجن والثروة الحيوانية بصفة عامة. أيضا صار اجتماع أو أشرف وزير الفلاحة على اجتماع الدوري المديرين الجهويين لوكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية نهار 4 سبتمبر، وأكيد الدعوة كانت لمزيد تحسين الإحاطة ببعث المشاريع وغيره من الأطراف المتدخلة. ذاك تاع خوينا في الاستماع مصرين معاكم عندنا اكيد شهر ثمن غمس ثمن نعاود نرجعوا.

0: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
1: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقوا بينا في الاستماع، موصلين معاكم باش نحكوا في الفلاحة الذكية وبعض الحلول المبتكرة خاصة اللي فيها للأمانة فلاح والبحار وغيره حاول يتأقلم مع الطبيعة مع التغيرات المناخية ولا غيره. اليوم باش نحكوا على تجربة رائعة في منطقة خمير ومقعد اللي هي للأمانة من موطن لأكبر مساحات الغابات الفرنان في تونس، وأيضا وين نحكوا على تبرقة، نحكوا على استعمال الغابات الفرنان والغابات هذه، نستعملوا منها مادة الفلين، نستخرجوها واستخدام مادة الفلين أو الخفاف في الصيد البحري التقليدي، علاش وكيفاش وكيفاش تصير التجربة ذي وأهميتها باعتبار الحلول المستندة على الطبيعة باش نعالجوا مشاكل البيئة وتأثير على المحافظة على الموارد البحرية. نسمع العنصر المسجل سعي مدى التريكي رئيس مجمع الصيد التقليدي في تبرقة، المجمع ذي أكيد في صيغة البحرية، يحكينا على هذا الاستخدام وأهميته. نسمع العنصر المسجل ثم نعود.
2: عماد تريكي رئيس مجمع الصيد التقليدي بتبرقة لصغار البحارة، عمري 42 سنة، عندي توا 20 سنة نمارس في مهنة بحار. مجمع اللي فيه 70 منخرط من صغار البحارة، يقوم برشا أنشطة الحقيقة، معناها مازال جديد في الميدان. في جهتنا الشمال الغربي عندنا ثروة كبيرة معناها متاع الخفاف، ماذا بينا نثمنوها الثروة هذه، وبصفتنا احنا كبحارة قبل كنا نستعمله في الخفاف ونستعمله في الشباك، نستعمله في القرطلة كما تشوفوا، نحبوا نرجعوا الخفاف معناتها، لأنه هي حاجة تقليدية وجست بركة معناتها تصير عملية الرسكل نتاعها من جديد، لأنه قبل كانت عملية الرسكل نتاعها مش 100%، كان نعاود ونعملوا له عملية الرسكلة معناها بطريقة صحيحة تكون خير من أنه نستعمل الخفاف في البلاستيك. الفرق بين كعبة الخفاف هذه معناتها نسموها الخفاف العربي معناها والخفاف البلاستيك هذه، فرق بيناتهم هذية وقت اللي نرموها في البروفوندير متاع 50 متر البلاستيك هذية تذوب مع طول المدة، تذوب وتتكمش وفي ساعة ما تفسد، أما هذية ما تفسدش بالكل ديرابل. هذية صحيح أنها المشكلة متاعها كي تتعمل بطريقة مش صحيحة في ساعة ما تتضرب تتكسر.

0: في كيفاش طريقة المصيد، معناها البولانتينة هذه نسموها، ندور عليها الخيط نتاع المصيد حاجة ديراب. كيف كيف ولينا مازلنا نستعمله في الخفاف في القرطلة، كما تشوفوا القرطلة باش كن وين نصنر معناتها الصنارة. لهنا عندي البلاستيك ماهوش ديرابل، في ساعة ما يتنحى. بالنسبة للخفاف هو ديرابل برشا، قاعدين نستعملوا فيه معناها لحد الآن مازلنا نستعملوا فيه، وبالعكس معناها ما نجموش نستغنوا عليها الحكاية هذه متاع القرطلة. بخلاف استعمال الخفاف يعني نحنا كبحارة يعني نستعملوه في البحر، الخفاف زاد مهم برشا نستعملوه في البناء، معناتها كي واحد يبني دار مثلا يحط الخفاف بين كعبات الياجور، باش معناتها كي تبدا في الطقس في الشتاء خاصة ما تصير الشكل ندوة، ومعناتها يخلي الدار معناتها باهية، يعني يعدل من درجات الحرارة كما نقولوا نحنا، ما ثماش ندوة ما ثماش برد، وحاجة مهمة برشا خاصة الخفاف في الحكاية هذه. بالاتفاق مع الفيفي اف معناتها حبينا بطبيعة الحال نرجعوا عملية استعمال الخفاف اللي هي مهمة جدا بالنسبة لنا وما نجموش نسلموا فيها، وإن شاء الله في المستقبل باش نرجعوها بطريقة صحيحة طريقة قوية، وتولي هي يعني الفكرة، أو تولي هي يعني استعمال ما عادش نستعمل البلاستيك.
1: أهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بينا في الاستماع هذية، تحديدا كان عنصر مسجل نسمعه على استعمال الخفاف في الصيد التقليدي، كان يحكي السيد عيمة تريكي رئيس مجمع الصيد التقليدي في تبرقة، مجمع صغار البحارة فيه في قرابة 70 بحار، استخدام مادة الفلين الخفاف في الصيد البحري التقليدي. بنحكوا في هذه الاستخدامات فيما يندرج ضمن الفلاحة الذكية، ضمن قدرة الفلاح والبحار ولا غيره على التأقلم مع التغيرات المناخية وعلى التأقلم مع ارتفاع كلفة الانتاج وغيره من المصاعب. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، مواصلين معكم في الأحدوام، نغمثوا من العودة رجعين.

أهلا وسهلا بكم، هكذا وصلنا إلى ختام حصة اليوم الفلاح دوام. شكر خاص لكل من ساهم في هذه الحصة. نلتقي بعد شوية مع كريم وجديد الرياضة في الأمان.

0: الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس. أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.

0: العمر تجارب. مع ليلى سميدة.
1: حضرات السادة والسيدات، طابت أوقاتكم جميعا، مرحبا أهلا وسهلا بكم معنا. هذه موجات إذاعة الكيف، وهذه عدد آخر من برنامجنا العمر التجارب. وتجارب العمر عديدة وعديدة جدا، وإحنا الهدف الأساسي متاعنا من برنامجنا هو أنه نستخلص تجارب العديد من الشخصيات التونسية، خاصة سواء الرجالية أو النساء، اللي أثروا واللي قدمونا مخزون، سواء في المجال السياسي، في المجال الثقافي، وإلا حتى في المجال الاجتماعي. المهم وأنهم أعطوا للبلاد هذية، ونحبوا أنه نخرجوا بتجربتهم والعبارة متاعهم اللي استخلصوها، حتى أنه نستفيد منها لكلنا، السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا واللي يتابعوا فينا على موقعنا الإلكتروني. تحية زادة لكل السادة المستمعين اللي يتابعوا فينا خارج أرض الوطن، واللي تكتبونا ياسر في تعليقاتكم، وتتابعوا ياسر في برنامج العمر تجارب. تجربة اليوم تجربة ثرية جدا، وشخصيا أكون سعيدة، وبش نكون سعيدة أني نستضيف مثقف أديب ودكتور في الحضارة الحديثة، وشغل في فترة من الفترات كان رئيس تحرير مجلة الحياة الفكرية. ضيفي بالنسبة لحلقة اليوم هو الدكتور جمال الدين درويل، أستاذ بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان، كيف ما قلت شغل رئيس تحرير مجلة الحياة الثقافية، باحث عنده عدة مؤلفات أبرزها ما يتعلق بالعلامة التونسي محمد الطاهر بن عاشور. الحقيقة مانيش باش أنا نستغل الحديث، أنا باش نعطي المجال أكثر لضيفي، وهو باش يحكي عن أعماله، عن كتاباته، عن مؤلفاته، وعن مسيرته في المجال الثقافي. دكتور جمال الدين درويل، مرحبا أهلا وسهلا بك لأول مرة على ما أعتقد على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بالأخت ليلى. أهلا وسهلا ومرحبا ذات الكيف.
1: يا سيدي شرفتنا، مرحبا بيك دكتور.
2: أكثر شرف، ربي فضلك وربي يعزك، شكرا جزيلا. الحقيقة كانت لي بعض المشاركات في السابقة في إذاعة الكيف.
1: يا سيدي مرحبا. يعني مرحبا،
2: العلاقة قديمة ومتجددة في نفس الوقت.
1: يا سيدي مرحبا بيك، لكن لأول مرة معايا الحقيقة، ويحصل لي الشرف أنه يكون ضيفي اليوم هذا المثقف وهذا الأديب. وإلى وقت كلمت سي جمال الدين قلت لي وإنك يعني بصدد إعداد لكتاب جديد، مؤلفاتك تبارك الله يعني عندك عديد المؤلفات، مسألة الحرية في مدونة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور للنخبة والحرية في تونس، عندك التنوير والتسامح وتجديد الفكر العربي، عندك زادة شفاء القلب الجريح في شرح
2: تحقيق
1: حول شفاء القلب الجريح في شرح بردة المديح. هذوما يعني فكرة صغيرة عن المؤلفات متاعك، والكثير أكيد باش تحكي لنا عليه انت سي جمال. البدايات متاعك وشغف متاعك بالكتابة وبالمؤلفات هذية، هيت نبدأ بالبداية متاعك وحبك للأدب والثقافة.
2: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وعلى هذه العبارات الجميلة واللطيفة.
1: هذا ما تستحق دكتور، مش حتى شيء من عندي.
2: أرجو أن أكون عند حسن الظن، وأن أسعى دائما وأبدا إلى بذر البذور الطيبة من أجل هذا الوطن ومن أجل أجيال هذا الوطن، وهذا هو القصد الذي تشربناه منذ الصغر وأخذناه عن معلمينا وعن أساتذتنا، ونعتز أن نستأنف المسيرة في هذا الاتجاه ونحو هذا القصد. الاهتمام البحثي والعلمي الحقيقة كان مبكرا حتى قبل الدخول إلى الجامعة. أذكر أنني منذ فترة التعليم الثانوي، وربما بإعاز وباستفزاز وبتوجيه من بعض أساتذتي في التعليم الثانوي أدركت أن البلاد التونسية أدبا وفكرا وتاريخا تنطوي على خصب كبير جدا أهمله أبناؤه. ذلك أن الأبحاث في الجامعة التونسية وعند الباحثين التونسيين وعند المشتغلين بالأدب من أبناء هذا البلد العزيز اتجهت في البدايات من الستينات السبعينات حتى الثمانينات على الاشتغال على الأدب والفكر في الغرب أو في المشرق العربي، وكاد إلى حد بعيد يغيب الاهتمام بالبلاد التونسية من جهة أدبائها ومن جهة مفكريها ومن جهة أعلامها ومن جهة علمائها، ومثل هذا ثغرة خطيرة لا تستقيم من الناحية العلمية والمعرفية والأكاديمية ولا تستقيم من الناحية الوطنية. فإذا كان الخصب متوفرا بين ظهرانينا ومن حوالينا فلا يستقيم أن نهمله وأن نبحث عن الكلأ والماء بعيدا. هذا الحقيقة ما تعلمناه بعد ذلك من أستاذنا توفيق بكار رحمه الله الذي كان رائدا في الاهتمام بالأدب التونسي تدريسا وبحثا بعد أن أتى عليه حين من الدهر كان غائبا ومهملا ومنسيا إلى حد بعيد. وهذا ما تعلمناه أيضا بالنسبة إلى الدرس الحضاري من أستاذنا الدكتور كمال عمران رحم الله الأول والثاني رحم الله أساتذة
1: ربي يرحمهم
2: رحم يعني الله أساتذة جميعا.
1: تبارك الله كنت محاط بالنخبة متاع تونس دكتور كمال عمران يعني أكيد رفيق دربك ربي يرحمه. هل هل هل جمعة طيبة هذه أكيد رأي أثرت فيك دكتور جمال؟
2: لا شك في ذلك. ما تعلمناه من أساتذتنا الأجلاء رحمهم الله وأطال عمر من ما زال حيا منهم وأمدهم بالصحة والسلامة والعافية، ما تعلمناه منهم لا سيما في مجال التخصص، ما تعلمناه من الأستاذ توفيق بكار هو اهتمامه بالأدب التونسي إشكاليات وقضايا وشخصيات، إذ ركز تركيزا على هذا المجال وأعطاه من العناية الفائقة ما أصبح مبحثا جليلا وقائما بذاته في الجامعة التونسية بعد أن كان موضوعا في طي النسيان. وكذا الشأن بالنسبة إلى أستاذنا دكتور كمال عمران الذي كان أستاذا وصديقا وعشيرا وقد التصقت به وخالطته وعاشرته لسنوات طويلة. تفطن أيضا الأستاذ كمال رحمة الله عليه على أن تاريخ الأفكار في البلاد التونسية يمثل منطقة فراغ بحثي في الجامعة التونسية، والاهتمام به محدود إلى بشكل لافت للانتباه، فركز لا سيما في العشرية الأخيرة من فترة تدريسه في الجامعة على هذا المجال، ووجه طلبته وكنت من بينهم بطبيعة الحال إلى الاشتغال على تاريخ الأفكار وعلى الشخصيات العلمية والمعرفية والفقهية والأدبية التونسية. وفي هذا الإطار كان اهتمامي أولا بالشيخ محمد الطاهر بن عاشور الذي يعتبر من أساطين الاجتهاد الإسلامي المعاصر لا في البلاد التونسية فحسب وإنما في العالم العربي الإسلامي، إذ للرجل مكانة تتجاوز البلاد التونسية، يشهد على ذلك الاهتمام البالغ به عالما دينيا و محققا للأدب ولغويا بلاغيا. الأبحاث حول هذا الرجل ما زالت تنشط وتتحرك في الجامعات العالمية. وبعد ذلك كان الاهتمام بالنخبة التونسية من جهة تعاطيها وتفاعلها مع إشكالية كبيرة وهي إشكالية الحرية، النخبة التونسية الصادقية من ناحية والزيتونية من ناحية أخرى. كان هذا تقريبا مجال الاهتمام الأساسي الذي انصرفت إلى الاهتمام به لمدة 10 سنوات، وما زلت إلى حد كبير أهتم بهذا المجال البحثي، وأيضا بالحركة الإصلاحية التونسية والإشكاليات والقضايا التي عالجتها، على اعتبار أن هذا الأمر يمثل خصبا ويمثل ثراء كبيرا ويمثل مجالا للبحث ما زال إلى حد بعيد في حاجة إلى المساءلة وفي حاجة إلى النبش.
1: نعم نعم. انت توا ربما جبت لنا موضوع مهم جدا، وانت مهتم برشا بمؤلفاتك، خاصه بما يتعلق بالعلامه محمد طاهر بن عاشور. عندك بحث عميق في حياه هذا العلامه، في منشوراته، في افكاره زاده وارائه واجتهاداته، خاصه فيما يتعلق بها بتفسير القران الكريم. دكتور جمال الدين، ونحن نعيش فتره ما بعد الثورة في تونس، 8 سنوات طفت على السطح من جديد مسألة الإسلام، مسألة القرآن، وعديد القضايا اللي نخوض فيها توا، مسألة ربما الميراث. ما رأيك هو في هالموضوع هذا يا دكتور جمال الدين، خاصة وإنك أنت خديت من المنبع من الدين الصحيح من طرف تعمقك في حياة العلامة ومنشورات العلامة محمد طاهر بن عاشور؟
2: شكرا على هذا السؤال الذي يضرب في القرار المكين. إذا ما نظرنا إلى السياقات التي نعيشها سواء في بلدنا أو في ما يجري من حولنا في المجتمعات العربية الإسلامية وفي العالم بأسره، الإشكال الكبير الذي يدعو إلى التساؤل وأحيانا يدعو إلى الفزع إن جاز التعبير، أن تاريخ الأفكار في المجتمعات العربية الإسلامية عامة وفي بلادنا تونس على وجه الخصوص التي تعنينا في المقام الأول تاريخ ينطوي على انتكاسات وارتكاسات عجيبة ولافتة الانتباه إلى حد بعيد. بمعنى أن في هذا التاريخ تلد وتظهر لحظات من التنوير ومن العقلانية ومن الاجتهاد ومن الإضافة ومن الفتوحات المعرفية الجديدة ومن الابتكارات المعرفية غير المسبوقة، فيتعامل معها على سبيل الإهمال واللامبالاة وعدم التفاعل الإيجابي، ثم تليها بعد ذلك تراجعات إلى مواقع خلفية. من هذه الأمثلة التي تعبر عن هذا الأمر تعبيرا شديدا وتعتبر أمثلة ممثلة لهذا الأمر هو وجود الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور في تاريخ الأفكار في تونس. هذا الرجل الذي يعتبر تلميذا مباشرا للحركة الإصلاحية التونسية، ذلك أنه تتلمذ على الشيخ سالم بوحاجب وذكره في عديد مؤلفاته، بل لم يذكر من أشياخه الذين تعلم منهم إلا الشيخ سالم بوحاجب، اعترافا بفضله وإقرارا أنه يمثل بالنسبة إليه مرجعية علمية يعتد بها. لم أره وأنا أنبش في مدونته لسنوات عديدة يذكر من أساتذته ومن أشيخه ممن تعلم منهم إلا الشيخ سالم بوحاجب أو جده الشيخ الوزير محمد العزيز بوعتور، لم يذكر من شيوخ الزيتون الذين تعلم منهم إلا هذين العالمين، لا سيما الشيخ سالم بوحاجب الذي كان ركنا من أركان الإصلاح وأحد الرجالات الذين كانوا ملتفين حول الوزير المصلح خير الدين باشا. والتحقيق أثبت أن للشيخ سالم بوحاجب كما للشيخ محمد بيرم الخامس يد طولة في كتاب أقوى المسالك في معرفة أحوال الممالك الذي خرج باسم الوزير المصلح خير الدين، ولكن بصمات الشيخ سالم بوحاجب وبصمات الشيخ محمد بيرم الخامس ظاهرة فيه، وهذا ما حققه بعض الدارسين منهم الزميل الموقر الأستاذ فتحي القاسمي والعبد المتواضع وغيرنا من الباحثين. إذن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور أعود إليه هو تلميذ هذه المدرسة وهو استمرار وامتداد لها من ناحية، ولكنه من ناحية أخرى أدرك محدودية أفق نظر أساتذته من مصلحي القرن 19 وانبرى إلى تفصيل ما جاء مجملا وما جاء عاما في أنظارهم وفي أفكارهم ودخل في التفاصيل، ودخوله في التفاصيل يتمثل كما تفضلت منذ حين إلى مراجعته لعلم التفسير من خلال تفسيره التحرير والتنوير، والأمر يلفت الانتباه منذ العنوان التحرير والتنوير، والعنوان كاملا هو تحرير الرأي السديد وتنوير العقل الجديد بتفسير القرآن المجيد. فالرجل منذ نقطة الانطلاق حمل على عاتقه أنه سيتعاطى مع علم التفسير تعاطيا يحرره مما علق به من تشوهات، ومما علق به من شوائب، ومما تسرب إليه مما ليس من جوهره ومما ليس من أصله. وقال في مقدمة التفسير مبينا هذا المنهج وهذا التوجه، قال: فيه أحسن ما في التفسير السابقة، وفيه أحسن مما في التفسير. أحسن ما في التفسير أي أنه سيتعامل مع التفسير السابقة تعاملا نقديا لينتقي أصح وأجمل وأليق ما فيها بجوهر القرآن الكريم. وأحسن مما في التفسير إعلانا عن تجاوزه لما استقر في علم التفسير القديم، واستعداده لأن يقدم جديدا من أنظاره الخاصة في هذا العلم، فتحا لممرات جديدة في النظر، ورفضا لسلطة الماضي على الحاضر، وإعلانا على أن المتأخرين لهم قول ولهم نظر ولهم اجتهاد، ودحضا للمقولة التي استقرت في تاريخ الفكر الإسلامي: السلامة في الاتباع لا في الابتداع، وما ترك الأوائل للأواخر شيئا، وما شابه من هذه المقولات التي تعتبر من المقاتل بالنسبة إلى الثقافة العربية الإسلامية، التي تعتبر إعلانا غير مباشر على أن هذه الثقافة عقيمة، بل على أن هذه الثقافة تسير إلى الوراء. الشيخ محمد طاهر بن عاشور رفض هذا الأمر، وأعلن على أن مسيرة البحث العلمي في علم التفسير وفي غير علم التفسير تظل مفتوحة لأنظار المتأخرين ولأنظار العلماء بمقتضى تفاعلهم مع ما يستجده من إضافات ومبتكرات في العلم الإنساني، في اللغة وفي العلوم الإنسانية وفي البلاغة. والاجتهاد عنده مفتوح لا يتوقف، وسائر ما سارت الحياة، ومتواصل ما تواصلت حاجات الإنسان لأن يجعل حياته أفضل وأجمل وأقوم. تجلى هذا أيضا في كتابه الخطير مقاصد الشريعة الإسلامية، الذي قدم فيه منوالا في التفقه جديدا وغير مسبوق، وأعلن فيه عن نهاية علم أصول الفقه بصفته بوصلة للعقل الفقهي الإسلامي، وقدم بديلا له علم مقاصد الشريعة. كما أعلن في هذا الكتاب الذي يعتبر بيانا تشريعيا تفصيليا جديدا عن نهاية الفقه السطحي الحرفي المذهبي، وأن التشريع الإسلامي أصبح بمقتضى إيقاع الحياة الجديدة بما يتصف به من تسارع وتعقد، أصبح المبحث التشريعي في حاجة إلى أفاق أرحب وأفاق أوسع تجعله قادرا على الدخول في مجرى التاريخ وفي مجرى الحضارة، لا البقاء في الهامش، لا البقاء في مناطق التسلل. كما بينا مرارا وتكرارا على أن ما قدمه في علم التفسير وما قدمه في مقاصد الشريعة ليس نهاية المطاف، وإنما هو مقاربات ومحاولات في حاجة إلى التطوير. هو نفسه دعا إلى هذا الأمر.
1: دكتور جمال الدين درويل، وانت دكتور في الحضارة الحديثة، وتبارك الله يعني عندك مسيرة هائلة وكبيرة، وانت تتحدث في برنامج اسمه العمر تجارب، حابين وانه هالمسيرة متاع شخصيتك انت، وكما قلت أستاذ الحضارة الحديثة وتاريخ الأفكار بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان، وترأست منتدى الثقافة والحوار، وكنت رئيس تحرير مجلة الحياة الثقافية اللي ترأستها طيلة 7 سنوات هالمجلة الحياة الفكرية، وشغل وكنت زادة عضو في الجمعية التونسية للدراسات والبحوث حول الحضارة التونسية. وانت في حديثك لبرنامج العمر تجارب، تجربتك الشخصية والمهنية شنو أعطتك هالعبور هذية، هالمدة الزمنية، تحولاتك هذية من قضايا وانت اشتغلت تكلمت أكثر عن قضايا الحريات، قضايا المقاصد والمشاغل صوته البحثية. خلاصة هالمسيرة الطويلة الحافلة سي جمال الدين، لكن من نجموش احنا ربما بش نلخصوها في هالبرنامج المدة 50 دقيقة، لكن لكن نختزلوا ونخرجوا الخلاصة النيرة لهالمسيرة الحافلة متاعك دكتور جمال الدين درافيل.
2: الله في المجال البحثي وفي المجال التدريس الجامعي، إذا كان من فضل لهذه الفترة ولهذه المرحلة أنها منحتني الفرصة في النبش في تاريخ الأفكار في البلاد التونسية من ناحية، وفي تاريخ الفكر الإسلامي وقضاياه وإشكالياته من ناحية أخرى، والسعي إلى بذر بذور أحسبها طيبة وأحسبها تقدم قيمة مضافة من أجل إعادة النظر في قضايا الفكر العربي الإسلامي وإشكاليات الفكر العربي الإسلامي، من أجل نفض الغبار عن هذا الفكر وإزاحة اللوثات والأحمض الرديئة التي علقت بهذا الفكر فجعلته في وجهته الغالبة فكرا يتجه نحو السلبية ونحو العمق، ويوصف بأنه عامل شد إلى الخلف بالنسبة إلى الاجتماع العربي الإسلامي. الأبحاث والدروس التي قدمتها وأقدمها والمؤلفات التي اشتغلت عليها وأشتغل عليها، وأنا بصدد إنجاز ثلاث مؤلفات في هذا الإطار، مؤلف اكتمل وهو في المطبعة ومؤلفين في اللمسات الأخيرة، وإن شاء الله ربي يعطينا الصحة والسلامة لإتمامي هذه.
1: المؤلف اللي سيخرج خرج مشى لدور الطباعة، شو اسمه دكتور جمال الدين؟
2: محمد الطاهر ابن عاشور تنويريا.
1: محمد الطاهر ابن عاشور. انت ديما يعني بقيت محصور، نجم نقولوا انك بقيت محصور في الاعمال والمسيرة الحافلة لمحمد الطاهر ابن عاشور.
2: والله ان كان من سبب لهذا الامر، الحقيقة انا لست محصور في طاهر ابن عاشور، لان بحثي صحيح في اهتمام خاص، وهذا الرجل مسيرة ومدونة واسعة ومؤلفات يمكن أن تشكل مكتبة، حتى أن
1: خلينا نقول متأثر به برشا، متأثر بالأعمال المؤلفات امتاعه كرجل دين.
2: أنا أقول وعلى مسؤوليتي أن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ما زال مجالا بكرا في البحث. هذا الرجل يبحث فيه لغويا، ويبحث فيه بلاغيا، ويبحث فيه مفسرا، ويبحث فيه فقيها مجددا، ويبحث فيه محققا للتراث. هذا لا أمر فيه. حتى أن نجله الشيخ محمد الفاضل بن عاشور في كتابه الحياة الفكرية والأدبية قال عنه ليبين أنه مجدد، وأنه تنوري ما درس مادة إلا ألف فيها كتابا المعمول به. أستاذة ليلى،
1: نعم،
2: في جامع الزيتونة أن الشيوخ كانوا يأخذون كتابا من الموروث الثقافي القديم ويحللونه ويفسرونه ويقدمون بعض التعاليق حوله وبعض الحواشي، وينتهي الأمر في هذا الحد. ابن عاشور اجتاز هذه السنة وهذه العادة السيئة التي تعبر عن الانغلاق وعن الجمود وعن الوثوق بالقديم وعن الاعتقاد أن القديم هو منتهى ما يمكن أن تصل إليه العقول، فاتجه هذا الرجل إلى التأليف في كل المواد التي والمسائل التي درسها. ما درس مادة إلا ألف فيها كتاب. إيش معنى هذا؟ هذا موقفنا القديم. يعني التعويل على القديم ما عاد مجديا، ما عاد مستقيما، ما عاد مقبولا، ما عاد مساعدا على التقدم وعلى الدخول في مجرى التاريخ في مجرى الحضارة. ولذلك فتح هذا الرجل باب الابتكار المعرفي وباب الانتاج والتأليف من جديد بعد أن أغلق. لهنا بربي نحب نلاحظ ملاحظة.
1: اتفضل دكتور.
2: لما أرى من التفت إليه وهو أن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور واصل تفسير القرآن الكريم بعد أن توقف هذا الأمر مع ابن عرفة المتوفى عام 1401. يعني من عام 1401 لم تعرف البلاد التونسية والشمال الإفريقي عامة من فسر القرآن، من عام 1401، على أن ابن عرفة لم يفسر القرآن كاملا، بل فسر بعض القرآن ونقل عنه تلاميذه الأبي والبسيلي ما ألقاه دروسا في تفسير القرآن ولم يشمل القرآن كاملا.
1: نعم.
2: الشيخ محمد طرف العاشور فسر القرآن كاملا أولا، وانطلاقا من رؤية منهجية ومن مقدمات عشر انطلق من خلالها رؤية، يعني له رؤية وله منهج في تفسير القرآن، ولم يسبقه أحد المفسرون السابقون، لم تكن لهم منهج. هو قدم لنفسه منهجية وقدم لنفسه طريقة للتفسير عبر عنها في عشر مقدمات افتتح بها التفسير في الجزء الأول. اثنين، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور هو الذي جعل علم مقاصد الشريعة علما مستقلا وقائما بذاته. قبل لحظة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور كان علم مقاصد الشريعة يقدم ويدرس باعتباره فرعا من علم أصول الفقه.
1: نعم.
2: الشيخ محمد بن عاشور خرج العلم هذا علما مستقلا وقائما بذاته، وألف فيه كتاب لأول مرة لأول مرة ينتج عالم ديني متخرج من المؤسسة العلمية التقليدية كتابا يدحض فيه المنوال السابق وهو علم أصول الفقه. الرجل هذا قال علم أصول الفقه هو ماكينة ما عادت صالحة لأن يعتمد عليه الفقهاء، ماكينة انتهى أمرها وولى زمنها وباد تعود، وأصبحنا في حاجة إلى آلة جديدة تنشط وتحرك المبعث الفقه. هذه الأمور في حاجة إلى المساءلة وفي حاجة إلى البحث، وإلى حد الآن ما زال النظر في هذه المسألة محدود. ومن هنا جاء الاهتمام بهذا الرجل على اعتبار أن ما قدمه خطيرا ولافتا وجديرا بأن يهتم به. المسألة ليست مسألة شخصية، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ليس قريبا وليس صديقا، ولكن مجال البحث فيه مجال خصب ومجال ثري إلى حد بعيد، وهو ما يحفز الباحث الذي تعمق ونبش في عمق مدونته على أن يطرح المسائل الحيوية والخطيرة. نعم. التي قدمها هذا الرجل، من هنا جاء الاهتمام به.
1: نعم. وعلى ذكر المسائل الحيوية والخطيرة دكتور جمال الدين دراويل، وانا بصدد البحث عن الكتب متاعك والمؤلفات متاعك، وانا بصدد تحضير لحصة اليوم من العمر تجارب، رجعت لي مقال انت تحدثت فيه في المجلة الإلكترونية تونس الآن وما جوان 2017. دعيت أنت دكتور جمال الدين دراويل، كانت لك دعوة لكل التوانسة للتعامل مع الوضع الحالي لبلادنا والأزمات اللي تمر بها على قاعدة التعقل والتبصر والصبر والعمل، وأيضا المثابرة مع مضاعفة العطاء والتقليل من المطالب حتى يسترجع البلد العافية متاعه وتوازنه. هذه الحديث اللي خصيت به انت تونس الآن، وقلت وأنه يلزمنا نأجله، نجعل الأولوية متاعنا للعطاء والعمل، كيما بعض التجارب المقارنة واللي مرت بها بعض الدول كيما اليابان وألمانيا وكوريا مروا بظروف صعيبة كيما حال تونس توا، لكن قلت انت يلزمنا التعقل والتبصر. مازلت شايد في الرأي متاعك توا دكتور جمال الدين؟
2: لا شك في ذلك.
1: لا.
2: التعامل مع الوضع الذي نحن فيه في بلادنا وهو وضع متأزم، بلاد للأسف الشديد علينا أن نعترف أنها من نواحي كافة تعرف تراجعا مروعا وتراجعا يؤلم كل تونسي وكل وطني وكل محب لبلده. الخروج من هذه المرحلة المتأزمة وإعادة العافية والتوازن لهذا الوطن المكلوم وهذا الوطن الجريح، لا يتسنى إلا إذا تعقلنا تجربتنا وخرجنا من التعاطي مع ما يجري في بلدنا تعاطيا مبني على الهوى وعلى المزاج وعلى المصالح العاجلة وعلى الأنانية وعلى الفوضى. إذا ما تركنا الفوضى وإذا ما تركنا الأنانية وإذا ما تركنا المطالب العاجلة ونظرنا نظرا بعيدا في مستقبل بلدنا ومناعته واستقلاليته وسيادته ومنزلة ومكانة وعزة أجيالنا القادمة، علينا أن نؤجل الكثير من المطالب العاجلة التي استغرقتنا والتي صرفنا أوقاتنا العزيزة وطاقاتنا الغالية فيها، وكل التجارب التي أمكن لها أن تخرج من حالات التأزم ومن حالات التراجع ومن الحروب ومن الظروف الصعبة، تأسست تجاربها الناجحة على أمرين. الأمر الأول هو الإرادة الجماعية للمواطنين في هذا البلد، لأن الخروج من الأزمة لا يمكن أن يتحقق إلا بالجهد الجماعي. هذا أمر ينظر إليه بالحساب الرياضي مش بالكلام العادي. الخروج من حالة التأزم لا يكون قابلا للتحقق في مواقع الوجود الفعلي إلا بإرادة التونسيين جميعا. وعلى ذلك علينا أن نترك جانب الكثير من الخلافات الجانبية التي أهدرنا فيها أوقاتنا وأهدرنا فيها طاقاتنا، وإهدار هذه الأوقات وهذه الطاقات كان سببا في مزيد التراجع إلى الخلف. حاجة ثانية، علينا أن نخرج في التعاطي مع هذا الوضع من الهوى والمزاج والأنانية والنظرة الشخصية والمصلحة الشخصية والمصلحة الذاتية.
1: لا.
2: الأمر خطير، وإذا ما ظللنا في التعامل مع وضعنا على سبيل الهوى والمزاج والأنانية وما يمكن أن يجنيه المرء لصالحه الخاص دون أن ننظر إلى مستقبل بلدنا وما يترتب عن أوضاعنا الحالية على مستقبل تونس وعلى مستقبل أجياله، فلن نستطيع أن نعيد لهذا البلد عافيته وتوازنه. التعقل والتبصر والنظر البعيد لا النظر العاجل، هذا ما به نستطيع أن نتجاوز حالة التأزم التي نحن بصدد. الإرادة الجماعية والنظر المتعقل المتبصر والجهد الجماعي، وجعل الوطني فوق الحزبي فوق الإيديولوجي فوق المصلحة الخاصة. ما وصلناش للشيء هذا لن نخرج من حالة التأزم.
1: نعم، الدكتور جمال الدين دراويل، أنت كنت على رأس مجلة الحياة الفكرية، رئيس تحرير مجلة الحياة الفكرية لمدة 7 سنوات، لكن قدمت استقالتك من رئاسة تحرير مجلة الحياة الثقافية، ووضحت قلت أنه خاصة في الوضع الراهن عطيت بعض الأسباب للاستقالة متاعك، هو عدم في الوقت هذاك 2013 عدم احترام وزير الثقافة أنذاك سيد مهدي مبروك للعمل الثقافي للخصوصية لهذه المجلة، اللي هو الحقيقة تقال يعني تبقى من المجلات الرائدة في المجال الثقافة في تونس، واللي تنشر حتى على المستوى العربي مجلة الحياة الفكرية. دكتور جمال الدين،
2: لا شك أن هذه التجربة، تجربة الإشراف على مجلة الحياة الثقافية المجلة الرسمية لوزارة الثقافة بالبلاد التونسية، تجربة غنية وتجربة مكنتني من فرصة لبذر بذور طيبة في المجال الثقافي التونسي. وقد وضعت لنفسي منذ أن توليت الإشراف على هذه المجلة وتولي رئاسة تحريرها، وضعت لنفسي استراتيجية. هذه استراتيجية تقوم على 3 نقاط. النقطة الأولى أو المسألة الأولى هي أن أعطي قدرا من الجدية لهذه المجلة، الجدية البحثية، الجدية العلمية والمعرفية في جانب من جوانبها، حتى يتسنى للباحثين وللمعنيين بالثقافة التونسية أن يجدوا في محاور هذه المجلة ما يفتح لهم أبوابا جديدة للفهم وللنظر، ويجعلهم يجدون بعض المراجع التي تستحق أن يعتمد عليها. هذا أمر أساسي ركزت عليه، وفي لحظة من لحظات فترات جنيت من وراء بعض الأتعاب لأسباب يطول شرحها كما يقال. المحور الثاني أو النقطة الثانية التي عليها ركزت، وهي أن أفتح هذه المجلة للباحثين في البلاد التونسية بأسر لا في العاصمة فقط. وكنت ألاحق المبدعين والناشئين من الباحثين في كل ولايات الجمهورية، وأجزم وهذا ما يعرفه الجميع والفريق اللي ما زال إلى حد الآن يشتغل في مجلة الحياة الثقافية يمكن أن يسأل في هذا الأمر. الذين كتبوا في مجلة الحياة الثقافية في الفترة التي توليت فيها رئاسة تحرير مجلة الحياة الثقافية لسبع سنوات ممن لا أعرفهم، أضعاف أضعاف ممن أعرفهم من الكتاب ومن الأدباء والباحثين. بالنسبة إلي الأمر ينظر فيه إلى القيمة العلمية إن كان الأمر يتعلق ببحث علمي، وبالقيمة الإبداعية الجمالية إن كان الأمر يتعلق بعمل إبداعي، ولا أنظر إلى الأشخاص. وكنت مهتما إلى حد بعيد بضرورة أن يكون للباحثين وللمبدعين في داخل الجمهورية حضور في هذه المجلة، لا أن يكون الأمر حكرا على الأسماء المعروفة في العاصمة أو في غير العاصمة، حتى يتسنى لهذه المواهب أن تطور نفسها وأن تجد بعض الحظوة وبعض العناية وأن تجد في هذه المجلة نقطة ارتكاز للظهور وللبروز في الضوء. والحمد لله أنني استطعت إلى حد ما الوصول إلى تحقيق هذا الهدف. المسألة الثالثة أن تكون مجلة الحياة الثقافية مفتوحة للجميع دون استثناء،
1: نعم،
2: ودون استبعاد ودون إقصاء.
1: هذا ما لاحظتوش زمان اللي انت تشتغل رئيس تحرير؟ يعني تحس انه ما فماش كلا مركزية، تحس وانه المجلة تهتم بشأن ضيق من الثقافة، المشهد الثقافي اليوم اللي صاير في البلاد دكتور جمال الدين؟
2: على كل حال على كل حال المجلة موجودة،
1: نعم،
2: والأعداد موجودين، ومن أراد أن يتأكد ومن أراد أن يطمئن قلبه على حد عبارة أستاذنا محمد الطالبي رحمة الله عليه، فالأعداد موجودة، وعليه أن يتابع وأن يرصد المجلة طيلة الفترة التي توليت فيها رئاسة تحرير مجلة الحياة الثقافية ليقف على ما ذكرته منذ قليل. إن كان الأمر يتعلق بالاختصار على الأعلام المعروفين، إن كان الأمر يتعلق ببعض بتوجه ما لهذه المجلة، الأعداد موجودة، الأمر في متناول من يريد أن يتأكد. وأنا أجزم أن الذين كتبوا في مجلة الحياة الثقافية طيلة الفترة التي كنت فيها رئيس التحرير نسبتهم، نسبة من لا أعرفهم، تفوق إلى حد كبير ممن أعرفهم. الأمر ما كانش تعنيني الأسماء ولا زيد ولا عمر، كان يعنيني العمل، جديته وقيمته العلمية إذا كان هو بحث، وقيمته الجمالية والإبداعية إن كان هو عمل إبداعي، قصة ولا شعر وإلا عمل تشكيلي وما شابه. ما تعنينيش الأسماء أصلا، أنا أصلا موجوع من هذا الأمر باعتباري من دواخل هذه البلاد. فوجودي في مجلة هذا كنت متيقظ لهذه المسألة، كنت ساعيا إلى حد بعيد إلى أن أحدث قدرا من التوازن يحقق لكل المبدعين في داخل بلاد جنوبها وشرقها وشمالها ودون استثناء أن يكون لهم حضور، وأن تكون لهم مكانة، وأن تكون لهم وجود في هذه المجلة. بعد أن لأن جاءت فترات في هذه المجلة أصبحت إلى حد ما حكر على بعض الأسماء يتناولون الحضور فيها على حساب الناشئين من المبدعين اللي هما عندهم قدرات وعندهم إمكانيات لا بد أن تتجلى ولا بد أن تجد حظها وتجد الممر الذي فيه تتفتق وفيه تظهر وفيه تخرج إلى الضوء. وكنت الحمد لله متيقظ إلى هذا الأمر وبذرت بذورا طيبة، والحمد لله أسماء كثيرة من المبدعين الناشئين والملاحثين الناشئين ما زالوا إلى حد الآن في علاقة طيبة معي وما زالوا يشهدون، والحمد لله أنني سعيت إلى ذلك. وهذا أمر متأتٍ من البوصلة الوطنية، خدمة تونس وخدمة رجال تونس وخدمة مواهب تونس وخدمة مبدعين تونس يوضع عندي في المقام الأول بعيدا عن أي خلفية أخرى.
1: نعم.
2: هذا الأمر كان حاضر عندي إلى حد بعيد وكان لافتة موجودة أمامي لا تغيب عني.
1: وما زال أكيد وأنا متأكدة أنه ما زال عندك حاضر، خاصة في مؤلفاتك الجديدة. حدثني شوية عن الكتاب اللي تحضر فيه، وأنك كلمتك نحضر معك في الحصة متاعي دكتور جمال الدين، قلت لي وأنك يعني تشتغل على مؤلف جديد، لكن تعطينا هكا بعض التفاصيل على العمل الجديد متاعك دكتور جمال الدين.
2: يعني أقدم نظرة مجملة عن هذا الكتاب والتفاصيل يقف عليها
1: التفاصيل طويلة ربما، لكن هكا بكل عجالة.
2: وجهة هذا الكتاب هي الكشف على أن محمد الطاهر بن عاشور هذا العلم الذي يعتبر من أساطين الاجتهاد الإسلامي المعاصر تعامل مع الثقافة العربية الإسلامية تعاملا نقديا لا تعاملا موثوقيا.
1: نعم.
2: ونبش في كل مجالاتها تقريبا، ولم يترك مجالا إلا ونبش فيه وحيره، وقدم بخصوصه تساؤلات وأنظار جديدة وغير مسبوقة. أولا، وهذا النظر النقدي وهذا النبش الذي اشتغل على كل محاور الثقافة العربية الإسلامية اشتغالا نقديا، جعل هذا الرجل يتجه إلى تقديم مناويل وأفكار جديدة، ينتج مناويل وأفكار جديدة، ومن هنا التوجه التنويري لهذا الرجل. التوجه التنويري يتأسس وينبني على دعامتين. الدعامة الأولى هي هذا الرجل الشيخ المعمم الذي يعتبر الرأس الأول لجامع الزيتونة طيلة 50 عام وأكثر تقريبا، ينظر إلى ما كان يقدم في جامع الزيتونة. رد بالك أستاذ ليل، يعني هو رأس جامع الزيتونة ولكنه كان ينظر إلى ما يقدم في جامع الزيتونة نظرا نقديا. وكتابه الأول أستاذ ليلى، كتابه الأول الذي بدأ يؤلفه منذ سنة 1903 عنوانه أليس الصبح بقريب. هذا الرجل اعترف منذ وقت مبكر أن المؤسسة العلمية التقليدية تسبح في ليل مدلهم من الجمود ومن التعصب ومن التزمت، إن ظلت تسير عليه فإنها ستخرج من التاريخ، وهذا ما وعى به قبل غيره. لذلك اتجه إلى تسليط نقد ثقافي للموروث الثقافي العربي الإسلامي التقليدي من ناحية، واتجه إلى إنتاج مناويل وأفكار جديدة تتجاوز ما استقر في هذه المؤسسات العلمية التقليدية، حتى يتسنى للفكر العربي الإسلامي الذي يمثل شغله الشاغل أن يخرج من الهامشية وأن يخرج من مناطق التسلل وأن يخرج من

0: في مؤلفاتي، وهذا ما أجتهد إلى نفض الغبار عليه ونقده. وهذا الكل ما ينفيش بطبيعة الحال أن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ينقد في مسائل غير قليلة، لأننا إذا ما أردنا أن نكون تنويريين لا يمكن أيضا أن نتعاطى مع هذا الرجل، لأن ما قدمه كله سليم ومستقيم ولا توجد فيه شوائب. ولكن الوجهة العامة لهذا الرجل، وهو كان استثناء في جامع الزيتونة وجلب له هذا الأمر أتعابا كثيرا. وبالمناسبة أنا أقول أن ما قدمه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور أخطر مما قدمه الطاهر الحداد، وأخطر مما قدمه الشيخ عبد العزيز الثعلبي، ولكن الأمر يختلف من جهة المقاربة والأسلوب والطريق. المقاربة، مقاربة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور كانت هادئة أو كانت دبلوماسية، والرجل كان يجتنب المعارك، هذا أمر لا شك فيه، هذا من ناحية. ولولا الحماية التي وفرتها له العائلة العاشورية الراسخة والقريبة من الدوائر السياسية لا ناله ما نال الطاهر الحداد وما نال الشيخ عبد العزيز الثعالبي، وأكثر مما نال هذين الرجلين. لأنني أعتبر أن خطورة ما قام به الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في التعامل مع الفكر الإسلامي ومع مناوله أخطر وأعمق مما قام به الشيخ الطاهر الحداد والشيخ عبد العزيز الثعالبي. لكن الأسلوب والطريقة اختلفت. الشيخ محمد الطاهر بن عاشور كان هادي وكان دبلوماسي وكان يعرف السياسة وكان قريب من الدوائر السياسية، وعائلته أيضا كانت تعرف، لذلك كان يعمل بهدوء وبصمت، فلم يدخل في المعارك ولم يسعى إلى استفزاز المؤسسة.
1: وين حسيت الهدوء هذايا؟ خديت حسيت من كلامك ومن هالجولة اللي تقريبا شرفت على نهايتها دكتور جمال الدين، والحديث ذو شجون معك، حسيت من تعمقك في دراسات ومؤلفات الشيخ طاهر بن عاشور، خديت منه الكثير في الهدوء في رصانة الحديث والحياة التجارب. وكانت تجربة دكتور جمال الدين الدراويلة اليوم ممتعة جدا. خليلك في أقل من دقيقتين كلمة النهاية دكتور جمال الدين دراويل، أستاذ الحضارة الحديثة بالمعهد العالي للغات بتونس، وأستاذ مقاصد الشريعة بالجامعة الزيتونية، باحث وعندك عدة مؤلفات كيف ما كنت تحكي لنا، خاصة فيما يتعلق بالعلامة محمد الطاهر بن عاشور. كيفاش نجمو نختمو برنامجنا العمر تجارب، تجربتك الشخصية وتجربتك المهنية دكتور جمال الدين دراويل؟
0: إن كان لي من كلمة أختم بها،
1: تفضل.
0: أسأل الله أن يمدني بالسلامة وبالصحة وبالعافية، لأني أمامي مشروع يشغلني إلى حد بعيد.
1: إن شاء الله ربي يوفقك.
0: ويسكنني من الأساس إلى الرأس، كما يقول أباؤنا وأجدادنا، حتى أكمل هذا المشروع وحتى أتم ما يشغلني من القضايا ومن الإشكاليات من ناحية. ناحية ثانية، إن شاء الله ربي يوفقني ويوفق كل الوطنيين من المثقفين ومن الجامعين على أن نبذر لهذا الوطن في هذه المرحلة بذورا طيبا بها يستعيد عافيته وتوازنه ويعود مشرقا ويعود نظرا، وتعود تونس خضراء يافعة نظرة كما نحب لها جميعا، وأن يوفق أجيالنا الجديدة على أن تنغرس في وطنها وأن ترتبط بوطنها وأن تدرك حقا أن المستقبل الحقيقي هو في هذا البلد، وأن تعمل من أجل ذلك في إطار الجهد الجماعي وفي إطار الإرادة الجماعية التي لا نستطيع أن نخرج من حالة التأزم إلا بها.
1: نعم، شكرا دكتور جمال الدين دراويل المثقف والأديب، وسعد جدا باستضافتك اليوم معايا في العمر تجارب. دكتور كان في الحضارة الحديثة، الحياة دروس والدنيا تجارب، وتعلمنا اليوم في هالخمسين دقيقة اللي مرت من تجاربك الكثيرة في المجال المهني والعمل متاعك والمجال الأدبي، خاصة لدكتور كيف سيادتك في الحضارة الحديثة. شكرا لك مرة أخرى، شكرا، يعطيك الصحة على قبولك دعوتنا.
0: أهلا وسهلا، فرصة طيبة، وشكرا للأستاذة ليلى ولإذاعة الكاف على إتاحتي

0: هذا المجال الجميل واللطيف.
1: يعيشك يا سيدي، نهارك طيب، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. إن شاء الله في مناسبة أخرى تكون دائما حاضر معنا. بالتوفيق ليك في أعمالك، وإن شاء الله مؤلفاتك تلقى كل النجاح، وإن شاء الله في مناسبة أخرى نتحدث فيها مؤلفاتك. دكتور جمال الدين دراويل،
0: شكرا جزيلا،
1: يعيشك يا سيدي، نهارك طيب.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة فيه توفيقا وتيسيرا وأجرا. إشراقات هذا الصباح بعنوان الأحباء في الله. قال تعالى: الأخلاء يومئذ من بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يخبرنا الله تعالى في هذه الآية من سورة الزخرف أن الذين كانوا في هذه الدنيا أخلاء أحباء ينقلبون في الآخرة متقين، لأنها تبقى مودتهم بينهم في الآخرة. والمتقون إخوة الإيمان هم الذين يقومون بحقوق الله وحقوق العباد، هم الذين أدوا ما افترض الله عليهم واجتنبوا ما حرم عليهم، وعاملوا العباد معاملة صحيحة موافقة لشرع الله. والمتقون من شأنهم أنهم يتعاونون على ما يرضي الله تعالى، يجتمعون على طاعته ويفترقون على محبته، والصديق الصالح هو الذي يرشدك إلى طاعة الله. المتقون لا يغش بعضهم بعضا ولا يخون بعضهم بعضا، اجتمعوا على محبة بعضهم في الله، وهذا هو الصديق في المحبة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. والمؤمن مرآة أخيه المؤمن، أي ينصحه حتى ينصلح حاله. والمؤمن يحب المؤمن لله تعالى لا لغاية دنيوية أو مصلحة شخصية، والحب الكامل يكون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة مع أصحابه.
1: تسبح لله حتى النبات وحتى الحجر، بحمد الإله تلذ الحياة، بحمد الإله.

فسبحان ربي عظيم العطايا فسبحان ربي عظيم العطايا وذي الفضل يشبه كل البشر إلهي يا

0: ويعطي المسافر السمر.
1: الصديق الصالح أحبتي في الله يتجمل بالصفات الحميدة بالمحبة والتناصح، يحبك لله، ينصحك لله، يعينك على البر والخير الذي يرضاه الله عز وجل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في. وقال صلوات ربي وسلامه عليها: المتحابون في الله يكونون يوم القيامة في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء، أي الأنبياء والشهداء يسرون لرؤيتهم في ظل العرش. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المتقين يتحابون بنور الله، ومعنى نور الله أي مرضات الله. يتحابون لأن طاعة الله تجمعهم من غير أرحام بينهم ولا أنساب ولا علاقة مالية. هؤلاء هم المتحابون في الله الذين يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من المتحابين فيك، من الذين يجتمعون على طاعتك، وثبتنا على الإيمان، وسدد خطانا نحو الخير يا أرحم الراحمين.

اللهم يا عالم الغيب والشهادة، سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تثبت أقدامنا وتنصرنا على أنفسنا. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، اللهم يا مالك الملك، أنت الرازق ذو القوة المتين، ارزقنا رزقا حلالا يكفينا ويغنينا عن العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك العلى ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، وأن تستر لنا كل عيب، وأن تكشف عنا كل كرب، وأن تصرف وترفع عنا كل بلاء. يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض، كن لنا نصيرا ومعينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وآتنا من خيري الدنيا والآخرة. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: إذاعة الكرك، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد دماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

أنا والله من قلبي أحبك يا رسول الله، وليس الحب مفروضا بأمر جاء، وما حبي أكاذيب ولا أهواء. أنا قد جئت للدنيا غريبة، كلنا غرباء، تتوق نفوسنا الظمأ لنبع الماء. وكان الكون معتلا ولا أمل بأي شفاء، طبيبا جئت للدنيا تشخص بالقلوب يدا، فأنت البلسم الشافي بكل دواء. وإن كان جميع الناس أكفاء، فأنت هنالك استثناء، فلا قبلك ولا بعدك ولا أحد يضاهيك، من الأزل إلى ما شاء وأحببتك. ليس الحب مكرما ولا منا، ولا خوفا من النار، ولا طمعا بفردوسين في الجنة، وليس لأنه فرض، وليس لأنه سنة، ولكني أحبك يا رسول الله، حبيبا لي، صديقا لي، قريبا لي، أبي عمي، أخي جاري، ولو بحت بأسراري تصدقني؟

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء: صباح الإشراق والأرزاق، توكلوا على الله تجدوه، قولوا بسم الله، قولوا يا الله.

أسعد الله كل أيامكم، ومن نهر الكوثر مشربكم، ومن رحمته أعطاكم، والجنة إن شاء الله مأواكم. صباح الأمان والغفران والمنى، صباح الحلوى والقهوة الحلوة، قولوا يا الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وليس رجلا كسائر البشر، وحتى إن فعل هذا فهو خالص لدين الله وليس لأجل دنيا يصيبها. بكى من خشية وخوف من ربه، وتذرع لأمته التي هي نحن الذين نجهر بالمعاصي ونبكي لدنيا أحببناه. استغفر ربه لأجلنا نحن الذين نذنب كل يوم، أحب ربه وقال: ما من رجل في جوفه قلبان، الحب كله لله، ومن أحب الله سيكون رحيما لجميع البشر. سيدنا محمد سيد البشرية جمعاء، وحياته القرآن كلام الله. صلوا عليه وسلموا تسليماً.

نهانا الله تعالى عن الحزن وأمرنا ألا نهي ولا نحزن لنحيا بدون ماض يجعلنا نندم أو حاضر يجعلنا نتعب أو مستقبل يجعلنا نقلق. اللهم يا رب وأنت ربنا رب المستضعفين أرحم الراحمين اجعلنا من المتفائلين المبتسمين الراضين بما قسمت لنا وأنت المجيب.

ربي ها أنت ترى مكاني وتسمع كلامي، وأنت أعلم من عبادك بحالي. ربي شكواي لك لا لأحد من خلقك، فاقبلني في رحابك في هذه الساعة المباركة. ربي إني طرقت بابك فافتح لي أبواب سماواتك وأجرني من عظيم بلائك. اللهم يا مسخر القوي للضعيف ومسخر الجن لنبينا سليمان ومسخر الطير والحديد لنبينا داود ومسخر النار لنبينا إبراهيم، سخر لعبادك الطيبين من حولي ويسر لأموري وارزقني من حيث لا أحتسب رزقا حلالا يرضيني.

ربي، وذلك بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك، أنت القادر على ذلك، وحدك لا شريك لك. اللهم يا رب، أسألك بخوف من عظمتك وطمع برحمتك أن ترزقني ما كان خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله.

اللهم إني أشكو لك قلة حيلتي وهوان أمري وضعف قوتي. اللهم إني أسألك أن تصرف عني شتات العقل والأمر والتفكير. ربي أثرني ولا تؤثر علي، ربي انصرني ولا تنصر علي. إلهي يا رب ارحم ضعفي وفرج همي وأجبر كسري وآمن خوفي، وامطرني برزق من عندك لا حد له، وفرج من عندك لا مد له، وخير من عندك لا عدد له. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجها، وإن كان بعيدا فقربها، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه.

اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا لأمري. ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وذيق الصدر. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق. ربي إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري فاغفره لي. أدعوك أرجوك أتوسل إليك رحمن رحيم سلام رؤوف لطيف غافر الذنوب جواد السائلين أرحم الراحمين أكرم الأكرمين.

أحبك يا رسول الله، وليس الحب تعبير عن التقوى أو الإيمان، وليس لأنني المسلم، وليس لأنني الولهان، وليس لأنني عبد ومأمور من الرحمن. فحبك داخلي نوع من الظمأ من الحرمان، أنا الماء على شفتي ودوما في الهوى ظمآن. أحبك يا رسول الله، أحب محمد الإنسان. اللهم صلي وسلم وبارك عليه صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلاما جميلا من القلب نابعة منذ بداية الخلق وإلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعزائي المستمعين، عطروا أيامكم ولحظاتكم بالصلاة على الحبيب المصطفى، فهي نور وهي نور وهي نور. إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيد الستار. إلى السلام. الصلاة.

السادسة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز السادسة صباحا. تم تدعيم عدد من المستشفيات المحلية بولاية الكافة بتجهيزات جديدة في اختصاص طب الأسنان بالتوازي مع موافقة وزارة الصحة على دعم الجهة بمركزي صحة أساسية مسبقة الصنعة، وذلك في إطار تطوير الخدمات الصحية. تم بمناسبة السنة التكوينية الجديدة تدشين المقر الجديد للإدارة الجهوية للتشغيل بسليانة بمواصفات عصرية بالتوازي مع انتهاء أشغال صيانة بعض مراكز التكوين بالجهة، وفقا للمدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني عاطف بوراوي الذي أشار إلى ارتفاع مطالب الراغبين في التكوين بالجهة وفتح دورة استثنائية للتكوين في شهر فبراير المقبل. تقرر رسميا اختيار المقاولة المكلفة بإنجاز أشغال إعادة بناء مركز الفتاة الريفية بالعروسة وتحويله إلى مركز تكوين مهني متكامل، وذلك بعد استكمال كافة مراحل فرز وتقييم العروض للمصادقة على إسناد صفقة للمقاولة. طالب أعضاء المجلس المحلي للتنمية ببوسالم والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية بجندوبة وعدد من ممثلي الجمعيات خلال اجتماع التأم أمس بمقر معتمدية بوسالم بمراجعة تسعيرة مياه الري والتي تم إقرارها مؤخرا ب 170 مليما للمتر المكعب الواحد. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات، وأوضحت الجامعة أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم في شهر ماي من سنة 2019. شرق أوسطي استشهد فلسطيني وأصيب ستة آخرون بجروح جراء قصف وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني في عدة مناطق بقطاع غزة، كما أصيب خمسة فلسطينيين بجروح مختلفة جراء اعتداء مستوطنين صهاينة بالحجارة على مركبتهم شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي تمام السابعة بإذن الله.

صباح الخير، صباح الفل والورد والياسمين. حبينا نبداو معاكم من نهايرنا، نهاير السبت اللي وافق 19 سبتمبر 2026 بالاغاني التونسيه الحلوه اللي باش تكون مرافقتنا اليوم في اولى منوعاتنا الصباحيه اللي تسمعوها عبر موجه راديو الكيف حتى للعشرة. صبحنا رباحه معاكم اليوم امن الخليفي من امام الميكروفون، معايا في الجانب التقني كل من هند اليونسي، عايد جندوبي في استقبال مكالمتكم الهاتفيه، مكرم العويدي و فتحي الدريدي شوية آخر تلتحق بنا في تنسيق العام للحصة، سعاد عباس. مرة أخرى نقول لكم نهاركم زين فل وياسمين. نرجعوا مع اختياراتنا الغنائية وأولى أركاننا تكون بعد شوية فيما يخص أحوال طقسنا لليوم.

نقول لكم احنا زيدا مره اخرى صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، صباح الخير لكل الناس، ربي يوفق الجميع، الناس اللي متعامله على ربي واللي تخدم في كل القطاعات العامه والخاصه. زيدا كيف كيف تحياتنا الصباحيه تكون لكل مستعملي الطريق وين ما كنتم، داخل الكيف والا خارج الكيف، نقولوا ان شاء الله ربي معاكم، نتمنوا لكم طريق سلامه للجميع. اولى الاركان باش تكون فيما يخص احوال طقسنا لليوم، كما قلت نهار السبت 19 سبتمبر 2026، ظهر لي لاحظتوا الكل انه درجات الحراره انخفضت الحمد لله يا ربي. من المتوقع زادة انه نهايرنا اليوم باش يشهد بعض السحب العابره، تكون احيانا كثيفه مع امطار بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، وتكون بصفه مؤقته رعديه واحيانا غزيره. الحراره في انخفاض طفيف، باش تتراوح القصوى بصفه عامه بين 29 و30 درجة وتوصل حتى 35 درجة بالجنوب الغربي. الريح باش تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا ومحليا بعد الظهر بالجنوب. البحر باش يكون متموج. أكثر التفاصيل سويعة أخرى من تويكا، تكون المصافحة مؤمنة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نرجع مع اختياراتنا الغنائية اللي مرافقتنا لليوم، نمشي شوية للأغاني اللي تغنيت بالورد باش نسمعوا ميز البياع كامل الوردة يا معلم، نسمو زيدا كارم محمود في على ورق الورد ونرجو معكم.

هذه اختياراتنا الغنائية. صبحكم مرة أخرى بالورود، ونقولوا نهاركم زين، نهاركم فل وياسمين، صباح الورد وصباح الأنوار. الناس اللي التحقوا بينا تويكا معاكم في أولى المنوعات حتى للعشرة، صبحنا رباح اليوم، أهلا وسهلا بالجميع. وقيت تويكا 33 دقيقة بعد الستة، نمشي وراكم حدث في مثل هذا اليوم. أكيد العديد من الأحداث اللي صارت وتكتبت وتأرخت بين المواليد، الأعياد والمناسبات، والأحداث اللي باش نبداو بها خاصة عام 1356 كما اليوم صار فيه أنه إدوارد الأمير الأسود يقود إنجلترا لنصر ساحق على الفرنسيين، وهذا كان بقيادة جون الثاني في معركة بواتيه. نمشو شوية لعام 1882 كما اليوم، الخديوي توفيق يصدر مرسوم يلغي فيه الجيش المصري. أما بالنسبة لعام 1959 تاريخ اليوم يوافق منع الزعيم السوفيتي نيكيتا خورتشوف من زيارة ديزنيلاند. أما بالنسبة لعام 1971 من تاريخ اليوم، سلطنة عمان تنضم لجامعة الدول العربية. نمشو العام 1999، قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات التابعة للأمم المتحدة توصل إلى تيمور الشرقية في محاولة لاستعادة النظام والقانون في المنطقة. ونختموا بطبيعة الأحداث بعام 2015 كما اليوم، يوافق انتهاء الألعاب الإفريقية 11 في برازافيل، ومصر تتحصل على المرتبة الأولى. المواليد، وبالمناسبة نقولوا عيد ميلاد سعيد للناس اللي يوافق اليوم عيد ميلادها. العديد من الشخصيات البارزة الولدة كما اليوم، عندنا هنري الثالث ملك فرنسا مولود كيما اليوم من عام 1551. الصحفية ناتالي راشد اللي هي صحفية مصرية مولودة كيما اليوم من عام 1934. الممثلة العراقية أمل طه كيما اليوم زادة كيف كيف يوافق عيد ميلادها من عام 1956. أما بالنسبة لعام 1990 ولادة لاعب كرة القدم الإنجليزي كيران تربيرين. نمشو شوية للأعياد والمناسبات. اليوم 19 سبتمبر يوافق عيد الاستقلال في سان كيتس، يوافق زاد عيد القوات المسلحة في تشيلي، يوافق زاد العيد القومي لمحافظة البحيرة في مصر. دونك هذه ركن حدث في مثل هذا اليوم اللي وصلنا ل 36 دقيقة بعد الستة. نمشي وتويك يا جماعة نبدلوا شوية جو من الأغاني الشرقية، كنا سمعنا قبيلة شوية ميز البياع كريم محمود. نمشي وللأجواء التونسية في كوكتيل حنين لأحلى الأغاني التونسية، ونرجع معكم.

اهلا وسهلا بالجميع، صباح الورد والفل والياسمين عليكم مستمعين الكل. سياعتنا الاولى قريب توفى معكم ونمشي بطبيعة الجزء الثاني، لكن قبل خلينا نختموها بركن نصيحة ليك. اليوم حبينا نحكيو على الدقلة او التمر، على الفوائد نتاعها اللي موجودة وتنجم تنفع جسم الانسان، وهي فيها العديد من الفوائد المتعدة واللي فيها برشا قيمة غذائية وصحية لجسم الإنسان، خاصة أنه التمر يعد من الأطعمة المثالية لاحتوائه على عدد كبير من الفيتامينات، من العناصر الأساسية للصحة، وهذا بطبيعة يفسر الشهرة نتاعو الكبيرة واستخداماته الواسعة يعني في الأكل اليومي في عدة بلدان. من بين الفوائد هذه وأبرزها باش نحكو أنه التمر يعزز صحة الجهاز الهضمي، على خاطر غني بالألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وبالتالي عنده دور كبير في تعزيز صحة الجسم خاصة الجهاز الهضمي والعمل نتاعو والوقاية من الاضطرابات المعوية، كما تحسين حركة الأمعاء، الوقاية من التهابات الأمعاء والقولون، الوقاية من البواسير والحفظ، زادة على صحة الأسنان والوقاية من التسوس. التمر زادة يعالج فقر الدم، على خاطره مصدر ممتاز للعديد من المعادن ومن بينها الحديد، وهذا يخلي التمر يلعب دور كبير وجيد في علاج الأنيميا اللي يعاني منها العديد واللي ناتجة عن نقص الحديد في الجسم. كيف التمر يوفر الطاقة للجسم، علاش؟ على خاطر غني بالكربوهيدرات بالسكريات الطبيعية كما الجلوكوز والسيركوز وغيرهم من الفوائد اللي ترفع مستويات السكر في الدم. هو زادة يعزز صحة الجهاز الهضمي، وكذلك زاد يعزز صحة الجهاز العصبي، على خاطر موجود فيه مجموعة من الفيتامينات اللي تعد مهمة وضرورية لعمل الجهاز العصبي والدماغ. كيف يحافظ على صحة القلب، على خاطر مصدر غني بالبوتاسيوم المغنيسيوم اللي هما زوز مهمين لعمل القلب، وزاد هو مضاد للالتهابات، على خاطر غني بالمغنيسيوم والكبريت ومضادات الأكسدة، وهذا يخلي عنده أثار مضادة للالتهابات. كما أنه التمر يمكن من السيطرة على ضغط الدم من خلال أنه مصدر غني بالبوتاسيوم، وهو من العناصر المهمة للحفاظ على اتزان السوائل في الجسم، وعدة بطبيعة فوائد أخرى. دونك كعيبة وإلا كعيبتين ثلاثة كعيبات في النهار، ظهر لي عندهم فوائد كبيرة برشا لكل جسم كبير وإلا صغير. دونك سويعتنا الأولى وفيت معكم يا جماعة، نرجع إن شاء الله بعد موجز السبعة، نخلوكم بطبيعة مع الاختيارات الغنائية ومع أغانينا التونسية مع فرقة عبير النسائية في كوكتيل محمد الجاموسي.

0: السابعة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. انتشلت وحدة الحماية المدنية التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بولاية سليان مساء أمس جثة طفل يبلغ من العمر 80 سنوات بعد أن جرفته مياه وادي الروحية وفق مسؤول محلي. وبين المصدر ذاته في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا الأنباء أن الضحية أصيل منطقة سبيبة من ولاية القصرين وحل ضيفا لعدة أيام بمنزل أحد أقاربه. ويذكر أن ولاية سليانة شهدت مساء أمس تساقط كميات من الأمطار بأغلب المعتمديات ما تسبب في جريان بعض الأودية. تم تدعيم عدد من المستشفيات المحلية بولاية الكاف بتجهيزات جديدة في اختصاص طب الأسنان بالتوازي مع موافقة وزارة الصحة على دعم الجهة بمركزي صحة أساسية مسبقة الصنع، وذلك في إطار تطوير الخدمات الصحية. تم بمناسبة السنة التكوينية الجديدة تدشين المقر الجديد للإدارة الجهوية للتشغيل بسليانة بمواصفات عصرية بالتوازي مع انتهاء أشغال صيانة بعض مراكز التكوين بالجهة. وفقا للمدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني عاطف بوراوي الذي أشار إلى ارتفاع مطالب الراغبين في التكوين بالجهة وفتح دورة استثنائية للتكوين في شهر فبراير المقبل. تقرر رسميا اختيار المقاولة المكلفة بإنجاز أشغال إعادة بناء مركز الفتاة الريفية بالعروسة وتحويله إلى مركز تكوين مهني متكامل، وذلك بعد استكمال كافة مراحل فرز وتقييم العروض. طالب أعضاء المجلس المحلي للتنمية ببوسالم والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وعدد من ممثلي الجمعيات خلال اجتماع التأم أمس بمقر معتمدية بوسالم بمراجعة تسعيرة مياه الري والتي تم إقرارها مؤخرا ب 170 مليما للمتر المكعب الواحد. شرق أوسطين استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجراح جراء قصف استهدف خيام النازحين قرب حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكهف.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: واحنا معكم حتى للعشرة في برنامجنا صباحنا رباح عبر موجات راديو الكيف. صباح النور، صباح الورد ليكم الناس كل شوية. آخر موعدنا يتجدد مع مصافحة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نمشي ومع كوكتيل فيروز ورجعين معكم.

0: مواصلين اكيد مع كوكتيل فيروز لك نقبل الوقت باش نعملوا مصافحتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس بلال اليحيبي. بلال صباح النور، اهلا وسهلا بك.
1: صباح النور اختي، مرحبا بك ومرحبا بك في مسامي ذات الكيف.
0: يعيشك يا سيدي منورنا. دونك احوال الطقس نعيشوا ليامات هذوما اجواء خريفيه عاطيه شويه على الشتويه كي بالنسبه المزيانه هذيا وبالمطره زاده كيف كيف. ومعك بليل خلينا نعرفوا اكثر التفاصيل فيما يخص الويكند هذي.
1: والله صحيح، حاليا معناتها قاعدين نعيشوا في نقولوا تقلبات شويه من ناحيه معناتها الخلايا الرعديه النشطه اللي معناتها كانت البارح باغلب مناطق البلاد، واواخر الليل معناتها همت شملت معناتها خاصه

0: مناطق الجنوب، وحاليا المعتق قاعده ما تصب في ولايه الجنوب الشرقي وين وصلت الى حدود 40 ملم في حاس الجربي من ولايه مدنين. البارح الكميات اللي اهمها اللي سجلناها خاصه في بقيه المناطق، تكفي الذكر اهم الكميات في الكيف كانت وصلت 32 ملم في واد مليك و13 ملم في السيقي من ولايه الكيف. في بيجا ايضا معتها وصلنا 28 ملم كاهم كميه في تبرسق، في جندوبه 16 ملم. ايضا القيروان معتها كميات نسبيا معتبره كانت معتها وصلت 16 ملم في عين جلوله والحاجب، وكذلك 13 ملم في مثل البنهيري والارم. في سوسه وصلت 15 ملم في قلعة الكبرى، مسير كميه نسبيا ضعيفه من 1 ل 4 ملم، في المدينه من 1 ل 6 ملم. القصرين كانت فيها كميات معتها هامه وصلت 20 ملم في سبيتلا، سيدي بوزيد 19 ملم، بالحفي 17، مجلب العنبية 16، صفاقس كميات معتها وصلت إلى حدود 7 ملم، بالشراردة أيضا معتها في الجنوب تقريبا 16، في السند 13 ملم، 20 ملم كانت في رديف، 13 ملم في دقيش من ولاية توزر. هذه أهم الكميات، وإن شاء الله معتها في يتم جمع الكميات هذه كل تقريبا معتها اليوم تقريبا في كافة الولايات وكافة المناطق معتها سجلت فيها نزول الأمطار، دونك يتم تجميعها وإن شاء الله نوفيكم بالقائمة النهائية لكمية الأمطار إن شاء الله معتها في الساعات القادمة إن شاء الله. بالنسبة لليوم إن شاء الله كما قلنا معتها تقريبا هذا الصباح ما زالت الخلايا الرعدية نشطة خاصة بولاية الجنوب الشرقي، ومن بعد باش تم أكثر في منتصف النهار بعد الظهر إلى حدود المساء من المناطق الغربية أقصى الشمال، وكذلك معناتها السواحل الشرقية مع أمطار اللي بتكون معناتها نجم تكون في أحيانا غزيرة، معناتها ساقط كذلك البرد بأماكن محدودة، هبوب رياح من القطاع الشرقي اللي بتكون عموما كسرعة معدل سرعتها ضعيفة معتدة، لكن تتقوى نعرفوا مليح أثناء ظهور الخلايا الرعدية وتتجاوز مؤقتا 60 كم في الساعة في شكل هبات. وبالنسبة لدرجة الحرارة اليوم في انخفاض باش تتراوح القصوى عامة بين 28 و32 درجة، تكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. حاجة برك نحب نحكيو عليها اللي هي الخصائص نتاع الخلية الرعدية اللي تعطيك إن احنا ممكن سمعتني في الكميات تقريبا معتها ما نسموش نحكيو على كميات كبيرة في حدود 23 إلى 40 ملم، لكن الغزارة هي العالم العامل اللي يقلق، لأنه تعطيك كمية أمطار في وقت وجيز في نص ساعة في ساعة في ربع في ساعة، كمية أمطار معتها اللي ما تلقاش وقت باش تسير لها معتها تجربها الأرض، وبالتالي معتها تساهم معتها في تقلق شوية من ناحية معتها خاصة البنية التحتية، وكذلك معتها جاري الماء والسيول اللي قاعدين نشوفه فيه تقريبا في أغلب المناطق. من ناحية كميات ما فماش كميات كبيرة، لكن تأثيرها تأثير كبير، هذاك علاش ناخذوا حذرنا ونحاولوا معتها نلتزموا بالتوصيات خاصة توصية الحماية المدنية معتها في هذه الأوقات.
1: أي إن شاء الله ربي يحمينا ويحمي الجميع. أكيد مشكور بليل على التفاصيل الدقيقة هذه فيما يخص أحوال طقسنا في الويكاند هذية ولليوم. راجعين مع أغاني فيروز عبر موجات راديو الكف.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
3: السابعة والنصف صباحا عبر موجات إذاعة الكيف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
3: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة وفيها تتابعون: انتشال جثة طفل جرفته مياه واد الروحية بولاية سليانة، بولاية جندوب المجلس المحلي ببوسالم يطالب بمراجعة تسعيرة مياه الري التي تم إقرارها مؤخرا، تدعيم عدد من المستشفيات بولاية الكافة بتجهيزات جديدة في اختصاص طب الأسنان. تزامناً مع افتتاح السنة التكوينية الجديدة استكمال أشغال صيانة بعض مراكز تكوين بولاية سليانة وسط ارتفاع مطالب الراغبين في التكوين بالجهة وفتح دورة استثنائية في شهر فبراير المقبل. إذن مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها ستأتيكم مفصلة في تمام نشرة الثامنة بإذن الله.

0: Facebook.
1: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف. إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم. ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف. إذاعة الكيف.
2: رجعنا معكم عبر موجات راديو الكيف، وقايت نعطيكم فكره فيما يخص ركن صيدليتنا المنوبه في ولايات الشمال الغربي. انطلاقتنا بولايه الكيف معتمديه الدهماني، صيدليه عمار الجزاني، السريس حسني عبد الوهاب، القصور خالد التناني، الكيف المدينه سندس بوليفه، سفيتلانا باتشيخ، سميره برزقي، تجروين سعاد الشيرني، سقيت سيدي يوسف، امل بوغانمي، قلعه اسنان مصطفى عاشور، نبر اعمر الحناشي، ولايه بيجعنا بيج المدينه، حنان جبي، فتحي المغربي، برسق أيمن نغديرة، تستور محمد، رضا الهرقلي، تبار في قزم، سيدي إسماعيل في راس نصيري، مجاز الباب، سليم شاكر، نفزة، سونيا قدور، ويد الزرقاء، نادية الشلويتي، ولاية جندوبة بالريجة، صيدلية أحسن غزواني، بوسالم مهدي الوسلاتي، جندوبة الشمالية وجندوبة الجنوبية عنا منظر بوغساس ومهدي المهدويني، تبرقة ربيعة مشراوية، ندراهم نادية مرزوقي، غردي مع غسان مجدي، فرنينة طارق العلوي، نختمو بولاية سلينا، روحية محمد الهيدي العرابي، الكريب حسن العيدي، برقو عصام بن عطية، بعرادة محمد رجب بسفر، سلينا المدينة رجلي السعيدي، قعفور توفيق الرياحي، كسرى يوسف المفديوي، وختاما مكثر صيدلية شاد للويتي. هذه الصيدلية المنوبة اللي تخدم اون بيرمانونس تيت الأسبوع هذايا من اليوم 19 سبتمبر حتى 25 سبتمبر 2026.

0: في ساقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.
1: صباح الخير، يوم سعيد، أهلا وسهلا بكم الناس كل في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم السبت 19 من سبتمبر. بدايته بالمنتخب الوطني التونسي، البارح معين الشعباني أعلن قائمة فيها 26 لاعبي استعدادا لمقابلتي أوغندا وبوتسوانا يومي 24 و 28 سبتمبر الجاري ضمن تصفيات بطولة أفريقيا 2027. القائمة فيها أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسين، حراس مرمى يان فاليري، معتزن فاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، على غرام، محمد أمين بن حميد، أمين الشيرني، وعلي معلول، مدافعين، متوسط الميدان عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيع، حسام الشوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، وإسماعيل غربي، والمهاجمين خليل العياري، سيف الله الطيف، الياس العاشوري، سيباستيان تونيكتي، ريان اللومي، حازم المستوري، والصادق ديدا. يوم الاثنين 21 سبتمبر تبدأ التحضيرات للزوز مقابلات المهمة في تونس، الزوز مقابلات ضد أوغندا وبوتسوانا 24-28 سبتمبر في الساعة 8 ليلا. غدوة نلعب دفعة أخيرة من مقابلات المؤجلة، رغم أنه يبقى لقاء مؤجل عن جولة ثالثة بين الملعب التونسي ونادي إفريقي اللي ما تمش يوم الخميس بسبب غزارة الأمطار، بالتالي يبقى اللقاء هذيك مؤجل. بينما عن الجولة الأولى وعن الجولة الرابعة يكتمل النصاب غدا. اتحاد بنقردان نادي حملنف عن الجولة الأولى لقاء في بنقردان الأربعة بإدارة نضال الطيف وهيثم قيرات في الفار، وعن الجولة الرابعة نادي إفريقي يستضيف الترجي الجرجيسي بإدارة حمزة جعيد وأمير العيادي في تقنية الفار، والنادي السيرسي نادي بنزرتي، حسين بن سيسي حكم ساحة، ودافيد سمايتش السلوفيني في تقنية الفار. الأولمبي البيجي يستأنف اليوم تمارين في باجة بعد راحة بخمسة أيام تمارين بالششد انضمام الثنائي منوب الحداد والفيد بن حسين. الفريق تعاقد كذلك يوم أمس مع المهاجم ربيع الحمري لمدة موسم في انتقال حر بعد تجربة في المدينة الليبي، ويرجع لفريق الأولمبي البيجي. المدافع الجزائري آدم عليلات موجود من البارح في تونس من أجل إتمام مفاوضاته وانضمامه للترجي الرياضي التونسي في انتظار فسخ عقده مع الاتحاد الليبي. غدا وديا في ملعب الكاف أولمبيك الكاف يستضيف جارو جندوبة الرياضية بداية من الساعة 3:30 بعد الزوال في إطار تحضيرات الفريقين لانطلاق بطولة الرابطة الثانية يومي 26 و27 سبتمبر الجارية. جندوبة الرياضية اللي تمكنت البارح من رفع المنع من الانتداب بعد نجاح الهيئة التسييرية في خلاص الديون المتخلدة من 2004-2009 و2014، وبالتالي رفع المنع من الانتداب وقريبا تأهيل كل اللاعبين المنتدبين في هذا الميركاتو الصيفي. الرابطة الثانية وتقريبا 11 نادي رفعت المنع من الانتداب، من جملة 20 اللي هي هلال الشابة، سيكاك الحديد، الصفاقسي، سبورتينغ المكنين، النادي قربي، محيط قرقنة، جندوبة الرياضية، كوكب عقارب، سبورتينغ بن عروس، مستقبل القصرين، مكارم المهدية، واتحاد تطاوين. في المقابل هيئة المديرة للنجم الرياضي خليدي قررت الانسحاب وتقديم استقالتها بسبب المشاكل المالية. المرجان الرياضي بتبرقة، ويوم السبت المقبل 26 سبتمبر الانطلاق في التحضيرات للموسم الرياضي 2026-2027 واللي باش يكون في بطولة الرابطة الثالثة المستوى الثاني، المدرب باش يكون بديع الزواخية. الكرة الطائرة، والمنتخب الوطني التونسي معفى في الدور ثمن النهائي لبطولة افريقيا اللي تبدا مباريات الدور هذية اللي يوم من نص نهار رواندا مع غامبيا، والفائز يلعب ضد المنتخب التونسي في ربع نهائي، ماضي ثلاثة غانا مع تشاد والفائز يلعب ضد الكاميرون ربع نهائي، الستة المغرب والكونغو الديمقراطية والفائز في المقابلة هذه يلعب ضد نيجيريا في الدور ربع نهائي، بينما غدا زوز مقابلات، الثلاثة مصر مع جمهورية افريقيا الوسطى، والستة الجزائر مع كينيا، والمتأهلين يلعبوا ضد بعضهم في الدور ربع النهائية. منتخب كرة اليد أقل أو أصغر أقل من 17 عام تمكن من التأهل كصاحب صدارة في مجموعته في بطولة إفريقيا في كوت ديفوار بعد فوزه البارح على المنتخب الجزائري في ثالث مقابلات 33-31. منتخبنا يلعب دور ربع نهائي ضد المنتخب الكاميروني البارح، 87 هدف في مقابلة في كرة اليد بمعدل أكثر من هدف في كل دقيقة. بوراندي فازت على زامبيا 60-27، يعني بوراندي كل دقيقة سجل هدف، وزامبيا سجلت 27 هدف، يعني تقريبا كل نص دقيقة نشهد هدف في هذه المباراة. نواصل مع كرة اليد، واليوم الجولة الثالثة لبطولة النخبة، كل المقابلات في الخمسة متاع العشية. جمعية حمات مع نادي سقيت الزيت، اتحاد منزل تميم نادي افريقي، مكارم مهدية الترجي الرياضي، نادي كرة اليد بجمال مع سبورتينغ المكنين، المنزه الرياضي النجم الساحلي، نصرة بولبا يستضيف بعث بن خيار. النادي الرياضي الكاف يعقد اليوم جلسته العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 بداية من الساعة الخامسة مساء في مركز ديمقراطية والتنمية بالكاف. دعوة للجماهير، للأحباء، للأولياء، كذلك الملاعبية والأطر الفنية للحضور والنقاش حول وضعية الفريق والموسم الرياضي 2026-2027. جندوبة رياضية لكرة اليد تبدأ اليوم تربصها في مدينة أو تنهي اليوم تربصها في مدينة عين درهم. تربص كان انطلق يوم 15 من سبتمبر تحضيرا لانطلاق بطولة القسم الوطني باء لكرة اليد. كاس ديفيس للتنس بتونس، عزيز دوغاز كان فاز على محمد شعيب من باكستان 2-0، ومعز الشرقي على موزاميل كذلك من باكستان 2-0. هكا تونس تتقدم على باكستان 2-0. نادي التنس والبادمنتون بتجروين يستأنف غدا تمارين للموسم الرياضي الجديد بداية من الساعة 10 صباحا في ملاعب التنس وكذلك في القاعة الرياضية المغطاة بتجروين. دوليا البارح في البطولة الجزائرية، مدلية الجزائر فريق خالد بن يحيى فاز على مستقبل بلدية رويسات 2-0، وأولمبي شلفن هزم ضد مدلية وهران بنتيجة 0-0. البطولة الإنجليزية، وتشيلسي ينهزم مرة أخرى هذه المرة ضد برينتفورد 3-0. البطولة الإسبانية، إسبانيول انهزم ضد إلشي 3-1. في فرنسا، موناكو فاز على لونس 2-1. في إيطاليا، مونزا فاز على ساسولو 2-1، ونتيجة عريضة. لبايرن ميونخ البارح في ألمانيا، جولة رابعة، فاز على يونيون برلين 7-0. ثلاثية للفرنسي أوليس، ثنائية للإنجليزي هاري كين، هدف للسيباري المغربي وهدف لجمال موسيالا. على مستوى دولي كذلك، مقابلات اليوم في الأبرز في البطولة الإسبانية، الجولة السابعة 5:30 سيلتا فيغو سانتاندير، و8 إشبيليا مع برشلونة. في إنجلترا، الجولة 5:30 توتنهام مع استون فيلا، و3 برايتون اللي كان فاز في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على مانشستر يونايتد يلعب اليوم ضد أرسنال في البطولة. نوتنغهام فورست مع كوفانتري في 5:30 في فرنسا، 4:15 باري إف سي مع ستراسبورغ، لومون مع ليريو في 8:15، واليوم مع ريان. في إيطاليا، بولونيا يلعب ضد تورينو في 9:00، 5 لقاء قمة بين روما وإنتر، و8:15 فينيسيا مع لاتسيو. وفي البطولة الألمانية، 9:30 منشنغلادباخ مع ماينز، فرانكفورت مع فريبور، هامبورغ مع كولن فريق الياس الصخيري، و5:30 القمة بين شتوتغارت وبروسيا دورتموند. في الأخير، تعازينا الحارة للعائلة الموسعة لنادي كرة قدم بجريسة وعائلة المرحوم سفيان الحميدي الحارس السابق لفريق نادي كرة قدم بجريسة الذي توفي يوم أمس، إن شاء الله ربي يرحمه ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نقطة الختام لأخبار الرياضة على موجة إذاعة الكاف، نلتقي إن شاء الله بعد الواحدة في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

0: تمام، الثامنة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الأخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين: انتشال جثة طفل جرفته مياه وادي الروحية بولاية سليانة. بولاية جندوب، المجلس المحلي ببوسالم يطالب بمراجعة تسعيرة مياه الري التي تم إقرارها مؤخرا. تدعيم عدد من المستشفيات بولاية الكاف بتجهيزات جديدة في اختصاص طب الأسنان.
2: ركزنا في
0: انتشلت وحدة الحماية المدنية التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بولاية سليانة مساء أمس جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بعد أن جرفته مياه وادي الروحية، وفق مسؤول محلي. وبين المصدر ذاته في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الضحية أصيل منطقة سبيبة من ولاية القصرين، وحل ضيفا لعدة أيام بمنزل أحد أقاربه. وأضاف أن الطفل المتوفي كان يرافق أحد أقاربه البالغ من العمر 12 سنة، وقد حاول المرور من وادي الروحية في طريق العودة للمنزل، إلا أن المياه كانت قوية وجرفتهما معا، ليتوفى الطفل الأول وينجو الثاني من الموت ويتم نقله إلى المستشفى المحلي بالروحية. وأضاف المسؤول المحلي أن حالة الطفل الناجي حاليا تعتبر مستقرة. ويذكر أن ولاية سليانة شهدت مساء أمس تساقط كميات من الأمطار بأغلب المعتمديات، ما تسبب في جريان بعض الأودية. طلب أعضاء المجلس المحلي للتنمية ببوسالم والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية بجندوبة وعدد من ممثلي الجمعيات خلال اجتماع التأم أمس بمقر معتمدية بوسالم بمراجعة تسعيرة مياه الري والتي تم إقرارها مؤخرا ب 170 مليما للمتر المكعب الواحد. وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري لطفي الجمازي أن الأمر يستوجب عقد اجتماعات جهوية موسعة ووضع خطة لإعادة النظر في هذه التسعيرة وإنهاء ملف الديون المتراكمة على الفلاحين وعلى المجامع البالغ عددها 26 مجمعا. ووفق ممثلة الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية، فإن إقرار تسعيرة جاء بعد مشاورات مطولة مع المجامع المهنية وكافة المنتمين للمنظومة الفلاحية. وأضافت أن وزارة الفلاحة لا تتعامل مع التسعيرة من منطلق ربحي بقدر ما تتعامل تحت ضغط الديون المتراكمة على استهلاك مياه الري والتي تفوق 28 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. من جهته، اعتبر رئيس المجلس المحلي ببوسالم رامي العواضي أن المجلس سيعمل مع كافة الأطراف المتدخلة لإعادة النظر في هذه التسعيرة، لا سيما وأن الفلاح في أشد الحاجة لدعمه ومساعدته. تم تدعيم عدد من المستشفيات المحلية بولاية الكاف بتجهيزات جديدة في اختصاص طب الأسنان بالتوازي مع موافقة وزارة الصحة على دعم الجهة بمركزي صحة أساسية مسبقة الصنع، وذلك في إطار تجويد الخدمات الصحية وتطويرها. المدير الجهوي للصحة بالكاف دكتور منصف الهواني:
2: ركزنا في الفترة الأخيرة على خدمات طب الأسنان. تم افتتاح الكرسي الثاني بالمستشفى المحلي بالدهماني مع طبيب ثاني، كذلك فما الكرسي الثاني بساقية سيدي يوسف مع طبيب ثاني، وأيضا راديو بانوراميك اللي هو منهج جهاز الأشعة لتصوير الفكين، هذوما تطوير كبير في نطاق الاختصاص هذا. أيضا عندنا بعض المشاريع الأخرى اللي هي تجهيز كل وحدات طب الأسنان، كيف افتتاح منذ مدة وحدة لطب الأسنان بمنطقة الزيتونة من معتمدية لوكسور. أيضا من حيث البنية التحتية، السيد الوزير مشكور وافق على دعم الجهة بزوز مراكز صحية أساسية مسبقة الصنع بقيمة 600 ألف دينار، هذا في نطاق تقريب الخدمات من المواطنين، في نطاق منها إضفاء أكثر جودة من الخدمات المقدمة لمواطنينا. مستمرين في الإصلاح في تطوير.
0: تم بمناسبة السنة التكوينية الجديدة تدشين المقر الجديد للإدارة الجهوية للتشغيل بسليانة بمواصفات عصرية بالتوازي مع انتهاء أشغال صيانة بعض مراكز التكوين بالجهة، وفقا للمدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني عاطف بوراوي الذي أشار إلى ارتفاع مطالب الراغبين في التكوين بالجهة وفتح دورة استثنائية للتكوين في شهر فبراير المقبل.
3: تدشين مقر جديد للإدارة الجهوية للتكوين المهني بسليانة، مقر عصري توفر به كل المرافق. وبالنسبة لمركز تكوين وتدريب مهني تلافي عديد النقائص في مستوى البنية التحتية ما بيت الفتيات، وتم تدارك عديد النقائص والآلة يعني ما بيت يأوي متكونات ومتربسات في ظروف طيبة جدا. بالنسبة للمركز القطاعي نفس الشيء، مؤخرا قمنا بأشغال في تهيئة وصيانة عدد من الفضاءات البيداغوجية، إجمالي 7 قاعات تم إعادة صيانتها، والحمد لله أمكننا بذلك فتح مجموعات للمتدربين في 7 اختصاصات لمستوى المؤسسة للرفع في طاقة الاستيعاب. البرمجة العامة تشمل 447 مقعد، الدورات المبرمجة 27 تشمل سبتمبر ونوفمبر، إجمالي الاختصاص بالجهة 23 اختصاص. الملاحظ بالنسبة للسنة هذه هو المطالب المودعة لدى المؤسسة اللي بلغت الحقيقة 628 مطلب، طبعا كم كبير، حاجة ممتازة جدا. ولذلك سيقع فتح دورة استثناء شهر فيفري باش نقبل وليداتنا، وإن شاء الله بحول الله في سنة 2027 باش تكون فما إنشاء جديدة باختصاصات جديدة.
0: تقرر رسميا اختيار المقاولة المكلفة بإنجاز أشغال إعادة بناء مركز الفتاة الريفية بالعروسة من ولاية سليانة وتحويله إلى مركز تكوين مهني متكامل، وذلك بعد استكمال كافة مراحل فرز وتقييم العروض للمصادقة على إسناد الصفقة للمقاولة. النائب بالمجلس المحلي للتنمية بمعتمدية العروسة حسن الجنواتي:
4: هو بعد الحالة التي أصبح عليها مركز الفتاة الريفية بمعتمدية العروسة، وتدخل السيد المدير المركز وجميع السلطات المحلية والجهوية، وبعد الزيارة التي قام بها السيد وزير التكوين المهني والتشغيل للمركز، أكدت جميع الأطراف أنه يستحق معناها التدخل العاجل وحماية المكونين والإطارات الموجودة. فهناك برنامج كامل من وزارة التكوين المهني والتشغيل لإعادة بناء مركز تكوين مهني يضم جميع الاختصاصات. بعد الزيارة قام بها السيد وزير التكوين المهني والتشغيل تم التأكيد على إعادة بناء مركز تكوين مهني بمعتمدية العروس من الوزارة بصدد تعيين المقاول المتعهد بانطلاق المشروع، ويتمثل هذا مكسب جديد لمعتمدية العروسة بعديد الاختصاصات المهنية.
0: مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة تعاني عدة مؤسسات تربوية بولاية باجة هشاشة في البنية التحتية، بما يثير تساؤلات حول مدى تأمين سلامة التلاميذ والإطار التربوي على غرار المدرسة الابتدائية حي الروضة بعمادة تسلوجية من معتمدية تستور، وفق ما يضيف عضو المجلس المحلي بتستور عن عمادة سيدي عبد العزيز والناس الرياحية:
5: المدرسة هذه مبنية من عام 1989، السور متداعي للسقوط طيحناه في الصيف الفات، ومنذ الوقت ذاك والسور قاعد. من جهة العودة المدرسية نتوجه للسلطات المحلية والجهوية التدخل العاجل، لأنه هذا السور خطر لوليداتنا التلاميذ والإطار التربوي، خاصة أنه معبي بالزواحف وفيه الحجارة والأتربة. على الأقل السلطات تجي تهز الأتربة هذه وتبعدها باش ما تكونش خطر على التلامذة. وكذلك عندنا قسم التحضيري متداعي للسقوط بالنسبة للتلامذة، زاد التعبين طريقة بدائية وتعد خطر على التلامذة. أرعني إلى البارح والسيد المندوب الجهوي للتربية بباجة يقوم بزيارة لمعتمدية التستور، والمدرسة هذه على بعد أمتار على الطريق الوطنية عدد 5 ما جاش وشافها. نرجو من السلطات على الأقل التدخل توا لرفع الأتربة وكل الحجارة هذيك. نحن قاعدين نعانوا، وليداتنا تعبين، الإطار التربوي تعب، كما عنا زادة في التفرشة، زادة تطبع عمادة تسلوجية، عنا الجباس، عديد المدارس راهي تعب.
0: في شأن وطني، دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العارقة لعمال نقل المحروقات. وأوضحت الجامعة في بيان أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 ماي من سنة 2019. وكانت الجامعة قد أصدرت برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و 24 من سبتمبر الجاري، على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة. وأبرزت الجامعة حرصها على تجنيب البلاد أي اضطراب أو توتر اجتماعي، مشيرة إلى أن مسؤولية المحافظة على السير العادي للمرافق الحيوية مسؤولية مشتركة، ولا يمكن تحقيقها إلا من خلال الحوار الجدي واحترام الاتفاقيات والالتزامات السابقة حسب نص البيان. في العالم استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجراح جراء قصف استهدف خيام نازحين قرب حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. من جهة أخرى قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، قال إن الكيان الصهيوني لا يزال يحتجز عشرات أسرى قطاع غزة المعتقلين قبل حرب الإبادة على القطاع في 7 أكتوبر من سنة 23 و2000 رغم انتهاء محكومياتهم منذ سنوات، مطالبا المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل الحقيقي والضغط على الاحتلال لإطلاق سراحهم. بهذا الخبر نصل إلى التذكير بالعناوين. انتشال جثة طفل جرفته مياه وادي الروحية بولاية سليانة. بولاية جندوبة المجلس المحلي ببوسالم يطالب بمراجعة تسعيرة مياه الري التي تم إقرارها مؤخرا. تدعيم عدد من المستشفيات المحلية بولاية الكاف بتجهيزات جديدة في اختصاصي طب الأسنان. نهاية ونشر، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي تمام التاسعة بإذن الله.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة. المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل

0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون.
2: مع بوليدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
4: هاي تيك.
5: أهلا وسهلا بكم في ركن هاي تيك مع برشا معلومات خاصة بعالم التكنولوجيا تكون الانطلاقة بشركة صينية اسمها سبرايت آي إي اللي قاعدة تخدم على تطوير دماغ الروبوتات البشرية. الشركة هذه تتوقع أنه في حلول منتصف 2027 باش يمكن الوصول إلى مرحلة يستطيع فيها الإنسان أنه يقول للروبو أوامر بلغة عادية يفهمه وينفذ سلسلة من الحركات لإنجاز المهمة هذه. الروبوات هذه حاليا حققت قرابة 90% نجاح في المهام البسيطة داخل بيئات منظمة، لكن الأعمال المنزلية مازالت معقدة وأصعب برشا. باش نكملوا بالطبيعة مع عالم التكنولوجيا باش نحكوا شوية. حسب تقارير حديثة قاعدة شركة ميتا تخدم على نظارات ذكية جديدة تحمل اسم لونا وتتميز بعدم وجود كاميرا مع 6 ميكروفونات للتواصل مع مساعدة ذكاء الاصطناعي. الفكرة هذه جاءت في وقت تتزايد فيه المخاوف المتعلقة بخصوصية الأشخاص اللي تم تصويرهم من غير أعلمهم. باش نكملوا زيادة كيف كيف مع أخبار التكنولوجيا باش نحكوا على إعلان شركة لوسيد وبولت عن شراكة لنشر 25 ألف سيارة أجرة ذاتية القيادة في مدن أوروبية باستخدام تقنية القيادة الذاتية. السيارات باش يكونوا من المستوى الرابع، يعني تستطيع القيادة دون تدخل بشري في المناطق اللي تسمح بها أنظمة التشغيل المحددة، وهذا كنا رينيه في مدينة لندن. العديد من تاكسية الأجرة قاعدين يخدموا من غير سائق. نختموا مع نظرة سناب اللي ولات موجهة للعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة العاملين في المصانع والمتاجر والخدمات الميدانية. السعر المعلن حالياً قرابة 6,700,000 دينار تونسي، هذه بطبيعة الحال من غير احتساب الضرائب والتكاليف. النظارات هذه باش تكون موجهة للاستيراد قريبا في الأسواق الأوروبية والعالمية. هذه أخبارنا فيما يخص هاي تيك لليوم.
4: هاي تيك.
0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون.
2: مع بوليدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: مرة أخرى نحييكم مستمعينا الكل، نقولوا زادة صباح الأنوار والخيرات الناس اللي التحقوا بينا تويكا. معكم مكملين عبر موجات راديو الكيف حتى للعشرة في صباح نرباح. ظهري وقيد تويكا باش نعملوا دوليشتنا المعتادة فيما يخص القفة التونسية وأسعار السوق من معتمدتين دراهم مع زميلتي رفقة العبيدي. رفقة نهارك زين، أهلا وسهلا بيك.
2: صباح الأنوار آمنة، صباح الكل والياسمين، حييك نحيي الفريق الكل اللي معاك وكل مستمعينا وين ما كان.
1: يعيشك لله، احنا زادة نسلموا عليك وعلى أهالينا الكل في عين دراهم. دونك الأجواء في عين دراهم مع العودة المدرسية، طقس البارد شوية، ظهر لي فما أمبيونس مزيانة وحلوة. نعرف عين دراهم جميلة في الفصول الكل، وخاصة الفصول هذه اللي تبدأ فيهم الأجواء انتيم شوية.
2: بالفعل أنا طقس مزيان برشا، هو طقس مستحب اليوم، معناها صبحت شوية هكا ضباب وبعد بخن نقول احنا شوية مسيرة هكا خفيفة. طقس مزيان، طقس مزيان برشا، يشجع على البعض تكون الناس تعمل ماشي صباح برشا، يخرجوا بكري معناها باش يمارسوا الرياضة. يشجع زاد على التكنيك انه نخرجوا نعملوا حاجة هكا دوليشة في الجبل. طقس مزيان برشا الحقيقة على مستوى عين دراهم، وبرشا لاخر لحظة معناها اختاروا الوجهة نتاعهم عين دراهم، حتى وقت اللي بدت بالقدا في اخر ايامات قبل العودة المدرسية، برشا عائلات معناها اختاروا الوجهة نتاعهم انهم يعديوا يصيفوا، نقولوا احنا مازلنا وقتها نحسوا احنا مازلنا في دونك اختاروا عين دراهم ويبقاو حتى البلد فك الضباب معناها، والكل حتى المنظر هذاك والمشهد هذاك مش في اي بلاد.
1: اي صحيح،
2: طقس مزيان. امس زاد كان طقس باهي، صبت في العشيه شويه زاد مش برشا مقارنه بجندوبه، جندوبه صبت اكثر وفي الصباح كانت اسخن معناها البارد على مستوى جندوبه. اما طقس مستحب عند طقس مزيان برشا، تشجع اي واحد يجي لهنا باش يعمل دوليشه يعمل دوره
1: معلش
2: يعمل تحويسه باهي.
1: اي طقس مزيان يشجع عند راه حلوه مزيانه في الفصول كلها، وزاد فيها برشا اماكن حلوه. اي نجم عبده هكا يعمل فطير مزيان، قهيوه تعمل 66 كيف، علاش ليه بلوس قرابين مش بعيده. بهي رفقه نرجعوا للاسعار، اسعار القفه التونسيه وما ادراك من القفه التونسيه اللي ولات بالنسبه للتونسي عندها يعني وزنها، انه كيما قاعدين نشوفوا توا عندنا مده طويله الاسعار ماهيش مستقره، فما غلاء. واليوم باش نشوفوا معاك الأسعار وين وصلت.
2: هي تقريبا بقت مستقرة في الغلاء معناها، يعني ما تمش انخفاض، ويمكن برشا حتى المواطن ما عادش يعدل برشا على ما عادش مثلا يثبت برشا الا هما سوق اسبوعيه ممكن يقع الاختيار انك تدور برشا، لكن ما عندكش شوية برشا انك تدور في اي بلاصه. بالنسبه للخضار الاسلم تعتبر غاليه حتى على مستوى الفضاءات التجاريه، شفنا الارتفاع كبير في الدجاج زاده معناها هناك أما نقص معناها برشا بلاد ديجا ما فيهاش، لكن هنا موجود لكن في كميات معناها لازمك ما تفوتش التسعة العشرة ساعات باش تلقى الدجاج. نعطيك فكرة على أهم الأسعار. البطاطا بالنسبة للخضر، البطاطا بقت محافظة على السعر نتاعها في 2400 2300 2200، معناها ما تحطش بلاستيك مو بالكل. الفلفل كيف كيف ثم مد دينار، حتى ثم الأحمر زادة نلقوا مد دينار حتى 3700 3800. طماطم كيف كيف بين ثم من اليوم بوم ما لقيناش ب 800 شندوبة، ثم من دينار 1600 1500 حتى 2000، وكل واحد كيفاش يبيع زادة مختلفة الأسعار جدا بين بلاصة وبلاصة. البصل كيف كيف بين دينار و 1200، البروكلو 2500، السنية 500 محافظة على السعر نتاعها كيف كامل ونعرف مش وقتها، ولكن مش فيها بسيط هذا هو السعر نتاعها. الثوم ثم زوج أنواع، ثم الربطة ثم الكعب. الكعب ممكن تحط 18 دينار 19 دينار، الربطة 3000 500 500 17000، خضر الورقية 500 مليم، لقاع الأحمر 2800 و2000، والأخضر مش موجود بكميات كبيرة تقريبا مش موجود بكل قليل برشا لما في الفضاءات التجارية في دينارات وخمس مليار بدنجان كيف كيف الفقوط في 2500 نعناع بـ 6700 الضبطة، غان 15% الضبطة، وقارة 2500 و500 مليار. عندنا بالنسبة للعظام في 12% تحت شوية، كانت 900 طلعت 1380 تحت 300. هذا الدجاج، الدجاج جاهز للطبخ في 11 دينار و10000، كان قبل 7000 و8 دينارات. هذا الدجاج بأنواع، معناها تقريبا من 12 دينار حتى 17 دينار، ثم أنواع معناها تستخدم الجيش خفضان 11 دينار و500 تلوب حتى 21 دينار 22 دينار كبدة كيف حابين 19-22 دينار لحم العلوش في 60-65 دينار بجني 60-65 دينار هبة 43 دينار الخلط 63-35 دينار مرقات حتى 45 بسيار 20 دينار هذه الكبدة 55-55 دينار بين البقري والعلوش لهيك ما بطلش من دينار علوش بين 20-25 فقط علوش وبقري بين 10-15 دينار غليل بنان مش موجود الثمور حتى 12-13 دينار ثم مثل 3-7-8 ليك تفاح 3-4 دين 3-8 4-8 4 دينارات ثم البطيخ والدلاع ما زال موجود البطيخ 3-8 كيلو والدلاع 15-8 كيلو هذه سطلي على أهم العنب 6-7-8 دينارات بالنسبة للعنب
1: أيه.
2: في مختلف الأسعار بالنسبة للعنب طبعا غالية معناها
1: أكيد
2: الأسعار غالية ثم بعض الحاجات المفقودة بقى الماء مش كما في الصيف معناها ولكن برشا بلايك مش موجود
1: أيه. رجع أما مش بكثرة مش كما العادة
2: أي مش أيه. معادة مالك الأزمة الكبيرة اللي صارت بكثرة ماء معناها لباسة ما ثم الروز هذا مش موجود معناها بكميات كبيرة روز السكر وبعض الفرينة موجودين في الطبقة التجارية موجودين تحليب زادة اللي جات في اليود معناها نوعا ما نقص موجود زادة هذا ثلاث الحاجات اللي
1: فيها فقد
2: عليها المواطن ويتحققها بشكل كبير ماهيش مفقودة 100%
1: اما فيها نقص كبير
2: هذا هو
1: مشكورة زميلتي رفقة العبيد يعيش كليلة على التفاصيل الدقيقة هذه فيما يخص أسعار السوق اليوم من معتمدية عين درهم. كملين احنا معكم المشوار عبر موجات راديو الكيف مرة أخرى نسلم عليكم الناس كل اللي تسمو فينا وين ما كنتم.

مكملين معكم مشوارنا، نقول لكم اهلا وسهلا بكم مستمعين الكل وين ما كنتم. مازال المشوار متواصل حتى للعشرة عبر موجات راديو الكيف. برشا اغاني سمعنا هيلكم للناس كلها، نعرف ويكاند اوكا اللي يعمل فيه دوليشة، اللي في الدار فما برشا نستخدم زادة كيف كيف. نقول ان شاء الله ربي يعاونكم وين ما كنتم. خلينا نحكي شوية على متابعتنا اخبارنا الفرقة، باش نحكوا على المشاركة الكونفدرالية الخاصة بالمؤسسات المواطنة التونسية كونكيت، على رأس وفد من الشركات التونسية اللي كانت شاركت في فعالية اليوم الأول لأشغال اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني اللي تم تنظيمه في مدينة إسن الألمانية بمشاركة ممثلين عن الهياكل العمومية وزيد المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص والفعالين الاقتصاديين من تونس ومن ألمانيا. المنتدى هذا تنظم لأول مرة بمدينة إسن نهار 17 و18 سبتمبر من الشهر الحالي. الهدف منه هو البحث في فرص الشراكة والاستثمار والتعاون بين تونس وألمانيا من خلال التطرق لعدد من المجالات من بينها الصحة والرعاية والكفاءات والابتكار الرقمي والصناعة والتحول الأخضر. دونك يكتسي تنظيم المنتدى هذية في المناسبة هذية وفق بليغ للقنصلية العامة لتونس بدوسلدورف أهمية خاصة باعتباره يجمع بين الاحتفاء بسبع عقود من العلاقات الدبلوماسية وبين زادة دفع التعاون الاقتصادي على المستوى المحلي وتعزيز الروابط بين تونس ومدينة إسن وفاعليها الاقتصاديين. ضمن برنامج الانطلاق تاع المنتدى البرنامج الخاص باليوم الأول عدد جلسات ونقاشات حول عدد من مجالات التعاون ذات الأولوية، إلى جانب لقاءات مباشرة بين المشاركين تم خلالها تبادل التجارب والخبرات وبحث زادة فرص إقامة شراكات ومشاريع مشتركة. كما زاد شهد تنظيم عدة جلسات قطاعية تم تخصيصها خصوصا للاستثمار والصحة والتكنولوجيا الصحية والتحول الأخضر والطاقات المتجددة والرقمنة والذكاء الاصطناعي، وهذه أتاح مساحة لتبادل الآراء حول فرص التعاون بين تونس وألمانيا. نقولوا بالتوفيق بطبيعة للوفد التونسي المشارك، واللي الهدف كما قلت من البرنامج هذية هو خلق فرص تعاون وشراكة بين المشاركين من الجانبين التونسي والألماني.

0: خالد خالد خالد يا خالد يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد عمرك ما سمعتني وتروى تسمع فيا تسمع فيا.
1: تمام الساعة 9 صباحا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. نظمت جامعة جندوبة ممثلة في مركز المهني وإشهاد الكفاءات بالتعاون مع منظمة التعليم من أجل التوظيف تظاهرة يوم التشغيل بهدف دعم قابلية تشغيل الشباب وربط الكفاءات الجامعية مباشرة بسوق الشغل. وتندرج هذه المبادرة التي انتظمت مؤخرا في إطار توجه الجامعة نحو دعم أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدفين الرابع المتعلق بالتعليم الجيد والثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي. تم بمناسبة السنة التكوينية الجديدة تدشين المقر الجديد للإدارة الجهوية للتشغيل بسليانة بمواصفات عصرية بالتوازي مع انتهاء أشغال صيانة بعض مراكز التكوين بالجهة وفقا للمدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهنية الذي أشار إلى ارتفاع مطالب الراغبين في التكوين بالجهة وفتح دورة استثنائية للتكوين في شهر فبراير المقبل. طالب أعضاء المجلس المحلي للتنمية ببوسالم والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وعدد من ممثلي الجمعيات خلال اجتماع التأم أمس بمقر معتمدية بوسالم، طالبوا بمراجعة تسعيرة مياه الري والتي تم إقرارها مؤخرا ب 170 مليما للمتر المكعب الواحد. أشرف وزير الصحة مصفى الفرجاني على اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة داء الكلب، وتم الاتفاق على تكثيف تلقيح الكلاب وتعزيز التكوين المستمر لأطباء أقسام الاستعجالية للتكفل بحالات التعرض لخطر داء الكلب، كما تم التأكيد على تكثيف التدخلات اللازمة للتعامل مع الكلاب السائبة وبحث حلول جديدة لتلقيحها والحد من تكاثرها. في أنبائنا الدولية، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح جراء قصف استهدف خيام النازحين قرب حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. تواصلت الاعتداءات اليوم على جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام بأن قوات الاحتلال أحرقت مستشفى حكومي في ميس الجبل في ظل التوغلات بعدة مناطق، وأضافت أن قوات الاحتلال نفذت تفجيرا ضخما في منطقة المنصورية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
3: صباح نرباح
4: راديو الكهف.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
1: مكملين معكم المشوار عبر موجات الراديو الكيف. مرحبا بكم الناس الكل اللي تسمو فينا وين ما كنتم. نحكي شوي على افتتاح السنة التكوينية 2026-2027 نهار الخميس بالكيف من خلال تدشين أول مخبر نموذجي للذكاء الاصطناعي. هذا صار بمركز التكوين والتدريب المهني بالكيف بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني. كما تم زاد أعطاء إشارة انطلاق مشروع تجهيز مركز الفتاة الريفية بالسرس بشبكة الانترنت ذات التدفق العالي تمهيدا لانطلاق التكوين في مجال الألياف البصرية. كما أنه شدد الوزير على أنه إدماج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في منظومة التكوين المهني ولا ضرورة تتطلب تكون موجودة ومتوفرة في بيئة ملائمة عبر فضاءات رقمية متطورة مجهزة بشبكة الانترنت فائقة السرعة. وهذا يعد يعني هدف وتعد حاضنة للابتكار والبحث التطبيقي في المجال. كما زاد كيف في نفس الإطار كان شدد وزير التكنولوجيا لدى إشرافه على افتتاح سنة جديدة أن التكوين المهني يمثل خيار واعد لبناء المسار المهني وقطرة حقيقية للتنمية والتشغيل من خلال نجاح منظومة التكوين المهني. وهذا ما هوش مجرد شعار لي يتعين أنه يتم ترجمته إلى مسارات اقتصادية وتشغيلية واعدة. كما تم زاد فتح حوالي 26,000 موطن تكوين جديد خلال دورة سبتمبر نوفمبر وفرتها الوكالة التونسية للتكوين المهني. من المنتظر زاد توفير أكثر من 14,000 موطن تكوين خلال دورة فيفري باش يوصل العدد إلى أكثر من 40,000 موطن تكوين خلال السنة التكوينية 2026-2027. هذا وفق ما صرح به وزير التشغيل. وأشار إلى أنه السنة التكوينية تتميز بانطلاق 6 اختصاصات جديدة منها مرافق حياة في مستوى مؤهل التقني المهني وتقنية الاتصالات اختبار ملتي ميديا ومبرمج في الويب وتقنية الجوال والتسويق الداخلي وتركيب الأنظمة الشمسية في مستوى مؤهل التقني السامي والمعجنات زادة كيف والخبازة في مستوى شهادة الكفاءة المهنية. كان أوصل زادة بمواصلة العمل على تحديث الاختصاصات التكوينية وحسن استغلال التجهيزات الموجودة والإمكانيات زادة المتوفرة بمراكز التكوين ووضع علامة المتكونين في مختلف المراكز الأخرى. وهذا يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وزادة يعتمد رؤية شاملة لتطوير منظومة التكوين المهني. وهذا يراعي خصوصيات وحاجيات كل الجهات من خلال سوق الشغل وإلى موضوع المحافظة على سلامة المتكونين أثناء التكوين من خلال الأولوية القصوى والتسريع في إنجاز مختلف المشاريع انتهم. كما زاد كيف شملت الزيارة هذه كل من مركز القطاعي للتكوين في المعدات الفلاحية بالكيف وفضاء المبادرة بالكيف ومكتب التشغيل والعمل المستقل بالكيف وغيره من الإدارات اللي عندها يعني أصيلة بالأمور هذه الخاصة بالتكوين المهني. نقول إن شاء الله بالتوفيق سنة دراسية مكللة بالنجاح للتلميذات اللي اختاروا إنهم يندمجوا في التكوين والتدريب المهني بالكيف خاصة أنه فيه أفاق واعدة وكبيرة برشا. مكملين احنا معكم المشوار مازلنا في صباحنا رباح معكم حتى للعشرة.

0: صوت الشمال الغربي في تبرقة على الذبذبة 106.7.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: معكم مواصلين المشوار عبر موجات راديو الكشف. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل وين ما كنتم. نشوفوا إذا كان ضيفنا حاضر معانا تويكا، باش نحطوا رحال في مدينة بيجا، باش نحكيوا شوية على اليوم التوعوي التحسيسي اللي باش يصير من خلال بطبيعة التوعية بمرض زهايمر. عافينا وعافيكم الله. التعرف على العلامات الأولى للمرض هذية وتشجيع المواطنين والعائلات على الكشف المبكر والاستشارة الطبية بطبيعة الحال اللي هي لازمة البرشة عبيد وسيغطو العبيد اللي اتقدمت شوية في السن ولهذية ولا المرض العصر بطبيعة الحال. شوية آخر يكون حاضر معنا سي بالجسم التومي مدير المستشفى الجهوي ببجالك. نقبل خلينا نمشي نحكي شوية على منظومة هوية إلكترونيك اللي دخلت للعمل، المنظومة الإلكترونية هذه اللي حكيت عليها وزارة الفلاحة مؤخرا واللي قاعدة تويكا وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تخدم على إدماج المنظومة الرقمية هذه في المنظومات والخدمات الإلكترونية المستغلة حاليا. الهدف من المنظومة هذه هو توحيد مسارات النفاذ إلى الخدمات الإدارية على الخط وتعزيز سلامة المعاملات الإلكترونية وموثوقيتها، هذا وفق منشور صادر عن الكاتب العام للوزارة. كيف كانت في نفس السياق دعت الوزارة في المنشور الموجه إلى رؤساء المؤسسات والإدارات العامة والمنشآت والمجامع المهنية التابعة لها ومختلف هياكلها ومصالحها إلى برمجة إدماج منظومة الهوية الرقمية في الخدمات والمنظومات الإلكترونية المستغلة في الوقت الحالي في أجل الأقصى 15 نوفمبر 2026، مع مراعاة درجة حساسيتها ومخاطر انتحال الصفة، كما دعت إلى اعتماد منظومة هوية إلكترونيك للتحقق من هوية مستعمل الخدمات على الخط والاعتماد الحصري على المعرف الوحيد للمواطن كمرجع موحد لتحديد الهوية وقت أحداث خدمات رقمية جديدة. نص المنشور زاد في نفس السياق على اعتماد آليات مصادقة قوية متعددة العوامل وقت اللجوء إلى وسائل تحقيق إضافية وإدراج متطلبات الاندماج والترابط البيني، وهذا يضمن توافق الخدمات الرقمية مع بوابات الويب وتطبيقات الهاتف الجوال الخدمات. أشار زاد في نفس السياق المنشور إلى تجربة نموذجية كانت أنجزتها وزارة الفلاحة في مجال رقمنة مسارات تراخيص الملك العمومي للمياه باستعمال منظومة الهوية الرقمية، ودعات المصالح الفنية التابعة للوزارة إلى الاستفادة من التجربة هذه من خلال الاطلاع على إجراءاتها العملية في إنجاز مشاريع الرقمنة المقبلة. كان أرفق زادة المنشور هذية بدليل إجرائي وفني صادر عن وزارة تكنولوجية الاتصال والوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية تانترست، ويتضمن الإجراءات المتعلقة بإدماج الهوية الرقمية والمصادقة والتوقيع الإلكتروني في الخدمات الرقمية. تتيح منظومة هوية إلكترونيك للمواطن إثبات هويته إلكترونيا والنفاذ بطريقة آمنة إلى الخدمة الرقمية العمومية هذه وفق الدليل اللي قاعدة تويكا تخدم عليه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

0: قال ابعد كده الورد.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: راديو كيف اف ام.
1: رجعنا معكم مواصلين مشوارنا عبر موجات راديو كيف. اهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتم في ربيع ساعه اخرى من برنامجنا لليوم. نختموها باخبار الصحه. حكينا شويه قبيله انه باش نمشيو لمدينه بيجه تحديدا نحكيو على اليوم التوعوي التحسيسي الخاص بمرض الزهايمر. طريقه المعرفه نتاع المرض هذا كيفاش تكون العلامات المبكره وتوعيه العائلات وال أشخاص باش يتفقدوا رواحهم وتفقدوا العباد والمحيطين اللي عايشين معهم. معنا احنا دويكا في مصافحة مباشرة دكتورة نهد قسنطيني باش نحكوا شوية معها فيما يخص اليوم التحسيسي وأكثر التفاصيل. معك دكتورة نهد، نقولك صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور، عسلامة إذاعة الكيف، لاباس
1: الحمد لله يا لله. منورتنا دكتورة نهد، دونك معاك يا لله كنت تعطينا فكرة على البرنامج التحسيسي التوعوي الخاص بمرض الزهايمر.
2: دونك بمناسبة اليوم العالمي للمرض الزهايمر وتحت إشراف وزارة الصحة وشبكة جمعيات الأعصاب والعلوم العصبية، نظمنا اليوم في ولاية بيجة حملة تحسيسية باش نعرفوا مرض الزهايمر. دونك باش نفهموا وش معناها اضطرابات الذاكرة، شنو الخرف، شنو العلامات اللي تستحق الانتباه، وقتاش لازمنا اذا لاحظنا عندنا ولا عند واحد في العائله مشكله في الذاكره، صعوبه في الكلام، يعاود السؤال برشا مرات. دونك باش نفهموا العباد شنو العلامات اللي تستحق الانتباه اللي تخلينا نجمو نخمموا في مرض الزهايمر. كيفاش زيد نحافظوا على الصحه الدماغيه، شنو ما عوامل الخطر، وبالطبيعه باش نحكيوا شويه على مرض الزهايمر ووقتاش لازمنا نعديوا ولا نراجعوا طبيب الاعصاب او طبيب المختص اللي في الجهه. الحمله هذه بشعار لذاكره افضل وغد افضل، هكيك باش خاطر التشخيص المبكر لمرض الزهايمر ينجم يصنع الفرق.
1: واضح دكتورة طويكة. بما أنه نحكو على مرض زهايمر، يعني العمر اللي نجم يضرب فيه يعني المرض هذه حسب التقريب؟
2: هو راهو المرض الزهايمر عادة يجي بين 55 و65، أما ثم شكون يجي في عمر متقدم اكثر، وفما الملدي دالزايمر ديبي بريكوس، معناها اللي تنجم تجي في سن اقل حتى في 35 وفما اقل.
1: واضح دكتوره. دونك الاستشاره الطبيه عندها فايده كبيره انه الانسان يحفظ صحته بطبيعه الحال على بكرين. احنا ديما نتمنوا الصحه للجميع. نقولك دكتوره نهد بالتوفيق، يعطيك الصحه للتدخل هذايا. وين بالضبط مدى نهد المكان اللي تصير فيه الحملة هذه؟
2: الحملة التحسيسية هذا في العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي ببيجة.
1: واضح، مشكورة دكتورة نهد على الحضور معنا. يعيشك يا لله منورتنا. أكيد احنا نتمنى الصحة للجميع، لكن ديما نقولوا الوقاية خير من العلاج، والاحتياط واجب، ديما نتفقدوا صحتنا وإن شاء الله الناس كلها تكون بألف خير. هكا احنا نكونوا وصلنا لختام مشوارنا من صبحيتنا اليوم اللي رافقنيكم فيها من الستة حتى التويكة. نسلم على توت ليكيب اللي أمن الحصة هذه، كل من عيد جندو بيعركان صليتين داليوسي في الغرفة الفنية المركزية، سعاد عباس في التنسيق العام للحصة، مكرم العويدي في استقبال مكالماتكم الهاتفية. كنت معكم أمنة من أمام الميكروفون، نقول لكم بقيت نهار مزيان، بون ويكاند لكم مستمعينا كلها، ملتقانا غدوك بإذن الله.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: إشهار. جابتا ريحة البرزجان، مجريسة، الساقية، السرس وقلعة سنين، بلاد القصبة، تجروين والدهماني، مائدة يغرطة وصد ملاق العالي. يا حليلي على سيدي بو مخلوف، وصليحة تغني في الملوف، هاك النهار الكيف العالية في المنار.

إشهار. الساعه الان تشير الى تمام العاشره صباحا. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. نظمت جامعة جندوب ممثلة في مركز المهني وإشهاد الكفاءات بالتعاون مع منظمة التعليم من أجل التوظيف تظاهرة يوم التشغيل بهدف دعم قابلية تشغيل الشباب وربط الكفاءات الجامعية مباشرة بسوق الشغل. وتندرج هذه المبادرة التي انتظمت مؤخرا في إطار توجه الجامعة نحو دعم أهداف التنمية المستدامة. تم بمناسبة السنة التكوينية الجديدة تدشين المقر الجديد للإدارة الجهوية للتشغيل بصليانة بمواصفات عصرية بالتوازي مع انتهاء أشغال صيانة بعض مراكز التكوين بالجهة، وفقا للمدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني الذي أشار إلى ارتفاع مطالب الراغبين في التكوين بالجهة وفتح دورة استثنائية للتكوين في شهر فبراير القادم. أشرف وزير الصحة على اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة داء الكلب، وتم الاتفاق على تكثيف تلقيح الكلاب، كما تم التأكيد على تكثيف التدخلات اللازمة للتعامل مع الكلاب السائبة وبحث حلول جديدة لتلقيحها والحد من تكاثرها. في أنبائنا العالمية، استشهد فلسطينيان أمس وأصيب آخرون بجروح جراء قصف استهدف خيام النازحين قرب حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، كما أصيبت فتاة فلسطينية بشظايا رصاص حي أطلقه مستعمرون تجاهها في بلدة عقربة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. تواصلت الاعتداءات اليوم على جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام بأن قوات الاحتلال أحرقت مستشفى حكومية في ظل التوغلات بعدة مناطق، وأضافت أن قوات الاحتلال نفذت تفجيرا ضخما في منطقة المنصورية. يتميز الطقس اليوم بنزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي في الصباح، ثم كثيفة السحب بأغلب المناطق مع تواصل ظهور خلايا رعدية بالشمال والوسط والجنوب، وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بأقصى الشمال والمرتفعات وبالسواحل الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

0: كرهبتي
1: كرهبتي
0: كرهبتي
1: كرهبتي
2: كرهبتي
0: مع توفيق الشيري.

أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين، مرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج كرهبتي. تحية إلى كل أصدقائنا المستمعين، تحية إلى كل من يجلس الآن خلف مقود السيارة. إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل، إن شاء الله نهاية عطلة أسبوع تكون موفقة ومريحة وآمنة، خاصة على مختلف شبكة الطرقات. ديما تفقدوا سياراتكم، تفقدوا كرهبكم، ديما كونوا حذرين، كونوا منتبهين أكثر، خاصة مع النزول متاع الأمطار، ربي يرحمنا بالغيث النافع. ديما راي السياقة تكون مهارة، تكون قيادة آمنة وتكون قيادة دفاعية، بشكل نضمن سلامتنا الناس الكل على الطريق، وإن شاء الله ثنية زينة لكم الكل. كالعادة جملة من المواضيع مع جملة من الخبراء والفنيين والتقنيين في برنامج كرهبتي. مواضيع بالطبيعة تمس الناس الكل، الناس الكل تقريبا توا أغلب العائلات عندهم كهرباء، أكيد عندهم علاقة بالتأمين، عندهم علاقة بالفحص الفني، عندهم علاقة بالنقل الغير منتظم اللي يأخذ اللواج، اللي يأخذ التاكسي، شركات جهوية للنقل. تقريبا ملفاتنا اللي نطرحها ومواضيعنا نطرحها الكل هي من مشاغل المواطن، وإحنا ديما نحاول باش نكونوا قريبين برشا من خدمة المستمع الكريم. اليوم الركن الاول اللي تعودتوا به زوج سيارات في الميزان، وتلبيه لرغبه المستمعين اللي يطلبونا يحبوا نحكوا لهم شويه على السيارات الكهربائيه والسيارات الهجينه البريد اللي هي توا تقريبا حديث الساعه. اسك السيارات هذه تنجح ما تنجحش، السيارات الهجينه شنو نقاط القوه شنو نقاط الضعف، السيارات بدات تدخل تونس عنا ولا حضرنا لها الارضيه الكل. اليوم باش نعطيكم السيارات الكهربائيه والسيارات الهجينه وكل مواصفات العلامات التجاريه هذه زوج سيارات في الميزان. ندخلوا بعد ركن الخدمات كالعادة، ديما ركن أوتوميكانيك، يعني كنتم الصيانة والمراقبة الدورية للعربات، كيما نجاوبوكم عن الأسئلة ونعطوكم الحلول الممكنة للأعطاب المستعصية عليكم وإلا الفجئية اللي تجي في السيارات متاعكم. حاولوا باش نقصوا عليكم التعب وباش نقصوا عليكم خاصة المصاريف متاع ربما تصليح الكهرباء من الجراج للجراج. احنا نحاولوا نقربوكم المعلومة وين ما كنتم. ركن اوتو اسيرونس، نحكوا ديما على مشاغل قطاع التأمين، شنو علاقة شركات التأمين بالحرفاء، وديما تبقى المعرض للمشكلة كل جمعة هو التأمين على الدرجات النارية. صباح بركة مكالمات هاتفية يقول لك رانا درنا محبة حتى اسيرونس تأمن لينا، راهو عطيناكم الحل وتنزودوا نعطيكم اليوم الحل كيفاش تعملوا أصحاب الدرجات النارية كيفاش تأمنوا درجاتكم النارية. ركن اوتو ترانسبور، نحكوا على قطاع النقل الغير منتظم، اللواج والتاكسي والنقل الريفي، وكثيره هي المواضيع اللي تجلب الانتباه واللي الحقيقه كثر عليها الحديث خاصه بعد صدور القائمه الاوليه لسيارات الاجره. وذاك علاش اليوم مع خبيرنا في النقل الغير منتظم ومع رئيس لجنه النقل اليوم باش يكون زاده حاضر معنا، شكون يمثل قطاع سيارات الاجره، باش يحضر معنا امين عام الاتحاد التونسي سيارات الأجرة اللي يحكي على مستوى وطني شنو ربما مؤخذاتهم على هذه القائمة الأولية. نقول الأولية لأنه مازال ثم اعتراضات ومازال ثم أمور أخرى، تو نحكوا في أكثر تفاصيل بعد شوية. اليوم صديقنا حاتم الشادي يتغيب علينا اليوم لأنه خارج حدود الولاية، إن شاء الله طريق سلامة يا حاتم، أكيد يسمع فينا ويتبع فينا ونجم يتدخل في أي موضوع، نجم يكون معنا بالتليفون ويتدخل معنا خاصة في الأخبار المتفرقة وفيما يخص قانون الطرقات. إذا كان ثم سؤال يخص قانون الطرقات بطبيعة يكون معنا هو في المباشر عبر الخطوط الهاتفية. هذه سمعتنا الأولى بطبيعة ديما تدخلاتكم كالعادة تكون على 78-227-700 وإلا 70-281-725 وإلا 70-281-726. هذه بالنسبة لسمعتنا الأولى. سمعتنا الثانية باش تكون ربما نزيدوا شوية وقت باش نجاوبوا على بعض الأسئلة اللي توصلنا في السمعة الأولى وشوية من أخبار المتفرقة. بعد شوية في ركن على الطريق باش يكون حاضر معنا رئيس فرقة حرس مرور الكاف، يكون حاضر معنا اليوم في المباشر سيد نقيب، شحتينا الخطة الأمنية لفرقة حرس مرور الكاف من أجل تأمين حماية محيطات المؤسسات التربوية وكذلك المراقبة الميدانية على الطرقات والتصدي لحوادث المرور. وبالطبيعة نجيكم للركن الأخير، ركن المسابقات والجوائز،
كيما وعدناكم اليوم في الشبكة الشتوية الخريفية، اليوم باش نبدأ لكم بجوائز جديدة. اليوم الجائزة الأولى 100 دينار نقدا من إهداء شركة بن رجب لصنع وبيع الأبواب والنوافذ والأثاث. هذه وين موجودة شركة بن رجب؟ هذه موجودة في طريق بوليفة قرب الملعب المعشب. الحقيقة ثم تخفيضات هامة برشا، خاصة في النوافذ البي في سي والنوافذ الحديد، والصنع راهو يكون حسب القياسات المطلوبة. انت تعطي القياس والسلعة نتاعك تحضر لك في اقل من اسبوع، خدمة وجودة في اسرع وقت ممكن مع اسعار لا تقبل المنافسة. اللي عنده يحب ياخذ اتصال نعطوكم التليفون 42 181 501، 42 181 501، ويخدم مش الكيف بركة، يخدم على مستوى ولايات الشمال الغربي. إذن ما تنساوش شركة بن رجب لصنع وبيع الأبواب والنوافذ والأثاث، راهو بالحق ثم ناس ما تنجمش تعمل شبابك كل بثمن الألمنيوم غالي، تو الحديد غالي، هذايا أسعار لا تقبل المنافسة. تنجم تأثث دارك كامل بشبابك كل بأسعار بالحقيقة تبقى مندهش. جربوا وقولوا لي بعد، هذه الجائزة الأولى 100 دينار نقدا لأصدقائنا المستمعين. الجائزة الثانية، إذا تحب تتعلم السياق على قاعدة صحيحة والتكوين الجدي يزمك تبدأ بالكود. احنا نوفروا لك الخطوة الأولى، تأخذ الكود معانا بلاش من غير ما تدفع حتى مليم في ساعات التكوين. وإذا كنت تكمل مع نفس المدرسة باش تأخذ البيرمي نزيدوك 5 سوايع جراتوي. الجائزة نحسبوها ساعات تبدأ بين 350-400 دينار، ما تلقاها كان في مدرسة الياس محجر لتعليم السياقة شارع المنجي سليم بجانب مقر الإذاعة الجهوية بالكفة. الجائزة الثالثة كيف كيف، مدرسة تعليم السياقة سليم هادي بجندوبة توفر لك زادة تعليم مجاني في الكود في قانون الطرقات، تتعلم عن بعد وإلا بالحضور. إذا كان بعيد أنت في باجة ولا في سليانة ينجم يعلمك عن بعد حتى لتأخذ الكود من غير ما تدفع حتى مليم، هذا ما يكون كان في مدرسة سليم هادي بجندوبة. 3 جوائز في انتظار السادة المستمعين، وإن شاء الله حظ سعيد لكل أصدقائنا المستمعين. قبل ما نسمع نغم خليني نقدم لكم توتلي كيب تأمل لكم هذا البث المباشر. سليم الرزقي في الإخراج الصوتي، حمد عزيز الشير اليوم يرافقنا في الديجيتال باش تكون لكم أحسن صورة بإخراج رقمي متميز، وعاد في التنسيق العام للحصة فتح دريدي في استقبال المكالمات الهاتفية، وزميلتنا هند اليونسي في مراقبة البث من القاعة الفنية الرقمية. شو رأيك سليم؟ يظل لي وردة، نبدأ بوردة حكايتي مع

0: نرجعوا أصدقائنا المستمعين ونواصل معكم هذا اللقاء. هذا كان مقطع غنائي حكايتي مع الزمان وردة جزائري، ومعذرة على غالب ما نجمش كملوا لأن الوقت يضغط علينا، 10 و16 دقيقة واللقاء نتواصل معكم إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار في توقيتنا الجديد اللي رجعنا له الحقيقة القديم الجديد. رجعنا للشبكة الشتوية والخريفية جديد، وقتنا مش يولي من 10 النصف النهار. نقدم توت ليكيب الحاضرة معنا اليوم. نبدأ بميني سي محمد خضيري، يضيف لي رئيس لجنة النقل وممثل اتحاد الجو للصناعة والتجارة بالكيف. مرحبا سي خضيري.
1: مرحبا بك سي توفيق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات، ونستبشروا خير بالامطار الذي حلت علينا ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يرحمنا ديما. سي ناجي بن سلطان ضيفنا اليوم، امين عام الاتحاد التونسي لسيارات الاجره. مرحبا سي ناجي.
2: مرحبا بك سي توفيق، ومرحبا مستمعين اذاعه الكاف كل.
0: سي شاكر البرهومي استاذنا وخبيرنا في ميكانيك وكهرباء السيارات. مرحبا سي شاكر.
3: مرحبا سي توفيق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: سي مروان السلطاني خبيرنا في التامين. مرحبا مروان.
4: مرحبا، ومرحبا بالساده المستمعين.
0: أي.
4: وان شاء الله يسالونا برشا اسئله.
0: اليوم اليوم اليوم, اليوم اليوم اليوم بلاستيك بلاست حاطه بالشاده اليوم.
4: أي.
0: في البلاصه هذه ولا
4: أي.
0: ها
4: باش نلعب زوز ادوار اليوم،
0: زوز ادوار اليوم،
4: الخبير والمشاكس
0: والمشاكس وكرونيكور اليوم. أي. مرحبا بك سي محمد صالح البوسلمي خبيرنا ومكون في ميكانيك وكهرباء سيارات. مرحبا سي محمد صالح.
5: مرحبا بك سي توفيق، غياب سي حاتم اليوم، شكون مشي شاكس؟
0: او مروان اليوم عندنا مشاكس اكثر من حاتم الشيلي اليوم، عندنا مروان السلطاني اليوم. مرحبا سي محمد صالح. هاي خلينا نبدا معاك سي محمد صالح، شنو احوال الصحه عندكم؟ طقس ممطر غادي في القصرين في سبيبه تو ولا؟
5: الحمد لله ثم امطار في سبيبه، لا ما فماش امطار، ناقص شويه امطار، فما في الروحيه في معتمديات اخرين ما ناقص شويه امطار، لاباس الحمد لله
0: ان شاء الله. هاي سي محمد صالح، زوز السيارات في الميزان اليوم، باش نحكوا اليوم على التويوتا ياريس ابريد. هذه بالطبيعه كنت تذكر الجمعه اللي فاتت شكون قال بالله حكون على التويوتا كورولا. كورولا راه مازالت ما هبطتش في الـ في الـ في الابريد، تو هبطت التويوتا ياريس.

0: إبريت سعرها 84 مليون 900 وعن اللام جي زد اس بطبيعة زد زد اس أي زد اس 84 مليون و 950. هاي نبدأ معك سي محمد صالح، لام جي وما أدراك من لام جي.
1: لام جي اليوم كيما كالعادة إن شاء الله سي شاكر ما تغشش، ديما نحن نختاروا كهرباء الباهية
0: تويوتا. سي شاكر مش بسيبها رو تويوتا، رو حتى تويوتا علامة مميزة كبيرة رو سي محمد صالح.
1: مميزة أكيد معروفة تويوتا.
0: هاي
1: بالنسبة للام جي هذه ال 64 كيلواتور هي سيارة كهربائية ما هيش موجودة سيارة ريفاج. فيها خمسة بلايس خمسة بيبان وفيها جارانتي 7 سنين ولا 150,000 كيلومتر بالنسبة للكروسة، وبالنسبة للبطارية هذا 7 سنوات و 150,000 كيلومتر. فيها محرك كهربائي موتور واحد فهمني. البويسونس نتاعها 64 كيلواتور.
0: معناها أذي تمشي كان بالإلكتريك هكاهو.
1: إلكتريك فقط.
0: فقط. إلكتريك
1: فقط. البويسونس فيسكال نتاعها 4 خيول. والشوفو دين 170
0: به الكهرباء ذي. حسب ما تصفحت وشفت سي محمد صالح شنو التمتاز بيه، برشا ناس يقولك سيارة كهربائية تمشي بالبطري، البطري ذي قدش تشد، قدش عمرها، قدش الفلوس متاحة، تنجح لعندي ونشارجها، هذه المشاغل تقريبا متاع المواطن توا.
1: والله نقسموا بالنسبة للسيارة ذي نحكو على حاجتين بالنسبة للسيارة كسيارة الكروسة وال وطول ما تباها فيها طول زوبسيون كهرباء كبيرة SUV مناس رياضية. بالنسبة للبطارية نتاعها بالنسبة للأوتونومي نتاعها راهي تشد حتى 460 كيلومتر تقريبا.
0: 460 كيلومتر كي تشارج هذه
1: نحكو ساعة الموتور نحكو تونسلو
0: فهمتني.
1: الترانسميسيون فيها بوات اوتوماتيك وبروبليسيون من العجير التالي هما اللي يدوروا فهمتني يدور الموتور. الكبيرة كهرباء طولها 4.47 متر، عرضها 1.85 متر وارتفاعها 1.63 متر. الكوفر نتاعها يهز 453 لتر إذا كان بالكراسي من غير الكراسي الكريم، إذا كان راكدو الكراسي الماكس يولي يهز 1441 ما شاء الله. من 0 ل 100 كيلومتر في 8 ثواني. السرعة القصوى نتاعها 170 كيلومتر. بالنسبة للأوتونومي قلنا 460 كيلومتر. واضح أما نوعاك الحساب تاعهم أوتونومي يقولوا 540 كيلومتر، هذا في بالطريقة القديمة الحساب القديم، لكن الطريقة الجديدة 460 كيلومتر. بالنسبة للكونسوماسيون تاعها إلكتريك بطبيعة كونسوماسيون إلكتريك تاكل في 16.6 كيلوات في 100 كيلومتر. بالنسبة للبطارية الشارج نتاعها إذا كان شارج لون شارج معناها بيتها في شارج 8 ساعات ونص. بالنسبة للشارج رابيد 24 دقيقة.
0: 24 دقيقة
1: تشارج
0: معناها هذايا اذا كان رابيد، واذا كان باش ترجع في الدار يلزمك 8 سوايع ونص.
1: سوايع ونص
0: باهي.
1: بالنسبه ليزيكيبمون سيكوريتي فيها طول ليزيكيبمون ماهيش موجوده في كراها اخرى.
0: كل شيء
1: كل شيء فيها ليزيرباك من قدام ومن تالي فرونتو لاتيرو سونترو ريدو، عندها اليرت نتاع فرانشيزمون تاع الليني، عندها اونتي باتيناج، عندها ديماراج الكتريك، اليرت اذا كان ثم مشتير كوليزيون الحاجه ثم اليرت.
0: كل شيء موجود فيها لي زوبسيون كلها.
1: نحكي فيها كل شيء. لي جون تاع 18 بوست.
0: فمش حاجة مش موجودة في الكراهب الأخرى، هذه كلها موجودة في الكراهب.
1: لا هي ما ثم كراهب أخرى تلقى فيها حاجات وما تلقاش حاجات أخرى، هي فيها الحوايج كل.
0: الحوايج كل. معناها حسب رأيك أنت تنصح الناس اللي يحبوا يشروه الكهرباء هذه اللي مجي هذه الكهربائية.
1: كي قارنها أنا بالبي واي دي في نفس تقريبا في نفس الواحد ب 123 مليون و990.
0: تولي هذه
1: ثم فرق ثم فرق كبير ونفس معناها الوضعيه، والموتور الاخر اضعف شويه من هذا والجارانتي اقل 6 سنين. دونك بالنسبه لهذه الام جي اس 4950 معقوله ياس
0: باهي. يعطيك الصحه سي محمد صالح، هذه فكره اي
2: بالله توضيح. نحكوا على الام جي اس 5 مش زد اس.
0: اي اس 5
2: اس 5 مش زد اس. زد اس على خاطرها فيها الابريد وفيها ليسونس.
0: جوستومون
2: اي اس 5 100% الكتريك.
0: جوستومون هو حكى على الاس 5 اللي هي الكتريك فقط. انا في بالي مش حكي على الزد اس اللي هي ابريد وميم طون
2: ايسونس.
0: ايسونس باه. يعطيك الصحه سي محمد صالح. عايز الشيك التويوتا يا ريسي محمد صالح يقول لك الام جي وما ادراك من الام جي، وقال لك اخترت الكهرباء الباهي. انا في بالي خليك تويوتا الحاجه الباهيه اليوم.
3: والله سي توفيق هو اختياراته ديما سي محمد صالح اختياراته ديما صايبه ويعرف من اين تاكل كتفك. ولكن حتى التويوتا ياريس خاصه الهبريد زاد السياره ممتازه جدا، خاصه السياره هذه هي صغيره وتسهل حتى التنقل في وسط المدن، معناها مش سياره كبيره.
0: وزيد
3: هبريد مش الكتريك ونلاحظوا هذه رغم السومه نتاعها تسمى مرتفعه شويه 84 مليون و900،
0: حتى 84
3: السياره هذه الاخرى كل شكل رباعيه الدفع شكل كبير، سياره كبيره شويه هذه سهله التنقل في وسط المدن خاصه صغيره نجم تلقاها في اي بقعه، تنجم تحطها في اي باركينج سهله. السياره هذه شنو الامتيازات نتاعها؟ السياره هذه اولا صحه البابلول هي ديسپونيبل موجوده في تونس، نجم
0: موجوده بطبيعه
3: نجم واحد الجارانتي نتاعها من 3 سنين حتى والا 100000 كيلومتر. تمتاز بانه موتور ايسونس موتور الكتريك.
0: تحب تخدم هذا ولا
3: تخدم هذا؟ تحب تخدم هذا. فيها سيلندريستي كبيره شويه في الموتور 1499 سنتيمتر كيوب، دليل على انها قويه. مع كوبل 120 نيوتن متر زاد الكوبل نتاعها قوي، بوات فيتيس اوتوماتيك، الوضعيات الكل الاخرى السكيورتي كلها موجوده معناها في الواحد.
0: ما عادش
3: نحكوا طولت حاجه عاديه. وين الكوتي نحكوا فيه ديما تو نحكوا كوتي لي كونستركتور بصفه عامه لعبوا على شنو؟ لعبوا انه التحول نتاع موتور ايسونس ولا موتور مازوت للموتور ابريد الموتور الكتريك هو انه الناس تخمم في البوليسيون، تخمم في ان التلوث، انه نقصوا التلوث من
0: صديقة للبيئة،
3: صديقة للبيئة ونلوجوا على أقل كونسوماسيون زيادة باش الإنسان يكون يصرف أقل. دونك هذه تأكل في كونسوماسيون معناها توصل حتى 2.7 لتر بار 100 كيلومتر، معناها برسك
0: عبارة
3: عبارة ما تأكلش وما معناها الكونسر اللي شاري ما يصرفش. يبقى الوضعية الوحيدة ولو أنه نحن هل نحن حضرنا الانفراستركتور الارضيه للتصليح وهذه يلزمها
0: التصليح وللشارج
3: دونك نحن نحن قاعد ثم الريفاج كبير ياسر وقاعدوا فلي كبير ياسر باش يدخل لتونس في الـ في لي موتور هذول معناها لي فواتير هبريد ولي فواتير الكتريك، مي الارضيه غير متواجده.
0: اسك عندنا دي كراج سبيسياليزي باش يصلحوا
3: الكرابيه وهذه ندعو من
0: هذا يبدو هو يعملوا في التكوين تو راهو ثم مراكز تكوين تو بدات تخدم في السيارات الكهربائيه
3: والهجين
2: توفيق وانا في باجه
0: ثم برشا مراكز
3: باجه وثم ثم زوز ولا ثلاثه سناتر ولكن سي توفيق حتى ديار انه ديار مثلا رونو ثم بيجو فيات انه يحاولوا لي تكنيسيان نتاعهم يحاولوا يبعثوهم يحاولوا يكونوهم باش راهو اذا كان تخلف لي كبير برشا رانا نتعبوا وما نلقوش شكون يصلح لنا السيارات هذه.
0: باهي مروان وانت عندك تجربه في السيارات الكهربائيه ها تلاقي صعوبه تو في بالشارج الكهرباء نتاعك؟
2: اي شويه صعوبه اي صحيح الانفراستركتور كيما حكينا بكري شويه ماهيش موجوده. فما بورن واحدة دو ريشارج في الكيف اللي هي في توتال عين مناخ، فما بورن أخرى في حي الدير مازالت ماهيش فونكسيونيل نستناو
0: في وكالة التحكم في الطاقة باش تعمل ريسبسيون
2: موجودة حاضرة أيوا يلزمنا نحلوها لو بلو تو بوسيبل على خاطر لاحظت من الكيف لتونس للي ندخلوا لتونس
0: ما فما
2: حتى بورن دو ريشارج هذه حاجة يلزمنا نلتفت طولها وكيما حكينا بكري راهو فما فلو كبير نتاع كراهب قاعدة تخرج لبريد و 100% الكتريك
0: وقاعدين تدخلوا تونس زاد ثم طلبات عليه رغم التخوفات هذه
2: لا فما طلبات كبيرة على خاطرهم سيارات باهية وعلى كلامنا ديجا راهو في الديار اللي يخدموا الكراهب الكتريك واللي بريد راهو فما دي تكنيسيان بعثوهم من الشين معناها من الصين ولا من الديار اللي موجوده فيهم باش يعملوا فورماسيون للي تكنيسيان عندنا في تونس ويوريهم ويفسروا لهم
0: زادهم يربحوا باش يروجوا السيارات
2: خاطر لوجيكمون فما الكراهب اللي يخرجوا توا فيهم عامين جارانتي معناها اوبليجي باش تصلحها في الدار واذا كان مشيت للدار
0: ما تلقاش تكنيسيان
2: باش تلقى تكنيسيان وتلقى معاه السيد اللي باعثينه من الدار من الخارج على ذمتهم هو على ذمتهم هما مش على ذمتي انا هو على ذمتهم هما يدخل الكهرباء باش هو يفسر لهم ويوريهم ويستانسوا بالاعطال ويعرفوا كيفاش يعملوا لونتروتيان
0: تاعهم. باهي باه خلينا نمشي لومضة كهربتي باش نبداو نستقبلوا التليفونات ومن بعد تو نرجعوا شويه اذا كان عندك ما نعرفش عندك توضيح تحب تعرف في السيارات الكهربائيه. باه قبل ما نمشوا لومضة ما يسهلش تفضل مروان قبل ما نمشوا لومضة.
2: باه السيارات عندنا الهاف كيما تويوتا هذيا فيها بطاريه صغيره وما فيهاش بورن نتاع ريشارج تتشرجا وحدها الموتور يشرجها وحدها اوتوماتيكمون. وشنيه الهاف مش نخدموه وقت اللي نحبوا نحن راهو الموتور ايسونس تمشي من الصفر حتى يكشي ل 60 70 كيلومتر في الساعه الكتريك تفوت 70 كيلومتر في الساعه تتقلب وحدها
0: ايسونس
2: ايسونس خاطر البطاريه نتاعها ما تشدش برشا. باه البي هاف اللي هي بلاجن هايبريد نسميوها نحن اللي هي كيما الهاف بالضبط كيما الهاب بالضبط اما فيها بورن نتاع ريشارج في الكهرباء معناها تنجم تشارجي البطري
0: وتنجم تشارجي روحها بروحها ولا
2: تشارجي روحها بروحها وتشارجيها انت زاد ياكوردو اما البطري نتاعها اكبر منها شويه وهذه تنجم معناها في سرعات عاليه في ال 100 فوق ال 110 120 يخدم الموتور ايسونس باش يدز مع الموتور للكتريك
0: يولو
2: يخدموا الزوز يدزوا مع بعضهم. باه نتعداو الثالثه اللي هي الريف اللي هي سياره 100% كهربائيه اما فيها موتور ايسونس. الموتور ايسونس شنو هو دوره؟ انه كي تطيح البطري تطيح من الشارج الموتور ايسونس يخدم باش يشارجي البطري برك ما يدزش العجالي مش كيما الهبريد ما يدز دوره انه يخدم باش يشارجي البطري وبس اما الكهرباء تبقى ديما تمشي الكتريك والرابعه اللي نعرفوها الكل اللي هي 100% الكتريك
0: باهي نمشي لومضة كهربتي شاكر الوقت يضغط علينا برشا في تو نرجعوا اذا كان ثم حاجه تو نرجعوا لها اي لومضة كهربتي سليم ونرجعوا نبدا نستقبلوا التليفونات
4: عندك مشكلة في كهربتك وصعب عليك الحل حب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك إذا اعتكاف قدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كهربتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا اعتكاف
0: نرجع أصدقائنا المستمعين توقيت لتدخلاتكم الهاتفية على الرقم 78-227-700 وإلا 70-281-725 وإلا 70-281-726 وإن شاء الله المستمعين يكونوا اليوم فايقين بالتوقيت بتاعنا تبدل اليوم رجعنا من العشر إن شاء الله ما يكونوش يستنوا فينا لحداش مش يكونوا حاضرين معنا في برنامج كهربتي إن شاء الله يكونوا توا في الاستماع تحبوا تصلوا في ميكانيكو كهرباء السيارات تحبوا تصلوا في التأمين تحبوا تصلوا في النقل الغير منتظم هذه كلها موجودين معنا ليزكسبير باش يجاوبوا على الأسئلة نتاعكم الكل مرحبا بكم الناس الكل اي شاكر كنت باش تعطي معلومه
3: وخاصه ربي سبحانه من علينا بالخير بالمطر راهم السيارات الكهربائيه هذه ما نحاولش ندخل بهم في الماء راهو ينجم تضرب البطاريه فاسيل مو دونك نحاول اني نتفادي اذا كان عندي سياره كهربائيه اني نتفادى اني مش نشق بها الاوديه ولا نحطها في بركه نتاع ماء
0: واضح
3: راهي نضرب البطاريه ديريكت مو
0: اي تليفونات اي
5: ونتفادى الركزات على خاطر البطاريه هي جايه اللوطه على كبرى السياره لوطه بالكل دونك نحاولوا باش ما نركزوش بها
0: باه واضح اي ناخذوا التليفونات تاع الساده المستمعين المكالمه الاولى ديما الاولويه ديما لصوت المواطن معنا الو عسلامه
6: الو عسلامه
0: مرحبا اختي عسلامه
6: ويك عايش مواطنه من ولايه الكيف
0: مرحبا مرحبا بك
6: ان شاء الله تكونوا بالخير
0: يعيشك
6: باه نشكر اولا اذاعه الكيف العريقه وكامل الفريق البرنامج القائم على برنامج كرهبتي
0: مرحبا
6: خاطر خصص لنا مساحه اعلاميه باش نناقشوا فيها مشاغل قطاع النقل وطرح قضاياه باه موضوع المداخله نتاعي اليوم مهم انتظره كثير من المهنيين في قطاع النقل فارغ الصبر ويتمثل في مسألة إسناد رخص سيارة أجرة لواج وخاصة النتائج الأخيرة
0: تحكي على القائمة الأولية اللي خرجت مدامة
6: وأكيد ركسي توفيق تتسائل تقول مراش تعمل تسأل فيا أنا نسمح روحي باش نتكلم خاطرنا زوجة سائق سيارة أجرة
0: معناها تعنيك المسألة
6: شريكة معاه ونتحمل معاه أعباء ومشاق المهنة هذه ونستنوا سنوات من أجل الحصول على رخصة
0: باه ندخلوا في الموضوع مدام باش نربحوا الوقت
6: صدرت النتائج الأولية وأنا لا أشكك في نزاهة ومصداقية النتائج ولا اللجنة الساهرة على هذا العمل. وكلامي ما يمسش حتى شخص.
0: به ما لشنو المشكلة؟ المشكلة
6: باش نتحدث على مشكل إداري تسبب في عدم قبول مطلب إسناد الرخصة لزوجي وعديد من الزملاء. وهي المشكلة انه زوجي وزملائه مثلا تفاجئوا انه ما تسندش ليهم الرخصه.
0: شنو المشكل الاداري؟ شنو المشكل مدام؟
6: باهي ما يلزمنا هو كيما تسندش ليهم رخص يلزمنا نقدموا مطلب اعتراض. مطلب الاعتراض معناها يلزمنا نعرفوا الاسباب نتاع الرفض اللي نورمالمون الولايه باش تبعث مضامين.
0: في بالي باش يبعثوا لكم، في بالي يلزم يبعثوا لكم الاسباب نتاع الرفض
6: لانه يلزم عندنا الحق في النفاذ الى المعلومه. نحن كي نكتبوا مطلب الاعتراض نعرفوا يكون واضح وما يتلغيش من بعد وترسينا نبعثوا في مطلب تعديلي. باهي من بين الأسباب اللي مثلا زوجي نجم يكون ماخذاش على جالها الرخصة هي مطلب القصاصة ولا البطاقة اللي عمروها باش قصد الحصول على الرخصة.
0: عمروا قصاصة بيديهم هما؟ هم
6: عمرو لا عتوخذوا استمارة بطاقة من الولاية اللي هي قانونيا نورمال ما تكون فيها يعني العرف المتداول انه تكون فيها خانة واحدة يعمر فيها خط جوالين واحد. هذا هما في الولاية اعطوهم مطلب فيه عدد خانات يعني اختيارات وقالوا لهم تنجموا تعمروا عديد الاختيارات وعلى ضوء هذيك تو نحدوا لكم خط الجوالين.
0: معناها الاولى الثانيه الثالثه الرابعه ونحن نعطوكم.
6: خاطرش هي نورمالمون ماهيش مناظره، هي اسناد رخص. لكن بالترتيب التفاضلي هذا باش يقع التناظر بين عديد الملفات، صحيح ولا لا؟ هما اعتبروا اعتبروا المطالب لاغيه للي عمر اكثر من خط جوالين.
0: اكثر من خط جوالين واحد.
6: باهي شنو هي ذنب المهني هذا الصيت اللي ثم شكون نحكي على زوجي ولا على بابا ولا على اخويا اللي نجم يكون قاري ولا ماهوش قاري ومستواه التعليمي اذا كانت مدوله. سامحني سي توفيق ما تقاطعنيش خليني
0: ما الوقت يا مدام الوقت راه ثم ناس تسال.
6: شنو هي الذنب نتاعو اذا كان هو يقولوا له يعطيه ورقه بالطريقه هذيك وما يعطوش حتى اشاره انه عمر مطلب واحد ولا ملاحظه وبعد يتفاجئوا انه تنحى المطلب نتاعو ولا يعتبر لاغي وتسند رخص الناس ما عندناش حتى مشكله معاهم ربي يهنيهم بالنتائج نتاعهم. اما يبدا عنده 5 سنين ولا زوجي مثلا 20 سنه ولا بابا 30 سنه ولا واحده ما يستنى فيها وقتاش ياخذ مطلب الرخصه هذايا ويتفاجئوا انه من منبر الاذاعه هذه الثقة في رحابة صدر السيد الوالي واللجنة الجهوية للنقل باش يعاودوا يفتحوا لنا الملفات ويعاودوا يدقوا فيها وباش نضمن الانصاف.
0: واضح واضح وديجا حاضر معنا
6: عضو المعلومة
0: واضحة مدام.
6: عندهم الحق سي توفيق انه يعرف مجموع النقاط نتاعو والترتيب التفاضلي، ما تكونش هكاكا يسمع بواحد خذا رخصه وهما يعرفوا رواحهم اللي هما يعرفوا ترتيبهم يعني
0: اكيد اكيد اكيد
6: ما يعترضش على انسان خذا ان شاء الله ربي مبروك عليهم ما نقطعوش.
0: ولكن من حقي من حقي انا باش نعرف شكون قدامي وشكون شكون قدامي يستحق
6: بيني ولا من حقي من حقي ما تعطونيش الاجابه نحن
0: واضح يا مدام واضح يا مدام شكرا لك على اتصال يعطيك الصحه. واحنا معنا عضو من اللجنه الجهويه اللي حاضر معنا وحاضر في استاذ رخص تو يعطينا اكثر معلومات ويوضح لكم العمليه كيفاش تمت كيفاش تمت. مكالمه اخرى. الو عسلامه. الو
7: صباح الخير.
0: صباح الخير سيدي عسلامه مرحبا.
7: اي مرحبا بك سي توفيق.
0: سلمان مرحبا بك يا سلمان مرحبا بك.
7: جماعه برنامج كلها سيدي
0: سي توفيق. سيدي
7: نحن مش نحبوا نحموا التلام نتاعنا.
0: اي
7: هكا ولا جاوبت قرايه.
0: اي
7: بالله يا سي توفيق بجا ربي يشوفوا لنا الوضعيه نتاع شعبتين الدودان قدام مدرسه ميمار.
0: مدرسه
7: ربي يا ربي تعرف هي قضيه الشرق الاوسط.
0: مدرسه مارس الدهماني.
7: اي طريق جريسه بالله شوفوا شوفوا سي توفيق. انا نصور كان تحب مش نصور وانا بعطيك الفيديوهات نشوف. الكراهه ما عادتش تمشي في اتجاه واحد ولا يمشي في اتجاه اخر فهمت ولا؟ الكراهه موتورات الفرزه فهمت
0: هذه داخل مناطق العمران داخل مناطق العمران
7: ان شاء الله به داخل مناطق العمران تبع الشرطه تخدم على واحد
0: ان شاء الله الجمعه ان شاء الله الجمعه الجاي يكون معنا رئيس مصلحه شرطه مرور الكيف ان شاء الله ويعطينا اليوم معنا حرس مرور الكيف ان شاء الله باش يحضر معنا وان شاء الله باش يكونوا كل مع الهياكل الامنيه باش يكون حاضر معنا وتجاوبكم على الاسئله هذه نتاعكم كل سؤال باش يبقى معنا سلمانة حتى نبلغوه للسلطات الجهويه مكالمه اخرى الو عسلامه
8: الو
0: مرحبا يا سيدي عسلامه
8: الو
0: مرحبا
8: بيك عايش توفيق
0: شكون معايا سيدي هاي
8: شيك انا السائق سياره اجر
0: سائق
8: سياره اجر
0: سياره اجر مرحبا بك هاي بالكيف
8: هذا عليك موضوع
0: هاي تفضل هاي تفضل
8: يعطيني في 270 وما لين عليه البطاقه الثانيه على رغم الولايات المجاوره ليس المليون في البطاقات في 270 بدا يستعمل
0: 200 واضح سؤال سخضير يا خاطر الصوت مش واضح واضح تو نجاوبوهم بعد قول لي واضح سؤال ولا سخضير واضح سؤال نجاوبوكم بعد سي كمال شكرا لك ولوني خاطر الصوت ماهوش واضح لي بكذا اما كي تقول لي راه واضح السؤال نتعدى اي مكالمه اخرى الو
9: الو
0: عسلامه مرحبا
9: الو
0: مرحبا
9: انا عبد العزيز ايوبي من تمديد التويرف
0: سي عبد
9: اجر الواج
0: سي عبد العزيز من التويرف مرحبا سي عبد العزيز صح سائق سياره اجره
9: سياره اجر الواج
0: هاي مرحبا بك مرحبا تفضل
9: انا عندي 10 سنين
0: ها
9: ومباشر للمهنه
0: ها
9: والمعتمدين ما فيها حتى خط الواج
0: ها
9: 2021 2018 المطلب الاول 2021 تجديد
0: ها
9: عندي فيه الموافقه
0: ها
9: و2025 جدد
0: ها
9: فما راني يدخل لي نقل ريفي من السيقة مباشر مهنة النقل ريفي بشهادة أهالي السيقة أمنين نعك معاكم مواطنين يدخل هو الأول على المعتمدية ومقيم في ساقس يوسف ومباشر مهنة النقل ريفي الأمن يثبت المعتمد يثبت المواطنين تثبت أنا عندي 10 سنين وستة شهور ما يثبت قدامهم في اللجنة
0: اللي هو أقدمي هو في النقاط ترتب قبلك ولا ترتبت أنت قبله
9: هو اصلا القانونيين اللي ما يجيش قبلي اصلا ما يجيش قبلي هما انا عندي 10 سنين
0: اي
9: 6 شهور خدمه مباشره فعليه قدامهم عطوا لي 3 سنين و9 شهور
0: وعلاش
9: وهو السيد هذا معتمد السيقة
0: من غير ما نجبدوا من غير ما نجبدوا الاسماء ها
9: اي
0: ما نجبدوش الاسماء هاي
9: معتمد السيقة
0: هاي
9: ما باشرش بشهاده المهنيين وشهاده المواطنين والامنيين لا علاقه بقطاع اللواج حطوا له 9 سنين وخمس ايام
0: معناها سي عبد العزيز ترى انت حسب من منظورك انت وانه القائمه ماهيش صحيحه وانت عندك الاولويه باش تاخذ انت باش تخرج اسمك انت هكا
9: اي انا تظلمت
0: عملت اعتراض ولا سي عبد العزيز؟
9: عملت اعتراض
0: عملت اعتراض به احنا راهو نحكوا توا ومازلت الاعتراضات بشق على النظر فيها راهو مازلنا احنا
9: بالطبيعه قال السيد الوالي قال لي الاعتراض وبعد نرجع
0: اكيد الاعتراض لازم تكون فيه بيانات ويلزم تكون فيه اثباتات باش نجم يتقبل الاعتراض نتاعك باهي سعد عزيز واضح شكرا لك يعطيك الصحه على التدخل معاك يا سعد عزيز توصي خضير من بعد يوضح علينا مازلت مكالمات الو عسلامه الو اليوم يظل لي الموضوع محير بتاع النقل اليوم الو عسلامه الو
10: الو عسلامه
0: مرحبا عسلامه تفضل سيدي مرحبا
10: محمد الغربي من سليان
0: سي محمد
10: الغربي من سليان تاكسي
0: تاكسي مرحبا سي محمد مرحبا بك
10: بالله عندنا اشكاليه كبيره برشا تو موجوده في سليان اللي احنا معناتها في القرار معناتها الاعفاء الجبائي الامتياز الجبائي نقولوا واحد فهمتني بالنسبه للسيد الوالي لهنا احنا في الرائد الرسمي موجود كل 5 سنين عندك الحق في مره في الامتياز الجبائي وبالنسبه لوالي سليانه ماخذ ديسيزيون واحد وقال لك انا نعطيك 7 سنين فهمتني؟ باهي وثم اشكاليه اخرى انا مثال خذيت الامتياز الجبائي صبيت المطلب نتاعي في دار البيجو يا اخي وقت كلموني هما مشيت انا للدار على اساس باش خارج الكهرباء قالوا لي راهو الامتياز الجبائي الدات نتاعو في الرايد الرسمي موجود انه كيما نقولوا نحن وقت يوفى العام هذاك اللي خذيته من حق الوالي انك في صورة ما استنفعتش به انه يزيدك عام اضافي
0: واضح
10: رجعت تو من شهر ماي واليومنا هذا وانا نجري وراه باش يجدد لي الامتياز الجبائي نتاعي رفض وقال لك ما نعطيكش وما لا نعطيك في المطلب الجديد ولا نجدد لك هذا
0: واضح واضح سي محمد واضح الاشكاليه نتاعك يعطيك الصحه راه واضح علاش نقول واضح باش نربحوا الوقت برشا لانه ثم برشا مكالمات هاتفيه في الانتظار والوقت كيما تعرفوا لقيت شويه برشا الوقت مكالمه اخرى حاضره باهي الو عسلامه
11: صباح الخير يا سي توفيق
0: مرحبا عبد الستار مرحبا بك
11: تحياتي ليك وما نطولش في دقيقة ولا أقل. تحية للخبراء اللي معاك. أنا معاك كيف معناها الدبلاء تقول عليه فما الفريق الرئيسي نتاع مدينة السرس اللي فيه كل المعاهد وكل الجهات التكوين ماله، وأنت في بالك عندك خمسين في الداخلة نتاع السرس الجنوبية معناها.
0: إيه صوت هرب عبصار. صوت هرب عبصار. به صوت هرب عبصار فهمنا دودان في السرس الجنوبي في المفترق من التكوين المالي. وصل الملاحظة بتاعك وصلت عبصار. إذا كان ثم مكالمة أخرى سليم. هاي ثم مكالمة أخرى. ألو عسلمة.
12: ألو
0: مرحبا عسلمة.
12: أهلا بيك عسلمة.
0: مرحبا سيدي شكون معايا؟
12: عبد السلام مولي سيارة سيارة أجرة بولاية الكيف.
0: عبد السلام المولي مرحبا سي عبد السلام.
12: في توفيق مرحبا بك ومرحبا ومرحبا ومرحبا بالجماعة الكل.
0: مرحبا بك أنت سي عبد السلام. تفضل.
12: في توفيق أنا توا عندي فوق العشرين سنة سيارة سيارة أجرة وعندي الأقدمية. فهمتني؟ هل يعقل على ورقة أكل نتاع الاستمارة هذيك أنا ننسى ما نحطش فيها نمر بطاقة تعريف. فهمتني؟ لا يرفضوني نهائيا. هل يعقل هذايا؟
0: معناها نسيت الرقم بتاع بطاقة تعريف؟
12: اي قانونيا سي توفيق قانونيا نعرف القانون.
0: نسى الرقم تلغي المطلب نتاعه.
12: قبل بمدة فهمتني يعلمونا اللي ناقص ورقة يجيبها. علاش صار الشيء هذايا؟
0: وحط صورة من بطاقة تعريف في الملف ولا؟
12: قالوا لي فهمت الاستمارة هذيك ناقصة في التعمير. جيت نشوف نلقى نمره بطاقة تعريف ناسي مانيش حاطه. بقينا نمره بطاقة تعريف عنده في كل وثيقة.
0: لا وحاط نسخة من بطاقة تعريف ولا في الملف ولا؟
12: نسخة من بطاقة تعريف ونسخة
0: موجودة.
12: ونسخة من البرمية ونسخة
0: واضح واضح يا عبد السلام. واضح. شكرا لكم على الاتصال. مش نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية. طب مش تعطي كلمة فيسع. خليني ما عادش التليفونات تقولوا لي برشا باه. سعاد تقول لي أصر الوقت يا سعاد ما عادش نجمو نجاوبوا على التليفونات. ألو عسلامة.
13: ألو
0: عسلامة مرحبا.
13: ناس منير متبرق بالله.
0: سي منير متبرق مرحبا سي منير.
13: بالله باش نسأل على سيدي سالم والهاني على الزملاء اللي معاك صح؟
0: اي تفضل سي منير سؤالك يا سي منير.
13: اي بالنسبه للنقل الريفي الاندرا يخدموا معناتها اذا عنده خط وشتاته ينجم يهز من تبرقه ولا لا؟
0: عنده خط وشتاته ينجم يهز من تبرقه والا لا؟ هكا ينجم يهز من تبرقه ولا هكا سي منير؟ باهي يظهر لي المكالمه انقطعت. مش نكتفي بهذا القدر من المكالمات اللي تفيه. خلينا ناخذ معانا سي ناجي بن سلطان. خلي يزيد يوضح لنا الاشكاليات هذه باعتباره هو امين عام الاتحاد التونسي لسياره الاجر. مرحبا سي ناجي.
14: مرحبا بك. مرحبا بالمستمعين.
0: بعد ما سمعت التليفونات اعطينا شنو ابرز المؤاخذات نتاعكم على القائمه الاوليه اللي صدرت في اسناد رخص سياره الاجر.
14: مرحبا بالمستمعين الكل.
0: هاي
14: الموضوع بديناه مع بعضنا من الاول رفعا لكل التباس الساعة باش الناس كل نحطها في نطاقها. شوف الجماعة اللي حبوا يستغلوا الوضعية تاع الشوفرة اللي مخذوش ويقلبوها للسياسة نحذرهم راني نشكي بهم. نحن مش جايين للسياسة.
0: لا
14: جا صارت وهبطوا فيها في الباجيت. نحن
0: نحكوا في البرنامج
14: نتاعنا. صحيح في البرنامج. نحن بالنسبة لنا نحن أول واحد عاوننا في الموضوع هذا ابتداء من القائمة تاع منوبة هو السيد الرئيس. مشينا له للقصر وبعثنا له شوفرة ويعطيه الصحة وقف معاهم وحاول تحل التحقيق في منوبة وخذا كل واحد حقه. نفس الحكاية بتصير الجمعة الجاية مع الواجهات الكاف والواجهات والرخص
0: تاع المؤاخذات سي ناجي.
14: مش نحط الناس في إطار.
0: هذه كلها مش بتزيد حتى شيء.
14: بالنسبة للمؤاخذات
0: تفضل.
14: بالنسبة للمؤاخذات احنا كاتحاد متبني للواجهات ولا المنظمين اللي هما السمسارة كي يتصل بينا مظلوم رانا مش نقوم معاه
0: بالطبيعة.
14: كي يتصلوا بينا الشوفرة اللي هما مظلومين قابلنا سيد الوالي نهار الجمعة بارك الله فيه وهو اللي طلب يقابلنا شرح لهم ووضح لهم كل شيء. بقينا ثم المقتنع وثم مش مقتنع لا علينا. زاد هو بيدو سيد الوالي مشكور قال لهم اخوي تعملوا الاعتراضات تاعكم مادام ال 15 يوم الاجل مازال محلول ونحن نشوف. صار لمركيك صبوا الاعتراضات وما ندخلش في تفاصيل اخرى خاطر وصلت المحكمه الاداريه دونك القضاء هو باش يبت نحن خاطر
0: اكيد.
14: البيه الفايده الاشكال الكبير وين؟ الاشكال الكبير في الامر 581 جاء صارم جدا وما فيش مفصله وضيع حقوق الناس برشا.
0: هي جستمون انت تطالبوا بتغيير القانون.
14: نحن
0: القانون هما تو يطبقوا في القانون.
14: نحن لا بالنسبة للولاية تبقى القانون تبقى لكن القانون. ما ننسوش حاجة. في الفصل في الأمر 580 كيما ما تذكرش جو دي بيان كيما ما تذكرش ثابت فيه مباشر ولا مقطع كيما العكس بالضبط كيما زاد ما منعكش باش تثبت مباشر ولا باهي نجور دول الاصل الامر 580 علاش وتنقح هو لك صعيب خاطر قبل صار تجاوزات جماعه الغرف تحضر هذاك بتاعنا نحطوه مباشر مش بتاعنا نحطوه مش مباشر ولو نحا نحن باش نطالبوا ديجا عندنا رونديفو باش نعطوا مس النواب جمعه داخله باش تقابلوا مع رئيس اللجنه تاع النقل في مس النواب تنقيح واش باش نطالبوا باش نطالبوا بحاجه واحده فقط ثقتنا كبيره برشا في الامن نحبوا بحث امني ما نحبش واحد نقابي يمثل الواجهات في اللجنه علاش خاطر النقابي ديما معروفه هذاك تاعنا نعرفوه هذاك مش الامن صريح وواضح وزيد حاجه اخرى الاداره الامنيه تاعنا نعرفوك كيفاش تخدم راه مش تحط واحد هو بركه باش ديما يسال اخوي ما ثمر وخص باش نعرفوه مباشر ولا لا المقطع ولا الامن يعرف خدمته خير منا نحن وثيق الامن يعرف باش يعطي تقريره السيد هذايا ما يستحقش رخصه خاطر راه مقطع ولا مش مباشر تمشي به حد اخر بخلاف الامن بخلاف البحث الامني
0: حتى انا فهمت من كلامك سيناجي وانه في اللجنه الجهويه وقع تطبيق القانون كما هو
14: بصعوبه
0: يعني ما تاخذهمش
14: لا مش ناخذهم لا ما ثم
0: اخذ في تنقيح القانون لا صحيح طالبوا بتنقيح القانون
14: لا ما ثم
0: صحيح.
14: ما ثم ديكا
0: تقولي ثم اجتهادات
14: لا وثم ديكا كما كان يدخل توسي تاع طويرف سي عبد العزيز تظلم عيني عينك الناس الكل تقول لك السيد هذا ملي خلق يخدم ناقل ريفي بعمره ما خدم لواج وانت تقول الناس كل لا وتعطي اي هو جاب وثائق صحيح الاداره تقول لك جاب وثائق نحن مش نقول نتهموه بالتدليس لكن ما ثبت زاد في الوثائق تو انت جايب شهاده عمل وهو بعمره ما خدم والامن قال لك راه ما خدمش والمواطنين قال لك ما خدمش ثبت بطاقه العمل شكون عطاها له وخدم ولا
0: سينيش اسي خضيري باعتبارك انك عضو من اللجنه الجهويه واكيد ان الملفات هذه كلها عندك عليها فكره كامله كيفاش تنجم ترد على سي كمال سيارة أجرة سي عبد العزيز سي شكون يا ربي سي عبد السلام الوضعية هذه كلها كيفاش كانت؟
15: بسم الله الرحمن الرحيم
0: أي؟
15: الإنسان في الأمر ذايا أنه يكون محايد بين الشرتين بين الناس كل
0: بالطبيعة
15: والعدل والقانون
0: القانون
15: هو
0: فوق الجميع
15: تكون عادل والقانون يتطبق بالنسبة في اللجنة هذه تخدم هو على الأمر 581 بجميع بنود أولا تعمل لجنة مصغرة في الولاية يفرزوا الملفات حسب الوثائق والوثائق فيها شروط أي وثيقة ناقصة راهو يعتبر الملف ملكي وعليش كان قبل نعملوا قائمه
0: حسب القانون 581
15: كان المنشور كان المنشور 40 يعلقوا القائمه ويطلعوا على الملفات وبعد يحط لك الوثائق الناقصه
0: وتكملها
15: انت يعطيك مده 15 يوم ويعاودوا يعملوا بدل تو كي جا الامر 581 تعمل تقبل الملفات ويعطيك الكوردوني شنين الوثائق وانت يلزمك تطبقها
0: اي وثيقه ناقصه يلغى الملف
15: مهما كانت التكاليف يعتبر لفك ملغي شوف
16: يتحمل مسؤوليه
0: يتحمل مسؤوليه
15: القانون استنى خفهم
16: سامحني كيما السيد اللي
2: حكى نسى بطاقه التعريف نتاعه ولا شنو
15: ونسى بطاقه تعريف بطاقه مهنيه
2: يتحمل مسؤوليه
14: ما ورد بالك ساعات ثم حاجه تو انت تعاملك ماكش تعمل ناس بطاقه تعريف راه مكثرها مساكن مش قاريه لا نعرف نحن تو نحكوا
0: سيناجي اليوم قنحوا الامور الانسانيه اليوم نتحكوا بالقانون لانه هو اللي كان يعاملك بامور انسانيه يولي هو مطالب
14: صحيح نارو حتى السيد الوالي قال هنا العبيد عنده حق
0: يزبي تبقى
14: لكن
0: القانون
14: لكن ثم حاجه ثم القانون
0: تحب تطلب تنقيح القانون
14: رجال القانون شوف رجال القانون كل في العالم يقول لك ثم القانون ثم روح القانون
0: صحيح
14: انت باش تجيني على كاس ما حدش فيها كروات تلغيه ولا الاخرى خاطر بيترو ما حضرتش ونحن راهو في خضيري في بالو عندنا اكثر من عامين نشكو نتشك وزارة الداخلية على بيتروا تاع اللواج الطرد بشهرين بثلاثة عليه انت تو باش تقدم في وظيفة عمومية في وظيفة عمومية تقدم توصيل تاع بيتروا يتقبل كي يقبلوك يقول لك جيب لي بيتروا هذا عندنا شكون ترفض بيتروا مازال ما حضرتش
0: رجعت
14: شو ذنبه
0: سيناجي رجعت للمشكلة بيتها في القانون مش فيهم هما مش في اللجنة انتم راهو انتم اي باش تعطيك كلمة سيدي خضيري انتم راكم قلتوا اللجنة الجهوي اللي انعقدت القائمة ذي ما عرفش بين ظفرين فيها بعض الإخلالات لكن هما بتوا حسب يحكي سخذيري أنه قاع تطبيق القانون بحذافيره
14: إيه تطبيق القانون لكن
0: يعني
14: ثم ناس تو أنت هنا في الإذاعة تعرف شكون يخدم شكون ما يخدمش تو نحن في المحطة به محطات كل في كام تراب جمهورية ما عرفوش كون يخش كون يخدمش
0: به صافي الواحد النقطة هذه النقطة هذه كيفاش تعرفوا فلان خدم مباشر وواحد مش مباشر
15: كمل لك الكور مش على الملف
0: به الوقت سيخر
15: الوقت غلط عليه الأمر 85 ما فيش حتى جدال أي تعمير وأي غلط يعتبر الملف ملغي مهما كانت التكاليف هذه تحضرها اللجنة المصغرة تحط راو نقص ولا مش حتى رقبية تختاريف تجتمع اللجنة نتاع النقل وبالملف يدرسوه ملف ملف هذا يقول لك واش ناقص تخزرو يسمى ريفيزي خاطر ما جاش حسب القانون
0: باه النقطه دي تعدوها ما ناقص وثيقه ناقص حاجه
15: تعدي يلغى باه بالنسبه للامر اي انسان تظلم ولا عنده حاجه يعمل اعتراض حسب ما جرى ليه ومازال الاذيه تسمى قائمه اوليه وباش تجتمع اللجنه
0: هي اللي سمحت تغير القائمه
15: ماشي كل شيء ممكن يعمل الاعتراض نتاعو الاعتراض يكون جدي باش خطر فيه دلائل تثبت الشخص هذايا كذا كذا كذا بامور جديه وينجم يرجع لبقعة ما فماش حتى
0: معناها باش نطمنوا الاخت اللي طلبتها الملكيه من الاولى سامحني سخذيري المواطنه اللي طلبتنا من الاول اللي حكيت على النفاذ المعلومه علاش ما تعطوهمش الترتيب والنقاط نتاعهم كل شيء بالظاهر باش كل واحد يكون مقتنع
15: اولا القائمه الملف اللي ترفضوا ما يتعلقوش بالقائمه تتعلق القائمه وانهم اللي دخلوا ملفاتهم صحيحه
14: اللي تقبلوا معناها
15: تقبلوا من الاول حتى الاخر
0: انا ما تقبلتش نحب نعرف ترتيبي
15: تجب تمشي لولايه وتكاتبك من بعد كي تبعث
0: لك شبعثوا لك من بعد
15: من بعد علاش سبب اللي وقع رفضك خاطر هما عنده 21 يوم يبعثوا لهم كتابين في جواب ويعلموهم يقولوا
0: لي وصلت لهم المطالب صحيح
15: تو توصل لهم
0: لا هاو هذا يقول لك انا ناقص بطاقه تعريف
14: مازال ما وصلش
0: هاو في بالك
15: قداش حسبت
14: لا الاعتراضات صارت نهار الجمعه هذه خاطر القائمه تعلقت نهار الخميس دونك مازالت جديده
15: مازالت جديده
14: مازالت جديده الحكايه
0: المواطن قال انا نسيت رقم بطاقه تعريف كيفاش عرف لي هذا هو السبب الغياب تاع الملف نتاعو
14: كي اتصل بالاداره قالوا
15: خاطر الاداره كي تمشي للاداره تقول له ناش بيه اسمي ما طلعش يعطيه الكوردون
0: على السبي
14: فهمت احنا علاش نعاتبوا سي توفيق سامحني سي خضيري نعاتبوا على حاجه واحده مش على تطبيق القانون مش على تطبيق القانون نعاتبوا عليه ناس تعرفوهم مليح مكثر الواجهات مش قاريه بالحق مش قاري هذه وتلقى تو عندنا واحد من ساقيت سيدي يوسف خدم 40 سنه وحاطي ليه 30 به 30 اكثر واحد هو لو ما خذيش كي تجي تشوف على شنية كروها ما حطيهاش فك الكاز هذيك اللي عطوها له مش قاري شنو ذنبه على الاقل الاداره هنا تتعاون مش معناتها انه امرها باش تعملها لا تتعاون توريك باش يعمر
0: كان من المفروض المنظورين بتاعه انتم تقولوا له عمر بالقدام
14: ما تصلش بينا عمر واحد ما تصلش بينا
0: جستمو ما كانش يعمر واحد كانوا يستعين باش يكون يعمر له بدقه باش ما يحصلش
14: اما رفع الالتباس سي توفيق سامحني ثم شوفره توا اللي طلعت تسميهم في القائمه شيخ نحب نقول لهم يا اولادي رانا مش نضدكم باش تاخذوا
0: رانا مش طالبه بحقوق الناس الاخرى
14: رانا اعترضنا مع الشوفره مشوا عليكم انتوما على ذاك كان عنده حق تو يتضاف ما عندوش حق انت رخصتك ربي يبارك لك خاطر يحرضوا فيهم اللي نحنا
0: لا لا لا ضد
14: سنادهم
0: لا لا لا
14: لا مش صحيح
0: خذ رخصتك اما بالعدل بين الناس
14: صحيح عادل
15: توفيق باختصار وما نطولوش انها راي القائمه ذي النهائيه مش تطلع راي في سلب القانون وفي سلب العدل يستحيل باش واحد يتعدى لان رجال
0: تخدم تطمينات هاي تطمينات
15: شوف
0: يقول لك يستحيل باش توقع ثغره عندهم
15: حاجه اخرى باش نقول لك سامحني سامحني راي ما فيهاش لا شؤون اجتماعيه ولا مراعاه
0: بين عدل
15: سامحني عدل كروا ولا انسان باش نعاملوه على رقم نحطوا له اذا حسب ملفه فيه حتى لو كان نقطه مشي واحد روى
14: هذاك قال لي صلابة القانون قوية
0: طالبوا بتلقيح القانون سينيش طالبوا
3: بتلقيح القانون سينيش يعني رغم أني خارج على النطاق متاع الموضوع الموضوع ولا أنه العتاب وين كان الشوفره هذه كان يكونوا مثلا اعضاء النقابه نتاعهم يعودوا ما يعدوش دوسيات ديريكت مول الولايه تعدوا على لجنه هذه تعمل لهم فرز وتعاونهم كما شكون ام تعاون وتعمر معاه وباش
0: يضمن الملف نتاعو
3: باش يضمن الملف نتاعو
0: علاش نقول لك المنظورين نتاعهم المفروض المنظورين
14: هذا اكبر غلطه خاطر ما اتصلوش بحد حد عمر كل واحد
2: وحده هذه غلطتهم هما سامحني
14: هذه غلطتهم هم ما نجمش نكلفه هو مسؤوليه ربما يا سيدي هو ما يتفهمش مع عضو النقاب ما يمشيلوش
0: يمشي لوحده اخر
14: النقابات متعدى يمشي ماشي لهذاك يدوروه يجيبوه لهذايا ودخلوا من باب خرجوا من
0: باب اي هاو خسر هو عمر بالغالب
14: مسكين الله غالب دونك نحن توا
0: القانون
14: نحن توا
0: تعلمنا قبل القانون مقطع
14: نحن توا على شنو نحن والله شوف احقاقا للحق.
0: 20 ثانية
14: احقاقا للحق. السيد الوالي متفهم برشا، اما ما لقاش الثغرة كيفاش باش يعاون. احنا باش نتصلوا بالرئاسة وباش نتصلوا مجلس النواب ساعة على تنقيحه، نحبوا نحطوا الامن استشارة امنية فقط للي منقطع، ولا خاطر الامن كي يعطيك هذاك المقطع راه مش يكذب عليك، حد اخر ينجم يزيف.
0: شكرا لك سي ناجي، يظل لي يقيد الاخبار توا من بعد نرجعوا.
2: سي توفيق تحيه لولدي اسكندر، تحيه للاصدقاء التاكسيستيه سي توفيق بوساحه وسي قدور عبيدي وصديقي المخلص سي بن جدو كمال بن جدو، وان شاء الله ملتقى
0: نجمع تحيه لهم الكل، وان شاء الله اسكندر يتربى ديما
2: يسمع فينا اسكندر
0: اسكندر توا ان شاء الله ربي يفضلهم لك يا مروان، ان شاء الله ربي يفضلهم لك. بعد ال11 نرجع شويه باش ناخذ مروان وشاكر و باش نعطيكم شويه وقت ان شاء الله.
2: نحب سواق التاكسي بما نحكيو تشجعوا خذوا سيارات كهربائيه راهي هايله، ونعرفهم هما يحسبوها بالورقه والستيل وقداش كونسومي وقداش تاكل وش عندها.
0: تبقى معي 5 دقائق بعد
2: نشجعوهم نحن.
0: شكرا لكم.
14: الكلمه الاخرانيه
0: سليم،
14: الكلمه الاخرانيه نداء للشوفره كل اي واحد يجي يستغلكم في موضوع السياسه اعطيني اسمه، ونحن كمنظمه ما نسيبوش خاطر لا للسياسه،
0: احنا في خدمه المواطن.
14: نحن الرئيس هذا يعاون فينا وعاوننا في منوبه باش نجيو نحرضوا ضده.
0: شكرا لكم، نرجعوا بعد ال11 بعد ما نفتحوا المجال للزملاء من قسم الاخبار.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: الساعة الآن تشير إلى تمام 11.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. طلب أعضاء المجلس المحلي للتنمية ببوسالم والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وعدد من ممثلي الجمعيات خلال اجتماع التأم أمس بمقر معتمدية بوسالم بمراجعة تسعيرة مياه الرية والتي تم إقرارها مؤخرا ب 170 مليما للمتر المكعب الواحد. وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة أن الأمر يستوجب عقد اجتماعات جهوية موسعة ووضع خطة لإعادة النظر في التسعيرة وإنهاء ملف الديون المتراكمة على الفلاحين وعلى المجلس. جامعة. نظمت جامعة جندوبة ممثلة في مركز المهن وإشهاد الكفاءات بالتعاون مع منظمة التعليم من أجل التوظيف تظاهرة يوم التشغيل بهدف دعم قابلية تشغيل الشباب وربط الكفاءات الجامعية مباشرة بسوق التشغيل. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. وأوضحت الجامعة أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم في 2 مايو 2019. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح جراء قصف استهدف خيام النازحين في شمال مدينة غزة، كما أصيبت فتاة فلسطينية بشظايا رصاص حي أطلقه مستعمرون تجاهها في بلدة عقربة بجنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وصلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم اعتداءاتها على جنوب لبنان مستهدفة بلدات ومناطق سكنية ومنشآت مدنية بالتزامن مع عمليات توغل وتحركات عسكرية في عدد من المناطق الحدودية. أخيرا، يتميز الطقس اليوم بنزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي في الصباح مع سحب كثيفة بأغلب المناطق مع تواصل ظهور خلايا رعدية بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب، وتكون مصحوبة بأمطار غزيرة بأقصى الشمال وبالمرتفعات والسواحل الشرقية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
4: كرهبتي.
5: مع توفيق الخيري.
6: توفيق الشيري.

برافو اللي انتم ديما تتابعوا فينا على موجات راديو كيف. مرحبا بكم زيخان المستمعين، نرجع لكم في الجزء الثاني 11 دقيقة، واللي قانا يتواصل معكم بإذن الله لحدود منتصف النهار. أجمل تحية لكل زيخان المستمعين، خاصة لكل مستعملي الطريق. بل ما نستقبل ضيفي بعد شوية، خليني نقدم لكم الجوائز المتوفرة اليوم في البرنامج. اليوم عندكم الجائزة الأولى 100 دينار نقدا من إهداء شركة بن رجب لصنع وبيع الأبواب والنفافذ والأثاث، موجودة في طريق بوليفة قرب الملعب المعشب. تخفيضات هامة خاصة في البي في سي، في الفرفورجي الحديد، الصنع حسب القياسات المطلوبة، خدمة وجودة في أسرع وقت ممكن مع أسعار لا تقبل المنافسة. إذا كنت تحبوا تتصلوا بي عندكم الانفولاين 42 181 501. مزيد أذكركم وأنه يخدم الكاف وولايات الشمال الغربي بالتوصيل مضمون، يعني تجمع تعرب على الخدمة متاعكم في ظرف أسبوع تتخدم لكم الخدمة كاملة وتجيكم حاضرة بأسعار لا تقبل المنافسة. أسعار الحقيقة خيالية، وأنا جربت وشفت هذاك، علاش ما نعمل ببليسيتي لما تكون راني متأكد من الحاجة هذيك. إذا هذه الجائزة الأولى. الجائزة الثانية، عندك كود تكوين مجاني في قانون الطرقات، اللي مش ياخذ البرمية يبدا بالكود. الكود يتكلف بين 200 و300 دينار، احنا نوفره لك بلاش، تتعلم معانا بلاش من غير ما تدفع حتى مليم. وبعد ما تاخذ الكود وتحب تكمل تتعلم السياقة نزيدوك 5 سوايع جراتوي مجانا، يعني تقريبا 400 دينار نرتحوك منها باش تاخذ الكود وبعد تاخذ البرمي. ما تلقاها كان وين؟ هذا في مدرسة الياس محجر لتعليم السياقة، شارع الملجي سليم، او قريب منه تقريبا 200-300 متر على مقر الإذاعة الجهوية بالكافة. الجائزة الثالثة كيف كيف تكوين مجاني لمستمعينا في جندوبة وباجة وحتى شوية من سليانة، من غير ما يتقضوا الكاف يمشوا ياخذوا الكود في جندوبة من أهداء مدرسة تعليم السياقة سليم هادي بجندوبة، اللي توفر لك التعليم في قانون الطرقات باش تاخذ الكود سواء بالحضور وإلا عن بعد. وتنجم تدخل الباج فيسبوك حتى الانفولاين موجود لو 22-350-888 22-350-888. ومرحبا بكل أصدقائنا المستمعين، وحظ سعيد للناس كل اللي بتشارك معنا في المسابقات تقريبا في 20 دقيقة الأخرانية. أي تومضة أو ركن على الطريق إذا كان حاضر سليم باش نستقبل ضيفنا اليوم. كما علمت من اللول اليوم باش نحكوا على مجهودات فرقة حرس مرور الكيف. أول حاجة للعودة المدرسية، لتأمين محيطات المؤسسات التربوية، المراقبة الميدانية واللصيقة على الطرقات. طبعا أعطيكم تجربة كبيرة عملتها فرقة حرس مرور الكيف، تجربة حلوة برشا. ولينا حتى توا نرصد المخالفات بالدرون، يعني كاميرا تجري وراك ترتكب مخالفة تصورك وتلحق عليك حتى وين توقفك الدورية ما تلقى حتى كلام. أنا شفتها توا بالحقيقة، لو كانوا نطبقوها والله يصدقوني الناس كل المتولي تحترم القانون وتخاف من القانون. هاي حاضر الومضة سليم، تفضل.

0: أكثر من 900 قتيل وإحنا ما زلنا في سبتمبر، يعني تقريبا حرب كبيرة ضد حوادث المرور. إذا كان في العام مش نفوتوا 1000 قتيل، شوف 1000 قتيل هذيك قديش فيها من شاب، وقديش من عائلة تحرمت من واحد من العائلة، وقديش من شباب ضيعناها، وكهول وناس وأرواح بشرية تفقدت، ومآسي ما نحكوش على المخلفات الاجتماعية اللي خلفها حوادث المرور، والتكلفة الاقتصادية مليارات المليارات تخسرها الدولة سنويا من جراء حوادث المرور. سعيد اليوم باستقبال السيد نقيب رحيم الفالح رئيس فرقة حرس مرور. كيف سيد نقيب؟ مرحبا.
1: مرحبا بك سيد توفيق، مرحبا بجميع بالناس الكل، بالمستمعين والمستمعات تاع إذاعة الكيف، ونوجه تحية لكافة الحاضرين ومستمعي إذاعة الكيف اللي تبقى خير سند لنا في توعية مستعملي الطريق لحد من حوادث المرور، وأنجع سبل تمرين المعلومة لجميع المتداخلين في المنظومة المرورية.
0: مرحبا سيد النقيب، أكيد حضرت رواحكم الفترة هذه. أول حاجة للعودة المدرسية، وكثر الحديث على التأمين محيطات المؤسسات التربوية، مش من حوادث الطرقات فقط، ولكن من برشا حوايج المخاطر اللي تهدد سلامة أبنائنا التلاميذ. أكيد حضرت خطة جهوية أمنية للتصدي لهذه الظواهر قرب محيطات المؤسسة التربوية.
1: بالطبيعة كيف كل عام الإدارة العامة للحرس الوطني تسعى ديما باش نأمنوا العودة المدرسية سليمة لأبنائنا والإطار التربوي، وفي إطار سعي دائم التوقف مخطط الطريق وتنظيم حركة المرور بمرجع نظر منطقة حرس الوطني بالكاف. سخرت فرقة حرس المرور بالكاف كامل الإمكانيات البشرية والمادية لحد من حوادث المرور بمرجع نظر، وذلك برمجت دوريات قارة ومتنقلة بهم محاور مفترقات الرئيسية، وخاصة من مؤسسات تربوية بالتزامن مع العودة المدرسية. وفي الفرصة هذه نستغل الفرصة باش نتمنوا سنة دراسية موفقة لأبنائنا التلاميذ والإطار التربوي والإداري. ولضمان سلامة أبنائنا تلاميذ حوادث المرور وبقية المخاطر المخلة بالأمن العام كالنشر والبركاجات والترويج، ونعرفوا احنا ديما ثم اللي يجوا ما همش تلامذة وما همش من الأولياء يبدأوا بعض الليسيات.
0: برمجتوا يظهر لي حملات للحاجة هذه باش تتصدوا للظواهر هذه.
1: للظواهر هذه وبالأكثرين ركزوا ديما على حوادث المرور. تأمين
0: المحيط المدرس. نعم، خاصة سيد نقيب أنه ثم مدارس ابتدائية مباشرة على الطريق، وقت نشوف مثلا المدرسة الكردمي على الطريق، نشوف المدرسة الإعدادية برج العيفة على الطريق، المدرسة الابتدائية برج العيفة، المعهد المدرسة الإعدادية اللي رجعت أسنان تخدم، ثم برشا مدارس يظهر لي حتى الدوريات القارة، مش نقول قارة ولكن تقريبا أكثر ساعات في اليوم تكون بحذا المحيطات هذه.
1: نحن برمجنا دوريات قارة ودوريات متنقلة، وسعينا معناها ووفرنا الإمكانيات البشرية والمادية الكل باش يتعدى موسم، باش يتعدى عودة مدرسية ناجحة، ومع ذلك تعدى عام سنة دراسية كاملة ما غير حوادث في المحيطات نتاع يتعدوا ولادنا لاباس.
0: يعني تهنوا الأولياء اللي يسمعوا فينا تو، تهنوا رقم باش تلقوا الفرق الأمنية كان داخل المناطق العبرانة باش تلقوا الشرطة والتدخل كل موجودين، وكان البرة باش تلقوا حرس المرور وحتى الحرس الترابي كل باش تلقوها موجودة،
1: حرس الترابي وحرس البلدي وحرس
0: كل موجودين. هذا بالنسبة لتلمذتنا. بالنسبة خلينا نحكوا تو على الظاهرة العامة، هو الحوادث المرور اللي كثرت وعدد القتلى اللي كثر، وكنت نعطي في رقم مفزع وصلنا 900 قتيل وارتفاع كبير، هذا يفرض انه تعملوا خطة أمنية جهوية لمراقبة تقريبا كل شبكة الطرقات اللي رجع لكم.
1: وكذلك سي توفيق بالنسبة للسنان، أنا نزوف لك خبر به اللي هو السنان احنا عندنا موانكات، عندنا إلا 4 في عدد القتلى في
0: خارج مناطق عمران. خارج مناطق عمران على عكس داخل مناطق عمران نحكي مع يقول لي عندي 8 قتلى بلس ويت.
1: نحن السنان عندنا إلا 4 الموانكات من أول العام لتو عندنا موانكات.
0: أيه به هذه بشرى به.
1: عندنا صحيح عدد الحوادث طالعين شوي طلعوا العامنة، ولما عرفت الحاجة البيه السنة اللي نحن عندنا عدد القتلى.
0: ما نفقدوش احنا رو كل ما نفقد روح بشرية.
1: السنة نقص عنا عدد القتلى في مرجع نظر فرقة حرس مروري كيف عندنا إلا 4 قتلى.
0: به.
1: ورغم قيامنا احنا بحملات تحسيسية وحملات مرورية هادفة ومتواصلة على معناها من العطلة الأيامنا على طول العام، رأس السنة الميلادية، المناسبات الوطنية،
0: كل.
1: ديما نقوموا بحملات تحسيسية وحملات مرورية هادفة ومتواصلة تستهدف سواق الدراجات النارية اللي هي تساهم تو حسب تقريب أكثر من 85% في عدد
0: الثانية ولت الثالثة تو في عدد القتلى،
1: نجمو نقولوا الأولى في العدد الحوادث في
0: تونس
1: في تونس.
0: وصرتوا الدرجات النارية اللي قصر عليها الحديث في الصيف والقلق في الصيف

0: والمواطنين تتشكى كل ليله معناها في ساعات متاخره من الليل وكل الضجيج الكبير احنا وفيها مخالفات راهو
1: عندنا فيها مخالفات ريت احنا تو في هذه ينقصنا الوعي نتاع السواق الدراجات الناريه اللي هي تو الدوله مشات باش تعمل برمي رخصه قليل ما فيها حتى شيء هو امتحان نظري ويمشي ياخذ بيرمي نتاعو وعنده يمشي يسجل الموتور نتاعو في السيرفيس دومين وياخذ كارت غريز ويامن ويلبسنا الكاسك هذيك هي ذاك المطلوب
0: منه يروحوا بالدرجه الاولى
1: هو حمالي هو نحن معناها كي نشوفوا هكا نقول السواق مستهترين ما همش قاعدين يطبقوا في القانون وذاك علاش احنا توصلنا للحاله هذه نتاع عدد الحوادث جراء درجات الناريه في معناها في تونس مش في كيف هكا
0: وبرك سلوكات المتهوره سيد نقيب نشوفوا في دراجه ناريه ساعات في سرعه 100 120 كيلومتر
1: ساعة ساعه تبدا تسوق في كهربتك ويدوبل عليك على اليمين مش حتى على اليسار
0: صحيت ومجاوزه ممنوعه وعلى اليمين وقت الضجيج نتاع الدراجه اللي هو في القانون الطرقات راي عقوبات صار ما فيها
1: احنا تو واقفين للشيء هذا باش نحدوا البلي ماكس باش ما عادش يصير لنا حوادث وهاكا معناه وعندنا زاد دور توعي يخوف الدور الزجري نحكيوا معاهم نكلموهم راهو ما يجيش راهو هكا راهو هكا هذاك هو
0: باه سليم شوف لنا بعض الومضات التحسيسيه في السلام المروي نجم نعدوها كل مره نعدوا ومضه احنا هدفنا راهو باش نحسوا الناس كلها سيد نقيب ثم تجربه حلوه كنت نشوفها معاك توا هو المراقبه الميدانيه بالدرون يعني والله شفت انا توا فيديو معاك وان شاء الله تو نشوفوا كيفاش معناها تنجم معناها بالحق فيديو مرعب انه كل انسان مش يولي يخاف يعني ينجم يكون الكاميرا فوق منه تراقب فيه ما يشوفهاش الدرون تتبعه هو يعمل مجاوزه وهي تعلم عليه اول دوريه تكون حاضره بحذاه
1: احنا من
0: تجربه حلوه هذه برشا
1: احنا من اول الفرق تنجم تقول اللي معناها في تونس اللي استعملنا الدرون معناها دخلناه في المراقبه الترتيبيه للسيارات على الطرقات
0: فهمتني حكينا التجربة خلي الناس تعرف اللي رانا نجم نراقبوك بغير ما تكون ثم دورية أمنية
1: احنا الحاجة الخايبة عادنا السواقة متاعنا كان ثم حرس ولا بوليس يلتزم بالقانون
0: ما ثمش
1: ماك تعرف
0: مش كهنا ينسى كل شيء ينسى القواعد الكل
1: احنا ذي عملناها في طار تجربة باش نحسوا مستعمل الطريق راه حتى كان ما ثماش دورية راه ثم حد آخر يعس عليك فهمتني راه ثم حد آخر ثم عين المراقبة أخرى موجود وصلنا وقفناها ما احنا معناها الراو المجاوزة ولا المخالفة اللي قام بها السائق هذاك مجاوز معناها مخالفات خطيرة جدا كيف ممكن نقول لك
0: شفتها مخالفات خطيرة
1: كي نقول لك راهي مجاوزة ممنوعة وكي نقول لك راهو عدم احترام علامة الوقوف الإجباري يقف
0: وفي سكة ويعمل
1: في سكة متاع
0: سكة
1: وبعدك تهز توري الكاميرا تقول له يزيد انت كي توقف يقول لك لا راك ما ثملش
0: ما عملتش خاطر ما شفتنيش
1: بعدك انت كي توقف وتشوف تقول له شوف الدرون الفوق
0: يحبس ما عادش بيجاوب
1: واحنا هذه عاملينها
0: حتى توريه الفيديو
1: احنا هذه عاملينها على شنو باش هذا يحكي للسائق الاخر والسائق هذاك يحكي للسائق الاخر باش
0: يقول شدت الكاميرا
1: في اطار الحد من التجاوزات الخطيره هذه ونقصوا شويه من الحوادث في مرجع نظر
0: هو الدول البرة سيد نقيب كيفاش نجحت في القضاء على الحوادث نجحت بالوسائل الذكيه اللي تو موجوده في الاستراتيجيه متعدده الاختصاصات تو اللي ساعي عليها الدوله تو باش تنفذها هو توفير الوسائل الذكيه اللي هي باش تراقب حركه الجوله تو تعود تستعمل تليفون تشوف كل الكاميرات ديريكت تجيك الخطيه مباشره حزام الامان ماكش عامله مباشره ما تجيك هذه هي الوسائل الذكيه التكنولوجيا الحديثه كيفاش نستثمر راها في السلام المروري وهذه تدخل في الوسائل الذكية
1: والدولة هذيك هذيك التمشي نتاعها خاصة الدار العام لحراس الوطن هذا التمشي نتاعها تو احنا باش ندخلوا معناها ماشيين في تطوير
0: المنظومة
1: نتاعنا و غادي نجيبوا في ادوات اخرين وجدد
0: ثم دي كاميرا باش
1: موجودين
0: شو قاعد تركيزها تو في الولايات الكل
1: موجودين وان شاء الله ذي الكل نتكاتفوا باش تنقص الحوادث ويبقوا شبابنا
0: نحب نرجع للموضوع اللي عملتوه بتاع الدرون اللي اول مره في تونس يتعمل علاش ما كملتوش فيه ما طبقتوش
1: لا غادي نخدموا به غادي
0: نخدموا به تو مثلا السكه نتاع السرز قاعدين تخدموا بها
1: نخدموا عليها
0: لانه ما نجمش حد دوريه
1: وكان مزيدا ببلا يستعمل مجاوزة ممنوعة خطيرة وتكررت فيها حوادث مرور
0: خطيرة جيستو بمنطقة السوداء على الأقل
1: أتلك الساحة غادي نخدموا فيها بالدرون غادي
0: هذا ردوا بكم تسمعوا فينا تو ردوا بكم
1: في إطار الحد هذا كله في إطار الحد من حوادث المرور
0: بطبيعة احنا راهو مش همنا باش نعملوا مخالفة ونخذوا ونخطوك لا راهو احنا نحافظوا على الأرواح اللي باش نحافظوا عليك أنت يا أخي إذا كنت ما تحبش تحافظ على روحك حافظ على الناس اللي في الطريق لأنه الطريق هو فضاء عمومي مشترك للناس كلها معناها خلي الناس تعرف اللي ثم راهي ثم الدرون تنجم تصورك وتنجم
1: معناها. وعندنا دوريات متنقله على الطريق وعندنا دوريات قاره و
0: اي تفضل تفضل.
1: عندنا دوريات قاره وعندنا دوريات متنقله على الطريق وهذا كله في اطار السعي في الحد من حوادث المرور على طرقاتنا و...
0: باه باه اللي يسمعوا فينا توا سيد نقيب اكيد يحتاجوا شويه نصائح يحتاجوا شويه توعيه. الناس تسمع فينا والله ساعات نصيحه بسيطه تنجم تنقذ حياة عائلة كاملة وحياة إنسان من الحوادث. شنو تنجم تتوجه للناس اللي تسمع فيك توا سيد نقيب؟
1: أول حاجة ديما نقولوا الالتزام بقواعد الجو لأن واحترام السرعة المحددة على الطرقات خاصة داخل مناطق العمرة وأمام مؤسسات تربوية بالخاصة.
0: بالخاصة
1: تعرف أنت ولايد
0: صغير 30 كيلومتر في الساعة نذكروا ما عادش 50
1: راهو
0: 30 كيلومتر في الساعة في محيطات المؤسسات التربوية والشبابية والطفولة حتى الروضة وحتى الشباب الكل 30 كيلومتر في الساعة ما تفوتهاش راهو سينو تعتبر مخالف
1: خاصة ذي تجاوز السرعة المحددة أمام مؤسسات تربوية ما تعرف أنت ساعات طفل صغير يخرج يجري ما تعرفش فهمتني على قد ما نقصوا من السرعة على قد احنا ربحين فهمتني
0: نتحكموا في السيارة نتاعنا
1: وعندنا ننصحهم زاد بالانخراط سواق الدرجات النارية في القوانين المنظمة لجولان درجات نارية على طرقات وخص بالذكر معناها بضرورة الحصول على رخصة السياق
0: والتأمين وكل خوضة
1: وارتداء الخوضة وتجهيز الدراجة النارية بالإشارات والأجهزة الإنارة قانونية ساعات ثم موت ليه في الليل في النهار ساعات تلقى موتور ما عندوش لا ضوء لا من خلفي لا أمامي الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بضبط الأسطول من دراجات نارية بتسجيلها لدى الوكالة الفنية للنقل البري وإفراد كل دراجة نارية بشهادة تسجيل غير السيارات الخفيفة والشاحنات.
0: هذه النصائح للسواق دراجات نارية سواق العربات الناس اللي تجري الناس اللي تعمل مجاوزة ممنوعة الناس اللي ما تعرفش تقدر النقاط العمياء الناس اللي تجري بسرعة باش يوصل راه مش الفايدة توصل الفايدة كيفاش توصل سالم مش توصل في الوقت نتاعك.
1: نرجع ديما لضروره الالتزام بقواعد الجولان ونحترموا العلامات المروريه سواء التشوير الافقي على الطرقات ولا العلامات العموديه ولازمنا نحترموهم تو كل واحد يحترم علامات ما غير حراس وما غير حاجه يحترم العلامات المروريه تو ان شاء الله لاباس وما عندناش اكسيدونات على الطريق.
0: اما يبقى ديما راهو صحيح التوعيه ضروري ولكن زاد الزجر تطبيق القانون راهو يبقى ديما من العوامل اللي نحن الغالب نحن تعودنا نخافوا من القانون تعودنا وانه كي نعرف روحي باش نتخالف 200 دينار مجاوزه ممنوعه توصل حتى ال 200 دينار نولي ما نجاوزش
1: بطبيعه
0: يعني راهو حضوركم ديما سيد نقيب يطمننا ويطمن الناس الكل تشوفوا دوريه امنيه راهو ولينا نطمنوا والله بالعكس ما عادش خافوا ولينا نطمنوا كشوفوا دورية أمنية
1: الحمد لله واحنا كيف ما قلت لك سي توفيق احنا نخدموا 24 على 24 سيت سير سيت على الكياسات على الطرقات متاعنا ذي كله في إطار حماية مستعملي الطريق وتوعيتهم باش يسوقوا برسانة ويسوقوا ويطبقوا تعليمات معناها الجولان ويحترموا علامات المرور.
0: يعطيك الصحة سيد نقيب سعيد كنت معينا
1: عايشك مشكور عايشك.
0: من خلالك نحب نحيي كل الهياكل الأمنية من حرس مرور وشرط مرور وحماية مدنية والناس كل الحقيقة اللي تسهر على راحة مستعمل الطريق نعرف مجهودات كبيرة نعرف ناس تخدم ليل ونهار من أجل حمايتكم وتأمينكم على الطرقات. شكرا لك مرة أخرى سيد نقيب رحيم الفالح رئيس فرقة حرس مرور الكاف إن شاء الله طريق سلامة لكل أصدقائنا المستمعين ولكل مستعملي الطريق.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، وصل معكم اللقاء في الجزء الأخير، ركن المسابقات والجوائز، ونذكر بالجوائز المرصودة للبرنامج. الجائزة الأولى قيمتها 100 دينار نقدا من إهداء شركة بن رجب لصنع وبيع الأبواب والنوافذ والأثاث. موجودة شركة بن رجب، موجودة في طريق بوليفة قرب الملعب المعشب. الحقيقة ثم تخفيضات كبيرة تنتظر فيكم. راهو الصنعة متاع الشبابك هذا اللي متاع النوافذ ومتاع الأثاث حسب القياسات المطلوبة، تعطيه القياسات واللي يجي هو يأخذ القياسات ويخدم لك الخدمة متاعك بجودة رائعة وبسرعة كبيرة. تقريبا في ظرف أسبوع تجب تحضر لك الخدمة متاعك، ولكن ما تصدقوش الأسعار، أسعار الحقيقة ما تقبلش المنافسة، خدمة وجودة وضمان للخدمة متاعك. تجب تتصل بالتليفون 42 181 501، 42 181 501، وينجموا حتى يسمعوا فينا في جندوبة وفي بيجة وفي سلينة، راهو يخدم على الشمال الغربي الكل، والتوصيل ينجم يوصل لك حتى الباب الدار. هذه الجائزة الأولى. الجائزة الثانية كود دولاروت، تكوين مجاني في قانون الطرقات من أداة مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة. وإذا كنت تحب تكمل البرمي عنده يزيدك 5 سوايع جراتوي. راهو 5 سوايع جراتوي، مش تعملهم وتمشي، لا، إذا كان باش تحب تكمل البرمي عنده. ما تحبش تكمل البرمي تاخذ الكود وتمشي، انت حر تختار اش تحب، اما اذا كان باش تكمل البرمي عنده يزيدك 5 سوايع جراتوي. هذا مدرسه الياس بحجر لتعليم السياقه، كذلك مدرسه تعليم السياقه سليم هادي بجندوبه توفر لك زاده تكوين مجاني في قانون الطرقات. وتنجم تتصل بالتليفون 22 350 888. اللي في باجة ولا سليانة يحبوا يتعلموا عن بعد، راهو مدرسة من هذه مستعدة باش تعمل لك تكوين عن بعد من غير ما تتنقل حتى تاخذ الكود وما تدفع حتى مليم. هذه الجوائز الموجودة عنا اليوم، وحظ سعيد لكل أصدقائنا المستمعين. ماذا بين المستمعين اللي يفهموا، اللي يفهموا معايا في قانون الطرقات، باش نبدأ ونسأله توا في المباشر. واللي ربح معانا قبل كما تعرفوا الملاحظة هي راهو اللي ربح معانا قبل، هاو القائمة موجودة عند سعاد، موجودة وموجودة قدامي. اللي ربح معانا قبل ماذا به يخلي الفرصة الغيره، هذايا الحاجة اللي نقولها للسادة المستمعين. اي تليفون حاضر معانا لول، انا سعاد عندها التليفونات بتعرف شكون معانا وشكون مش معانا. اي انو عسلامة.
1: الو عسلامة سي توفيق.
0: مرحبا يا اختي عسلامة، مرحبا بيك.
1: عسلامة.
0: مديحة نعيمي من جريس. مديحة نعيمي من جريس، ربحتي معنا برشا مرات يا مديحة، برشا مرات يا مديحة. اي في برنامج كرهبتي ربحتي برشا مرات، ماذا بينا نربح برشا مرات يخلي الفرصة ميساج. انا مش نسألك مدام شاركتي، مش نسألك يا مديحة. اي مديحة، وقت السائق يتوقف بالسيارة ويخرج منها وما ينتبهش للعربات الاخرى، يحل الباب طول ويهبط من غير ما يشوف الكهرباء الجاية وينجم حتى يصير حادث، شنو المخالفة متاعها يا مديحة؟
1: 60 دينار.
0: الإجابة غلطة يا مديحة، وبعيدة وبعيدة برشا زادة يا مديحة. شكرا لك على اتصال مكالمة أخرى. ألو عسلامة. إذا كان نذكر بالتليفونات 78 227 700، وإلا تطلب على 70 281 725، وإلا تطلب على 70 281 726. يظل المستمعين سمعوني قلت اللي شاركوا قبل ما يطلبوش يظل يا سليم يا سعاد، يظل لي وقت لعطيت قلت اللي ربحوا معنا قبل ماذا ما يشاركوش، خاطر هم شنو بطبيعتهم، ماذا بين المشاركين الناس تتعمم والجائزة تربحها برشا ناس، ونعملوا قاعدة موسعة في البرنامج وتبدأ عنا برشا مستمعين، لأنه برشا مستمعين يحبوا يشاركوا معنا. ألو عسلامة. ألو
1: الو
0: عسلامة. عسلامة مرحبا يا اختي، مرحبا. شكون معايا اختي؟
1: يسرى طالب.
0: يسرى؟
1: يسرى طالب.
0: طالب منين يسرى؟
1: مساقية.
0: مساقية. ايا يسرى شنو الجائزة يسرى تحب تربحها معانا؟
1: 100 دينار.
0: المية دينار، نعرف اليوم الاقبال على 100 دينار من هذا شركة بن رجب لصنع وبيع الابواب والنوافذ والاثاث، موجودة في طريق بوليفة. ايا يسرى، انت تمشي في الطريق بالسيارة متاعك وتسقط من الكهرباء متاعك حوايج في كاميونة من تالي مثلا، تعرقل سير العربات الأخرى وما تنحيهاش انت في الوقت، تخليهاك الحوايج هذيك عرقلت حركة المرور وانت ما نحيتيهاش في الوقت المناسب من الطريق، شنو المخالفة متاعها يا يسرى؟
1: المخالفة نتاع
0: اي اي انت طيحتي حاجة من الكهرباء عرقلت حركة المرور وما نحيتيهاش، خليتها تجاهلتها وخليتها، طيحتي حاجة كبيرة عطلت حركة المرور وما نحيتيهاش، شنو المخالفة نتاعها؟ اي يسرى
1: المخالفة نتاعها
0: اي
1: بنقدا يعني بقداش
0: أي.
1: ولا
0: اي يعطيني المخالفة، اعطيني المخالفة قداش، تحبسك دورية أمنية ويقول لك أنت طيحت كذا وعرقلت حركة المرور وما نحيتهاش الحاجة اللي كنا نحيتها ما عندش مخالفة، أما أنت خليتها متعمد وخليتها، شنو المخالفة؟ يسرى بسرعة
1: 60 دينار
0: والله إجابتك صحيحة 60 دينار، هذه الإجابة الأولى صحيحة، السؤال صحيح، السؤال الثاني تو تكمل السؤال الثاني تأخذ الجائزة، إذا كان ما عندكش بطبيعة شكون أربحها معاك آخر، واضح؟ به شنو عقوبة عدم الامتثال لإشارات الوقوف للأعواد المكلفين بذلك وقت تبدأ ما ثمش حواجز ولا ثم حواجز في السكة متاع التران، السكة ثم حواجز وساعات ما ثمش حواجز، الأعوان متاع الأمن يوقفوك ما ثمش حواجز، شنو المخالفة متاعها؟ قيمة المخالفة قديش؟ حبسوك وهم مش معاملين حواجز، شنو قيمة المخالفة؟ عون أمن حبسك وانت ما حبستيش، تعديتي تجاهلتي وتعديتي، شنو المخالفة؟ العقوبة قديش؟ هاي يسرى هاي يلزمك تجاوبي على السؤال هذا باش تنجح باش تاخذ الجائزة، راه وامشي يسرى
1: 100 دينار 100 دينار
0: 100 دينار الإجابة ناقصة ماهيش صحيح، أما نزيدك ونعطيك فرصة، إذا كان تبدا ثم حواجز ورغم ذاك تتعدي الحواجز وما تحبسيش شنو العقوبة؟ هاي كان تجاوبني على السؤال هذا نعتبر الإجابة الأولى ما يسالش نقبلها لك
1: 200 دينار
0: قداش؟
1: 200 دينار
0: لا هربتي طول والإجابة الثانية كلها غالطة يسرى، لا غالبي يسرى عندك إجابة واحدة صحيحة للأسف يسرى، كنت حبيت تربح معانا الجائزة يسرى لا غالب، المكالمة الموالية ألو إذا بتعطيني زوج إجابات صحاح ألو عسلامة. صعب الأسئلة اليوم بالعكس الأسئلة سهلين اليوم والله سهلين وعطيتهم قبل الأسئلة ذي كلها فما حتى سؤال جديد 78-227-700 ميسالش سيدي شاركوا معانا اللي يظل الناس كلها وقت قلت اللي شاركوا معنا يحبس يظل هذوك اللي هما بيدهم اللي قاعدين يشاركوا تاع مسالش راهو مسالش اليوم خطر الشبكه جديده ووقت توقيت تبدل ونعرف اللي برشا ناس ربما ما في بالهمش بالوقت اليوم سمعني مقطع غنائي سليم في انتظار اذا كان ثم مكالمات سينو تو يعرفوا الوقت المره الجايه ويرجعوا الوقت نتاعنا من 10 ل 12 مش من 11 لماضي ساعه

0: تظن سما مخي الماتي في حاضر معنا. الو عسلامه. الو عسلامه مرحبا بك.
1: طاوس
0: تليلي من تجروين مرحبا بك يا طاوس.
1: هاي
0: طاوس شنو الجائزه يا طاوس؟
1: وشنو
0: هي؟
1: ما
0: سمعتش
1: من
0: المره
1: اللور
0: هاي. ما انا نعرفك باش تمشي ما نعرفك باش تطلبي 100 دينار
1: عند دينار انا بطبيعه خاطر ولدي يقرا حتى 100
0: دينار. هاي طاوس هاي هاي طاوس حاضره به. اذا كان كهربا ما عندهاش لوحه منجميه كهربا مدرق اللوحه المنجميه ولا منحيتها هاك لي ماتريكيل نتاعها من برا من تالي ومن قدام مش موجوده شنو العقوبه نتاعها؟ عقوبه كبيره
1: عقوبة كبيرة يظل يسمو
0: وين توصل وين توصل وين توصل
1: رخصة السياقة وثم عقوبة سجنية
0: وين توصل لي وين قديش وين توصل
1: شهرين بين شهرين ثلاثة شهور سجن
0: وين توصل أكثر عقوبة أكثر عقوبة وين توصل
1: أكثر عقوبة يمكن 500 ألف ومعها سجن
0: إيه سجن قديش سجن قلت شهر شهرين
1: خمسة شهور
0: راي كرهبة من غير لوحة منجمية معناها عقوبة مخالفة خطيرة خطيرة خطيرة. آه يا طاوس آه يا طاوس ثلاثة سنين توصل العقوبة توصل لثلاثة سنين يا طاوس لأنه
1: قلت في حساس أخرين غير ما قيمت
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة يعطيك الصحة أعطيتها الإجابة ذي برشا مرات هذاك علشان هاي هذاك علشان رو ساعات نتصعب شوية على خاطر الإجابات الكل أعطيتها فالمستمع اللي قاعد يسجل راهو بسهولة تام ينجم يربح معانا ويعطينا.
1: مش وقار يا سي توفيق ما نجمش.
0: شوف شكون بحذاك يا طاوس يكتب لك يعود يكتب ليك ويسجل لك. شكرا ليك يا طاوس ان شاء الله المرة الجاية. هاي خلينا نسمعوا ميسالش. بالسلامة السلامة ان شاء الله تلقى السلامة ليكم الكل.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تحية ليك سليم والسواق درجات نارية، إن شاء الله طريق سلامة ليكم الكل. إذا كنت تحب تربح معنا 100 دينار من هدايا شركة بالرجب لصنع وبيع الأبواب والنوافذ والأثاث، طريق بوليفة بحذا الملعب المعشب، ما عليك كنت تطلبنا على 78-227-700 وإلا 70-281-725 وإلا 70-281-726. هاي برشا مكالمات هاتفية تقول لي سعاد. ألو عسلامة. ألو عسلامة، مرحبا. ألو عسلامة.
3: أميمة الزايدي.
2: أميمة الزايدي، منين يا أميمة؟
3: من الكاف.
2: من الكاف. آه يا أميمة، إيش تحب تربح معانا يا أميمة؟ مية دينار يا أميمة، 100 دينار بالفم والملاء وشجاعتك وعندك ثقة في نفسك يا أميمة. ها؟ آه يا أميمة، تعطيل حركة المرور من جراء السير بسرعة منخفضة. ثم برشا ناس يقولك والله ما نجريش، أما يبدأ يمشي بالشوية ويمشي في 30-40 في الطريق مساهل ويعطل حركة المرور وما يخليش الكراهة تتعدى. شنو عقوبة هذه يا أميمة؟
3: سير ببطء.
2: ببطء، أي ببطء، يمشي بالشوية وهو الطريق ينجم يمشي، أما هكاك يحب يحوص ويعطل حركة المرور، شنو العقوبة متاحة في القانون؟
3: 60 دينار.
2: خارج مناطق عمران، روا فصل البلاد مثال شمشي بالشوية، أما خارج مناطق عمران والطريق ما فيش موجة ما فيش ممنوعات وانت تبدأ تعطل في الحركة المرورية قديش؟
3: من 20 دينار.
2: 20 دينار، إجابتك صحيحة، إجابتك صحيحة يا أميمة. هيا أميمة بزلك سؤال وتربح 100 دينار يا أميمة. أميمة
3: بيه.
2: لا ثم حس شوية بحذا العائلة بحذاك يا أميمة، أبعد شوية، أبعد شوية أميمة، أبعد شوية، صغار ربي فضلهم لك، أبعد شوية أميمة. هاي حاضرة.
3: أي حاضر.
2: به هاي توا احنا حكينا على القانون لولاني متاع واحد يعطل حركة المرور، هاو باش نعطيك قانون آخر. ثم واحد يوقف كهرباء في مكان ويعطل حركة الجوالين ما يخليهاش تمشي طول، يوقف الكهرباء نتاعو ويعطل حركة الجوالين وما يخلي حتى كهرباء تنجم تتعدى، ويضبطوه حتى التجهيز، حتى أعوان التجهيز ينجموا يضبطوه ويخطوه اللي عندهم الضبط العدلية. شنو المخالفة هذه قديش قيمتها؟ أنه يعطل يعيق حركة الجوالين الكل
3: بين 100 و200 دينار مع إمكانية صاحب رخصة.
2: لا ثبتي، نعطيك فرصة أخرى. ثم بالضبط، ثم مخالفة قد بالضبط. قديش؟ يا أميمة برشا تليفونات تستنى يا أميمة.
3: مخالفة متى
2: غلطة؟ أعطيني بالضبط قديش يا أميمة؟ راهو يعطل حركة المرور ويوقف سيارته في بلاصة ويمشي، ما في بالوش اللي هو سكر الطريق وسكر الكياس. هيا أميمة.
3: 100 دينار.
2: للأسف الإجابة غالطة وبعيدة يا أميمة، للأسف يا أميمة، يا أميمة للأسف العقوبة راي توصل 220 دينار، وحتى التجهيز ينزم يعملوها العقوبة هذه، فهمتين يا أميمة؟ شكرا لك على الاتصال، مكالمة أخرى. ألو ألو عسلامة.
4: ألو
2: عسلامة.
4: عسلامة،
2: مرحبا يا أختي، مرحبا بك، شكون معايا؟
4: عايشة غربي من جندوب عينات الفطورة.
2: عايشة الغربي، الغربي من جندوبة، من جندوبة،
4: من جندوبة
2: صدفور. عايش حب تربح يا عايشة؟
4: نحب الكود،
2: الكود جندوبة أكا ولا هاي
4: هاي؟
2: والله الكود تعطي جواب واحد نعتبرك صحيحة، الكود تعطي جواب هاي. به به عندك أنت الكود لشكون صحة عايشة؟
4: ليه أنا ما
2: ليك, ليك أنت محضر به ومحضر الفلوس للبرمي ولا صح؟
4: لما
2: شوي. به لما شوي. مدرسة سليم هادي في جندوبة تفرح بيك، أنا نأكد لك أنه يعطوك تأخذ معاهم الكود بليش وزيدوا يفرحوا بيك من بعد في السياق.
4: هاي
2: هلا وجلك على سؤال والله شنو هاني مش لوجك على سؤال سهل سهل سهل به. آه يا ربي والله لوجك على سؤال سهل سهل برشا. ها حيرتيني في السؤال متاعك السهل. ها ها به. عدم احترام علامة قف. عدم احترام علامة قف شنو العقوبة الأقصى؟ أكثر عقوبة، أكثر عقوبة. شوف شكون يعاونك. عدم احترام علامة قف العقوبة الأقصى قديش نجم تكون زعمة؟ هاي قديش نجم تكون؟
4: 40 دينار.
2: ثبت لي ثبت لي ثم رقم قد قد قد قد ما فيش هو هو. هيا عدم احترام علامة قف العقوبة الأقصى قد ها
4: 200,000
2: ياك الصح والله 200,000 هاي 200,000 والله نحب نربحوكم روحنا نحب نربحوكم عايشة هاي. كود كود به به ان شاء الله ما ابقي معنا في الاستماع تنعطوا اذا كان اعطينا اسمك تتصل بينا باش تاخذ الوصل نتاعك وتمشي لمدرسه سليم هادي في جندوبه اللي تاخذ معاهم الكود بتدفع حتى من اللي في تتعلم الساعات الكل للي تاخذ الكود ومن بعد يزيد يفرحوا بك ان شاء الله في البيرمي. شكرا لك عائشه. مكالمه اخرى. الو الو عسلامه. الو
5: الو
2: عسلامه مرحبا
5: وبيك عايش وليد السرايدي من غار الدين.
2: وليد
5: السرايدي من غار الدين.
2: الشرايدي
5: من غار الدين
2: من غار الدين. اي شنو الجائزه يا سي وليد؟
5: 100 دينار.
2: ال 100 دينار سي وليد. اي سي وليد حاضر معايا ولا
5: حاضر؟
2: حاضر. المجاوزة الممنوعة أو سهل السؤال 100 دينار يجب تجاوب لي عزوز أسهل يا وليد. المجاوزة الممنوعة شنو العقوبة الأقصى أكثر عقوبة نجم يصدرها القاضي في عقوبة المجاوزة الممنوعة؟
5: خطية.
2: هي أعطيني أعطيني أعطيني عقوبة كبيرة على هاي.
5: خطية 60 دينار.
2: ما هيش من مخالفات الصغيرة على هاي.
5: المجاوزة الممنوعة 200 دينار
2: فيها محضر راو
5: 200 دينار.
2: هي وشنو الاخر؟ سجن.
5: وسجن مشهر 19.
2: لا برش برش برش برش اللي جاب الاولى اللي جاب الاولى فيها 200 دينار هي
5: مشهر الشهر
2: الوقت يقول لي سليم. لا الاجابه للاسف او احدى هاتين العقوبتين تجب تكون هذه والا هذه ولا الزوز مع بعضهم للاسف في الغالب. نعطيكم كان عايشه الغربي. عايشه الغربي مبروك ليك كود من مدرسة سليم هادي بجندوبة هذه الوحيدة اللي ربحت معنا اليوم. في انتظار التوقيت الجاي ديما من 10 نصف نهار حضروا رواحكم حضروا معلوماتكم سجلوا المعلومات متاعكم في قانون الطرقات وان شاء الله تربحوا معنا الجواز كما قلت لكم برشا جواز في انتظاركم. اما يزم تتعبوا معايا شوية وتكون عندكم القابلية وحاضرين باش تربحوا معنا الجواز. هكا ناتي عزيزي المستمعين لنهاية هذا اللقاء. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. شكرا لكامل الفريق الأمن لكم هذا البث المباشر على المستوى الرقمي خاصة اي خاصة سليم يقول لي محمد عزيز الشيرني اللي عدى لنا تصويرة مزيانة حلوة اليوم. سليم سعاد فتح الدريدي هند كلكم يعطيكم الصحة. نتقابل معكم السبت الجاي. دمتم لنا أوفياء. شيها طيبة للجميع. إلى اللقاء.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: إشهار.
1: بلاد الخير غار الدماء باللاريجي عين دراهم وبنين تير، قبل للفايجة شلالاتها وهواها، وحبس في تبرقة مرجينها وغناها، الثلج البحر والخضار، أيما وخيتي جندوبة في المنار.
0: إشهار.
2: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
3: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
4: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027،
3: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
4: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
3: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
4: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
3: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
4: بكل الألوان.
3: بكل الألوان.
5: تمام، منتصف النهار هنا بإذاعة الكاف.
6: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
5: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. نظمت جامعة جندوبة ممثلة في مركز المهن وإشهاد الكفاءات بالتعاون مع منظمة التعليم من أجل التوظيف، نظمت تظاهرة يوم التشغيل 26 و2000 بهدف دعم قابلية تشغيل الشباب وربط الكفاءات الجامعية مباشرة بسوق الشغل. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. وأوضحت الجامعة في بيان صادر عنها أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 مايو 2019. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجراح جراء قصف استهدف خيام النازحين قرب حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، كما أصيبت فتاة فلسطينية بشظايا رصاص حي أطلقه مستعمرون تجاهها في بلدة عقربة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. واصلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم اعتداءاتها على جنوب لبنان مستهدفة بلدات ومناطق سكنية ومنشآت مدنية بتزامن مع عمليات توغل وتحركات عسكرية في عدد من المناطق الحدودية حسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله، بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.
3: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
4: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027،
3: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
4: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
3: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
4: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
3: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها.

فني مع إيمان حناشي. مرحبا مرحبا بكل أصدقائنا أصدقائي ذات الكيف وأصدقائي يلا نغني. مرحبا بكم في موعد متجدد معاكم في توقيت الجديد، تغيير بسيط في التوقيت. موعد كي تجدد معاكم كالعادة كل أسبوع كل سبت، أما التوقيت هو من نص نهار للساعتين. بالنسبة المحتوى البرنامج هو بيدو، فماش تغيير، ديما يتغير حسب الضيف اللي باش يكونوا موجودين، خاطر الباب مفتوح كيما عودتكم. سوى للفنانين، فنانين اللي كبرنا اكيد على فنهم وغنائهم واعمالهم الغنائيه بطبيعه، والا في العزف والا في كتابه الاغاني، وزيدا كيف كيف فنانينا اللي قاعدين يخدموا في الجديد، زيدا مرحبا بهم. وديما الحقيقه الاولويه تكون لبنان شمال غربي، اما زيدا فنانين توانسه بصفه عامه كيكون فما زيدا انتاج جديد اكيد علاش لا يكون فما فضاء نعديو فيه جديد. هذايا ليكم انتوما، وبطبيعة هذا بالإضافة لكم لكل المواهب الساعدة الشبابية، سواء في الغناء في العزف في كتابة كلمات الأغاني. بطبيعة هذا الكل مرحب به ديما معنا في يلا نغني. مرحبا بكم معنا الناس الكل، كيبا كاملة تسلم عليكم الناس الكل، سليم الرزقي في التكنيك، ومعنا صديقنا عزيز الشيرني في الديجيتال، وأمين في مراقبة البث من غرفة فنية مركزية ميكروفونية. معكم إيمان حنشية.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. تحية مجدد لكل حبينا لكل حبايا لنغني كالعادة. اللقاء معكم ديما يكون فيه جديد وديما يكون فيه ضيفنا زادة اللي حاضرين معنا اليوم. فرحانة برشا باستقبال صديقي الفنان لسعد أمين. مرحبا بك لسعد.
1: عسلامة إيمان ومرحبا بكافة مستمعي ذات الكاف.
0: مرحبا. أكيد لسعد تعرفوه سمعتوه عنده سنوات وسنوات في ميدان الغناء أبناء الكيف ولا خارج الكيف، وخاصة مع بداية الإنتاجات الخاصة اللي كنا فرحنا بها برشا. محطة هيمة تعدى بها الفنان لسعد أمين. أحكينا لسعد معناتها توا دخلنا في مرحلة مختلفة برشا، أكيد كان فما برشا خدمة قبل، كان فما برشا موزيكا، برشا حفلات، تتويجات، مهرجانات، أما مرحلة مختلفة أكيد مع الانتاجات الخاصة.
1: أكيد عملت زوز انتاجات وقبل عرسي كملت الانتاج الثالث اللي هو كان
0: مبروك مبروك ساعة للزواج وك للإفانة وك اللي تبعوا فينا كي تعرفوا وتعرفوا وحضرتوا، خاصة زادة مع الانتاج الجديد عاشوا معاك أجواء الفرحة الكبيرة اللي هي أجواء العرس.
1: هو انتاج كان ما كانش متوقع، معناه ما كنتش محضر له. ما تو نحكي فيه بعد شوي. هو في نفس الوقت مقتطفات من العرس وفيديو كليب والغناية مع بعضهم.
0: هي فكرة فما في شكون توجهوا فيها معناتها فنانين، أما تكون معناتها برمجة من قبل بمدة والكل بالنسبة ليك ليه؟
1: حبيت نختصر وكهو، ما حبيتش نعمل كيما نقولوا بروغرام تاع كليب، وجت بتبيعتها في وقت
0: سبونتاني وحاجه كانها ليكم انتم زيده، حاجه تبقى زيده سوفينير ليكم انتم.
1: هي الاغنيه جت في وقت العرس نتاعي معناها. خممت
0: حكيت الاغنيه كيفاش
1: مع بعضها معناها جي عرس حبيت نجربها كيما جي جي ما فهمتش
0: شنو حكيت الاغنيه.
1: والله حكيت الاغنيه ما كانتش في البرمجه اصلا. ما تعرف جوج ما نتاع عرس وتحضيرات وفي نفس الوقت جاي سيزون تاع عروسات في بالك، معناها الواحد ما معناها مخه ماهوش فوقه كيما
0: بالكداك. لقيت روحك ليله فاضي هكا ولا ليه؟
1: والله نختار في الدات
0: مع على ماذا بايع ماذا بايع معناها سلون لي معناها الكليونيت ابجل.
1: اي اصحاب الخبره يفهموا الحكايه هذه، انه الوقت المتاح ما يلزمش يكون في وسط سيزون، لازم يكون قبل ولا بعد.
0: صحيح.
1: بالنسبة للغنية ملاليلة ما جات كادو
0: هدية.
1: هي هدية من الشاعر أمين ناصري، نوجه له تحية كبيرة، والملحن حبيبي وإنسان عزيز علي برشا غانم بوسليمي،
0: سلموا عليهم الزوز برشا برشا.
1: غانم اقترح على أمين باش يشوف لي كلمات معناها نتاع اش قاولك نعملوا لسعد هكا ولا ما في بالي بيه الموضوع.
0: محلاها الفكره محلاها.
1: تفهموا خذا الكلمات بدا اغاني ملحن فيها ويحضر في اموره من غير لا في بالي. كلمني قال لي عندي لك حكايه مش بلي غنيه جديده. قلت له غانم ماك تعرف سيزون وعرس
0: ومشخشب مانيش ليه.
1: قال لي لا حكايه اخرى خلاص هذه. قال لي هذه حكايه تابع عرسك. هاو الاغنيه هكا اغنيه شنو قال لي اغنيه بتاع عرس سمح لي ما صدقني ما اصلا ريت الانسان كان لاهي في تحضيرات العرس وقضيه وجيب وز نهارين كاملين ما رقدتش.
0: عجبتك والقدا
1: بحاجه كده مش الاغنيه عجبتني، لانه انسان يخمم فيك كيما هكا
0: معناها
1: الحكايه ماهيش كوميرسيال، علاقتك به ماهيش كعلاقه
0: فلوس معناتها خدمه ولا يخلصك ولا اي.
1: قال لي واش لازمنا نعملوا. اتصلنا بالعازف هشام الخذيري، نوجه له تحيه.
0: اي سلم عليه
1: عازف المزود هشام الخذيري، وتم الامر كيكت كت تصب المزود وبدا غانم في على فكره غانم هو اللي عمل اللحن وعمل التوزيع وعمل كل شيء.
0: انت خذيتها حاضره معناتها اي فقط ناقصه الصوت.
1: غانم جا قال لي ايه جا صب صوتك وكهو. مشيت قبل العرس نتاعي بالنهارين في بالي ولا بثلاث ايام حاجه كيما هكا مشيت صبيت
0: وغنيتها في عرسك ولا لا؟
1: ما تغنتش في عرسي، في عرسي تحطت باش تخدم به الكليب.
0: اه هي
1: فهمتيني، الديبلون هذاكم باش يتخدموا من الكليب من غير ما تفيق به العباد.
0: اي
1: تحطت في الاخر. نوجه تحيه لاصحابي المصورين الكل اللي حضروا لي، هما اللي شاد البلون تاع الكليب واللي شاد التصاور واللي حاسيلو تعبتهم معايا.
0: كما حكيت بكري شوي في الكواليس، هو لسعد اللي يعرفوه الناس لهنا في الكيف ولا حتى برام الكيف، انت تفرح مع الناس الكل، دونك اكيد معناتها باش يفرحوا معاك صحابك معناتها، واحنا نقول لهم برافو يعطيكم الصحه، خاطر حاجه كيما هكا راهو معناتها تنسى كل شيء، ما تنساش لي جيست هذوما معناتها اللي يصيروا من عند الاصحاب.
1: حاجه اكيد قبل ما نبدو ايمان، حبيت نوجه تحيه للناس الكل اللي حضرت لي في العرس واللي هنوني من بعيد واللي ما نجموش يجوا، من فنانين من مصورين من عائلات من أصحاب قراب حتى البعاد يعطيهم الصحة، فمش كون جاني من تونس، فمش كون جاني من باجة يعطيهم الصحة، وإن شاء الله يا ربي ديما فرحانين ونجيكم ونفرح معكم بقدر
0: ربي. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ديما فرح، إن شاء الله ربي هنيك ساعة،
1: إن شاء الله يعيشك ربي فضلك
0: يعيشك. نرجع لجواء الموسيقى، وإحنا مازلنا في بداية مشوار، ما خلينا نبداو بجديد، خلينا نسمعوا واحنا مازلنا هكا نعرفوا الموسم الافراح نقص شويه، مازال فما افراح دونك المده هذيا علاش لا، خلينا نسمعوا ملا ليلى وراجعينا.

0: بلا ليلة محليها الأغنية، وخاصة الجوي اللي تخذيت من الفرحة، زغروتة الحقيقية زيدة اللي كانت موجودة في السهرية، وجوائك وجوي الأحباب والأصحاب اللي كانوا حاضرين. وكما حكينا الأسعد صحيحي باش تبقى ذكرى حلوة برشا لكم أنتوما والأصحاب والناس اللي كانوا زيدة وللعائلة والناس كانوا حاضرين. أما كما حكيتوا في الكواليس معناتها حاجة باش كنت تنطبق على كل حد معناتها عايش فرحته معناتها في الليلة هذي، كانت تصورها هذيك هو زيدا نقطة القوة فيها، بالرغم اللي هي ما جيتش مبرمجة، ما هي حاجة مزينة تضيف لك زيدا نتصور لسعد هكا ولا
1: الحمد لله. هي الغنية معناها الكلمات متاعها تحسهم متوجهين للعائلات الكل.
0: بالضبط.
1: زغروت على أمي وبابا الغالي ونسيبتي ومرتي رسمالي وصحابي وناسي جملية جايتكم عزيز علي، معناها الكلام الفرحة معناها أي مناسبة، مش بضرورة حتى نقولوا احنا لا إله إلا محمد رسول الله، معناها مش موجهة للأشخاص معينين، موجهة للناس الكل معناها.
0: صحيح صحيح، وهذا هو معناتها، وهين برشا كيكون فما زيدا هذه هكا جات صدفه مزيانه برشا وحلوه وهديه ولا اروع. عما في مستقبل فما خدمه زيدا حكينا، فما ان شاء الله باش تكون ما نعرفوا موسم الافراح ما يخليكش تخدم برشا معناتها وتخمم برشا في الانتاجات الخاصه. اما الحمد لله هكا جات الاغنيه هذيا، وان شاء الله المده الجايه فما خدمه
1: ان شاء الله. ايمان، بالنسبه للانتاجات الخاصه الإنسان إذا وصل لعمل إنتاج اثنين ثلاثة ما عادش ينجم
0: يبعد
1: زي
0: بالضبط. حتى الناس تولي تستنى فيك معناتها، ما عادش معناتها تولي تطلبك، تولي تقول كيف مش حاجة.
1: التجارة بالنسبة للفنان، الفنان مانيش نحكي على الكوميرسيال، نحكي على الفنان اللي يختفي حاجة
0: يحبها
1: ويحبها.
0: بالضبط،
1: هي كما التجارة معناها أنت وصلتي عملتي بروجي تحبيه، ما يهمكش فيه ينجح ولا ما ينجحش المدة الأولى، المهم بروجي قاعد يمشي. كتخمي باش تعملي بروجي آخر كيف كيف، ماكش باش تخمي اسكو باش يربح ولا الموزيكا هذه هي إنسان حاجة تجري في دمك. عملت إنتاجات خاصة نحبهم، مانيش عملتهم كوميرسيال وإلا باش نحب نوصل بهم عملت حاجة نحبها، أغنية مستني وحسيتها خدمتها ما غير لا تخمام ولا
0: واللي تحسه يوصل أكثر للناس. أنت هذية يعني حاجة يعني قاعدة، يمكن الكوميرسيال كيكون هكا حاجة ما تتحسش زيدة تضرب شوية، أما ما تتوصلش وما تكملش، أما الحاجة اللي تخرج بحساس كبير أكيد هي اللي تواصل وتبقى محفورة.
1: أكيد تحسها الناس مدام أنت وصلت حسيتها، دونك فيها جانب كبير أنه الناس باش تحسها معنا.
0: صحيح صحيح. ثم خدمة ميلة
1: والله ان شاء الله
0: نعرف ما فماش، ما تحبش تعطي تفاصيل.
1: لا والله ان شاء الله ان شاء الله.
0: اما ليه احنا خلينا
1: نطمنوا
0: الناس، ما تدريش
1: اغزري لي وقت اللي تستدعاني ايمان للراديو معناها فما حاجه جديده.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ديما يكون فما جديد. وهذه انا ماخذتك مثال لسعد بعد اذنك، الحقيقه كل ما يكون فما شكون بحذايا هكا طاقه كبيره وصوت حلو وحضور محليه ديما نقول لهم انتاج جديد، انتاج انتاج خاص، انتاج خاص، عرفت ديما هكا، ديما كل ما يكون فما واحد موجود نقول لهم حتى في الكواليس نقول لهم هلا سعد بدا بغنيه وما شاء الله وكل بعد كم اغنيه اخرى انتم زادت نجموا، نعرف الخطوه الاولى راهي صعيبه معناتها، هذا هو معناتها نحب ديما يكون فما نحب كاكزامبل انت وبرشا ناس اخرين، علاش ليه البرشا ناس اللي باخلين عك الخطوه الاولى.
1: والله شوفي انسان كي يبدا يعمل في حاجه يحبها اكيد راهو باش يحاول يوصلها للناس.
0: بالضبط بالضبط، باي طريقه،
1: ما يبقاش الحب هذاك ما يبداش ايزيتي محطوط في بلاصه بينك وبينه. ماذا بيك تشارك الناس معناها، انا والله حكيتها قداش من مره جيت في الاذاعه وقلت راهو اللي يحب يعمل انتاج خاص ما خليها ما تبقاش فكره.
0: بالضبط
1: صحيح، باش نقولوا احنا ماديات وحاول تعمل حاجه تنجم تخدمها
0: بالمينيموم وتوصل معناتها بنوعية باهية وكاليتي باهية ورسالة مزيانة وحلوة.
1: ما يسالش باهي، ما يسالش اجا للتراث عاود غنيه بصوتك خل تسمعوا الحبايب. اضعف الايمان.
0: صحيح صحيح،
1: ما تعملش انتاج خاص، اعمل خويا نقولوا احنا إعادة إحياء تراث بطريقة تحبها أنت.
0: والله لا سعد لهنا اليوم معناتها كيف كيف تنجم حتى معناتها لي فيديو القصار حتى معناتها على الريزو سوسيو وغيره معناتها يوصلوا صوتك للناس معناتها يخلوا الناس تعرفك تيك توك معناتها نجموا نستعملوه في جانب معناتها باهي برشا للمغروم وللفنان والكل كي تعمل لك دي فيديو قصار ولا حتى لايف تغني فيه والكل معناتها يوصلوا حسيتهم بالكدا اليوم معناتها سهلت برشا مقارنة بقبل معناتها بالنسبة الوصول الفنان للناس أما يواصل ولا لا هذا أكيد يرجع الإحساس وهو أكيد وطاقته وقدراته الكل هذا اللي يخليها أكيد يواصل
1: روه مع الناس. شوفي ما تلومش على العباد كي يقولوا مثلا الكيف راي فيها أصوات ضعيفة علاش يحكموا هكا هما خاطر ما شافوش
0: ما
1: خاطر مش هم يشوفوا هما تو العباد ما عادتش تسأل كيف شفاها تو كل شيء يبين على الريزو سوسيو تشوف العباد مهبطة فيديوهات عباد تغني أكي تسمع اسم مثلا أي دغنوش ما شاء الله عليها قاعدة تعمل في إنتاج جديد وقاعدة تخدم
0: صحيح
1: فهمتيني
0: تعطي في صورة مزيانة
1: منيش هذاك الكل هذاك الكل بالخدمة
0: بالضبط
1: على خاطر قاعدة تخدم قاعدة تقدم
0: صحيح
1: ومع العلم راه الكيف فيها برشا صوت باهيه
0: برشا
1: في الكيف برشا في الكيف مانيش نحكي على خارج الكيف نحكي في الكيف سونتر تو في الكيف موجوده اصوات
0: والكيف الكل موجود فيها
1: حتى في الدهماني في تجروين في نحكي الانتوراج نتاعنا في الشمال الغربي موجود اصوات
0: موجود برشا ما شاء الله صحيح
1: كي تقول موجود اصوات لازم تظهر لازم تبرز باش تولي باش تبان باش تعرفك العباد
0: صحيح صحيح هذا هو وخدمة وتشجع شجعوا أكيد الخطوات الأولى أكيد من بعد يولي تسهيل بقية المشوار إن شاء الله خاصة كي تعرف هكا مع إحاطة مع ناس هكا تعاونك ناس عندها خبرة قبل ناس جربت حاجات ما تصورش أنا لسعد يطلبوا حد يقول له بالله زعما شنو نعمل فك الحاجة الفلانية ولا تعرفش شكون يعاوني في الحاجة الفلانية باش ما مكش باش تنصحوا ولا وإلا توجه وجهه على القليلة تقول له ميسيرش أمشي الفلين روى ذي هو منصوح به وإلا نتصور أنا معرفتي بيك تقول لي اللي أنت مستحيل باش تراجع
1: حد احنا ما خاسرين شيء
0: بالضبط
1: أنت ما قلتها واللي يحب يكلمني مرحبا به
0: يعطيك الصحة
1: أنا نجم يفيدك باللي
0: باللي تعرفه بالضبط وأنا نعرف أنا
1: حاجة
0: نعرف.
1: ما عنديش عليها فكرة نقول لك راني ما نحاول نقربك لشكون عنده خبرة ولا يعرف
0: بالضبط.
1: الحاجة ديك أخير
0: خير
1: نعمل اللي النجم عليه وربي يسهل للناس كلها
0: ان شاء الله يا رب لا سعد حكينا برشا تعرفني ما نحبش برشا برشا برشا الكلي ما ديمك موجود بحذي يسمك تغني ما فيهاش ما فيهاش لا سعد ما فيهاش يسمك تغني لنا حاجه في المباشر
1: مادام احنا في الكيف وتحيه للناس الكيف والمستمعين الكل واللي في تونس الكل وخاصه في ولايه الكيف معناها نعملوا حاجه كافيه معناها بيني
0: ناس فهم حاجه كافيه
1: سامحيني دقيقة
0: ايه ميسيرش ميسيرش اكيد جواء المباشر نسمع معاكم حاجه اكيد مع ضيفي لسعد امين في المباشر مع اجواء الكيف

0: جابت النسمة الكافية جاي من البلاد القبلية على أمي العيون ملاح جابت النسمة الكافية يا ريدي قالوا خاطبوها هزوا الجماعة وعطوها يا ريدي قالوا خطبوها هزوا الجماعة وعطوها وعطوها بالفي ريال شوشان وخادم عجميك.
1: الله الله عليك الأسعد ما شاء الله كالعادة يعطيك الصحة. احنا مازلنا معاكم واصلين المشوار مع الفنان الأسعد أمين باش نحكيه باش ندرشه مازل أكيد ما تبدلوش معنا الموجة. خليكم مع أغاني الأسعد أكيد من الأغاني اللي نجحوا برشا أغاني حلوين تقتل بالزين من الأغاني الحلوة برشا زي ده اللي سمعناها معاك الأسعد ومازلت مسموعة حتى التوى وحاضرة في الأفراح ما شاء الله.
0: مازالوا مسموعين أغنيتين هما
1: أغنيتين بالطبيعة
0: نسمعوا تقتل بالزين وبعد نسمعوا نحلف على الحب.
1: نحلف على الحب زي أغنية زي حلوة برشا. نحلف على الحب هي الأولى
0: نحلف على الحب وبعد
1: تقتل بالزين. أي زوز أغاني حلوين برشا وسمعناهم حتى في الأفراح في الصيفية اللي تعديت ما شاء الله. نسمعهم للزوز وراجعين معاكم بعد نشرة الأخبار.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! يا خالد! عمرك ما سمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وتوا تسمع فيا! تسمع فيا!
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: إشهار.
3: ما كانت مطمور مجاز الباب نفزة برسق وتستور، بلاد الخير مجردة وجبال خمير، زلابيا ومخارق قوتة وجبن، فتات مفوح بالسمن وعلوش من تبار، حلوة باجة في المنار.
2: إشهار
4: الواحدة على موجات إذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: النشرة الإخبارية. طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة يطالب بتوفير الكميات الكافية من الأسمدة في ظل ملائمة العوامل المناخية لإنجاح موسم الزراعات الكبرى. تفاقم ظاهرة الاكتظاظ المروري بمدينة جندوبة مع العودة المدرسية ومطالبة بإيجاد حلول عملية لهذا الإشكال. قريبا الانطلاق في أشغال توسعة قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالكاف. مع قرب انطلاق موسم الزراعات الكبرى، طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة بتوفير الكميات الكافية من الأسمدة وخاصة مادة الدياب، خاصة في ظل ملائمة العوامل المناخية وتهاتل الأمطار، مشيرا إلى توفر مختلف أصناف البذور وفقا لكاهية مدير بالاتحاد سفيان الرزقي.
6: بالنسبة للتعداد الموسم نتاع زراعة الكبرى، كما نعرفوا تو الطلبات تكون أكثر ما يمكن على الأسمدة الفوسفورية. بالنسبة لنا احنا في باجة عدنا سيبر 45 موجود متوفر شوي، باقينا الدي بي معناها الكميات نتاع مناول قاعدة تخرج وماهيش مكفية الحاجيات نتاع الفلاح، خاصة وأنه المؤشرات نتاع الأمطار باهي تخلي الفلاح معناها يبدأ يحذر في روحه. وكما نعرفوا الموسم نتاع زراعة الكبرى يبدأ من شهر أكتوبر في التحضير معناها لزراعة الأعلاف والسلجم الزيتي وغيره، معناها ما عادش وقت. نحن تو في محسوب مازالون 10 ايام باش يدخل اكتوبر، ماذا بينا نداء للسلطه باش يحطوا ميزون بلاس نتاع الماده دي بي بالكميه اللي تلبي حاجيات الفلاح نتاعنا. بالنسبه للبذور الحقيقه فما موجوده متوفره، نذكروا اللي على مستوى وطني عندنا 500,000 كنتار الفلاح هذا من عملاه والبنير، يخلوا شويه معنا بذور محليه باش الناس كلها تتكفى وتاخذ معنا الكميات نتاعها. نقولوا ان شاء الله ربي يغيثنا بالامطار باش يكون موسم ان شاء الله يكون جيد.
4: ألحقت الأمطار الغزيرة المسجلة مساء أمس الجمعة خاصة بتبار وتبرسق ومدينة باجة أضرارا هامة بالبنية التحتية للطرقات، واستوجبت تدخلات مكثفة من الحماية المدنية وعدد من مكونات لجان مجابهة الكوارث لإزاحة الأشجار وشفط المياه ولتسهيل حركة المرور، وفق ما أفادت به مصادر متطابقة وما عاينته صحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأفاد معتمد تبار بأنه تم التدخل لتسهيل حركة المرور في الطريق الجهوية رقم 75 الرابطة بين تبار وتبرسق بعد تجمع المياه بها نتيجة تهاتل 30 مليمترا من الأمطار بكل من تبرسق وتبار في وقت قياسي، إضافة إلى تسهيل حركة المرور في الطريق الرابط بين جبة وتبار ومسح عدد من الطرقات وشفط مياه من منزل مواطن بحي ابن خلدون. وذكر مصدر مطلع من الحماية المدنية في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا الأنباء بأنه تم تدخل لشفط المياه من إحدى المؤسسات الصحية وإجراء معاينات خاصة بأحياء وادي البسيم وعين الشمس وبير الحفرة والطاهر الحداد، كما تم تدخل لإزاحة الأشجار من الطرقات والأنهج. وألحقت الأمطار أضرارا بطرقات مدينة باجة وخاصة الطرقات في طور الإنجاز، إضافة لشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي للمدينة. مع انطلاق السنة الدراسية والجامعية الجديدة تتفاقم ظاهرة الاكتظاظ المروري بمداخل مدينة جندوبة بما يعطل مصالح المواطنين الذين يطالبون بإيجاد حلول عملية لهذا الإشكال. الزميل هشام الصغيري.
2: يرى بعض المواطنين بمدينة جندوبة أنه لابد من إجراءات إضافية لوضع حد للإشكاليات المرورية التي تشهدها المدينة يوميا مع العودة المدرسية والجامعية.
7: المدينة جندوبة حبنا خاصة مع العودة المدرسية والجامعية تشهد ضغط مروري كبير للظاهرة، وهذه مشكلة في جندوبة.
8: أكت المرور نتصور إذا كان فما يكون باركينج كبير لهنا مثلا في وسط البلاد ينجح يساهم في التقليل من اختناق المروري هذا.
9: الساعة نهار الأربعاء إنه برجل ما تنجمش تتعدم.
2: من جهته أكد عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية جندوب المدينة مكرم الجبالي أنه سيتم العمل مع مختلف الأطراف المعنية على إيجاد حلول عملية لتخفيف الاختناق المروري اليومي حفاظا على سلامة المترجلين.
10: موضوع الاكتظاظ والسلامة المرورية خاصة في النقاط اللي تشهد حركة كبيرة وهي تخلق خطر على المواطنين والمترجلين، موضوع ما عادش مجرد إشكال في الحركة المرور بل ولا مرتبط مباشرة سلامة الناس ويستحق معاينات ميدانية وحلول عملية خاصة في أوقات ذروة. نلفت النظر لكونه نعتبرها تفتقدها جندوبة وخاصة وسط البلاد أن اكتظاظ رهيب مما زاد عمق الحالة. هو كبلات مازلنا نتابعه في الوضعية، زاد عندنا أكيد جلسات مع بلدية مع المكلف باللزمة باش نشوفه شنية باش يكون صالح في علاقة بالسلامة المرورية.
2: هذا ويبقى إنجاز وطريق حزامية بمدينة جندوبة من أهم الحلول لفض الإشكاليات المرورية اليومية وذمان سلاسة في حركة المرور.
4: نظمت جمعية الرابط التربوي بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بالكاف أمس قافلة تضامنية لفائدة المتضررين من الحرائق بمعتمدية ساقية سيد يوسف خلال الصائفة، تم خلالها توزيع مساعدات مدرسية على عدد من التلاميذ. وفقا للمنسق الجهوي لجمعيات وهياكل المجتمع المدني بالمندوبية سفيان الجيزاني الذي دعا مكونات المجتمع المدني إلى تكثيف المد التضامني،
11: حلت بيناتنا بالأمس قافلة تضامنية بمعتمدة سقيط سيد يوسف وبالتحديد بالمناطق اللي تضرت بالحرائق الأخيرة، وشملت أكثر من 150 تلميذ من تنظيم جمعية الرابط التربوي وبحضور جميع الأعضاء. شملت المساعدات هذه كل التلاميذ بما فيهم المدرسة الابتدائية قرقور، المدرسة الابتدائية عين النشمة. كانت المساعدات هذه متمثلة في كتب مدرسية ومحافظ وإلى جانب عديد من الملابس الشتوية. هذه مناسبة باش نقفوا مع العائلات اللي ضرت بالحرائق، إن شاء الله نشوفوا وليداتنا ديما في مناطق عنية. وهذه مبادرة باهية قامت بها جمعية الرابط التربوي، وندعو من خلالكم عدة جمعيات باش تساهم معنا على خاطر بالحق فما عائلات أكثر موعزة في حاجة إلى المساعدات المدرسية.
4: تم أحداث اختصاص العلوم والتكنولوجيا المستدامة والمتجددة في مسار الإجازة بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف بما من شأنه تنويع التكوين الأكاديمي وفتح آفاق جديدة أمام الطلبة بهذه المؤسسة الجامعية، وفقا لمديرة المدرسة أنسة الرياحي.
12: احنا في المدرسة عندنا باركور تيكل انجينيور مهندس في العلوم الفلاحية، وعندنا ليسانس تم الموافقة على التأهيل نتاعها سنة واللي هي لابيلاسيون نتاعها سيونس تكنولوجي دورابل انوفون. دخلوا معنا طلبة جدد في الاختصاص سنة في البروميير اني، وعندنا بيان سور دوزيام اني و ثوازيام اني في الليسانس القديمة. بالنسبة لي نحنا في الباركور هذايا حاولنا باش نكونوا انوفون وتكون الفورماسيون نتاعنا طالبينها سوق الشغل، ودخلنا فيها دي سبيسياليتي مختلفة خاصة لي سبيسياليتي اللي عندهم علاقة زادة بالانتيليجنس ارتيفيسيال او سيرفيس دو لاغريكولتور دون اغريكولتور دوراب. وحنا الزراعات الايكولوجية معناها نشجعوا عليها ونقريوها برشا في المدرسة، والنظم معناها النظم الزراعية الايكولوجية الحقيقة عندنا برشا اساتذة مختصين فيها. هذيك علاش حابين ليسونس هذيا في النوفيل ابيليتاسيون نتاعها تكون الاختصاص هذيا موجودة، وثم لي ستادي سكيلز لي سوفت سكيلز موجودين اللي معناها اللي تمكن من الطالب باش يحصل على مهارات اخرى. مهارات هذوما من شانها زادة باش حصل له نسبه النجاح نتاعو ونسبه لو فيت دو تروشي معناها دي زومبلوا على النطاق معناها الوطني ولا حتى على خارج نطاق الوطني.
4: اعلن المدير الجهوي للصحه بالكاف دكتور منصف الهواني انه سيتم قريبا الانطلاق في اشغال توسعه قسم الطب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالكاف، والذي سيصبح قسما جامعيا، وذلك في إطار تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحسينها.
13: في نطاق تطوير مشاريعنا وتطوير خدماتنا خاصة على مستوى طب الاختصاص. الأسبوع هذا كان فما معاينة من طرف المقاول المعاين وكذلك كل الأطراف المتدخلة من تجهيز من صحة للاطلاع على القسم تاع العمليات الخاصة بقسم أمراض النساء والتوليد. المشروع هذا إن شاء الله قريبا خلال أسبوع أو أسبوعين ينطلق في الحظيرة متاعه بمبلغ 4 مليارات 600 مليون توسعة لقسم العمليات بالطبيعة لأعطاء صبغة ذات جودة صبغة جامعية منها قولا وفعلا ويعطي إضافة كبيرة للعمليات الجراحية لفئة النساء متاعنا وكذلك لفئة الأساتذة الجامعيين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في ظروف طيبة. إن شاء الله منها المشروع هذا يعطي نقلة نوعية في خدمات طب النساء والتوليد من حيث توسعة منها نوعية العمليات وكذلك الإحاطة بالنساء متاعنا، علما وأن كل العمليات تقريبا يتم إجراءها بالمستشفى الجهوي بالكاف وذلك منها تجنبا لتنقل النساء وكذلك أيضا لإضفاء منها جودة في الخدمات متاعنا.
4: وفي متابعة للوضع الجوي، يتواصل الوضع الجوي خلال هذا اليوم السبت 19 من سبتمبر ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية خاصة بولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيدة، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة ولايات صفاقس وجهة الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى وبنزرت، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 ملم وتصل محليا إلى 60 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم أن نزول الأمطار سيتواصل بأغلب الجهات يوم غد الأحد 20 سبتمبر وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق وبالشمال والمناطق الغربية. عالميا، أصيبت فتاة فلسطينية بشظايا رصاص حي أطلقه مستعمرون تجاهها اليوم في بلدة عقربة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأصلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم السبت اعتداءاتها على جنوب لبنان مستهدفة بلدات ومناطق سكنية ومنشآت مدنية بالتزامن مع عمليات توغل وتحركات عسكرية في عدد من المناطق الحدودية حسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام. إلى المملكة العربية السعودية، حيث سمع دوي انفجارات مجددا في العاصمة السعودية الرياض صباح اليوم السبت، فيما تصاعد دخان كثيف بالقرب من مطار الملك خالد الدولي الواقع في شمال شرق المدينة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة يطالب بتوفير الكميات الكافية من الأسمدة في ظل ملائمة العوامل المناخية لإنجاح موسم الزراعة الكبرى. تفاقم ظاهرة الاكتظاظ المروري بمدينة جندوبة مع العودة المدرسية ومطالبة بإيجاد حلول عملية لهذا الإشكال. قريبا الانطلاق في أشغال توسعة قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالكاف. نهاية النشرة، مع أجمل تحيات رفيق الجسمي، نلتقي تمام الثانية، إلى اللقاء.

تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات في ثاني أخبارنا الرياضية لهذا اليوم. البداية بالأولمبي البيجي اللي يرجع اليوم للتمارين بعد راحة اللي كان لها اللاعبين بعد الراحة اللي كانت تقريبا 5 أيام من يوم الأحد الماضي بعد لقاء تقدم سقيط الدير والاستعدادات لعودة نشاط البطولة إن شاء الله مع 10 أكتوبر المقبل. هيئة الفريق في الأثناء قامت بثلاثة تعاقدات رسمية وثلاثة مهاجمين تحديدا اللي هما الفايد بن حسين منوب الحداد وعودة القائد ربيع الحمري بعد تجربة في المدينة الليبية. أولمبيك الكاف يلعب غدوة لقاء ودي في ملعب الكاف ضد جندوبة الرياضي، لقاء ينطلق في الساعة 3:30 بعد الزوال، لقاء يجي قبل أسبوع من انطلاق بطولة رابطة الثانية يومي 26 و 27 سبتمبر الجارية. الهيئة المديرة والهيئة التسييرية تحديدا لفريق جندوبة الرياضية تنجح في معالجة أبرز الملفات العالقة والحارقة والممتدة من سنوات 2004-2009 و2014 ورفع القرار المنع من الانتداب اللي كان مسلط على الفريق بعد تسوية كامل الديون المقدرة بحوالي 99 مليون، وبالتالي الفريق أصبح بإمكانه تأهيل لاعبيه المنتدبين في هذه الصيفة. المرجان الرياضي بتبرقة برمج عودة التمارين استعدادا للموسم الجديد بطولة رابطة الثالثة المستوى الثاني يوم السبت المقبل 26 سبتمبر تحت إشراف المدرب بديع إزواغية. المستقبل الرياضي كافي ببرنوسة يعلم لاعبي أكبر النادي أن تمارين يوم السبت ستكون بداية من الساعة 4 مساء في المركب الرياضي طريق بوليفة بالكفة. الرابطة الوطني لكرة قدم محترفة تؤجل مباريات الشبان الخاصة بأندية الرابطة الأولى والثانية والمبرمجة يوم الأحد 20 سبتمبر بسبب رداءة الأحوال الجوية. الترجي الرياضي التونسي يتعاقد رسميا مع المدافع الجزائري آدم عليلات اللي أمضى عقد بزوز مواسم مع الفريق قبل غلق الميركاتو الصيفي في تونس يوم غد الأحد 20 سبتمبر. اللاعب كان ينشط في فريق الاتحاد الليبي وانتقال حر بعد فسخ عقده مع هذا الفريق الليبي. نجم المتلوي يتعاقد مع محمد ولام علي عقد احتراف، واللاعب قادم من فريق واحد تقبلي أمضى عقد احتراف مع نجم المتلوي 5 مواسم. النجم الساحلي صرف النظر عن التعاقد مع المهاجم السنغالي باباكار مبوب. 11 نادي من رابطة الثانية ترفع العقوبة متاع المنع من الانتداب: هلال الشابسي، كاك الحديد الصفاقسي، جندوبة الرياضي، سبورتينغ مكنين، النادي القربي، محيط قرقنة، كوكب عقارب، سبورتينغ بناروس، اتحاد تطاوين، مكرة مهدية، ومستقبل القصرين. المدافع الدولي التونسي آدم عروس موجود في قائمة المدرب معين الشعباني قبل زوز مقابلات ضد أوغندا وكذلك بوتسوانا. اللاعب هذا كان احتياطي البارح مع فريق قاسم باشا في البطولة التركية وتعادل فريقه مع قونيا سبور 0-0. آدم عروس ادخل في الدقيقة 88 وغاب زميله مرتضى بن ونس. في الكرة الطائرة اليوم تبدأ مقابلات الدور الثمانية في بطولة افريقيا للأمم في تونس، مقابلات في قصر الرياضة بالمنزة. نص نهار بدأ لقاء رواندا مع غامبيا والفائز يلعب في ربع نهائي ضد المنتخب التونسي، ماضي 3 غانا مع تشاد والفائز يلعب ضد الكاميرون، 6 المغرب مع الكونغو الديمقراطية الفائز في ربع نهائي يلعب ضد نيجيريا، وغدا 3 مصر مع جمهورية افريقيا الوسطى والفائز يلعب ضد الفائز بين الجزائر وكينيا، ولقاء غدوة في الساعة 6 مساء. منتخبنا الوطني الصغر في كرة اليد يلعب اليوم لقاء الدور النهائي في بطولة افريقيا في كوت ديفوار امام المنتخب الكامروني، لقاء ينطلق في 1:30 بعد الظهر. منتخبنا كان تصدر مجموعته ب3 انتصارات على نيجيريا 32-23، على مدغشقر 62

ديمقراطية وتنمية بالكيف في الساعة الخامسة مساء باش تكون جلسة العامة التقييمية للنادي الرياضي الكافي والخاصة بالموسم الرياضي 2025-2026. اليوم كذلك دوليا نلعب الدور الربع النهائي لكأس القارات للأندية، لقاء مش يكون في بريتوريا في جنوب أفريقيا ماضي ساعتين بين صن داونز الجنوب أفريقي وأهلي جدة السعودية. ديما على مستوى عربي الآن، المغربي حكيم زياش أصبح مؤهلا رسميا للمشاركة مع فريقه الجديد البرازيلي بوتافوغو بداية من مباراة اليوم أمام ميراسول في البطولة البرازيلية، لقاء ينطلق في الساعة 9 ليلا. أختم بأبرز مباريات اليوم في البطولات الأوروبية. في إسبانيا الجولة السابعة اليوم 5:30 فيغو سانتاندير و8 إشبيليا برشلونة، غدوة لقاء القمة 3:15 بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد. في إنجلترا نص نهار ونص بدأ لقاء توتنهام أستون فيلا، كانت النتيجة خليناها 0-0، ماضي 3 برايتون أرسنال ونيوكاسل مع هال سيتي. في فرنسا الجولة الخامسة 4:15 باري اف سي مع ستراسبورغ، لومون مع لوريون 8:15 واليوم مع ريان. في إيطاليا الجولة 5 ساعتين بولونيا مع تورينو، وقمة في الخمسة بين روما وإنتر ميلان. في ألمانيا الجولة الرابعة فرانكفورت مع فريبور، منشنغلادباخ ماينز 2:30 زوز مقابلات هذوما، كذلك هامبورغ مع كولن، والخمسة ونص قمة بين شتوتغارت وبوروسيا دورتموند. ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، نلتقي من الثالثة حتى الخامسة في استوديو الرياضة. إلى اللقاء.

0: فني مع إيمان حناشي.
1: Hey, c'est parti!

0: كنا نسمع معنا في خدمة علي الغربي بالذكاء الاصطناعي. وأكيد في الكواليس كانت فما دردشة أنه فما أنه حاجة جديدة حاجة موجودة ما نجموش نتغفلوا عليها الحقيقة, وما نسمو شكون فينا ما سمعش أغنية بالذكاء الاصطناعي, ما تبقى واضح اللي هي بالذكاء الاصطناعي. الناس أكيد فما ناس اللي تعجبها وتسمعها الكل, ما ديما أكيد بلاست الفنان وحدها. شنو رأيك تي لا سعد مع ضد, تعجبك ما تعجبكش؟
1: والله بالنسبة للذكاء الاصطناعي معاه وضد, لأنه بيشتلغي الإحساس, بيشتلغي العمل الجماعي, بيشتلغي روح الفنان, فهمتني؟ ديجا ما زالت ماهيش متطورة ياسر, معناها تحس نفس التام اللي خدمين بها في الاغنيات اللي نسمعوا فيها من الكل تحسهم نفس التام, يعني
0: ما حاجه تتعاود, معناتها فما
1: نفس الاصوات, فما نفس الاصوات, ايه؟ نفس معناها تحس ماشيين ويقدموا, صحيح ماشيين ويقدموا, ماشيين ويطوروا في الموضوع هذايا, ولكن نحسها ماهيش مقنعه ياسر.
0: وقت اللي ولت موجوده برشا برشا برشا وباختلاف معناها الاختيارات والقاعات, ولا هذا واضح معناتها ولت
1: هي
0: واضح
1: اللي هي الانسان كي يعرف يستعملها تعاونوا ياسر باش تعمل توزيع جديد, ولكن تحافظ على
0: الجانب الانساني معناتها الموجود,
1: تحافظ على روح الفنان وتحافظ على اللحن, ولكن تطوروا شويه ما فيها باس.
0: سلوما يقول لي اقتراح هو باش نزيد نفهمك سلوما, مسيش نسلك في المباشر يعني بصوته هو, يعني تقصد هكا يقول لك باش نعملوا لك حاجه بالذكاء الاصطناعي بصوتك انت؟ يا
1: قديش كثير سيربريز,
0: اما مش اليوم.
1: باهي ان شاء الله نستنى
0: قديش خطير معناها الذكاء الاصطناعي. شلقى روحك مثلا تغني في اغنيه ما تعرفهاش, ما سمعتهاش, ما عندك عليها حتى فكره, يعني
1: هذاك علاش الذكاء الاصطناعي يعمل برشا حاجات بر الغنيره وبر الموسيقى
0: في كل شيء,
1: في برشا مجالات,
0: برشا مجالات برشا. وحنا حكينا حتى على مجال الاعلامي, برشا برشا برشا مجالات اللي ربي يستر نهار اخر يشد بلاصه برشا ناس معناتها, وهذا هو اللي متوقعينه يعني العلماء. ما ان شاء الله ليه خاطر ديما الجانب الانساني حلو, به نفرحوا معناتها بكل الابداعات في مختلف المجالات. على الغرب نسلموا عليه اكيد يعطيه الصحه على تجربته, اما ديما زيد مع الحقيقه ونشجعوا اكثر كيكون الحضور الانساني بالطبيعه. وقت اللي احنا كي نحكيوا على اغنيه نقولوا كيفاش, نسال على تفاصيلها, شنو حكايه الاغنيه, كيفاش تغنت, فكره شكون الاول, الاجواء نتاع الكواليس, وكل هذاك الكل هي معناتها باش نوصلوا زاد للناس وباش يفهموا اكثر اجواء الاغنيه. باهي هذا راي ورايك راي الناس الله اعلم, اكيد الاراء تكون متباينه. نرجعوا معاك للموسيقى, سمعناك في الى حد الان مش قبل الانتاجات الخاصه, اما من الانتاجات الخاصه لتو ماشي في ستيل نتاع موسيقى معين معناتها هكا اجواء فرحه لقاع هكا التونسي, مواصل نفس في نفس ستيل ولا تشوف روحك في برشا حاجات معناتها بالنسبه ليك في اختياراتك المستقبليه ان شاء الله؟
1: هو بالنسبه للاستراتيجيه نتاع الاعمال الخاصه ماذا بيك تعمل حاجه كيما نقولوا تحفر بها الاسم نتاعك في فخاخ العباد. يعني انسان باش يشد ريتم معين في غنيات مش يبدا ينقز من غنيه لغنيه بلكش تخطف, فهمتي؟ العباد ما تحبش برشا الوان. وقتاش وقت اللي تبدا انت ماكش اسمك ماهوش متداول عند الناس, دونك لازم عمل يكون تدريجي, تبدا بشوي بشوي للي العباد ما تعرش على
0: يعني انت ماكش
1: ضد وقتاش
0: ماكش ضد الفكره جمله معناتها كبش تغني ربما حاجه مختلفه شويه, اما مش توا.
1: بالعكس بالعكس هو التنوع باهي, التنوع باهي, ولكن الوقت في وقت معين
0: ربما يعني في وقت اخر في ظرف اخر.
1: اي انا في البروغرام ان شاء الله باش نبقى في ستيل هذايا, ممكن غنيه ولا زوز اخرين.
0: باهي مع ذي روينا انتنت استاذ الكل على جديد اللي يطبخ في الكواليس
1: بحبيت
0: نعرف نفس الستيل ولا لا تقريبا جاوبتني.
1: شوفي وينجم يكون للملحن راي اخر معناها خاطر نعزه برشا وعنده نظرته وعنده
0: صحيح
1: كيما نقولوا فكره ينجم يفيدني بها وينجم ممكن الفكره نتاعو تنجح اكثر مني معناها
0: صحيح عندك هو تصور جماعي باش تنجح أغنية لازم يكون فما تصور بالك جميع
1: بالك الغنية ممكن اللي باش نحضرها تكون مش في نفس ستيل معناها
0: فما برشا خاطر علاش زاد سألتك فما شكون اللي غني معناتها الجو هذي عادة في خارج موسم الأفراح وخارج الصيفية يختار يمشي حاجة أخرى يمشي هكا رومانسي شوية يمشي حاجة سوفت شوية ما عرفش بالنسبة لي معناتها أنت ترى روحك فيها ولا حاجة بعيد عليك جملة معناها
1: شوف احنا خدمتنا انت تعرفها مهرجانات وعروسات وحفلات خاصه
0: صحيح
1: دونك باش تخدم حاجه باش تهز الفرصه انه الخدمه اللي تخدم فيها انت في الصيف باش تكون دافع وداعم ليك باش تنشر البرودوي نتاعك
0: البرودوي نتاعك طول العام صحيح
1: فهمتيني دونك باش نعمل حكايه رومانتيك
0: ربما انت ما تحسهاش حاجه ما تحسهاش حاجه ما تشوفش روحك فيها
1: العباد شوف فما حاجه ماهمش فاهمينها انه باش تخدم ستيل اللي انت تحبه
0: انت تحبه لقريبك
1: مش ستيل اللي يحبوه العباد وتحب توصله لهم دونك يبدا عندك اسم
0: اي
1: تحب ولا تكره مانيش مش هكا تقزيم الروحي والا هذا الوضع اللي احنا عايشين فيه تو دونك الاسم نتاعك يبدا متداول عند الناس اسمك معروف تحب ولا تكره دونك
0: ما تحيرش وقتها تغامر معناها
1: ما تحيرش في ستيل باش تخدمه
0: واضح
1: تبعد على ستيل تعمل رومانتيك تعمل
0: بالنسبه لتو انت تحبيت في ستيل معين وانت تحسه ولقيت روحك فيه ويخدمك زايده علاش ليه احنا نقولوا في خدمتك زايده كيف معناتها يمشي معاك احنا سيفيت السنه الحمد لله معناتها نحلف على الحب وتكتل بالزين داروس معناهم معاك في حفلاتك زايده وناس تغني معاك والكل معناتها تخير انه تو معناتها بالنسبه بور لو مومون معناتها تواصل في نفس الستيل وفي نفس الريتم
1: ولا حتى العروض الحمد لله بدات العروض ذاك حتى مهرجانات دولية معناها مهرجان تبرق الدولي ومهرجان مخلوف فما تحس فما في العوام اللي فاتوا فما تغيير معناها واحد ماشي وتحس فما حتى الأمل ولا أكثر من قبل
0: إن شاء الله ديما يا رب
1: ولا يطمح أكثر ولا يحب ديما كرياسون جديدة يحب يعمل إنتاجات يحب يوصل صوته للناس
0: بالضبط هذا هو إن شاء الله نشوفوك خير من تتمنى
1: وإن شاء الله يا رب
0: لسعد مجموعة اللي معاك الفرقة الموسيقية وين أحضرت لك في أكثر من مناسبة انسجام كبير برشا بيناتكم الحقيقة عندكم ديدة فما فيهم أعضاء عندكم معناتها مشوار طويل مع بعضكم
1: الحكاية بالنسبة للتروب والعناصر أصحابي جمعتنا قبل كل شيء جمعتنا ما مش الخدمة جمعتنا كيما نقولوا احنا
0: غرام
1: وتحسنا معناها في توجه واحد نتقابلوا نضحكوا ماهيش كيما نقولوا احنا خدمة عروسات
0: قلت نضحكوا سامحني وتفكرت السكتش وقتها زيد اللي
1: اللي
0: صورتوه وقتها
1: اي بشي باين
0: بالحق معناتها تحسكم اصحاب اخوات معناتها اللي جمعكم اكثر منه خدمه معناتها بالحق
1: بالنسبه للخدمه نتاع اللي جمعتنا بالجروب توا عندنا من 2011 من 2011 بديت مع علي
0: ديما معاك
1: رفيق صغر علي صاحبي وخويا
0: بشير
1: عمري من اللي عنا أقل حاجة حط 21 سنة 20
0: بركالة.
1: بالنسبة للأولاد الأخرين كلهم كيف معزة كبيرة ومحبة ونوجه لهم تحية كبيرة
0: سلم عليهم الكل
1: جوهرة الفن بقيادة المايسترو علي يعقوبي إن شاء الله ربي يخلينا ديما ملمومين
0: إن شاء الله يا رب
1: وديما المحبة موجودة إن شاء الله، إن شاء الله ديما نفرحوا الناس إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله يا رب. كلمة ليك للناس اللي سمعوا فينا، كلمة أخيرة باش نتوعدهم، عشكم تحب تسلم أكيد الناس اللي يتابعوا فينا، خليك لك أنت أكيد الكلمة.
1: والله باش ما ننساش نوجه تحية للناس اللي نعرفهم الكل، والناس اللي يعرفوني كيف كيف وما نعرفهمش نوجه لهم تحية. تحية للكافية الكل اللي يسمعوا فينا واللي مازالوا ما سمعونيش كيف كيف، نوجه لهم تحية. أصحابي وحبيبي ونوجه تحية لمرأيتي،
0: أي سلم عليها برشا.
1: ونوجه تحية لأمي بابا والأخواتي
0: كل عائلة سلم عليها
1: الكل، وربي يفضلنا ويفضلكم ويفضل الناس الكل. ديما فرحانين ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب، ووعد ان شاء الله بجديد زيد.
1: اكيد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. كل ما تلقوني مع ايمان ان شاء الله باش تلقوا حاجه جديده
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. هاكا ما حبيتش نقول لك مره اخرى نسمعوا حاجه، اما المره الجايه
1: ان شاء الله
0: المره الجايه نسمعوا اكثر من حاجه ان شاء الله معاك، باش هكا يسمعوا اكثر مستمعين اكيد بصوتك. نعرفوا توا جوي سيفيه وسهريات والكل يكون الفني تعب شويه، اما المره الجايه ندلع عليك اكثر واكثر ان شاء الله.
1: اكيد ايمان. نوجه تحيه للعاملين باذاعه الكيف الكل، وان شاء الله ربي يفضلكم، ونشكركم على الاستضافه.
0: يعيشكم، مرحبا بك يا سعد دار دارك في كل وقت. احنا مازلنا معاكم في يلا نغني، مازلنا مع اجواء الموسيقى.

تحية لكم من جديد. هذه جوينا اليوم كانت تقريبا 100% تونسية مع ضيفنا الأسد أميني، كان حاضر وموجود معنا، حكينا دردشنا تحدثنا، وبطبيعة انتم كنتوا معنا اللي فاتوا الحوار نجم يكون موجود معنا مرة أخرى على شلي في باج راديو كيف وين، نجموا تتبعوا بطبيعة اللقاء اللي كان مع الفنان الأسد أمين. انتم نذكركم تنجموا تكونوا حاضرين معنا، كان انت فنان من الشمال الغربي ومازلت ما كنتش موجود معنا، راو مرحبا بالناس الكل، تهز تليفون تكلم وتقول حاب نكون موجود في يلا نغني، مرحبا بكم معنا الناس الكل. نتلقاو ان شاء الله في مواعيد اذاعية لاحقة. قبل يسلم عليكم سليم الرزقي كان حاضر معنا في التكنيك، صديقنا ايضا على الديجيتال زيدا نسلم عليه عزيز كي يسلم عليكم الناس الكل، ألفة بوهاشة في تنسيق العام للحصة، وامين بوبكري في مراقبة البث من غرفة فنية المركزية. تحية كبيرة برشا لكم الكل، وبون ويكاند للجميع، باي باي.

Parti.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة اثنين مع كامل الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة ثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى وخطوات تتحدى من اقتراح ليلى سميدة.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: إشهار.
3: شق ثنايا الكريب قعفور وبهارات المزيانة في مكثر تحت قوسة رجان ملقانة أرض القمح والسبولات برقو جبل السرج كسرة والشلالات عين الذهب كنز مليان بالأسرار نعشق على سليانة في المنار
2: إشهار.
4: تمام وثانية ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أسعد الله وأوقاتكم أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز أهم الأنباء. نظمت جمعية الرابط التربوي بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بالكاف أمس قافلة تضامنية لفائدة المتضررين من الحرائق بمعتمدية ساقيت سيدي يوسف خلال الصائفة الفارطة. تم خلالها توزيع مساعدات مدرسية على عدد من التلاميذ. تم أحداث اختصاص العلوم والتكنولوجيا المستدامة والمتجددة في مسار الإجازة بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف بما من شأنه تنويع التكوين الأكاديمي وفتح آفاق جديدة أمام الطلبة بهذه المؤسسة الجامعية. بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للزهايمر انتظم اليوم بقسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بباجة يوم تحسيسي حول التشخيص والكشف المبكر لمرض الزهايمر بهدف التوعية بأهمية المحافظة على الذاكرة. الطبيبة المختصة في أمراض الأعصاب بالمستشفى الجهوي بباجة نهاد القسنطيني تضيف في متابعة الزميل ناجي الخلولي.
6: بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر نساقنا مع تحت إشراف وزارة الصحة وشبكة جمعيات الأعصاب والعلوم العصبية حملة تحسيسية على مرض الزهايمر هكيك باش نوعي العباد دونك تحت شعار معا لذاكرة أفضل وغدا أفضل باش نوعي العباد كيفاش يحافظوا على ذاكرتهم الغدوة. دونك النسيان راهو مش ديما عادي يولي متكرر ويتأثر على حياتك اليومية لازم تستشير طبيب الأعصاب على خاطر التشخيص المبكر لمرض الزهايمر ينجم يصنع الفرق. دونك باش نفهموا العباد شنو ما استرابات الذاكرة شنو ما العلامات اللي تستحق الانتباه انه كيف باش نجمو نعملوا التشخيص كيفاش نجمو نحافظوا على الصحة الدماغية وشنو ما عوامل الخطر. هكيكا نحكي لهم زيادة على مرض الزهايمر شنو المرض هذا شنو نجم نعمل كيف نشوف كيفاش وقتاش لازمني نستشير طبيب الأعصاب باش نبدا ناخذ وعي على بك. مش كان كبار السن لأي إنسان عنده مشكلة في الذاكرة كيما قلت راهو مش أي مشكلة في الذاكرة معناها مرض الزهايمر وهيك علاش عملنا اليوم التحسيسي هذا. أي إنسان عنده مشكلة في الذاكرة يجي يعدي باش احنا نعطيوها شنو ما ليسيني اللي نجمو يكون راهو المرض هذا راهو ينجم يكون مرض الزهايمر والا وقتاش الناس وهذا راهو ناس عادي ما يستحقش انه يخاف من المرض.
4: وصلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم اعتداءاتها على جنوب لبنان مستهدفة بلدات ومناطق سكنية ومنشآت مدنية بالتزامن مع عمليات توغل وتحركات عسكرية في عدد من المناطق الحدودية. سمع دوي انفجارات مجددا في العاصمة السعودية الرياض صباح اليوم فيما تصاعد دخان كثيف بالقرب من مطار الملك خالد الدولي الواقع شمال شرقي المدينة. نهاية الموجز على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله إلى اللقاء.

0: صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3.
1: الكيف اف ام، على الكيف اف ام وصل صوتك، نقدك، اقتراحك على الرقم 78 210 450، 78 210 450. الموزع الصوتي من الاثنين للأحد 24 على 24. الكيف اف ام 100% تونسي.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
3: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: إشهار.
1: لرو ما كانت مطمور، مجاز الباب نفزت برسق وتستور، بلاد الخير مجردة وجبال خمير، زلابيا ومخارق قوتة وجبن، فتات مفوح بالسمن وعلوش من تبار، حلوة باجة في المنار.
0: إشهار.
2: تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف لكل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.
3: مساء الخير، تمام الثالثة هنا بإذاعة الكيف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف،
3: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. يتواصل الوضع الجوي خلال هذا اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية خاصة بولايات قفصة القصرين سيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة ولايات صفاقس وجهة الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى وبنزرت. وألحقت الأمطار الغزيرة المسجلة أمس خاصة بتبار وتبرسق ومدينة باجة أضرارا هامة بالبنية التحتية للطرقات، واستوجبت تدخلات مكثفة لزاحة الأشجار وشفط المياه ولتسهيل حركة المرور. في إطار الاستعداد لانطلاق موسم الزراعات الكبرى، طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة بتوفير الكميات الكافية من الأسمدة خاصة مادة الدياپي، خاصة في ظل ملائمة العوامل المناخية وتهاطل الأمطار، مشيرا إلى توفر مختلف أصناف البذور. تم إحداث اختصاص العلوم والتكنولوجيا المستدامة والمتجددة في مسار الإجازة بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف، بما من شأنه تنويع تكوين الأكاديمية وفتح أفاق جديدة أمام الطلبة بهذه المؤسسة الجامعية. أعلن المدير الجهوي للصحة بالكافة الدكتور منصف الهواني أنه سيتم قريبا الانطلاق في أشغال توسعة قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالكاف، والذي سيصبح قسما جامعيا بما من شأنه تجويد الخدمات الصحية وتحسينها. بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للزهايمر، عفى الله الجميع، انتظم اليوم بقسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بباجة يوم تحسيسي حول التشخيص والكشف المبكر لهذا المرض بهدف التوعية بأهمية المحافظة على الذاكرة. هذا وحصل مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية مركز إقليمي متعاون إقليم شرق المتوسط، معتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في مجال الخرف والزهايمر، عفى الله الجميع. مستمعينا الكرام، موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام الرابعة. إلى اللقاء.

مساء الخير وتحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات، وعودة لأستوديو رياضة في هذه الشبكة الخريفية الشتوية بالنسبة لإذاعة الكاف في نقل المقابلات الرياضية، باعتبار أنه ما ثمش مقابلات الأسبوع هذايا، كذلك الأسبوع القادم إمكانية كبيرة ما ثمش مقابلات بالنسبة للرابطة الثانية وفرق الشمال الغربي اللي باش يلعبوا بالحد جندوبة رياضية، وكذلك أولمبيك الكاف. اليوم نقتصروا على بعض الاستضافات الخاصة بأندية الشمال الغربي وإطلالة على الأندية متاحة اللي تستعد لانطلاق الموسم بالنسبة للرابطة الثانية أو الرابطة الثالثة لكرة القدم، كذلك كرة السلة وأخبار أخرى تخص المنتخبات الوطنية لكرة القدم وكرة الطائرة وكذلك كرة اليد. اليوم في متابعتنا مشكون خاصة بحديثنا عن الجلسة العامة التقييمية لفريق النادي الأهلي الكافي في كرة السلة، واليوم جلسة عامة مشكون في الساعة الخامسة مساء، باش يكون معنا ضيف رئيس النادي حمدي تنوبي قبل الجلسة هذه، حدثنا على آخر أخبار الفريق، الإشكاليات اللي ما زالت متواصلة بالنسبة للنادي الأهلي الكافي خاصة في ظل البنية التحتية المتردية في مدينة الكاف وولاية الكاف بصفة عامة. تحدثوا على اتحاد بوسالم، موسم جديد وهيئة تسيرية وفريق نازل من الرابطة الثانية، مدرب جديد، انتدابات قائمة مع سعادة القروي كاتب عام فريق الاتحاد الرياضي ببوسالم، هذا في الساعة الأولى. في الساعة الثانية مش كوننا إطلالة على أخبار فريق اتحاد سيليانا، موسم جديد، مشاكل مالية عالقة ومنع من الانتداب، كيف سيتم التصرف من قبل هيئة الفريق برئاسة السيد نسيم اليحيوي اللي مش كون معنا في المباشر. أولمبيك كيف غدوة مقابلة ودية في ملعب كيف مع جندوبة رياضية قبل أسبوع من انطلاق البطولة، اللخبطة كان ممكن يعني غدوة تكون البطولة والفريق يلعب ضد قصور السيف، لكن التأجيل يخلي الفريق في يعني مقابلة ودية غدوة أمام جارو جندوبة الرياضية. مكرم العامري مدرب أولمبيك كيف يكون معنا للحديث عن آخر أخبار النادي وتحذيراته كيف يقيمها لهذا الموسم في بطولة الرابطة الثانية، ونختم استضافتنا بالكرة الطائرة، منتخبنا الوطني المتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا في تونس ويتعرف اليوم على منافسه في الدور هذية، باش نتحدثوا على المستوى الفني لهذه البطولة وحظوظ منتخبنا فيها مع سيد بسام الفوراتي المدير الفني للجامعة التونسية للكرة الطائرة، مع متابعتنا كيف كيف للأخبار الخاصة بالنتائج في مقابلات البطولات الأوروبية. المنتخب الوطني التونسي أكابر وأقل من 23 عام، زوز قائمات تم الكشف عليها البارح بالنسبة للملعبية لأنيس بوجلبان اليوم والبارح لمعين الشعباني، إن شاء الله نعطوكم الزوز قائمات بعد شوية في المباشر، إضافة لعديد المتابعات الأخرى على مستوى وطني وكذلك على مستوى عالمية. هذا كله في ساعتين من زمان من توا حتى الخمسة متاع العشية في الهندسة التقنية للقاء زميلي نزار الهراغي، في القاعة الفنية محمد أمين أبو بكري، وفي التنسيق ألف أبو عشا، في مكالمتنا الهاتفية يكون موجود مولدي الهميلي. نتواصل إن شاء الله بعد هذا النغم مع أولى استضافتنا للسيد حمدي طنوبي رئيس النادي الرياضي الكافي.

0: من جديد تحية طيبة لكم الناس كل، أهلا وسهلا بكم. نواصل معكم موعدنا في استوديو الرياضة، ونبدأ بأولى استضافتنا في هذه الأمسية لنادي الرياضي الكافي اللي بعد أقل من ساعتين من الآن باش يكون عنده جلسة عامة تقييمية في مركز الديمقراطية والمواطنة بالكاف، ودعوة أكيد باش تكون للجماهير متاع النادي الكافي، لكل الأطراف المشاركة في هذا الفريق من أحباء، من إطار فني، من ملعبية، من أولياء، للحضور وال استفادة والإفادة في هذه الجلسة العامة التقييمية المهمة للنادي الرياضي الكافي للغرض. عنا معنا صديقنا حمدي التنوبي رئيس النادي للحديث عن هذه الجلسة وكل الأخبار الخاصة بالنادي الرياضي الكافي. حمدي مساء الخير.
1: مرحبا يا كريم،
0: تحية ليك ولكل الفريق، فريق النادي الرياضي الكافي. حمدي
1: مرحبا بإذاعة الكاف، مرحبا مستمعي إذاعة الكاف. اليوم إن شاء الله الجلسة العامة التقييمية لموسم الرياضي 2025-2026 للنادي الرياضي الكافي.
0: نعم، الموعد،
1: الموعد 5 مساء بسيدو كاري الكاس.
0: هذا هو به النادي الرياضي الكافي في موسم جديد، تواصلوا معاه المهمة اللي بديتوها، نعرفوا اللي ثم عزوف على تولي المسؤولية، يلقاكم انتم النادي الرياضي الكافي باش يبقى موجود، باش يبقى ناشط، نتائج طيبة جدا للأصناف الشابة الموسم الماضي، لو كان تحدثنا أكثر على الموسم الجديد وكيفاش إن شاء الله تتوقعوا باش تكون المسيرة في فريق النادي الرياضي الكافي.
1: إن شاء الله موسم متميز كما المواسم السابقة للشبان نادي الرياضي الكافي. سنة دعمنا نادي الرياضي الكافي بصنف الأكابر، مش دعمنا معناها رجعنا صنف الأكابر، عنا وليدات ما شاء الله معناها دعمناهم باللاعبين قدامة، وإن شاء الله يكون موسم ناجح للنادي الرياضي الكافي كما العادة إن شاء الله.
0: إن شاء الله جلسة عامة تقييمية أكيد فيها تقرير مالي، تقرير أدبي فيه عديد النجاحات خاصة على مستوى الشبان. بالنسبة للتقرير المالي، لو كانت حدثنا عن الموازنة المالية للنادي الرياضي الكافي في ظل الشح المالي في هذه الولاية.
1: بالنسبة ما كنتش محضر
0: أكيد نعرف.
1: بالنسبة السؤال هذا، بالنسبة للنادي الرياضي الكافي التقرير المالي عن المنخرطين، عن في المداخيل نتاعنا عندنا نسبة من المنخرطين، عن التبرعات كانت 15,000 دينار، معناها تسمى معناها نسبة باهية من جماهير النادي الرياضي الكافي. عن مداخيل المؤسسات العمومية 37,000 دينار و500 ولاية وبلدية شركة النقل ووزارة الشباب والرياضة.
0: نعم.
1: وعندنا مداخيل أكاديمية 38,000 دينار، معناها المجموع جي 91,000 دينار و330.
0: نعم.
1: بالنسبة للمصاريف عندنا برشا مصاريف خاصة في التنقلات كانت معناها مصاريف كبيرة، مكتاب تنقل الدهماني وديما نلعبوا الاكسيريور. الفارق الإيجابي معناها ما كناش سلبيين في الميزانية النادي الرياضي الكافي. النادي الرياضي الكافي خرج بإيجابي 36,000 دينار، معناها نسبة مالية محترمة جدا.
0: نعم.
1: مش بالسهل باش تخلي في ميزانية النادي الرياضي الكافي في موسم معناها صعب صعب صعب صعب وجدا

0: ايه اللي عاونونا بيج دي الحقيقه في عربي، عندنا جمهور من كيف خارج الكيف خارج تونس، معناها تعاون باللي نجمه بحق. تحيه كبيره لجماهير نادي الرياضي كيفي، اللي كل ما معناها ندق الباب عليهم عمرهم ما خلوا هذه الجمعيه باش يخلوك صغيرات فرحانين، نعطيهم الف الف صحه. وشكرا لجماهير نادي الرياضي كيفي، شكرا للكيف، شكرا للناس الكل اللي معناها تعاون في هذه الجمعيه باللي نجموا. ونحن كنا في المستوى ما خليناش من رواحنا جمله، وخلينا الوليدات معناها في الدوريات النهائي ومع المهديه ومع المستير ومع الاتوال، معناها مع
1: نعم
0: جمعيات كبيره قاعدين نزاحموا فيهم باش نخلوا البصمه نتاعنا، ونقولوا ان النادي الرياضي الكافي راهي جمعيه من الكبارات،
1: نعم
0: وان شاء الله عن قريب شوفوها في البرو.
1: إن شاء الله إن شاء الله. بالنسبة للموسم المقبل، عودة صنف الأكابر، خططوا أكيد للعودة هذه، لأنه مش من فراغ هكا تجي تقول العام الجاي مش نرجع صنف الأكابر بعد ما توقف الموسم الماضي. يعني ثم تخطيط لهذه سي حمدي؟
0: فما تخطيط سي كريم، احنا كل عام
1: نعم
0: نطلعوا معناها جينيور، معناها أواسط، نطلعوا أواسط ونبروا امشوا سيبورا، معناش أكابر.
1: اي
0: السنة اللي خلينا 6 ولا 7 لاعبين
1: اي
0: دعمناهم بجوارات، معناها كانوا يلعبوا في النادي الرياضي كيفي هم من الخبرة،
1: اي
0: خبرة بحق خبرة، نقول خبرة، فما 5 6 جوارات خبرة لاعبين حتى في البرو أ،
1: اي
0: فهمت ولا؟ دونك دعمناهم ببعضهم، وإن شاء الله باش يأثروا كالصغيرات وباش يأثروا صغيرات حتى اللي ياخذوا الملاعبيه نتاع الأواسط تاع العام الجاي ومتاع الأصغر، وباش نكونوا جمعيه كبيره باش نخلطوا الوليدات هذوكم اللي خلطوا للفينال وخل البطوله فينال كأس تونس والنصف نهائي من البطوله، باش نخلطوهم على الجوريت نتاع الكبر، ونعملوا معناها جمعيه ان شاء الله نتاع 4 5 سنين لقدام، ان شاء الله نشوفوا بحق مع ترجع لنا الساله
1: هذا هو،
0: مع
1: مش
0: الرياضه.
1: نسرك عليه،
0: فهنا
1: هو المستقبل مع الصالة اللي ما زالت متوقفة على
0: مستقبل سي
1: نشاط.
0: كريم غامض غامض غامض الجملة، ما عندنا حتى معناها ما نعرفوا حتى نتيجة، ما نعرفوا حتى شيء على القاعة الرياضية، كل ما تسأل كل ما تجاوب يعطوك حتى واحد اخبار بحق. نداء ما نعرفش كل يوم وين النادي، معناها اللي قلق نداء السيد الوالي، السيد المعتمد، الوزير، ما نعرفش الناس الكل بربي يعطونا خبر على القاعة الرياضية، راك باش تبدا العام وانت ما تعرف حتى شيء، باش تمشي تنقل للدهماني جمعه اللي بعدها باش تنقل تونس، ترجع تنقل للدهماني، ما عندكش حتى قاعه رياضيه تترينا فيها، معناها تنجم ترينا فيها قاعه دار الشباب، معناها مركب بالماء، معناها كيصب كيف ديما بالشتاء
1: اي
0: كيصب المطر ما نترينوش، قاعه تسهيلي اضواء، معناها بحق امكانيات ضعيفه ياسر في الكيف، رانا ما نجموش نوصلوا للنادي، تطلبوا منا حد شيء بحق،
1: نعم
0: نحن رانا قاعدين نعمل فيه نتائج من غير حد شيء،
1: نعم نعم
0: غير حد شيء.
1: هو ما ثماش يعني خبر مؤكد، هل انه باش يتم الاصلاح؟ هل ستتم الازاله نهائيا؟ لانها يقول لك
0: حد
1: ايلة
0: خبر
1: للسقوط وكل شيء، يعني ما اعطوكش يعني حاجه
0: حد
1: رسميه.
0: شيء
1: هل
0: حد
1: فيها
0: شيء
1: مشروع انه العام الجاي العام اللي بعده باش تبدا الانجاز نتاعها من جديد؟ يعني الى حد الان الامور مبهمه بالنسبه قاعتي كيف.
0: ما عندك حتى اخبار، تطلب اجتماع ما يجاوبك
1: نعم
0: حتى واحد، تطلب اي حاجه يجاوبك حتى واحد. الموسم الفارط كي نادي الرياضي كيف بقى من غير رئيس جمعيه، لقينا مع معناها طلب منا السيد الوالي اجتماع، وقعدنا مع رئيس البلديه والتجهيز، وحسب المفاهمه نتاعنا ان هجام في 2027 تبدا الصاله حاضره،
1: اي
0: الصاله التو معناها اوبراسيف في افريل 2026 تبدا
1: الأشغال.
0: معناها تبدا الاشغال، اللي حد الان تو هنا في اكتوبر لا اشغال لا اجابه لا جواب لا سؤال لا حد شيء، لان احنا تو معناها عايشين كيك عايشين كيك في النادي الرياضي كيفي مع ضحيه، ان شاء الله ما تمشيش العام الجاي، مع ان شاء الله الموسم هذا كيوف، والرئيس معناها نحن المسيرين، معناها احنا تو هذا العام الثاني توفى
1: اي
0: المعدام تاعنا،
1: اي
0: ان شاء الله نادي الرياضي، خاطر انا كي خذيت الجمعيه
1: نعم
0: بعد الموعودات مع السيد الوالي انا معناها باش تتصلحوا باش يعملوا لينا وباش ما فما حد شيء باش يوقع، رسالتي من للهيئات وكل الهيئه معنا للسلطات انه العام الجاي نادي الرياضي كافي، راه ما غير لا رئيس جمعيه ما جرى حتى شيء، ونعرف انه حتى رئيس جمعيه باش يتجرى باش يشد النادي الرياضي كافي بهذه بالوضعيه المزريه هذه، معناها العام الجاي ما

0: تحب اجتماع حد شيء ان شاء الله توفى اللي في جوان. انا معناه الهيئه الكل نتاع النادي الرياضي كيفي ما عادش تحمل حتى واحد مسؤوليه بشد النادي الرياضي كيفي الحقيقه تعرف
1: في ظل الصعوبات هذه خاصه على مستوى القاعه المغطاه.
0: والله ما سي كريم سي كريم
1: نعم.
0: كل جمع امشي شد كارل الدهميني 400 دينار
1: نعم
0: كارل الدهميني 400 دينار كميكرو كارل تونس 405000
1: كان ممكن باش. تتوفر وتبقى هذه في كاسة الجمعية ويستفيدوا منها الوليدات الصغار في منح اللي تخليهم يقبلوا أكثر على التمارين.
0: عندك خمسة كاتيجوري كل كاتيجوري في الأربع ميتالف جمع بعد جمع حسب هذه
1: نعم
0: 15000 دينار 20000 دينار
1: نعم صعوبات كبيرة أكيد على مستوى الأمور المالية تخلي القاعة مطالبين السلطات أنهم في أقرب الأوقات يقوم بإصلاحها وتكون حاضرة للنادي الرياضي كيفي ولشباب الكيفي الكل اللي تعنيهم القاعة المغطاة بالكيف. حمدي كلمة ممكن أخيرة بعد هذه المداخلة شنو تنجم تقول لجماهير النادي الرياضي الكيفي ولأحبائه قبل انطلاق موسم الأكابر وكذلك الشبان اللي أكيد التدريبات موجودة الآن؟
0: التدريبات راهم من عامين ولا
1: نعم
0: احنا عملنا اسبوع صيف كامل للبرع من المدارس الاديني الاصغر الاكبر كلها تترينا
1: نعم.
0: كلها ما حبسنا حد شيء معناتها نطلب الساعه الجلسه العام نطلب الاولياء والمنخرطين الكل يكونوا مش نعطوا معناها حتى نعرفوا برنامجنا وشني معناها الحاجات السلبيه الحاجات الايجابيه اللي وقعت في الموسم الفارط وشني مخططنا للموسم القادم
1: نعم.
0: وان شاء الله نادي الرياضي كيفي يوعدكم معناها بحاجه معناها بحاجه باهية وك صغيرات والله ديما خمو كان هكا صغيرات تشوف تو في المشاكل تشوف في المدارس خمو كان هكا صغيرات وكا
1: نعم.
0: باش نحموهم وكا وربي يوفقنا ويوفقهم
1: هذا هو هذا هو. وقلت هنا يعني حتى في تدوينة يعني على المنشآت الرياضية الأكاديميات اللي قاعدة توا تقريبا 500 وأكثر من 500 تلميذ دون تدريبات وين باش يمشوا مع عودة القراية يعني المتنفس الوحيد هم مارس كرة قدم أو رياضة أخرى الملاعب غير موجودة ملاعب خاصة بالنادي أولمبيك كيف وكذلك مستقبل برنوسة بالنسبة للأكاديميات إلى حد الآن دون برنامج عمل في الفترة القادمة لغياب البنية التحتية في ولاية الكيف ننتظر أصلح حات جذرية بالنسبة للمنشآت الرياضية. شكرا لك سي حمدي على هذه المداخلة موفق إن شاء الله في العمل متاعك وإن شاء الله بالنجاح في الجلسة العامة التقييمية وللنادي الرياضي الكيفي بصفة عامة. شكرا مرة أخرى صديقنا حمدي تنوبي رئيس النادي الرياضي الكيفي. نتحدث على أخبار اتحاد بوسيلم بعد شوية قبل انطلاق البطولة. بالنسبة للرابطة الثالثة المستوى الأول والفريق كان عاد تقريبا عنده 5 أو 6 أيام للتدريبات تحت إشراف المدرب طارق العبدلي مع هيئة التسريب برئاسة السيد يوسف السمراني بعد شوية مع سعاد القروي الكاتب العام لفريق اتحاد بوسيلم. كرة اليد والمنتخب الوطني التونسي الصغير يتأهل للدور نصف النهائي لبطولة افريقيا في كوت ديفوار بعد فوزه منذ قليل على الكاميرون 35-22 في الدور ربع النهائي وتونس تأهلت كذلك مصر بفوز على نيجيريا 55-21 في انتظار المغرب تلعب ضد كوت ديفوار وغينيا تلعب ضد رواندا. الكرة الطائرة منتخبنا تعرف على منافس في الدور ربع نهائي لبطولة افريقيا للأمم أكبر لقاء باش يجمعوا بالمنتخب الرواندي اللي فاز منذ قليل في قاعة قصر رياضة بالمنزة على المنتخب الغامبي بثلاثة أشواط مقابل صفر. 3:26 دقيقة نرجع بعد هذا النغم القصير للحديث عن الاتحاد الرياضي ببوسيلم والتحضيرات والأجواء قبل انطلاق البطولة.

0: من جديد أهلا وسهلا بالجميع. 3:33 دقيقة على موجات إذاعة الكيف، نواصل معكم في استوديو رياضة، واستضافتنا الثانية الآن في كرة القدم وتحديدا مع الاتحاد الرياضي ببوسالم، تركيز هيئة التسيري برئاسة السيد يوسف السمراني، العودة للتمارين منذ تقريبا 5 أيام تحت إشراف المدرب طارق العبدلي، انفراج في الأمور الخاصة بفريق الاتحاد الرياضي ببوسالم، والانتدابات بدأت والتحضيرات على قدم وساق لموسم جديد كل تحديات بالنسبة للفريق من أجل العودة للرابطة الثانية لكرة القدم. للغرض معنا في المباشر سي عادل القروي كاتب عام فريق الاتحاد الرياضي ببوسالم، حدثنا على كل ما يخص الفريق في هذه الصائفة وقبل انطلاق البطولة في شهر أكتوبر المقبل. سي عادل مساء الخير.
1: مرحبا سي كريم، تحية إلى السادة المستمعين وتحية رياضية إلى الجماهير الرياضية بمدينة بوسالم.
0: شكرا لك على قبول الاستضافة. إذن حديثنا باش يكون يعني فيه عديد المواضيع بالنسبة لاتحاد بوسالم، يعني كنت فتحت باب الترشحات لرئاسة الفريق، عزوف على تولي المسؤولية في الأخير السيد يوسف السمراني وتكليفه مرة أخرى لمواصلة التسيير بهيئة التسييرية للفريق الاتحاد، الاتحاد النازل من الرابطة الثانية لكرة القدم في موسم فيه تحديات للعودة لهذه البطولة، انطلاق التدريبات تقريبا عندكم 5 أيام ومدرب جديد هو طارق العبدلي، وانتدابات تقريبا 7 انتدابات ممكن تأكدهم لي في المباشر، وعديد المواضيع الأخرى تخص الجمعية في موسم جديد، أكيد موسم يتمناه وفريق أحباء اتحاد بوسالم أنه يكون موسم الصعود والعودة للرابطة الثانية لكرة القدم. كل الأخبار هذه معك أنت سي عادل.
1: أول حاجة سي كريم، نحب أن نقدمه للجماهير الرياضية والسادة المستمعين تقييم قصير حول مشاركة اتحاد بوسالم موسم فارط في رابطة المحترفة الثانية، اللي كان موسم استثنائي في تاريخ اتحاد الرياضي بوسالم.
0: نعم.
1: موسم انطلق بحلم كبير بعد تحقيق الصعود إلى رابطة المحترفة الثانية إثر غياب دام أكثر من 25 سنة، وهو إنجاز تاريخي في حد ذاته، ثمرة جهود متواصلة من مختلف الأجيال لخدمة الجمعية.
0: نعم.
1: غير أن هذا الإنجاز تزامن مع ظروف تنظيمية صعبة أثرت بشكل مباشر في صعودات الفريق. تمت الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية يوم 10 جويلية 2025، إلا أنه ما لم تتقدم أي قائمة لترشح، مما أدى بطبيعة الحال حسب القوانين إلى تأجيلها 3 مرات متتالية قبل أن يتم تعيين هيئة تسييرية من طرف السلطات الجهوية، وقد تسبب هذا التأخير في ضياع جزء مهم في فترة التحضيرات الجمعية،
0: أكيد،
1: وهو ما انعكس سلبا على بقية الموسم. من أبرز الصعوبات كذلك اللي وجدنا التأخير في تأهيل اللاعبين. تصور في كريم، اتحاد بوسالم عملنا أول مقابلة كان ذكر اتحاد بوسالم اتحاد تطوير،
0: نعم،
1: 20 سبتمبر، نهار 19 سبتمبر نص النهار ما عندي حتى إجازة فنية نتاع لاعب. روزمون العشية الخمسة نتاع العشية خذيت الإجازات من الجامعة التونسية للقدم ومن رابطة محترفة.
0: نعم.
1: فهمني؟ ومعناتها واللاعبين الكل تأهلوا ولعبنا أول مباراة، فهمني؟ معناتها فما انتدابات عملناها قائمة ونجحت، فما انتدابات ما نجحتش.
0: نعم.
1: انسحاب المدرب فهمني بعد جمع من العمل فهمني معناتها يفرض عليك باش تبحث على بديل بظرف وجيز فهمني. كذلك التغييرات على مستوى الإطار الفني أثر على ذهني المجموعة ومحدودية الإمكانيات المادية في كريم وغياب الدعم اللازم لمشاركة طلبات بطولة محترفة، مش معناتها حاجة ثالثة بطولة محترفة.
0: نعم
1: فهمني. إذا كان نشوف أن في الرابطة المحترفة الأولى معناتها في رقة معناتها سميها أنا متوسطة ميزانيتها 5 مليارات، معناتها لازم برشا دعم مادي خاصة من طرف الأحباء والمؤسسات الاقتصادية والفلاحة، فهمني لازم الوقوف الناس كلها مع الزمايرة.
0: ورغم كل هذه المشاكل اي سعاده، ورغم كل هذه المشاكل يعني اتحاد بوسالم الموسم اللي فات لو كان ربح يعني اكثر مقابلات في الميدان نتاعو كان ممكن من الفرق اللي تبقى في البطوله رغم كل هذه المشاكل.
1: هو الحساب راهو في كريم مقابله حمام سوسه
0: اي
1: ومقابله بن عروس عندنا فيها
0: اي
1: ومقابلة العقارب اللي كانت لآخر دقيقة معناتها اتحاد بوسلم رابح،
0: أي.
1: والفرحة والتخميرة هذيك الزايدة فهمني ضاع التركيز وقبلنا هدف في هذه الدقيقة فهمني، ومعناتها بوسلم ما تحتاج إلى نقطة
0: هذا هو. نعم
1: فهمني، ما واحد يتعلم الدفاع فهمني، وإن شاء الله فهمني الموسم الجديد فهمني عودة للراس ثلاثة مستوى أول إن شاء الله أخويا فهمني إطار فني جديد.
0: أي هو بتعود طارق العبدلي على فرق الرابطة الثالثة، درب الكريم، درب اتحاد سليان، دربكم أنتم الآن.
1: موسم جديد فني، انتدابات جديدة فني إن شاء الله أخويا، كما ديما نقول راهو العمل والمثابرة فهمني راه يجيب نتائج فهمني، وأكد حتى في مداخلة مع ستاد دو فهمني قلت لهم راهو الرابطة المحترفة الثانية راهي 180 درجة على رابطة ثلاثة مستوى أول، ثم لاعبين بكل صراحة مستويات رابطة ثلاثة
0: ما ينجموش يفيدوك في الرابطة الثانية،
1: مستوى في الرابطة المحترفة الثانية راهو نيفو آخر، راهي لاعبين أخرى فهمني، راهو ريتم آخر فهمني، وبما في رق تحت في الإشكالية هذه فهمني مستوى رابطة ثلاثة مستوى مع احترامي للجميع.
0: لكن رغم هذا ثم لاعبين نجحوا سي عادل.
1: تباعد معناتها نسبة قليلة فهمني، ما هيش معناتها أي لاعب لازم ينجح، واللي باش ينجح لو معناتها عنده إيجين دو في فهمني، وعنده انضباط وعنده برشا حوايج يخلوه ينجح فهمني.
0: هذا هو
1: موسم جديد وإن شاء الله
0: إن شاء الله بالتوفيق.
1: عودة من جديد.
0: أنت دبيت الفريق إلى حد الآن حسب ما يعني أفتني، أشرف بوبكري، أسامة بوبكري، عزيز الماكني، ريان معروفي، حلمي ثوابتي، حازم التريعي، والحارس نبيل حسني اللي عاد للفريق وهو ابن اتحاد بوسالم، هذوما اللي رسميا في الفريق.
1: اتحاد رياضي بوسالم فهمني، مازال عنا انتداب ان شاء الله بدايه النهار الاثنين خاطر ما مدوا في فتره الانتقالات للرابطه الثالثه فهمني، ان شاء الله فهمني العنصر الثاني يتم انتدابه النهار الاثنين صباح.
0: نعم اشكاليه حول نبيل حسني وحسب يعني حكينا مع نادي مكثر يقولوا لي اللاعب جاهم وصحح معهم عقد.
1: والله يا لا عقد لا
0: اي صح، المهم
1: عقد خاطر عقد يتطلب برشا وثائق وبرشا وبيه ما تصار شوي يعني بالنسبه لل وضع حاجه للجميع لازم كل الناس كل تعرف جامعه تونسيه عندها بلاتفورم تخدم عليها الجامعات الكل. اذا كان جمعيه عندك اجازه جوار فراو الجمعيه الاخرى ما تنجمش تخرج اجازه يخرج له ميساج يقول له معناتها هذا اللاعب له اجازه في فريق في فريق ما يعطيش فريق
0: ما يعطيش اسم الفريق
1: معناتها من باب المستحيلات فهمني انه معناتها ذو فرق يتمكنوا من استخراج اجازه للاعب واحد وهذا مستحيل فهمني، هذا اللي نعرف فهمني.
0: نعم.
1: اذا كيف فما حاجه اخويا فما مكتب جامعي فما اداره تهيئه اللاعبين تنظر في الموضوع واللي عنده حق ياخذ.
0: هو اللاعب كي صح اجازه في زوز فرق مختلفين ينجم يعرض روحه العقوبه سي
1: هي مستحيله هي مستحيله خاطر استخراج الاجازه مكتب الطبيعه هي تتخدم على البروجرام على البرنامج تاع الجامعه وبعد معناتها سور امبريمي الاجازه فهمني تخرج ويصح فيها الجوع فهمني مستحيل تخرج.
0: نعم
1: فهمني
0: بالنسبه ليكم انتم
1: عملت المونوفيلمون بروفيسيونيل الجوار معناتها هو الجوار هذا غادر فهمني ما مطلب معناتها إدارة الإجازات في تونس في الجامعة لإلغاء تلك الإجازة باش نجم الفريق الآخر يدخل على البرنامج ويخلص الإجازة.
0: نعم
1: معناتها أنه سابع المستحيلات.
0: هذا هو توضيحا لل
1: في البرنامج هذيك عاد أمور معناتها خطيتنا اللي تاع مكثر اللي تاع أبو سعد.
0: نعم به الفريق كذلك خرج منه لاعب مهم هو سهيل وشتاتي اللي كان سابقا في فريق اتحاد بو سالم، اللاعب هذايا ما عادش موجود في الاتحاد.
1: والله بالنسبه لسهيل وشتاتي معناتها لاعب معناتها من اللاعبين الممتازين في بو سالم، لكن ابدا رغبته فهمني حبي غير الاجواء فهمني، وخاصه معناتها بعد النزول فهمني فما شوية إحباط صار، فما كذا فهمني، معناتها الرب باش يبدل الأجواء فهمني، مش فريق آخر، خويا ربي يعينه، وهذه ربي تخدم أرواحها فهمني،
0: أكيد
1: وإن شاء الله فهمني نشوفوه في فرق، مثلا ماهوش تاع معناتها نطوروا أنا،
0: أي
1: يكون في فريق على الأقل له في الرابطة المحترفة الأولى.
0: هذا هو. به استفادش ماديا فريق اتحاد بوسالم من خروج سهيل وشتاتي؟
1: والله حاجة بسيطة معناتها، ما تعرف فهمني، مبلغ بسيط معناتها.
0: نعم، كيف وكيف تمام العبيدي اللي انضم لنادي حملان
1: لا
0: هكا؟
1: تمام العبيدي، تمام العبيدي اتحاد بوسالم ما استفادش بحق ملي فهمني، رغب الشخص معناتها، يا معناتها نخرج، يا معناتها الكرة فيها معناتها نبطل، ولذلك فهمني
0: استجبت للرغبة نتاعو وخرج لنادي حملان. ان شاء الله
1: على
0: ربي،
1: ربي
0: ان شاء الله
1: ربي
0: ربي يوفقه.
1: يوفقك.
0: وعديد اللاعبين اللي نجحوا من فريق اتحاد بوسالم في نادي حملان، يعني موجودين، موجودين عديد
1: وليد
0: اللاعبين.
1: المسعودي، وليد المسعودي
0: هاي
1: عاد معناتها اكثر
0: السكوحي
1: واحد،
0: كذلك من
1: محمد
0: اتحاد
1: ملم،
0: بوسالم هكا.
1: محمد ملم فراغ اسمع لي، معناتها كما نقولوا نحن ثم في رقه صعب فهمني، معناتها يلزم لاعب، لاعب منضبط
0: هذا هو.
1: باش ينجح فهمني، تعرف فهمني وليد المسعودي ديجا تشوف الكارير اللي عداه فهمني، باش ينجح
0: ومشى
1: يعني
0: للنجم الرياضي الساحلي بعدها.
1: مشى فهمني بالانضباط
0: نعم،
1: فهمني.
0: ان شاء الله بالتوفيق ليكم مهم في الاتحاد الموسم هذا. ممكن كلمة أخيرة جماهير اتحاد بوسالم قبل ما نكمل المداخلة هذه؟ سي عادل،
1: والله يا سي كريم هي حسرة كبيرة معناتها على النزول فهمني، أما بحول الله الموسم هذا اتحاد بوسالم راجع على بلاصته، اتحاد بوسالم سيكون متوج في آخر الموسم بحول الله،
0: ناخذوها من توا وعد اليوم، يعني
1: وعد على
0: 19
1: وعد فهمني،
0: سبتمبر قبل انطلاق البطولة تقريبا بشهر، وقبل يعني نهاية موسم، يعني قبل عام، ممكن أقل، أقل هم كي 8 شهور، نقولوا في
1: أي
0: الأخير نرجع للحديث هذا معك سعادة
1: بحول
0: القروي
1: الله
0: إذا كان الصعود إن شاء الله.
1: إن شاء الله في مداخلة معك إثر صعود.
0: إن شاء الله، شكرا ليك، بالتوفيق
1: عاش،
0: ليكم لكل
1: مشكور
0: الفرق
1: مشكور
0: اللي
1: لك
0: ناشطة في
1: كريم،
0: هذه البطولة، خاصة فرقنا من الشمال الغربي. شكرا مرة أخرى سعادة قروي الكاتب العام لفريق الاتحاد الرياضي ببوسالم على هذه المداخلة. نتواصل معكم ديما على موجات إذاعة الكيف، نرجعكم إن شاء الله بعد شوية، وحديثنا في الساعة الثانية مش يكون على اتحاد سليانة أيضا، تحضيرات للموسم الجديد والفريق من نوع من الانتداب، أولمبيك الكيف أيضا، وآخر ممكن اللمسات قبل انطلاق البطولة بعد أسبوع، وأيضا نتحدث على كرة طائرة وبطولة أفريقيا في تونس.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كامل الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصطفى وخطوات تتحدى من اقتراح ليلى سميدة.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب منه هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان
2: الرابعة زوالان هنا على موجاتنا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم، أهلا بكم لهذا الموعد الإخباري الموجز. دعت وزارة الداخلية مساء اليوم المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية، خاصة عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. رفعت فرق المراقبة الاقتصادية 3879 مخالفة اقتصادية خلال الفترة الممتدة من الأول إلى غاية 15 من سبتمبر الجاري وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. كما تمكنت هذه الفرق من حجز 21 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة و57 طنا من الخضر والغلال وأكثر من 59 ألف كراس مدعم و9121 قطعة من المواد المدرسية المختلفة. حصل مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب المستشفى الجهوي الجامعي الرازي على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون معتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في مجال الخرف والزهايمر، بما يخول له ضمن برنامج مشترك تطوير قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والأسس العلمية لعملها الصحي العالمي في مجال الخدمات الصحية ورعاية المرضى في هذا المجال وفق ما أعلنه رسميا اليوم وزير الصحة. قالت منظمة أممية إنسانية إن معظم سكان غزة يواجهون ظروفا مأساوية ووصفت بأنها حرجة أو كارثية مع حلول موسم الأمطار، حيث يواجه ما يقدر بنحو 1.2 مليون شخص أي 58% من السكان ظروف مأوى تتراوح بين حرجة وكارثية. وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع معدات دفاع جوي إلى أوكرانيا بقيمة 2.68 مليار دولار. وقالت الوزارة أن الصفقة المقترحة إذا ما أبرمت ستمولها أوكرانيا من خلال المساهمات الأوروبية والتمويل العسكري الخارجي الأمريكي الذي تم تخصيصه خلال الإدارة السابقة. ختاما، نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن رئيسة اللجنة الانتخابية المركزية الروسية اليوم قولها أن نظام التصويت الإلكتروني في العاصمة موسكو تعرض لهجوم قوي خلال الليل في أم الانتخابات البرلمانية، لكن الوضع لا يزال تحت السيطرة. شكرا على كرم المتابعة، للقاء.

0: من جديد تحية طيبة لكم الناس كل 4-3 دقائق على موجة إذاعة الكيف الساعة الأولى من استوديو رياضة. كنا تحدثنا فيها على النادي الرياضي الكافي وجلسة العامة التقييمية والموسم القادم كيفاش يراه مع سيد حمدي تنوبي رئيس النادي. منذ قليل كان معنا سعادة قروي كتب عام فريق اتحاد بوسالم، وكذلك عن التحضيرات والانتدابات والموعد القادم اللي مش يكون في الرابطة الثالثة المستوى الأول والحظوظ، واللي وعدنا سي عادل أنه آخر موسم مش يكون الصعود للرابطة الثانية والعودة للرابطة الثانية لكرة القدم. نتواصل معكم ديما على موجة إذاعة الكيف، وبعد قليل يكون معنا سي نسيم اللي يحيوي رئيس اتحاد سليانا، ونتحدث معه كذلك على أخبار فريق الاتحاد الرياضي بسليانا. باش يكون معنا سي نسيم إن شاء الله نطلبوه يكون معنا في المباشر بعد شوية. قبل هذا باش نعطي القائمة متاع ملاعبية المنتخب الوطني التونسي أقل من 23 عام اللي وجه لهم المدرب الوطني أنيس بوجلبان الدعوة لمباراتي البنين في تصفية كأس إفريقيا. حراس المرمى أنس الخرداني من معيذر القطري، ريان بسبيس اتحاد منسير، معتز الحنزولي من نادي البنزرتي، المدافعين محمد أمين علي لنادي بنزرتي، أمين الياس جرولر من رابيد فيينا النمساوي، جوزيف طيب عطية من وين البلجيكي، عمار عبد الحق من نادي الإفريقي، ياسين المناعي من كارلسروه الألماني، يوسف الحرج لاتحاد منسير، أنيس دوبال من مارسيليا، ريان الرحيم من نادي بنزرتي، علي الدربيري ترجي، جبريل مومن أكاديميك فيسوس، كذلك متوسطين ميدان أمن الله المحرزي من شحانية القطري، حمزة العبيد من نادي إفريقي، ميراس بن حسين اتحاد منسير، محمد ريان عنان النجم، لؤي طراعي من نادي الصفاقسي، محمد صادق محمود من نادي إفريقي، وخمسة مهاجمين أنس حاج محمد من بيرشوت، وليد ذوي من نادي الصفاقسي، نسيم الدنداني من ليج، وعمر بن علي من ألانيا سبور، وإبراهيم السويسي من فريق مسيمير القطرية. حاضر معنا الآن سي نسيم اليحيوي رئيس فريق الاتحاد الرياضي بسليانا، تحدث معاه على عودة الفريق للتمارين، الاستعدادات للموسم الجديد، وكذلك الأهداف وحظوظ النادي في الموسم القادم في بطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول. سي نسيم مساء الخير.
1: مساء النور سي كريم، تحية ليك وتحية لكيف الفريق العامل معاك في إذاعة الكيف، وتحية المستمعي إذاعة كيف في كامل ربوع شمال الغرب.
0: بارك الله فيك، موفقين إن شاء الله سي نسيم. إذن الاتحاد الرياضي بسليانا عدت للتمارين منذ مدة، بعض الأمور المالية اللي تعيق ممكن الإنجاح متاع الموسم، إنجاح التحضيرات خاصة في ظل الذائقة المالية، وكذلك المنع من الانتداب تقريبا بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي بسليانا.
1: كلامك صحيح كما قلت سي كريم، رجعنا معناها للتمارين تو تقريبا عندنا 10 ايام معاملين على ربي وعلى جماهيرنا باش تعاوننا في ملف منع الانتداب. ملف منع الانتداب يعود الملفات هذه ترجع لسنه الموسم الرياضي 2018-2019،
0: موسم الرابطه الثانيه، هكا
1: موسم الرابطة الثانية بالضبط، موسم الرابطة الثانية متعلقة الملفات بثلاثة ملاعبية هما في الأصل ولاد الاتحاد الرياضي بسليانا. عنا مدة معناها نشتغلوا عليها الملفات هذه كهيئة، بلغنا معناها الإعلام تقريبا في أواخر شهر مايو، دخلنا في اتصالات مع الملاعبية ومع المحامي، إن شاء الله ربي يوفقنا معناها في الساعات القليلة القادمة ولا في النهارين هذوما باش نلقوا على الأقل حل باش يجنب الجمعية معناها منع الانتداب. مع العلم معناها القانون بتاع الجامعة التونسية لكرة القدم ينص صراحة أنه في صورة عدم الخلاص المستحقات هذه يتعدوا للنقطة الثانية اللي توصل حتى لسحب النقاط من الفريق، ويمكن حتى تتواصل العملية من بعد
0: إنزال
1: الفريق معناها المستوى أدنى والمستوى الرابطة الجهوية.
0: المبلغ قديش هو؟
1: المبلغ معناها ما يقارب 60,000 دينار باعتبار الخلايا، هو أصل الدين 53,000 دينار و428 معاهم تقريبا خطية من تاريخ الإعلام بالعقوبات هذه يزيد تقريبا شهرين بمعدل 1% على كل ملف.
0: يعني مبلغ 60,000 دينار ما يصعبش على أحباء فريق اتحاد سيلينا وكذلك الميسورين في الجهة، بإمكان أنه جمع المبلغ هذا في أقرب وقت إن شاء الله. أنتم للغرض عملتوا حملة لدعم الفريق فيها خانات، يعني لشراء الخانات هذه من أجل أنه تدعموا الفريق ل يعني الخروج من هذه الضائقة. نذكر 50 خانة من فئة 100 دينار، 20 خانة من فئة 500 دينار، وكذلك 20 خانة من فئة 1000 دينار.
1: كلامك صحيح سي كريم. الأسبوع هذا أطلقنا حملة وجهناها معناها الجماهير الاتحاد الرياضي بسليانة والميسوري الحال باش يعاونوا معنا وينزلوا معنا وضمن القفة كهيئة مديرة.
0: نعم.
1: كيف توجهنا معناها بالتواصل للسلطة الجهوية والمحلية باش يقع التسريع على الأقل في تنزيل منحة التمويل العمومي. ما تعرف معناها أنت الجمعية ما هي سهلة، بخلاف معناها التحضير لانطلاقة الموسم ومعناها وتزيد تجيك معناها أنت خطايا ما يقارب 60,000 دينار للأمانة معناها مسؤولية ما هي
0: سهلة. يصعب الأمور.
1: يعطيك الصحة، أنت معناها عندك جواريت يزمك تعطيها مستحقاتهم وتخمم زادة في باب تدعيم الرصيد البشري وميمتون زادة الملفات هذه لور معناها بلغتنا نحن ثقيلة شوية مادينا على كاهل الجمعية. إن شاء الله الناس الكل تتفاعل مع نداء متاعنا، وبالمناسبة هذه زادة كيف عبر إذاعة الشمال الغربي إذاعة الكيف نتوجه للعبيد الميسوري الحائل أبناء الجهة أنهم يعاونوا جمعيتكم ويقفوا معها، لأنه للأمانة الاتحاد الرياضي بسليانة ما هيش هذه مكانته.
0: أنت في التنسيق معكم قلت ممكن نهار السبت ثم حل، مازال ما توجدش الحل حسب كلامك؟
1: والله حسب الحل سيري ليه إن شاء الله في مساعي حثيثة مع الأستاذ أنيس بن ميم المحامي المتكلف بالملفات هذوما.
0: نعم.
1: إن شاء الله هو من ناحيته زاد كيف يجتهد معانا معالم العبية ومو على الأقل نلقوا أرانجمون أنه يقع تقسيط المبالغ هذه في الفترة هذه وتتعهد معناها الهيئة المديرة بالخلاص متاع بقية الديون في انتظار التسوية النهائية.
0: هذا هو. في الأثناء الفريق ما هوش متوقف، التمارين بدأت عندها مدة مع سيليس زريبي تقريبا هو المدرب.
1: سي إلياس الزريبي ومعها سي علاء الدين سيسي وولد الجمعية وسي قيس بريك معناها مدرب الحراس، هما ثلاثة معناها أولاد الاتحاد الرياضي بسليانة. سي إلياس الزريبي معناها أستاذ تربية بدنية متحصل على شهادة الكاف ولد الجمعية، كانت له تجربة معناها في المواسم الفارطة مع نادي مكثر، عمناول مع أخونا حسام التومي كان مساعد مدرب خذي فرصة نوعا ما في وسط الموسم كالتجأنين كحل وعاونا في فترة ما وسنة معناها قلنا على ربي ياخذ فرصة ولما ليه ينطلق بالمجموعة الموجودة معها إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. في الأثناء أنتم ممنوعين من الانتداب ثمانيا وتقوموا ببعض التعاقدات في انتظار رفع المنع من الانتداب؟
1: والله أخذر هي الاتصالات موجودة صدق بالطبيعة، أنا احنا ملاعبية معناها كانوا في حظيرة النادي وخرجوا وعندنا ملاعبية معناها القانون ما عادش نجم نصحوا معاهم في انهم مرتبطين بعقود متاع موسم رياضي واحد.
0: أي.
1: دونك تقريبا 5-6 ملاعبية من ركائز متاع الفريق غادروا، اللي خلتنا نحن ندخلوا في اتصالات مع بعض اللاعبين في انتظار معناها تقع التسوية لفات ان نسوي الملف متاع منع الانتداب، نمشوا بأكثر جدية في الملفات هذه.
0: هذا هو.
1: ما تنجمش أنت اليوم هي الجمعية بتبيعتها مسالة وعندها ديون وانت تجيب ملاعبية ولا قدر الله ما تنجحش في رفع منع الانتداب يزيد تثقل معناها كاهل الديون متاع الجمعية معناها بملفات أخرى.
0: نعم. نداء ممكن للأحباء للمسؤولين الجهويين للميسوري الحال من هذا المنبر منبر إذاعة الكيف كيفاش نجموا يعاونوا الفريق؟
1: احنا ديما عنا شعار نقوله سليانة محليك وجمهوره ديما معاك. سليانة من اول الدنيا كانت متواجدة في القسم الشرفي قبل نقوله نحن وكانت لها سرتام وموص اولات وجولات، ان شاء الله بالخدمة اللي قاعدين نخدموا فيها بالتركيز على العمل على الشبان فهمتني الناس وقيت باش تتلفت الجمعيتهم وتعاون وتقدم يد المساعدة للهيئة المديرة الشابة هذه اللي ما عندها حتى غاية خدمة الاتحاد الرياضي بسليانة، والرجوع به على الأقل على الأقل كمرحلة أولى للرابطة المحترفة الثانية.
0: بإذن الله. شكرا لك سي نسيم، موافقين إن شاء الله اتصالنا القادم يكون الفريق رفع المنع من الانتداب وتكونوا حاضرين كأحسن ما يكون لانطلاق البطولة يوم 24 من أكتوبر المقبل، ولقاء مش يكون أجوار ضد اتحاد بوسيلم تقريبا في افتتاح الموسم
1: إن شاء الله. سي كريم الانطلاقة تكون بالمباراة الكأس،
0: أي مباراة الكأس ثم بعد ذلك البطولة.
1: يعطيك الصحة، الانطلاقة في البطولة مع الاتحاد الرياضي بوسيلم الفريق العريق، إن شاء الله ربي يقدرنا ونعدوا موسم باهي. مرة أخرى نشكرك ونشكر إذاعة الكيف على الاستضافة، وإن شاء الله ديما متألقين ومن حسن إلى أحسن.
0: شكرا لك، بارك الله فيك سي نسيم، موافقين إن شاء الله، وإن شاء الله نسمع عليكم كان الأخبار الباهية بالنسبة لاتحاد سليانة. نتواصل معكم ديما على موجات إذاعة الكيف. قبل ما نمشي لنغم نعطي نتيجة خاصة بكأس القارات الربع النهائي، وصن داونز الجنوب أفريقي اللي درب المدرب السابق للترجي كاردوزو فاز منذ قليل على الأهلي السعودي بهدفين مقابل هدف، ثلاثة أهداف مسجلينهم ملاعبية من جنوب أفريقيا نونو سانتوس دقيقة 18 دقيقة 80 يعني تابعين فريق سان داونز، وهدف تعادل كان لرونوين ويليامس ضد مرمى حارس فريق سان داونز في دقيقة 20، 18 عدل الأهلي في دقيقة 20، والهدف الثاني في دقيقة 80 من ميلودي سان داونز يتأهل للدور نصف النهائي لكأس القارات لكرة القدم. في البطولة الأوروبية أول أهداف فريق توتنهام في الموسم هذية، مع في البطولة الإنجليزية تسجل في دقيقة تقريبا 80، لكن فريق توتنهام خسر مقابلته اليوم، ويعني هزيمة أخرى زوز تعادلات وثلاثة هزائم بالنسبة لتوتنهام في البطولة الإنجليزية، وكان في آخر الموسم الماضي كان منع بصعوبة من النزول، هدف أول كان في دقيقة 86 بعد ما كان خاسر 3-0 أمام أستون فيلا، وفات المقابلة 3-2 لفريق أستون فيلا في البطولة الإنجليزية. هذا كله نخلوه الآخر الموعد هذا في استوديو رياضة، نعطيك من نتائج كاملة بالنسبة للدوريات الأوروبية. بعد قليل يكون معنا مكرم العامري مدرب فريق أولمبيك كيف، وآخر الأخبار قبل أسبوع من انطلاق بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم.

0: مرة أخرى أهلا وسهلا بالجميع، نتواصل معكم في 24 دقيقة على موجة إذاعة الكيف. حديثنا متواصل في هذه الأمسية على كل ما يخص الشأن الرياضي في تونس وكذلك خارج تونس. نرجع لقائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لمباراتي أوغندا وبوتسوانا في تصفيات الكان القادم 2027 في أوغندا تنزانيا وكذلك كينيا. 26 لاعبي في أول قائمة يستدعاها المدرب معين الشعباني، المدرب الجديد لمنتخبنا، فيها أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسين، فيان فاليري، معتز النفاتي، يد معروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، على غرام، محمد أمين بن حميد، أمين الشيرني، وعلي معلول، كذلك عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة الفيع، سامي شوشان، محمد علي برمضان، أنيس بن سليمان، وإسماعيل الغربي. وأيضا في الهجوم خليل العياري، سيف الله الطيف، الياس العشوري، سيباستيان تونيكتي، ريان اللومي، حازم المسوري، وصادق قديدة. منتخبنا يدخل بداية من بعد غد، يعني بعد المقابلات الخاصة بالمباريات المؤجلة عن الجولتين الأولى والرابعة في البطولة، يدخل في تربص تحضيري استعدادا لزوز مقابلات نهار الخميس في الساعة 8 ليلا في ملعب رادس، ونهار الاثنين الجاي 28 سبتمبر أيضا في ملعب رادس 8 ليلا ضد أوغندا وكذلك بوتسوانا في أولى المقابلات الرسمية للمدرب معين الشعباني مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله يكونوا في زوز مقابلات 6 نقاط قبل المرور إلى الجولات القادمة لضمان التأهل مباشرة إلى الكان القادمة. نتواصل ديما في استضافتنا لفرق الشمال الغربي وأندية الشمال الغربي، وبعد شوية نرجع للشمال الغربي لفريق أولمبيك الكيف وتحضيراته الموسم الجديد. تحدثوا عن الحدث الموجود توا في تونس وبطولة إفريقيا للأمم للكرة الطائرة. منتخبنا متأهل للدور نص ربع نهائي عفوا، ومواجهة ضد منتخب رواندا. مقابلة الأولى كانت تعتبر تحضير للموعد هذا، موعد ربع نهائي ونصف نهائي ولما لا الدور النهائي في هذه البطولة الإفريقية. تحدثوا على الأمور الفنية في هذه البطولة الإفريقية مع سي بسام الفراتي، المدير الفني للجامعة التونسية لكرة الطائرة. سي بسام مساء الخير.
1: مرحبا مرحبا، كيف مستمعي ذات كيف؟
0: إذن سي بسام، وصلنا لدور متقدم من هذه البطولة، اليوم ثم النهائي وغدوة كذلك زوز مقابلات على الدور ثم النهائي. في البداية لو كنت تحدثنا على التوجه هذا تاع الدور ثم النهائي، 6 مقابلات وثم زوز منتخبات اللي حالوا في المركز الأول اللي هما تونس وكذلك نيجيريا يتأهلوا مباشرة للدور الربع النهائي، نحبوا نفهموها يعني كيفاش تمت القرعة هذه.
1: هو المجموعة هذه في كل مجموعة فيها 3 فرق، ثم مجموعة برك فيها 4 فرق،
0: هي الرابعة.
1: الأوائل نتاع المجموعة اللي فيها 3 فرق ما يلعبوش حتى يلعبوا ضد الرابعة. المجموعة الأولى والمجموعة الثانية المجموعة الثالثة، ويلعبوا ضد الأول ضد الرابعة، معناتها الأ ضد السي والبي ضد الدي. اللي في المجموعة باء مش يلعب ضد الفريق الرابع اللي هو الفريق المصري في المجموعة باء. بقية فرق الأوائل نتاع المجموعة تكون الكل مترشحين لدور الربع النهائي.
0: نعم، على هذيك يعني ترشحوا مباشرة تونس وكذلك نيجيريا للدور ربع نهائي. اليوم
1: نيجيريا ترشحوا للدور ربع نهائي.
0: نعم، المستوى الفني في الدور الأول كيفاش تقيموه؟ شنو ممكن المنتخبات اللي ظهرت لكم ممكن تنافس المنتخب الوطني التونسي في البطولة الإفريقية بالإضافة للمنتخب المصري، لأنه دائما يكون نهائي إذا مش ثم نصف نهائي بيناتهم يكون نهائي بين تونس ومصر.
1: هي ديما الفترة الأولى فترة تحضيرية كما نقولوا، احنا الفرق كليك مش تعرف بعضها، كل حد مش يحاول يخبي اللعب نتاعه، ولكن بالطبيعة توا بالستاتيستيك كل شيء ظاهر. دونك توا بارتي من الدورة المباراة إقصائية، توا اللي يخسر هو يلقى روحه خارج خارج المسابقة بالطبيعة. وتعرف أنت كل فريق يطمح باش يكون لما هو خير. إن شاء الله بالطبيعة المنتخب التونسي يكون هو في معناتها ما توش، خاطر هذه ستون كاليفيكاسيون للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس، ومهمة برشا للمنتخب وللكرة الطائرة بصفة عامة.
0: نعم، كيف شفتوا مستوى منتخبنا في الزوز مقابلات الأولى اللي كيف ما قلتوا هي تحضيرية للدور ثم نهائي ودور ربع نهائي اللي هو فيه منتخبنا الوطني؟ اليوم منتخب غانا مثلا اللي ربحناه 3-0 تأهل لدور ربع نهائي على حساب منتخب تشاد 3-0، رواندا إزاحت غامبيا 3-0 في انتظار المغرب والكونغو الديمقراطي، وغدوة مصر جنوب أفريقيا والجزائر ضد كينيا.
1: والله ان شاء الله بالطبيعة احنا تويك ان شاء الله نكونوا احنا نشوف المباراه بمباراه حسن عبد الزرواندا، وكل مباراه نعطيوا قدرها، وبعد ان شاء الله نتعداو الدور ربع النهائي.
0: نعم سي بسام،
1: كل مباراة لازم نعطيو حذرها وما نستسهلوش المنافس.
0: احنا في طريقنا بعد المنتخب الرواندي باش نوجدوا المنتخب الكاميروني تقريبا في الدور نصف النهائي.
1: الفائز بين نيجيريا والفائز من المغرب والكونغو.
0: هي هذا هو الكاميرون مش كون في طريق المنتخب المصري او المنتخب الجزائري في الدور
1: صحيح.
0: نصف النهائي.
1: صحيح.
0: به ممكن منتخبنا يدخل بحظوظ كبيره باعتبار انه ثم شويه تراجع على مستوى المنتخب المصري في البطولات الافريقيه اللي فاتت.
1: لا المنتخب المصري المنتخب الكاميروني عند تقاليد طيبه المنتخبات عند بطبيعه احنا كل حاجه لازم نعطيوها
0: كلها عندها أهمية.
1: صحيح معناتها احنا ما نخبوا في حد خموا كان في المنتخب نتاعنا خموا في الأداء نتاعنا قبل كل شيء وثم النتيجة بعد
0: به ربع نهائي وقتاش باش يكون إن شاء الله بالنسبة لمنتخبنا؟
1: نعم
0: المنتخب التونسي ربع نهائي وقتاش يلعب إن شاء الله؟
1: نهار اثنين إن شاء الله 21 على الساعة 6 ضد منتخب رواندا إن شاء الله.
0: وكل المقابلات مش تكون كذلك حتى للوصول للنهائي مش تكون في قصر رياضة بالمنزل سي بسام؟
1: كل المقابلات مش تكون في قصر رياضة بالمنزل
0: إن شاء الله. بالتوفيق ليكم سي بسام، خليك أكيد في المتابعة للمقابلات اللي مازالت في الدور الثمن النهائي في هذه البطولة الأفريقية. شكرا لك مرة أخرى سي بسام الفراتي المدير الفني للجامعة التونسية للكرة الطائرة. نذكر بنتائج اليوم، رواندا غامبيا 3-0، رواندا تواجه تونس في ربع النهائي، غانا فازت منذ قليل على تشاد 3-0 تواجه الكاميرون في ربع النهائي، المغرب تلعب ضد الكونغو الديمقراطية المتأهل يلعب ضد نيجيريا، واللي باش يكون متأهل للدور نصف نهائي يلعب ضد المتأهل بين تونس ورواندا في نصف نهائي. غدوة 3 مصر ضد جنوب أفريقيا جمهورية أفريقيا الوسطى عفوا، و6 الجزائر ضد كينيا، اللي متأهلين من زوز مقابلات هذوما يلعبوا ضد بعضهم في الدور ربع نهائي. مصر والجزائر بنسبة كبيرة مش يكونوا في الدور ربع نهائي في بطولة أفريقيا 2026 اللي تحتضنها تونس. نرجع لكرة القدم، غدوة باش نلعبوا 3 مقابلات مؤجلة عن البطولة. لقاء أول مش يكون عن الجولة الأولى في 4 مساء في ملعب حي المطار في بنغردين بين اتحاد بنغردين ونادي حملم، فلقاء يدير نضال الطيف وهيثم قيرات باش يساعدوا في تقنية الفار. الجولة الرابعة زوز مقابلات مؤجلة، النادي الإفريقي مع الترجي الرياضي الجرجيسي يمكن اعتباره قمة المقابلات، زوز فرق متأهلين للدور الثاني من كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم وربيط الابطال. حمزة جعيد هو حكم المواجهة، امير عيادي في الفيديو، والنادي الصفاقسي يستضيف النادي البنزرتي، ايضا لقاء مهم باعتبار النادي البنزرتي نتائجه طيبة هذا الموسم، النادي الصفاقسي كذلك. حسام بن سيسي حكم ساحة، دافيد سمايتش الستوفيني في تقنية الفار في هذه المباراة. ان شاء الله كل مقابلات تتم في كنف الروح الرياضيين. ذكر النادي الافريقي الملعب التونسي لقاء تأجل مرة اخرى يوم الخميس، كان باش يدور في ملعب باردو لكن نزول الامطار أجل المقابلة إلى موعد لاحق قد يكون بعد مقابلتي الذهاب والإياب بالنسبة للنادي الإفريقي في كأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، واللي باش يواجه فيها فريق مازنبي الكونغولي الديمقراطية. 4:34 مواصلين معكم موعدنا في استوديو الرياضة.

0: نرجو نتواصل مع بعضنا في استوديو رياضة. تقريبا وصلنا لنهاية هذا الموعد. قبل هذا بعض الأخبار الخاصة بفرقنا في تونس وكذلك أخبار متفرقة. كان بودنا نكون معنا سي مكرم العمري مدرب فريق أولمبيك الكيف للحديث عن لقاء غدوة الودي وكذلك آخر التحذيرات قبل انطلاق البطولة أسبوع على انطلاق الموسم. تمكناش من الاتصال به، إن شاء الله المانع خير، وأكيد مش يكون معنا وسط الأسبوع للحديث عن كل ما يخص الفريق قبل انطلاق البطولة. الفريق غدوة عنده لقاء ودي مع جندوبة رياضية في 3:30 في ملعب الكيف. جندوبة رياضية لهيئتها التسيرية أعلنت أنها أغلقت الملف الخاص برفع المنع من الانتداب، وبالتالي الفريق بإمكانه تأهيل لاعبيه للموسم الرياضي الجديد بعد خلاص مستحقات الناس اللي كانت عندها مستحقات لدى جندوبة رياضية مبلغ جملي تقريبا 99,000 دينار. الرابطة الوطنية كرة القدم المحترفة أجلت مقابلة الشبان تحسبا لأي طار على مستوى الأحوال الجوية. مقابلات كانت مبرمجة غدوة لحد 20 سبتمبر 2026. الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم تعاقده رسميا مع لاعب خط الدفاع الجزائري آدم أعلنت اللاعب السابق للاتحاد الليبي وقبلها في فريق اتحاد العاصمة الجزائري، فسخ عقده مع الاتحاد الليبي وانضم للترجي بعقد لمدة 2 مواسم. كرة اليد واليوم الجولة الثالثة لبطولة النخبة، نصر طبلبة بعث ابن خيار الخمسة، كل المقابلات المنزل رياضي نجم الساحلي، جمال مع المكنين، المهدية مع الترجي الرياضي التونسي في قمة الجولة، اتحاد منزل تميم مع النادي الافريقي، وجمعية حمات مع نادي سقيط الزيت. على مستوى دولي كأس القارات للأندية ربع نهائي، صن داونز جنوب افريقي إلى دور نصف نهائي بفوز اليوم على فريق أهلي جدة السعودي في بريتوريا 2-1. الفريق باش يواجه في دور نصف نهائي المتأهل بين بطل المكسيك نادي تولوكا أو ممثل منطقة ليبرتادوريس وفريق صن داونز في طريقه للدور النهائي في صورة فوزه في المقابلة امتعوا تاع الدور نصف النهائي. على مستوى دولي مقابلة اليوم في البطولة الإسبانية، أوساسونا تعادل مع رايو فاليكانو هدف مقابل هدف. في البطولة هذه كذلك لقاء قمة مشكون بين إشبيليا وبرشلونة 8 متعليب. بطولة إنجلترا المقابلة توتنهام هزم ضد أستون فيلا 3-2. في الأثناء كذلك برايتون المفاجأة في كأس رابطة المحترفين أزاح مانشستر يونايتد خارج ميدانه بنتيجة 3-2. الآن هو متفوق على أرسنال ب3-0 في 90+2. إيفرتون على إبسويتش تاون 1-0، وأيضا نيوكاسل متفوق على هال سيتي 2-1. في بطولة فرنسا لقاء في 30 دقيقة FC باريس متفوق على ستراسبورغ 1-0. لقاء اليوم مع رين في 8:15 كذلك لومان مع ليريون فريق الطالبي. في إيطاليا بولونيا وتورينو نتيجة نهائية 1-1، وإيدينيزي هزم ضد كاليري بنتيجة هدف مقابل 0. بعد قليل يكون لقاء القمة الخمسة بين روما وانتر ميلان. في البطولة الألمانية نهاية المقابلات متاع 2:30، فريق مونشنغلادباخ هزم ضد ماينس 4-3. فرانكفورت وفريبور 2-2. كولن فريق الصخيري هزم ضد هامبورغ خارج ميدانه 2-1، وفيردر بريمن فاز على أوغسبورغ 3-2. وقمة الجولة 5:30 ينطلق لقاء شتوتغارت مع بوروسيا دورتموند. هكذا نوصل مع بعضنا لنهاية هذا الموعد من استوديو الرياضة. بدينا معكم ثلاثة حتى لهذا التوقيت. كل الأخبار إن شاء الله تجدوها في الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف، وغدوة ملتقانا إن شاء الله 8:30 في أخبارنا الرياضية الصباحية. إلى اللقاء.
1: شو حسيت يا صغيري، انا حاسس حالي ملاك بالكون.

0: خالد خالد خالد يا خالد يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وتوا تسمع فيا تسمع فيا.
1: إشهار
2: شق ثنايا الكريب قعفور وبعرادة المزيانة في مكثر تحت قوسة رجان ملقانة أرض القمح والسبولات برقو جبل السرج كسرة والشلالات عين الذهب كنز مليان بالأسرار نعشق على سليانة في المنار.
1: إشهار
3: مساء الخير، تمام الخامسة هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
3: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. دعت وزارة الداخلية مساء اليوم المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية، وحثت مستعملي الطريق على تعديل السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين واحترام مسافة الأمان والتحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة. طالب المجلس المحلي بالروحية بتركيز فرع للحماية المدنية بالمنطقة وتهيئة الطرقات وبناء عدد من الجسور، وذلك غداة وفاة طفل جرفته مياه وادي الروحية أمس. يذكر أن ولاية سليانة شهدت أمس تساقط كميات من الأمطار بأغلب المعتمديات ما تسبب في جريان بعض الأودية. في إطار الاستعداد لانطلاق موسم الزراعة الكبرى، طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة بتوفير الكميات الكافية من الأسمدة خاصة مادة الدي بي في ظل ملائمة العوامل المناخية وتهاطل الأمطار، مشيرا إلى توفر مختلف أصناف البذور. تم إحداث اختصاص العلوم والتكنولوجيا المستدامة والمتجددة في مسار الإجازة بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف، ما من شأنه تنويع التكوين الأكاديمي وفتح آفاق جديدة أمام الطلبة بهذه المؤسسة الجامعية. أعلن المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهواني أنه سيتم قريبا الانطلاق في أشغال توسعة قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالكاف، والذي سيصبح قسما جامعيا بما من شأنه تجويد الخدمات الصحية وتحسينها. قالت مصادر طبية اليوم إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الماضية 4 شهداء و17 مصابا. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرة السادسة، والآن نحيل المصدح مباشرة للزميلة كريمة. مساء النور كريمة.
5: مساء الورد سليف، تحية طيبة ليك ولكل أصدقائنا مستمعي إذاعتنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. بداية لقاء كريمة شو من تول 8 على موجات إذاعة الكيف.
6: كريمة شو
7: كريمة ايه؟ وما فيش حد يقول لكريمة؟
6: كريمة شو مع كريمة.

ونقولوا مساء النور، مساء الخير، مساء الورد والفل والياسمين لأصدقائنا ومستمعينا أوفيائنا، كل من يلتقط موجتنا، موجات إذاعتنا إذاعة الكيف. إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. طقس محليه البرة، فمش سخانة، حاجة باهية برشا إن شاء الله. أكيد هو الخريف، برشا ما يحبوش الخريف، أما أنا استحسنته بصراحة. يعني أصدقائي محليه، طقس مزيان، طقس خفيف، هكا تحسوا خفيف شوية. إن شاء الله تكونوا أنتم كيفي مستمتعين بالطقس هذية، مستمتعين أوقاتكم في نهاية الأسبوع، قضيتوا بداية الأسبوع، نهاية الأسبوع، بداية نهاية الأسبوع بداية جيدة إن شاء الله. وإن شاء الله مواصلين ديما في نسق مزيان على موجاتنا ومعانا الثمانية في كريمة شو. يتلقى موعدنا من طوال الثمانية مع نزار الهريغلي قود الرحلة تقنيا. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك نزار معنا في لقائنا. أجمل التحيات لي ألفة بوعشة معايا اليوم، ألفة في التنسيق العام لهذا المشوار، تحية ليك يا ألفة، مرحبا بك معنا على موجات إذاعة الكيف. اليوم في مراقبة البث من الغرفة الفنية المركزية الرقمية معنا محمد أمين بوبكري. أجمل تحياتنا نقدموها لمولدي الهميلي معنا اليوم في تأمين الخدمات الهاتفية. مساء النور ومرحبا بك يا مولدي. تحية هذه كلها توصلكم من عند صديقتكم بعد إذنكم كريمة اللوكسوري اللي رافقكم من توا الثمانية في أجواء إن شاء الله تنشيطية شبابية خفيفة، فيها الإفادة وفيها المعلومة وفيها كل شرائح العمرية، فيها المرأة وفيها الرجل وفيها المسن وفيها الشباب وفيها كل الفئات العمرية، فيها كل الأنماط الموسيقية. في أهلا وسهلا، مرحبا بكم، نرحب كيف كيف بمخرج الحس على ديجيتال زميلنا علي اليونسي. مرحبا بك علي، وأهلا وسهلا بالناس الكل على موجاتنا. يلا نزار ننطلقوا مع أحلى الإيقاعات على أحلى الموجات، موجات إذاعة الكيف.

0: やりましょう。ショ
1: ー。あらうん。سهلا مرة أخرى، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي، تحية طيبة لكل المستمعين، كل الأوفياء، كل من يلتحق بإذاعة الكيف الآن على موجاتنا ألا أون. معليها بحضينا عزيز مشيرية الشاب اللي كل أسبوع يقدم لنا الإضافة والإفادة. عزيز مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مساء النور مدام كريمة، مساء النور لكل من يستمع إلى ألا أون. ألا أون بعد العودة المدرسية تبدلت، انضافت لها مواضيع جديدة وتنحت منها مواضيع قديمة، فما برشا مواضيع جديدة نحتاجوها اليوم ونحتاجوها ديما، مواضيع من صلب الدراسة ومن صلب العودة المدرسية، ما عادش تهم الشاب برك ولا تهم الشاب والتلميذ والطالب
1: مع بعضهم. أكيد المواضيع هذه مرتبطة شوية بالدراسة، بما أنه اليوم اخترت لنا موضوع إن نراه يفيد الدراسة اللي هو تعلم ويخدم الدراسة اللي هو يعني إقبال الشباب على تعلم اللغات، اللغات الحية، اللغات المتنوعة. كيفاش يعني أعطينا تقديم ساعة ليش الموضوع هذا بالذات عزيز؟
2: خطر نحن في طنبق الوقت والجيل اللي هو الجيل الأكثر تعلما للغات واللي عنده معناها أكثر وسائل باش يتعلم اللغات بسهولة وراحة. هي. اليوم نعرف رو معناها ظهرت رقمنة التعليم انه اغلب ليكور نتاع لي لونغ ولات اونليني، معناها اني في داري في بلاصتي
1: نتعلم
2: ولا اينما كنت نتعلم لغه وفي اي وقت نحب وعلى راحتي، معناها وعندي وقت باش نطلع من الاا للبي 2 للسي 2، عندي وقت.
1: معناها تبدا في المنزل وتتعلم اي لغه تختارها،
2: اي لغه،
1: والهدف يعني شنو الافاده اللي باش تحصل لك من اللغات حسب رايك انت، تخدمك في الدراسه والا بعد في سوق الشغل؟ عطينا اكثر تفاصيل، شنو هالاقبال هذي علاش بالضبط؟
2: الحلقه هذه مهت لها من قبل، نتذكر اللي حكينا على السفر قبل ونتذكر انه اهم حاجه نحتاجوها في السفر قبل الدبش قبل الفاليز قبل الفلوس قبل هذاكم كل هي اللغه والثقافه.
1: كيفاش بتتواصل، كيفاش بتحكي،
2: انه نحن وقت ما نتعلموا لغه ما نتعلموش كلام برك، نحن نتعلموا ثقافه عباد اخرين، نتعلموا كيفاش نتفاعلوا معك الثقافه وكيفاش نتفاعلوا معناها مع التصرفات نتاعهم، خاطر كل شعب عنده تصرفات معينه يقبلها تصرفات ما يقبلهاش، واللغه هي البوابه باش نفهم العباد ونفهم الثقافات ونفهم وزيد نطور من معارفي، معناها حتى في السي في نتاعي نكبر في السي في نتاعي نكبر في روحي، معناها نعمل مهارات جديدة.
1: يعني اللغة باش تتمكنك انك تتواصل اول حاجة وتتعرف على الاخر مهما كان الاختلاف، انت باش تستوعب الاختلاف هذيك طونك تنجم تتواصل معاه وتفهمه. هذه من ناحية، مش هذا فقط نتصور اللغة زيدة فما زيد معرفي. انا نتصور فما توا صحيح فما الترجمه ووسائل الترجمه ولت معناها سهله برشا، معناها تهز التليفون نتاعك تحكي وتترجم على البلاصه، معناها تنجم تسمع وترجم وكل شيء ما فماش معناها مشكله، ولكن زيده يعني نجم نسافر بالتليفون نتاعي يترجم لي ونحكي بالتليفون ما فماش حاجز اللغه، فما مثلا انا نحكي معناها كوتي هذي. لكن اليوم ما نجمش انا نقرا مثلا كتاب لمؤلف عالمي
2: نقعد كل شوي ونترجم
1: وين نترجم، او نحب نشوف الاساليب اللغويه الموجوده، نحب نشوف الكتابه نتاعو، نشوف الاسلوب، نشوف المعاني، لانه انا نتصور زيد عزيز انه المعاني حتى كي ترجمها في بعض الاحيان، واللغه العربيه ثريه برشا، ساعات احنا من العربيه كي نحبوا نترجموا العربيه نتاعنا لغه اخرى تفقد الروح والرونق نتاعها لانها فيها معاني ياسر حلوه وياسر فيها فوالا، ما تنجم تحكيها كان بالعربيه الفصحى. دونك زيد حتى اللغات الاخرى نتصور كي نتعلموهم تكون عندنا الافاده هذيه من الناحيه هذيه عزيز.
2: هو بطبيعه معناها وبما انه الدوله التونسيه ما شاء الله عليها وفرت لنا برشا لغات، وفرت لنا في التعليم معناها الباز نتاعنا ان احنا نتعلموا برشا لغات وبرشا مهارات تاع لغات، اللغة الفرنسية العربية ولغات اللغة الإنجليزية واللغات الاختيارية، معناها وفرت لنا برشا اختيارات وبرشا معناها مسالك وطرق تعليمية ممتازة. وهذه معناها حاجة بها برشة للتلامذة اللي باش يكتسبوا برشة حويج من تابعة هذه اللغات. وكيف كيف زاد نحن في برامجنا نتعلم اللغات على أساس كما نتعلم العربية بالضبط. المعاني الثرية الكل نجم نفهموها ونجم نتحدثوا بها.
1: هذا يعني زاد اللغة ويمتعنا يكون ثري
2: وتكون ثري جدا
1: وتكون أنت معناها تنجم معناها تحكي باللغة بسهولة وتنجم حتى تفهم بعض التفاصيل اللي ما يفهموها كان ولاد البلاد بيك أو إلا تاع الحضارة هذيك. حسب رأيك عزيز توا شباب توا صحيح يقبل عليها زعما أنت ترى أنه مصنف ضمن الشباب طموح انه يغذي الزيت اللغوي والا عنده اهداف اخرى
2: هو
1: بالتعلم نتاع اللغات؟
2: بصراحه معناها فما زوز برشا برشا برشا عبيد يحبوا اللغات خاطرهم يحبوا يتعلموا حاجه جديده ديما يحبوا روحهم قافزين على غيرهم. وهذه معناها نقطه تشكر خاطر وقت ما نتنافسوا على حاجه كيما هكا تسمى معناها نقطه قويه برشا في الشيب وحاجة به برشة اللي عنده طموح كبير برشة. وفما شباب آخر يتعلم اللغة سي بش يستعملها للدراسة سي بش يستعملها للهجرة سي معناها عنده أهداف أخرى للغة هذيك معناها جزت بش نتعلمها خاطر عندي هدف معين يزم نوصله ونحبس غادي. الشباب الطموح العكس كملت اللغة هذيك إيجا نشوف لغة دولة أخرى وما يحبسش يعجبك فيه ما يحسبش ديما يحب يزيد ديما يحب

0: مشهورين برشا ومعروفين معناها يعاونوك على الاخر على الاخر باش اي لغه معناها موجوده في العالم انت تدخل للغه هذيك تقراها تقرا الفوكاب نتاعها تقرا اللونج فهمتني. اليوم احنا باش نشجعوا ربما الشباب لانه بصراحه خلينا نقولوا كيما فما ناس تحب تتعلم فما ناس ما عندهاش يعني تقولك تختار نلعب جو والا نسمع غناء والا ما يستغلش التكنولوجيات الحديثه في تطوير الزاد اللغوي نتاعو. شو نجم نقوله في الموضوع هذا يا عزيز؟
1: هو معناها حب اللغه ما يظهرش من اعتباط لازم ديما فما سبب يخلي هكا الطموح يشعل. مثلا عندي صاحبي من تركيا عندي صاحبي من ايطاليا عندي صاحبي من المانيا مشني ساعات مشني قاعد نفهم هو ايش قاعد يحكي مع اصحابه وقت ما نبدا معاهم نحسهم قاعدين يحكوا عليا وني مشني فيهم نحتاج نتعلم
0: زين
1: نتعلم زين نحب نفهم زين نتعلم بالسيف والا ظهر لي بوست في الفيسبوك بالالمانيه ونحسه مهم اما ما عرفتش كيفاش نترجمه وما عرفتش كيفاش نفهمه لازم نتعلم
0: لازمك تتعلم
1: والا ني قاعد نلوج لقيت فرصه نتاع دروس حصص مجانيه في لغه كذا كذا كذا فرصه هاي فرصه جت لي دي معناها يلزم لازم نستغلها معناها بالسيف لازم نستغلها
0: ايش عزيز صراحه بكري في الكواليس كي نحكي وقلنا انه توا الشباب حتى في استعملت اللغه نتاعو البرا معناها في التواصل العادي بينه وبين صحابه ولا يستعمل اللغه مثلا الانجليزيه كلغه اساسيه يحكي بها اي تراش انه الحفاظ زاد على الهويه نتاعنا على اللغه الرسميه نتاعنا احلى على اللغه العربيه اللي هي الاساس نتاعنا تراش انه فيه وفيه فما شويه معناها اختار يعني على اللغه الام.
1: لا مستحيل يكون فما اختار على اللغه الام خاصه بما اننا نعيش في تونس وبما اننا في بلد عربي ومستحيل معناها تتبدل لغتنا الام مهما حدث ومهما صار ومهما تبدلت مهما قرينا لغات رانا مستحيل معناها نبدل لغتنا الام
0: تبقى ديما هي اللغه الام
1: حتى في كي تفدلك معناها تفدلك بلغتك الام فتحس خير كي تفدلك بلغتك الام
0: باش تكمل تفسر التواصل بينات بعضكم انت بكري قلت لي انت في حد ذاتك تحكي كان انجلي لبرا
1: اي
0: يعني
1: عادي معناها
0: عادي معناها
1: عادي
0: شنو يعني فسر لي نحب نفهمك شوي عزيز
1: هو معناها استعمال اللغه استعمال اللغه الثانيه ولا الثالثه ولا حتى الرابعه معناها استعملها بشكل مفرط هو يا اما يكون لهدف تطوير اللغه اكثر معناها اني وصلت لمستوى متقدم ونحب نطلع المستوى متقدم اكثر فني لازم نغير طريقه تخميمي شوي لازمني نكون نخمم باللغة هذيك ونحاول اني نمارسها كأقصى حد
0: لانه بالممارسة تتعلم اكثر
1: خاصة العباد اللي معناها مقبلين على مناظرات لغات ولا عندهم امتحانات خاصة في اللغات فيلزمهم ممارسة معناها
0: يعني
1: يومية ومعناها مع العباد الكل.
0: الختام نقولوا اللغه تعلم اللغات حاجه مرغوب فيها باهيه ما نجموش نقولوا لا عليها بالكل بالعكس يعني نشجعوا على تعلم اللغات الحياه
1: كيما تحل لنا افاق في برشا حوايج
0: مش كان في السفر تعلم كيما قلت بكري كل شيء
1: بلايس مواطن عمل كل شيء اللغه تحل لنا كل شيء ديما مطلوبه اللغات الانجليزيه والفرنسيه وما تبعها وكل ما تزيد اللغات كل ما تزيد فرصتنا في ان نتميز وفي ان تقبلنا جامعه باهيه في ان معناها نثبت رواحنا
0: والحاجه الباهيه موجود مش حتى الانترنت نحكي حتى نوادي يعني للغات فما دي سنتر زيد تعلم فما اللغات
1: فما برشا بلايص برشا وسائل باش نتعلم وكل شيء متوفر
0: فما حتى حاجه
1: كل شيء
0: عندنا كل شيء. عزيز توا حاليا قد ايه تقريبا من اللغه تعرف؟
1: سته
0: تشي شنو وكل حاجه جمله يلا
1: اوكي
0: يلا
1: باهي نحكي تونسي اللي هو لهجه مش لغه مساء الخير نحكي عربية فصحى عربيتي الناس كنت تعرفها نحكي فرنسي بونسوار نحكي اسبانيول يوسوي عزيز نحكي سربيان دوبروفيتشي مساء الخير
0: خاطرني ما نعرفش شو
1: نحكي انجلي جود ايفنينج الناس الكل.

0: واللغة الأخيرة اللي نحكي منها طريف طريف طريف طريف اللي هي اللغة الإيطالية.
1: الإيطالية هي اللي ماخذها لوبسيون تاعك في القراية ولا
0: لا؟ اللي ماخذ اللغة الإسبانية. أما اللغة الإيطالية خاطر عندي صحابي من إيطاليا.
1: من إيطاليا تحكي بالكدي ولا شوي شوي؟
0: شوي شوي, شوي. مازلت
1: مازلت
0: نتعلم.
1: باهي يعطيك الصحة. برافو عزيز النموذج هذيك. علاش اختار الموضوع؟ لأنه هو في حد ذاته معناها شغوف ومحب للغات. عزيز يعطيك الصحة عزيز. هذا بالنسبة لموضوعنا اليوم. ما شاء الله نلتقي
0: السبت الجاي مع موضوع جديد هكا خفيف ظريف وباش يعجبكم. خلوه سيربريز. استنونا
1: ان شاء الله. عزيزي يعطيك الصحة. تحياتي ليك والى لقاء عزيز شوية اخر. اصدقائي صديقاتي تكون معنا كوتش ذكرى مرزوقي في موضوع اخر ايضا يهمكم جميعا. اصدقائي تبدلوش الموجة. اذاعة الكيف معكم اينما كنتم.

موعدكم كل سبت مع المتعة والجو الباهي في كاريما شو، برنامج خفيف، ضحك، حكايات وضيوف مميزين يستناو فيكم على إذاعة الكاف.

0: دار
1: في دارنا.
2: نرجع معكم، أهلا وسهلا مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي صديقاتي مستمعينا أو فينا كل من يلتقط إذاعة الكيف. أحنا طوى في الاستماع لكريمة شو، وأكيد كريمة شو معناها عنا ركن في دارنا. موجودة معنا صديقتنا الغالية ذكرى مرزوقي، المدربة في تطوير الذات. مساء النور، أهلا وسهلا مرحبا بك ذكرى.
3: مساء الفل، مرحبا.
2: شنو حوالك يا ذكرى؟ كيف الأحوال؟ إن شاء الله تكونوا بخير. موضوع مهم برشا، الفوضى. أنا مش أنا وحدي، نتصور الناس الكل تقريبا يكره الفوضى، ما فمش كون إنسانية، لكن موجودة في حياتنا. يعني تجي فترات تتبدل فيها الأحوال، تتغير فيها برشا معطيات، يتبدل فيها الطقس، معناها يصير فيها فوضى داخلية وخارجية نجم نقولوا. بعد الفترة نتاع الفوضى هذيك احنا مستحقين حاجة اللي هي توازن. كيفاش نرجعوا للتوازن هذيك؟ لي زاستيوس اللي باش تعطيهم لنا انت ذكرى باش نسمعوهم اكيد دون نقاش. يلا
3: ان شاء الله.
2: نعم
3: بيه كريمة، هو احنا توا في عودة مدرسية، يعني معنيش برشا ملي رجعت صغار للمدرسة واللي كان يكون شي يرجع واللي كذا.
2: صحيح،
3: يعني كنا في ريتم معين. حتى الفصل كنا في الصيف، توا لينا في الخريف. فبرشا ناس مازالوا ما رجعوش للريتم متاعهم العادي اللي قبل الصيف، لأنه الصيف ما شاء الله كانت فيه حركة، كان فيه تغير حتى في العمل. يعني فما ناس كانت تخدم في حصة واحدة في الصيف، توا رجعت في حصتين نظام الحصتين، فما صغار رجعوا المدرسة، فما أمهات باش تحضر لهم جاي باش تحضر كذا. فبرشا ناس يمكن تدخل بعضها البريود هذي، نقولك حاس روحي مع العودة المدرسية، مع أنا رجعت نخدم عن كذا، دخلت بعضي ووليت في فوضى ومنش فيه منين نبدأ.
2: يعني هل انه المشكله في الريتم في حد ذاته، والا هو ما عندوش معناها برنامج واضح الانسان
3: عادي
2: امامه؟
3: عادي انك تدخل في الفوضى، يعني عادي، حاجه عاديه. فاذا ما نعرفوش الفوضى مش باش نعرفوا التوازن. احنا
2: يعني فوضى عادي الحياه اليوميه اللي تدخل بعضها فجاه وقت اللي تتبدل، مثلا
3: يتبدل الريتم اللي كنا عليه،
2: الحركه اللي احنا في العاده عايشين على واقع حياه معينه، فجاه تبدلت
3: حياتك كل شيء.
2: هذه اللي نسميها فوضى. لا
3: يعني هنا تبدل كل شيء، تغير اليوم متاعي، البلانينج، الريتم متاعي، كنت نفيق في عقلي وليت لازم نفيق بكري كذا. فبرشا الناس تدخل بعضها.
2: صحيح،
3: مع الامبوتياج،
2: مع كل شيء، مع
3: حركة المرور، مع الطقس، مع المطر، مع كل شيء ندخل بعضنا. فباش نرجعوا للتوازن، حاجات بسيطة جدا، يعني خطوات بسيطة نرجعوا بها للتوازن.
2: يلا نبدأ. شنو
3: أول حاجة؟ جسمك. نرجعوا مسألش ما بلبزنا في الصيف وكلينا وشخنا
2: نرجعوا للهيلثي.
3: ما نقولوش هيلثي برشا برشا باش ما نفجعوش الناس. ما نرجعوا نشربوا برشا ماء، مسألش نتنفسوا بوعي. انا ديما نقول التنفس بوعي عنده رو
2: دور كبير،
3: كبيره ودور كبير في صحه الجسم تاع الانسان. يعني انك تتنفس بفمك، يظهر لي حتى الاطباء ديما ينبهونا من هذا، يقول لك تتنفس بخشمك وخلي الهواء يوصل لكرشك، يعني تشوف
2: تحس معناها
3: تحس الاكسجين. الماء، نشرب الماء. اذا نجم نعمل مارش، ما فيها حتى مشكله،
2: حتى رياضة زيادة،
3: حتى 10 دقائق،
2: مش حتى مارشة كهو.
3: ما تصعبوهيش، احنا نبدأ خطوة ولا خطوة.
2: ولاش هي صعيبة؟ ماهيش رو احنا نصعبه، بالحق احنا نصعبه، هي حاجة سهلة.
3: ديما انا نقول كي باش نبدأ نبدأ بخطوات بسيطة، خاطر علاش انت من الاول باش ياخذك الحماس، اوكي هاني باش نمشي نقايد في السال دو سبور،
2: ومن
3: باش نمشي نسبور وبعد نقص.
2: صارت والله صارت بكرة.
3: فهذاك هو اللي معروف اي انسان راهو هكيك. فنبدا مثالش 10 دقائق مشي، 10 دقائق مشي، بعد شوي بشويه نزيدهم، بعد جمعتين كي نشوف روحي انا خديت الريتم هذاك نزيد تولي نص ساعه. بعد نحب ندخل سال دو سبور، ندخل. تحب من الاول تدخل سال دو سبور تقيد نهارين مثلا في الجمعه، ماذا بينا هو احنا ما فما حتى، بالعكس حاجه جيده،
2: حاجه باهيه.
3: فجسمنا اول حاجه، نرجع البدني. فهنا باش يقول لي شنو هي علاقه هذا بهذا، تو نشوف
2: تو نفسر لك.
3: قدر كي انت تكون يعني في جسم سليم، فعقلك باش يكون مرتاح، الكورتيزول باش ينخفض، القلق باش يتنحى، المشي احسن حاجه هي تخلينا في طاقه مرتفعه. هي المشي، هي الحركه بصفه عامه. حتى كان ما تحبش تمشي، ما نعرفش حتى فوق السطح نتاعك تحرك
2: في دارك شويه في دارك.
3: المهم تحرك تحرك شويه. اعمل توا على اليوتيوب فما حركات رياضيه نجم تعملهم في في المنزل.
2: فما حاجات بالنص ساعه ومحليهم
3: وسهلين حتى ربع ساعه تعملهم وسهلين لاي امراه ولا اي راجل يحطهم ربع ساعه ويتحرك في على بلاصتك.
2: اكيد اللي ما يحبش ذكرى يبدا يتسبب عرفت لانه كل شيء موجود توا وكل شيء متاح نجم تمشي نجم تتحرك في الدار البرا من الدار ما تتسببش زيادة بالطقس طواريت الصيف يقولوا الدنيا سخونة ما نجموش نخرج باش نخرج ما عنديش وقت في الشتاء هكا المطر تي بالعكس امشي شويه في المطر وتشوف كيفاش انت عاشه تحسها كيفاش معناها تحس الدنيا محليه
3: فرد برشا هو المشي تحت المطر. فاول حاجه هي جسمنا ثاني حاجه المكان نتاعي داري او البيرو نتاعي او البلاصه اللي نخدم فيها ولا كوجينتي كاميرا كربة منزل كذا البلاصه اللي نعدي فيها اكثر وقت نظمها. علاش؟ لانه عقلك كل ما يشوف التشتت في المكان هو بيدو يولي في حاله تشتت
2: اكيد
3: فمش بشي هو يقول لك ديما اذا بك تخلي مساحات فارغه في المنزل في المكان اللي انت فيه باش عقلك يحس بالراحه والهدوء. فانت كي تبدا برشا قربج نقولوا احنا وداخله بعضها فانت هنا راك باش تدخل بعضك لانه عقلك باش يتشتت. فمنزلنا او مكان العمل نتاعنا نحاولوا ننظفوه. وهو الخريف اللي يعجبك فيه اللي هو احنا نشوف الطبيعه الشجره تتحرر في فصل الخريف وطيح هكا الورقه نتاعها ما حشتهاش بها الصفرة. حتى انت راهو هنا الخريف احنا نسميوه فصل التحرر من مشاعر اللي مش باهية من الحاجات اللي ما عادش تستعملها طيش ولا اعطي لشكون يسيلش. راو من لول فما عبيد نعرف اللي فما عبيد متعلقة بالاشياء يمكن الحاجة ذيك ترمز له بورت بونور يمكن ترمز له ذكرى من انسان اما لكن راو سامحني في الكلمة ساعات حاجة متستعمل هاي الجملة وعندك أعطيها لشكون يستعملها ولا أرميها.
2: أي تحس معناها تخلصت من الحاجات الزايدة الكل تحس حتى مخك يرتاح
3: تحس نفسيتك بالراحة
2: نفسيتك تفرهد بلا
3: يعطيك صح. المهام كإنسان دائما احنا كبشر بصفة عامة مش كنسابر ديما نحطوا أكثر من ثلاثة مهام في نهارنا باش نمشي نجيب الأولاد باش نعمل كذا باش نطيب فطوري بي و و و و و و وبعد تجي في آخر النهار ما عملت شيء.
2: اي معناها هذوكم الكل مسار من
3: خلاف جيبين الصغار واللمجه وكذا والفطور ما عملت شيء ولا كانوا رجل يعمل وكذا يرجع من الخدمه بخلاف هذوكم ما عملت شيء في نهاري. اكثر من ثلاثه مهام في النهار ما تحطهمش رئيسيه اكثر مانيش نحكي على الروتين العادي خاطر جيبين صغار من المدرسه
2: حاجه عاديه يومي
3: هذاك روتين يومي ذهابك للعمل هذاك روتين لكن المهام الكبيره اللي انت
2: مثلا واضحين
3: ياسيك صح باش تمشي تقضي مثلا قضيه كبيره من من مغازة ولا من عند العطار ولا كذا فذيك مهام كبيره نحط اكثر من ثلاثه مهام ماذا بيا ما نحطش لانه احنا كان عندنا اكثر وقت في الصيف كنا عايشين حياه معينه توا باش نرجع للخريف باش نرجع بشوي بشوية للريتم متاعي. وبرشا ناس تقارن روايحة توا في الخريف في بداية الخريف مع العودة المدرسية يا قبل شبيني كنت نعمل برشا حاجات وكذا قبل خاطر انت كنت ماخذ الريتم رتحت شوية وكسرت روتينك وصار ليك يعني فترة ثلاثة شهور الناس كلها تبدل روتينها في فصل الصيف فباش ترجع ماكش باش ترجع رو كما كنت في نهار واثنين. هنا باش تحس انت بالاستنزاف الطاقي انك تحاول تعمل برشا حاجات باش ترجع كيما كنت ماكش باش تعمل الحاجات هذوكم تحس انك مستنزف اخر النهار تقول انا تعب ما عملت شيء.
2: يعني نتيجة عكسية تماما ما هيش النتيجة اللي انا حبيتها من الاول وبرمجت لها من الاول ولا
3: الراحة
2: باهية
3: نعمل راحة
2: راحة
3: نهار باهي مش نهار راحة نعمله نص ساعة راحة يا سيدي اعمل نص ساعة هكا ارتاح فيها ولا ربع ساعة علاش الراحة راحة لكن من غير تأنيب ضمير احنا كي ناخذ راحة نشرب قهوة وكذا وعندي هكا وهكا ما يسيلش ماكش نشرب قهوة اشرب قهوة وانتي متفرهدة، ولو انتي متفرهد ومرتاح وكذا ما تخممش في حاجات اخرى، خاطر طالما انتي ماكش عايش اللحظة اللي انتي مرتاح وعقلك قاعد يخدم، فهو مش باش يحس بالراحة هنا، باش يحس انه لازم فما مهام اخرى يعملها ويبقى في حالة ستريس الدائم، وهذا هو الضغط اللي نعيشه فيه.
2: يعني احنا التوكين نشوفوا بطريقة هذية، نشوفوا الميزاسيوس هذوما الكل، تحس انه الانسان باش يسترجع تدريجيا هك الراحة النفسية اولا، ثانيا هك التوازن زيد اللي هو الريتم العادي، خلينا نقوله خاطر برشا باش يفهم متوازن شنو توازن فيش، لكن هو الريتم العادي باش ترجع انت تحس روحك انسان عادية ولا انسان عادي قاعدة تعيش في حياتك عادي جدا، ما عندكش ضغوطات، لانها اكثر حاجة ربما تسبب الاكتئاب اللي هو مرض العصر توا، اللي هو هك الضغط،
3: الضغط
2: اللي ما عندوش حتى مبرر بصراحة، ما فمش حاجة تخليك توصل للضغط مادام انت تنجم تتخلص من كل حاجة سلبية في حياتك، الطاقة السلبية، الأشخاص السلبيين، وهذا احنا حكيناه ديجا ذكر قبل، يعني إذا كان انت تنجم حتى مهمة صعبة في حياتك تنجم تتخلص منها عادي، يعني ما تخليش حاجة أهم منك انت شخصيا، كل حاجة في حياتك تنجم تجي في المرتبة الثانية بعدك انت، بعد راحتك، بعد قيمتك، بعد كل شيء، انت ينجم يعمل لك التوازن وهكذا باش تأدي وظيفتك أحسن وأسرع وأرتح. يعني ثلاثة وظائف ظهر لي مهمين برشا في الحياة ذكرى.
3: وأهم حاجة هي التفويض. احنا ما تعلمناش نفوضوا. اش معناها تفويض؟ معناها إذا أنا كمرأة ولا كراجل عندي عدة مهام، مثال شروكي مفوض ونعطي ثقة في صغاري ونعطي ثقة في راجلي ونعطي ثقة في مرتي،
2: أنا حقيقة مفوضتهم تمام مفوضتهم على الأخر
3: والله حاجة باهية. أول حاجة أنت تخلق جيل جيل يعتمد على ذاته وعلى نفسه
2: بصراحة، كل واحد يلم بيته، كل واحد يهز دبشه، كل واحد يعمل الأمور، ومعناها بالحق لازم هكيك نتصور، مش الأم المتسلطة حتى في تتدخل في حتى في تفاصيل اللي تقلق صغارها، اللي حتى صغار كل شيء الأم بعد شنو يعمل في حياته وشنو بشي
3: يلقى
2: بالحق بشي
3: شخصية اعتمادية
2: بلا
3: متواكلة في كل شيء،
2: كما برشا أشخاص يعيشوا معانا للأسف اللي هما متواكلين يعملوا عليك حتى في أبسط حاجة،
3: أكيد وبعد هو يتزوج ويولي يعتمد على زوجته، ولا هي تعتمد برشا على زوجها،
2: على زوجها العكس،
3: تصير هنا المشاكل. يعني فمسيرش نفوضوا لبعضنا، منش باش نفوض له حاجات كبيرة مثلا، لكن مسيرش نفوض له مثلا صغيري اللي هو باش ينظم فرشه، اللي هو باش يلبس دبش واحد، ليه ولدي ما يعرفش يعرف
2: يتعلم، حتى ما يعرفش يتعلم
3: شوي يتعلم، مسيرش فايق قبل بربع ساعة وخلي تو شوف هو بيدو كيفاش يفرح راه
2: صحيح
3: يحس بإنجاز وكيف هو على الإنجاز هذيك، فأكيد هو باش يفرح. يعني الحكاية كلها راهي حاجات بسيطة جدا، واحنا اللي
2: نعقدوا في الدنيا نعقدوا في الدنيا برشا، وهي سهله ما فيها حد شيء، لازمنا بركه نفهموا كيفاش نتعاملوا، كيفاش نعيشوا، ما نكونوش متسلطين، ما نكونوش ظالمين، ما نكونوش ظالمين انفسنا، لانه حكينا زيد على جلد الذات،
3: جلد الذات اللي انا ما عملتش
2: وكذاك
3: مثالش لو حتى كي نفشل في مهمه او في حاجه، فعادي لو مش فشل هذيك التجربة وانتي تتعلم منها وغدوة تنجم تعملها خير. فانك مثلا حتى حطيت مهام معينة ما قمتش بهم اليوم، مش فشل هذيك، عادي اي انسان تصير عليه، لكن احنا كي ما نعملوش حاجة هذيك نبقاو نجلدو في ذواتنا، وهذا هو اللي يصيب بروب الاكتئاب والقلق وكذا. يعني احنا يظهر لي ربي رحيم بينا، لكن احنا نعذبو في رواحنا.
2: صحيح، إن شاء الله ربي يلطف بينا الكل، هو الأكيد يعني يروا كل نفسية وكل شخصية ونفسيتها، كل إنسان والطبع متاعه زيدة، ساعات راهو صعيب إنك توجه إنسان عنده تربى على حاجة ولا عنده طفولة صعيبة وإلا عنده كل جروح الماضي، يعني بالحق لازم نفهم ساعات النفسيات الأخرى، يعني نتاع الأشخاص اللي يعيشوا معانا باش هكيكا احنا نفهموهم يفهمونا نتفهموا مع بعض
3: إن شاء الله. والحياة الجاية نحكيوا على كل شخصية وحدها
2: إن شاء الله. إن شاء الله يا ذكرى، هذوما اللي زاستيوس متاعنا من أجل إننا نستعيدوا توازننا بعد الفوضى اللي هي كما قلنا راهي فوضى في التغيير هذه في الطقس في الوقت في الريتم متاع الحياة بصفة عامة. شكرا لك ذكرى، يعطيك الصحة، تحياتي ليك، إن شاء الله موعدنا يتجدد معك العادة الأسبوع المقبل في ركن في دارنا في لقاء كريمة شو. إذا أصدقائي أنا توا باش خليكم مع أجمل الإيقاعات ورجعت لكم مع المسابقة مع الفيديو. فيدباك مع أصدقائي وصديقاتي اللي متفاعلين معايا على الباج. نحييكم الكل وما كنتم، أصدقائي في الطريق، المستمعين الكل اللي في الطريق تو في الكره، بربي معاكم، زيدوا ردوا بيكم على رويحكم، وإن شاء الله طريق السلامة للجميع. ويلا نزار نرجع للإيقاعات والأغاني على موجة إذاعة الكيف في كريمة شو.

موعدكم كل سبت مع المتعة والجو الباهي في كاريما شو، برنامج خفيف، ضحك، حكايات وضيوف مميزين يستناو فيكم على إذاعة الكاف.

بتحب تبدل مود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي. كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعدي وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.

0: Kerima Show. Kerima Show. Kerima Show. Kerima Show. Kerima Show. Kerima Show.
1: Karim, ¿qué? ¿Cómo me pasa yo con la Karima?
0: Kerima Show. Kerima Show. Maha. Maha. Kerima. Kerima. Kerima.
2: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للحد
3: بين ثنايا الذاكرة في سهرة اثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
2: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود
3: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
2: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى وخطوة تتحدى من اقتراح ليلى سميدة.
3: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
2: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
3: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
2: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
3: بكل الألوان.
2: بكل الألوان.
4: من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn.
5: تمام والسادسة مساء هنا على موجاتنا.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة يؤكد توفر مختلف أصناف البذور ويطالب توفير الكميات الكافية من الأسمدة. تفاقم ظاهرة الاكتظاظ المروري بمدينة جندوبة مع العودة المدرسية ومطالبة بإيجاد حلول عملية لهذا الإشكال. وقريباً الانطلاق في أشغال توسيعة قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالكاف. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم الآن الأنباء بالتفصيل. ومع قرب انطلاق موسم الزراعة الكبرى طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة بتوفير الكميات الكافية من الأسمدة خاصة مادة الدياپي في ظل ملائمة العوامل المناخية والتهاطل الأمطار، مشيرا إلى توفر مختلف أصناف البذور وفقا لما ذكره كهيئة مدير بالاتحاد سفيان الرزقي.
7: بالنسبة للاستعداد للموسم نتاع زراعة الكبرى كما نعرفوا تو الطلبات تكون أكثر ما يمكن على الأسمدة الفوسفورية. بالنسبة لي نحن في باجة عدنا سيبر 45 موجود متوفر شوي، باقي الدي بي معناها الكميات نتاع مناول قاعدة تخرج وماهيش مكفية الحاجيات نتاع الفلاح، خاصة وأنه المؤشرات نتاع الأمطار باهية تخلي الفلاح معناها يبدأ يحذر في روحه. وكما نعرفوا الموسم نتاع زراعة الكبرى يبدأ من شهر أكتوبر في التحضير معناها لزراعة الأعلاف والسلجم الزيتي وغيره، معناها مع وقت نحن تو في محسوب مازالون 10 ايام باش يدخل اكتوبر. ماذا بينا نداء للسلطه باش يحطوا ميزون بلاس نتاع الماده الدي بي بالكميه اللي تلبي حاجيات الفلاح نتاعنا. بالنسبه للبذور الحقيقه فما موجوده متوفره، نذكروا اللي على مستوى وطني عندنا 500,000 كونتار الفلاح هذا من عملاه والكونير يخلوا شويه معنا بذور محليه باش الناس كل تتكفى وتاخذ معنا الكميات نتاعها. نقولوا ان شاء الله ربي يغيثنا بالامطار باش يكون موسم ان شاء الله يكون جيد.
5: نبقى في باجة، نلحق الأمطار الغزيرة المسجلة مساء أمس خاصة بتبار وتبرسق ومدينة باجة أضرارا بالبنية التحتية للطرقات استوجبت تدخلات مكثفة من الحماية المدنية وعدد من مكونات لجان مجابهة الكوارث لإزاحة الأشجار وشفط المياه لتسهيل حركة المرور وفق ما فادت به مصادر متطابقة وما عينته صحفية وكالة تونس أفريقيا للأنباء. إذا وفاد معتمد تبار أنه تم تدخل لتسهيل حركة المرور على الطريق الجهوي رقم 75 الرابطة بين تبار وتبرسق بعد تجمع المياه بها نتيجة تهاطل 30 ملم من الأمطار بكل من تبرسق وتبار في وقت قياسي، إضافة إلى تسهيل حركة المرور في الطريق الرابطة بين الجبة وتبار ومسح عدد من الطرقات، إضافة إلى شفط مياه من منزل مواطن بحي ابن خلدون. كما ألحقت الأمطار أضرارا بطرقات مدينة باجة، خاصة الطرقات في طور الإنجاز، إضافة إلى شارع حبيب بورقيبة الشارع الرئيسي للمدينة. إلى ولاية سليان، أين طالب المجلس المحلي بالروحية بتركيز فرع للحماية المدنية بالمنطقة وتهيئة الطرقات وبناء عدد من الجسور، وذلك غدا وفاة طفل جرفته مياه وادي الروحية يوم أمس، وفقا لما يضيف عضو المجلس المحلي منجي طوابي في متابعة لماهر الهماسي.
8: بالنسبة لنا نحن كمجلس محلي بالروحية من اللي انتقلنا توعنا حوالي 3 سنوات، ونحن متابع بأحداث مقر للحماية المدنية، وتم جميع الإجراءات لتخصيص الأرض، شيء كل شيء جاهز انطلاق المشروع، لكن إلى حد الآن لم ينطلق المشروع. للطرقات هي في معتمدية الروحية، هي في حالة يرثى لها، معنا حتى جسر في الروحية، جسر وادي الروحية وجسر وادي السحبي وجسر وادي الجارية وجسر وادي بواجيلة، هذه كلها جسور تتحبس، يعني معتمدية جميع متساكني أرياف معتمدية الروحية ما عادش ينجموا يتنقلوا إلى مدينة الروحية. معتمدية الروحية خارج مدينة الروحية تضم 9 عمادات، لم تبقى في المدينة سوى عمادة الحميمة. طلبنا في العديد من المرات بإقامة الجسور. كان الوارث توفي الطفلة في واد بواجينة، وهذه السنة أو الولايات صلى ربي يرحمه والولايات الآخر ربي يشفيه في المآسي. كل عام كل سنة عنده وقت اللي تصب، نحن نستبشر بالخير بالأمطار، كم في كل سنة تصير كارثة لمعتمدية الروحية. أغلب التلاميذ كلها من سكان الأرياف، يقولوا نحن أرياف الواد الأبيض وولاد بيال وفندق دبيش وولاد خضر ولاد زينة وبواجيلة، وكل هذه كلها ولاد ريالف كلها ما تجيش تقرأ. ثانيا ثم مدارس اليوم التلاميذ ما مشوش يقروا أصلا، خاطر الأولياء يعني خايفين على أولادهم وكل شيء، واحد وخاطر هي يعني المجاري المائية مكدسة والأودية مكدسة.
5: إلى ولاية جندوبة، ومع انطلاق سنة الدراسية والجامعية الجديدة، تتفاقم ظاهرة الاكتظاظ المروري بمداخل مدينة جندوبة، مما يعطل مصالح المواطنين الذين يطالبون بإيجاد حلول عملية لهذا الإشكال. زميل هشام الصغيري ومراسلة في الموضوع.
9: يرى بعض المواطنين بمدينة جندوبة أنه لابد من إجراءات إضافية لوضع حد للإشكاليات المرورية التي تشهدها المدينة يوميا مع العودة المدرسية والجامعية.
10: المدينة جندوبة حدنا خاصة مع العودة المدرسية والجامعية تشهد ضغط مروري كبير للظاهرة، وهذه مشكلة في جندوبة.
11: وقت المرور نتصور إذا كان فما يكون باركينج كبير لهنا مثلا في وسط البلاد ينجم يساهم في التقليل من الاختناق المروري هذا.
12: نص ساعة نهار الأربعاء إنه برجل ما تنجمش تتعدى.
9: من جهته أكد عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية جندوب المدينة مكرم الجبالي أنه سيتم العمل مع مختلف الأطراف المعنية على إيجاد حلول عملية لتخفيف الاختناق المروري اليومي حفاظا على سلامة المترجلين.
13: موضوع الاكتظاظ والسلامة المرورية خاصة في النقاط اللي تشهد حركة كبيرة وهي تخلق خطر على المواطنين والمترجلين، موضوع ما عادش مجرد إشكال في حركة مرور بل ولا مرتبط مباشرة سلامة الناس، يستحق معاينات ميدانية وحلول عملية خاصة في أوقات ذروة. نلفت النظر لكونه نعتبرها تفتقدها جندوبة وخاصة وسط البلاد أن اكتظاظ رهيب، مما زاد عمق الحالة هو الكبالات. مازلنا نتابعه في الوضعية، زاد عندنا أكيد جلسات مع بلدية مع المكلف باللزمة باش نشوفوا شنية باش يكون صالح في علاقة بالسلامة المرورية.
9: هذا ويبقى إنجاز طريق حزامية بمدينة جندوبة من أهم الحلول لفض الإشكاليات المرورية اليومية وذمان سلاسة في حركة المرور.
5: وبولاية الكاف، نظمت جمعية الرابط التربوي بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بالكاف يوم أمس قافلة تضامنية لفائدة المتضررين من الحراق بمعتمدية سقيد سيد يوسف خلال الصيف. تم خلالها توزيع مساعدات مدرسية على عدد من التلاميذ، وفقا لما ذكره المنسق الجهوي لجمعيات وهيكل المجتمع المدني بالمندوبية الجهوية للتربية بالكاف سفيان الجزاني، الذي دعا مكونات المجتمع المدني إلى تكثيف المادة التضامنية.
14: حلت بيناتنا بالأمس قافلة تضامنية بمعتمد سقيد سيد يوسف، وبالتحديد بالمناطق اللي تضرت بالحرائق الأخيرة، وشملت أكثر من 150 تلميذ من تنظيم جمعية الرابط التربوي وبحضور جميع الأعضاء. شملت المساعدات هذه كل التلاميذ بما فيهم المدرسة الابتدائية قرقور، المدرسة الابتدائية عين النشمة. كانت المساعدات هذه متمثلة في كتب مدرسية ومحافظ، وإلى جانب عديد من الملابس الشتوية. هذه مناسبة باش نقفوا مع العائلات اللي ضرت بالحرائق، وإن شاء الله نشوفوا وليداتنا ديما في مراتب عنيا. وهذه مبادرة باهية قامت بها جمعية الرابط التربوي، وندعو من خلالكم عدة جمعيات باش تساهم معنا على خاطر بالحق فما عائلات أكثر موعزة في حاجة إلى المساعدات المدرسة.
5: نبقى في ولاية الكافة، إن أعلن المدير الجهوي للصحة منصف الهواني أنه سيتم قريبا الانطلاق في أشغال توسيعة قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالكاف، الذي سيصبح قسما جامعيا بما من شأنه تجويد الخدمات الصحية وتحسينها.
15: في نطاق تطوير مشاريعنا وتطوير خدماتنا خاصة على مستوى طب الاختصاص، الأسبوع هذا كان فما معاينة من طرف المقاول المعاين وكذلك كل الأطراف المتداخلة من تجهيز من صحة للاطلاع على القسم تاع العمليات الخاصة بقسم أمراض النساء والتوليد. المشروع هذا إن شاء الله قريبا خلال أسبوع أو أسبوعين ينطلق في الحظيرة متاعه بمبلغ 4 مليارات 100 مليون توسعة وتهيئة لقسم العمليات بالطبيعة لإعطاء صبغة ذات جودة، صبغة جامعية منها قولا وفعلا، ويعطي إضافة كبيرة للعمليات الجراحية لفئة النساء متاعنا وكذلك لفئة الأساتذة الجامعيين والمساعدين المستشفيين الجامعيين في ظروف طيبة. إن شاء الله منها المشروع هذا يعطي نقلة نوعية في خدمات طب النساء والتوليد من حيث توسعة منها نوعية العمليات وكذلك الإحاطة بالنساء متانا، علما وأنه كل العمليات تقريبا يتم إجراءها بالمستشفى الجهوي بالكاف، وذلك منها تجنبا لتنقل النساء وكذلك أيضا لإضفاء منها جودة في الخدمات متانا.
5: دعت وزارة الداخلية مساء اليوم المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة التي قد تكون مصحوبة بنزول كمية من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. وتتمثل أولى التوصيات المضمنة في بلاغ للوزارة في توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها ومستوى تدفقها، داعية المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. وحثت الوزارة مستعملي الطريق على تعديل السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين واحترام مسافة الأمان والتحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان وترك المجال مفتوحا أمام السيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها. في أخبار الشرق الأوسط، قالت مصادر طبية اليوم أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 4 شهداء و17 مصابا، كما أصيب اليوم أصيبت امرأة وطفل برصاص قوات الاحتلال وسط قطاع غزة. سمع دوي انفجارات مجددا في العاصمة السعودية الرياض اليوم في ثاني حادث من نوعه تشهده المدينة خلال نهار اليوم، فيما شوهد دخان يتصاعد بالقرب من مطار الملك خالد الدولي شمال شرقية العاصمة. وختاما، أفادت مصادر إعلامية عن محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله أن إيران أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. وأوضح رضائي أن هذه الشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع تجميد الأموال الإيرانية وإنهاء الحصار البحري، مضيفا أن المشاورات مستمرة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين وأن طهران تنتظر ردا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نهاية هذه النشرة، وفيما لتذكير بأبرز ما جاء فيها: الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة يؤكد توفر مختلف أصناف البذور ويطالب بتوفير الكمية الكافية من الأسمدة. تفاقم ظاهرة الاكتظاظ المروري بمدينة جندوبة مع العودة المدرسية ومطالبة بإيجاد حلول عملية لهذا الإشكال. وقريبا الانطلاق في أشغال توسيعة قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالكاف. هذه الأخبار سمعنا الكرام تجدون على موقعنا www.radiokaf.tn. نلتقي تمام السابعة بإذن الله تعالى، اللقاء.
16: Hello.
0: كريمة
4: كريمة
0: كريمة
4: كريمة
0: كريمة شو
4: كريمة شو
1: كريمة شو كريمة شو كريمة شو كريمة
0: كريمة شو
4: كريمة شو
0: كريمة شو
4: كريمة
0: كريمة كريمة
4: كريمة

0: ريما شو، الجو يبدا توه، ضحك حكايات مفاجآت كل سبت معاكم إذاعة الكاف، ما تفوتوش الرونديفو.
1: والرونديفو ديما مع إذاعة الكاف كريمة شو. أهلا وسهلا، تحية طيبة للناس الكل اللي يلتحقوا بينا توا توا على موجات إذاعة الكاف. شلونكم بخير؟ شنو حوايجكم؟ شنو الأجواء؟ كيفاش عايشين الطقس توا؟ البرا محظوظين إذا كانكم البرا، لأنه طقس محلي محلي محلي على الآخر. دونك استمتعوا بكل لحظاتكم وعيشوا ديما بسلام داخلي ونفسي قبل كل شيء. أصدقائي، مع أجواء المسابقات خليني نعطيكم نص السؤال اللي اليوم كالعادة إذاعة الكاف عودتكم بالجوائز المالية، وإن شاء الله أصدقائي اللي باش يتواصلوا معايا الكل يكونوا سعيد حظ اليوم باش يربحوا معنا الجائزة. سؤال كالعادة، أنا نحب ديما نخلي أسئلتي من محتوى برنامجي، دونك نختار أسئلة للناس اللي تبعتني اللي سمعتني في الساعة الأولى. حكينا على موضوع كالعادة نصائح هي منها في ركن في دارنا كوتش ذكرى. حبينا نعرف اليوم شنو موضوعنا بالضبط، شنو تحدثنا، شنو النصائح اللي خدمتهم ذكرى. ميسيلش ما نطولش عليكم، ما تعطيونيش معناها تفاصيل التفاصيل، وإنما تعطيوني شنو بالضبط حكيت ذكرى في لقاء اليوم في ركن في دارنا. هكا ما فهمش ما أوضح منه أصدقائي. بعد السبعة من فضلكم التليفونات ناخدوها بعد السبعة، باش تخليونا الفرصة باش نكلموا لي زانفيتين تاعنا. دونك كي تكلمونا برشا دونك الكل تتعطل الخطوط الهاتفية، تتعطل أصدقائي رجاء بعد السبعة، بعد موجز السبعة تنطلقوا في المكالمات الهاتفية، وإحنا ديما معاكم في هالأجواء هذيا، أجواء عشوية السبت مع كريمة شو. تحية للناس الكل اللي وصلت توا، وكيف كيف راه مانيش ناسية أصدقائي على باج راديو كيف، باش نجيكم بعد شوية نقرأ توقيعاتكم والفيدباك متاعكم. أصدقائي وربيت البيوت شوية آخر باش يكونوا معايا الشيف محمود باش يعطينا دبارة غدوة في زعمة إيش باش نطيب غدوة. دونك ما تبدلوش الموجة وتبعوني، ومرحبا بكم الناس الكل في لقائنا، ونرجع معك نزار لأحلى الإيقاعات.

بتحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي. كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعديو وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تقبل الله صدر صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. احنا نواصل معكم مشوار كريم شو. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل اللي تابعوا فينا. تحية توصلكم من ليكيب الكل. معايا اليوم نزار الهريغي يرافقني تقنيا. مرحبا بك نزار مرة أخرى. تحية للمخرج اليوم على الديجيتال علي اليونسي. مرحبا بك علي. لب معانا اليوم صديقتنا أيضا ألفا بوعشة، موجودة معنا ألفا في التنسيق العام لهذا المشوار. أجمل تحياتي لمولدي الهميلي في تأمين الخدمات الهاتفية، وكل عادة صديقتكم بعد إذنكم كريمة معكم في كريمة شو. نحييكم الناس الكل ونرجع للضيوف وللفقرات. وفقرتنا الموالية هي دبارة غدوة. زعمة إيش نطيب غدوة؟ دبارة غدوة أكيد باش تكون مع الشيف محمود اللي موجود معنا عبر خطوطنا الهاتفية. شيف محمود أهلا وسهلا، مساء النور، تحية طيبة ليك شيف.
1: أهلا وسهلا مدام كريمة، مرحبا بك مستمعينا كل اللي يعني يسمعوا فينا كل
0: شنو حوالك مرة شيف؟ أخرى
1: والله الحمد لله مدام كريمة، مش حوالكم أنتم
0: نسألوا ديما على حوالك.
1: والله الحمد لله.
0: اسمعني الشيف بصراحة، خليني نحكي لك صراحة. أصدقائي الكل هنا، أصدقائي وأصدقائك هما في الأصل، معناها توا نزار علي والشيف. شبيه الشيف ما جاش وعلاش الشيف ما يا شيف طلع عليهم بربي.
1: المهم زاد عندنا شوية أفراح نكملوهم إن شاء الله ونجوا.
0: إن شاء الله ربي يكثر أفراحك يا شيف، ربي يكثر أفراحك يا ربي يكثر أفراحك. علي قال آمين. أسمع أوكي، أنا نطلب في ربي وعلي يقول امين امين. مرحبا بك يا شيف، مرحبا يعيشك شيف محمود.
1: ان شاء الله نتقابل في المناسبه الجايه ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله وين تبدا فما فرصه باش تجيب حذينا اكيد الابواب مفتوحه ان شاء الله. يعيشك شيف محمود. دبارة غدوه زعما ايش باش نطيبوا غدوه؟ ربيت البيوت كالعاده احد ولما عائليا نحبوا نعرفوا شنو المنيو اللي اختار هنا ايش شيف محمود.
1: والله اخترنا منيني هيك ان شاء الله يكون خفيف وباهي هيك يا المستمعين الكل ان شاء الله، وعلى قد على قد المصروف اللي عندنا.
0: ما تقوليش جيري برك خاطر الدنيا بردت وبدات الناس كلها طايف في الجيري.
1: وخطوة قراية وخريف وصيف.
0: ما تقوليش جيري يا بي.
1: لا مش جيري مالك. اخترنا حاجة هكا بسيطة شوية وما تكلفش، بحاول الله تعجب ان شاء الله المستمعين الكل. باش نعملوا الصوص بالكعابر. الكعابر هذه المرة ماهيش الحم وماهيش سكالوب. هذه الصوص هذا بالكعابر تاع بالحوت بالسردينة.
0: باهي سوس
1: معناها بالحوت عليها هيك بالكعبر الحوت. كيفاش نحضر كيفاش ان شاء الله تعجب مستمعينا الكل ان شاء الله. وعندنا شرب فريك وعندنا سلطه خضراء.
0: سلطه خضراء عرفت كيفاش المنيو تاع الشيف محمود بدالي بالصوص هكا باش يخبي الشوربه شويه ومن بعد رجع للسلطه. مش مشكل، هو الشوربه ديما موجوده سوب بي
1: الشوربه جايه رمضان.
0: ايوا فما حاجه اخرى تنكروها مزيان
1: متاع ما يعجبش الصوص ياكل الشوربه على روحه.
0: يلا شيف عطينا
1: دبارة أخرى تاع يعني كيما الدبارة الصيفية هذيك تاع حاجة خفيفة للسيارات تاعنا إن شاء الله يرجعوا يقروا. هي باش نحكوا على الملفوف، خبز الملفوف كيفاش يحضر.
0: الملفوف كيفاش يحضر بيه؟ يعني يلا خلينا نبداو بالصوص الأول.
1: نبداو بالصوص الأول هو ناخذوا السردينة تاعنا، نحاول ناخذوا السردينة الخشينة شوية بها تبدأ نحولها الشوك نتاعها بالبيب كي نحلوه على زوز نحلو الشوك نتاعها من داخل يبدا بعدها فيش برشا نحو السرسوق الوسطاني هذا كامل ونظفوها. طيب بالطبيعة باش تنظف البيت نحي الشوك نتاعها نلحو نحاولوا نخلوها نظيفه باش نلحوها هي تتريحا الكل عباره تنحي باللحم ونلحو المعدنوس والثوم والبصل والعجنب وحدهم
0: واضح.
1: من بعد نعملوا خليط كامل مع بعضهم الكل كي باش نفوحوهم بالكركم وشويه هروس وتابل وكرويه وملح وفلفل اكحل. خلطنا هذه كلها حطينا فينا كبير خلطناها بالبيه بالبيه كيما تخلطوا اللحم والسكالوب باش تعملوا مكعبر نفس التكتيك. تتخلط نعملوا منها مكعبر هكا صغار الكل ديبوا لك كما متوسطين باهيين. نخلوهم على جنب نجوا باش نعملوا الصوص تاعنا وحده تو نحاولوا ثم هي ثم طريقه ثم اللي يقليهم شويه في الزيت وبعد يحطهم في الصوص وثم اللي يحطهم في الصوص ديريكت قريب تجيب الصوص يحطهم الصوص تاعنا مش يتكون هو نقلوا شويه زيت وبصل شويه طماطم ومعه ريس عربي ومعه شويه ثوم وفلفل اكحل ونحطوا يبدا يطيب شوي نقلهم شوي نحطوا زيت شويه ما تغلى شوي عباره يشبه للصوص العادي نحطوا فيها الكعابر تاعنا هذيك تاخذ شويه وقت الصوص بتبيع الصوص هو الاولى مش شويه يقرب حاسس فيها بدا يشد روحه نحط الكعابر تاعنا خاطر ما فيهاش روحه في ساعه طيب نخلوها يقلب الطيب شوي، نحطوا فيها فلفل اخضر وكعبه زيتون.
0: به به برشا
1: هذا الصوص ان شاء الله يعجب المستمعين، ان شاء الله يجربوه يعجبهم.
0: به شيخ
1: الشربة انا يعني معروف، الشربه معروفه يعني نعمل شربة، نقلوا الزيت والبصل واللحم ونضيفوا له الشربة يعني والكلافس كذا بنملوه المخصوصة بالطبيعة مع بعضها الكل، نقلوهم شوية بعد نزيدوهم شوية ماء سخون والحمص يعني وتغلى شوية كالعادة، ونفوحها بالفلفل الزينة والتابل والكركم يعني كما العادة. هي قريبة تطيب شوي الاستيح معروفة الشربة، نزيدوها في الاخر الثوم والكلافس
0: قبل ما تسيب شويه ولا في الاخر
1: هي قريبه تطيب
0: قبل ما تطيب بعديها النعناع.
1: هي قريبه تطيب وحنحط الثوم والكرافس تعطي نكهه تاع برشا. هذول هما الباز تاع الشربه. وسلطه خضراء كالعاده، سلطتنا حسب الغله حسب الخضره الموجوده تو عندنا. يبدا بلا مزيان فيه الشربه فيه ما شاء الله يتلموا عليه نهار الاحد.
0: متنوع متنوع به برشا. متنوع
1: ان شاء الله يعجبها المستمعين الكل.
0: به برشا يا شيف. بالنسبه للعجينه
1: باه دبرت الدبره هذه تاع الكليام ذو الطلبه شنو يعني يعملوا ساندوتشات في الدار مثلا يشتهوا برشا الملفوف هذا هو راهو ساهل ما فيه حتى شيء تنجم تخدمه في الدار عادي كيما تاخذه من الشارع وتاع بتبيع في الدار ديما انظف ولا يعني كل رب بيت نجم تعملها في الدار عادي جدا.
0: بيه.
1: الملفوف تعمل كيس حليب وربع كيس زيت مغرفه صغيره يعني مغرفه صغيره تاع ملح ومغرفه صغيره سكر وثلاثه كيسين حسب الكيس اللي عمل مثلا احنا الكونتيتي تاع الفارينه عملنا كيس كبير تاع قهوه هذاك نقولوا روى حليب تضيف لي انت ثلاثه كيسين فارينه
0: بنفس القياس
1: معناها
0: نفس
1: بلس
0: الكيس
1: صحيح هي نلمها كل هذه في الصغير اللي كبير هذاك شوي نبدا نخلطها بشوي نلمها بشوي نلمها بشوي للي ترطاب نحسها طابت بالبيه وتطيه شوي ويترطاب نزيدها نزيد عليها الزيت ونخليها ونغطيها كيك ترتيح حتى تسيب ساعه تشد روحها بالبيه ومن بعد نخرجها ونقصها بوليت صغيرين بوليت صغيرين نحط لها من الفارينه الغبره تاع الفارينه كيما البيزا ونحلها بالقلقال بالباهي نخليها رهيفه بالباهي نشد الكعبه الاولى كي حليتها انا بالقلقال بغير هابط هي نحط عليها شويه فارينه نزيدها بالزيت ونحط الفارينه باش ما تشدش الكعبه الاخرى فوق منها كيفاش نطيبها انا على المقله تاعي تده كبيره رانا نار هيت شويه باش ما تجيكش يابسه
0: فهمتك
1: انت باش تحط الطبقه الاولى تاع الخبز الكبير الدوره كبيره هكايا تدينها بالفرينه والزبده تحط فوق منها الاخرى باهي كي تحط فوق الغاز ماذا بين النار هي شويه مشي قويه قويه خاطر ضربه صغيره ما فيش روح وراها ما تجيكش يابسه ضربه صغيره تقلبها هكايا طيب حط على الشيله واحده تبدا حمراء شويه شويه الروح وتهبط
0: نعم
1: كي تهبطها من بعد انت عاد الساندويتش باش تعملوا كالعاده نعملوا مثلا سلطه خضراء وجبونات وشويه هريسه
0: كل واحد شنو يحب معناها
1: يحب هذاك هو ملفوف تاعنا طيب طيب
0: سهله برشا شايف معناها
1: سهله برشا معناها
0: الوقت ما تاخذش وقت
1: هذه معناها الكل ربط بيت نجم تعملها لصغيرات مثلا في الويكاند ولا حتى في اجور
0: حتى طلبه مثلا ولا طالبات وحده
1: ينجم ينجموا يعملها اذا كان عنده حاجه طيبه
0: انا ينجم يعني ينجم يعطيك الصحة شيف ديما مسهل لنا الحياة والحمد لله يعطيك الصحة ان شاء الله ان شاء الله ربي يعينك وتحية ليك ولليكيب اللي معاك الكل في العادة ما ننساهمش
1: سلم عليك بالله عليك الكل
0: سلم عليهم برشا برشا سلم عليهم الكل سلم عليهم الكل يعيشك يعيشك يعطيك الصحة شيف محمود شكرا ليك والى اللقاء موعدنا يجدد معاك ان شاء الله الجمعة الجاية ديما في كلمة شو ويد بارت غدوة زعما ايش نطيب غدوة احنا مازلنا معاكم فقط خليني نقدم البليغ اللي جاني في الكواليس منذ قليل كلمتنا تسنيم جبالي تقول انه اليوم في تاكسي في مدينة الكيف ضيعت البوات كيت متاحة اللي لقاها سواء كان معنيها صاحب التاكسي وإلا لعل من الراكبين يكلمنا يعطينا رقمه باش نعطيوه رقم تسنيم ربما باش يتواصل معها في المباشر أحسن. نذكر انها تسنيم اليوم خذيت تاكسي في مدينة الكيف وضيعت البوات كيت متاحة دونك اللي يلقاها ينجم يتواصل معنا في الكواليس معنا ألفة في التنسيق. يلا نرجع لأجمل ليلي قبل ما نرجع للإيقاعات سامحني نزار خليني نذكر زيدة بالسؤال أصدقائي اللي يستنوا فينا بعد السبعة باش يكلمونا باش يربحوا معنا الجيزة متاعنا كالعادة كما عودتهم إذاعة قاتل كيف. اليوم ذكرى مرزوقي حكيت لنا على الموضوع على اللي يهم حياتنا اليوميه. شنو الموضوع باختصار؟ دونك مرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا، تحيه طيبه للناس الكل على موجات اذاعه كيف. يلا ايقاعاتنا ديما نهديها للناس الكل مما كنتم ديما معنا.

موعدكم كل سبت مع المتعة والجو الباهي في كاريما شو، برنامج خفيف، ضحك، حكايات وضيوف مميزين يستناو فيكم على إذاعة الكاف.

تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي. كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعديو وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: السابعة مساء هنا على موجاتنا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: طابت أوقاتكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. دعت وزارة الداخلية مساء اليوم المواطنين للعمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة التي قد تكون مصحوبة بنزول كمية من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. هذا يتسم الوضع الجوي هذه الليلة بهطول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد وفق ما ذكره المعهد الوطني للرصد الجوي. ألحقت الأمطار الغزيرة المسجلة مساء أمس خاصة بتبار وتبرسق ومدينة باجة أضرارا بالبنية التحتية للطرقات، واستوجبت تدخلات مكثفة من الحماية المدنية وعدد من لجان مجابهة الكوارث لإزاحة الأشجار وشفط المياه ولتسهيل حركة المرور. وألحقت الأمطار كذلك ضررا بطرقات مدينة باجة خاصة الطرقات في طور الإنجاز، إضافة إلى شارع حبيب بورقيبة بشارع رئيسي للمدينة. أعلن المدير الجهوي للصحة بالكافة الدكتور منصف الهواني أنه سيتم قريبا الانطلاق في أشغال توسيعة قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالكاف، والذي سيصبح قسما جامعيا بما من شأنه تجويد الخدمات الصحية وتحسينها، وذلك بكلفة 4.6 مليون دينار. في أخبار شرق الأوسط، قالت مصادر طبية فلسطينية اليوم أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 4 شهداء و17 مصابا، كما أصيبت امرأة وطفل اليوم برصاص قوات الاحتلال وسط قطاع غزة. سمع دوي انفجارات مجددا في العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم في ثاني حادث من نوعه تشهده المدينة خلال نهار اليوم، فيما شهد دخان يتصاعد بالقرب من مطار الملك خالد الدولي شمال شرقي العاصمة. وختاما، أفادت مصادر إعلامية عن محسن رضا يمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله أن إيران أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: ونرجع معكم. أهلا وسهلا، مساء النور، مساء الخير، مساء الورد والفل والياسمين، الأحلى أصدقاء والأحلى مستمعين على موجاتنا، موجاتكم، موجات إذاعتكم، إذاعة الشمال الغربي، إذاعة الكيف. قناة توصل ديما معكم وما كنتم في الاستماع أكيد ثمانية مع أحلى إيقاعاتنا. كان اليوم عملنا بكم جولة عالمية في موسيقى تقديمة بين القديم بين الجديد بين الغربي بين الشرقي بين الأغاني المغاربية، وسمعنا زينة داودية وغيره. إن شاء الله مازلنا باش ننوع في موسيقتنا معاك نزار اليوم حتى ثمانية مع أحلى التوقيعات الإذاعية على موجاتنا، موجاتكم، موجات إذاعة الكيف، وأحلى فقراتنا، فقرات المستمعين. يلا نذكركم بالمسابقة. كوتش ذكرى مرزوقي اليوم في ركن في دارنا حكيت لنا على موضوع، عطتنا بعض النصائح تتعلق بالموضوع هذايا. أكيد إذا كان تجاوبوا صحيح اليوم تربحوا معايا 100 دينار من إهداء إذا عطر كيف. نشوفوا نزار إذا كان جاهزين مكالماتنا وأصدقائنا المستمعين عبر موجاتنا في هذا المشوار.
1: ألوي
0: يلا نقولوا ألو يا عسلامة، مساء النور، مرحبا، شكون معانا؟
2: ألو
0: عسلامة. عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟
2: مساء الخيرات.
0: مساء الورود، مساء الأفراح، مساء الأنوار، شكون معانا؟
2: جميلة الرزقي.
0: جميلة الرزقي، منين تكلم فينا يا جميلة؟
2: من الجريسة.
0: من الجريسة، مرحبا بك. شنو الطقس في الجريسة اليوم؟
2: باهي.
0: شنو باهي؟
2: مرة مغيم، مرة شوية مطر، مرة
0: شوية مطر. صابت مطر، أي به، أي به، به، به، المهم به طقس كما قلت أنت.
2: به، به، به.
0: أي الحمد لله، الحمد لله يا رب. جميلة، سمعت كوتش ذكرى؟
2: أي ذكرى.
0: عشنو حكيت؟
2: نحافظ على نفسيتنا.
0: أي.
2: في حركتنا.
0: هاي.
2: في مكلتنا، في نومنا، في نفسنا.
0: هذوما لي زاستوس، هذوما النصائح اللي قدمتهم. الموضوع الاساسي شنو هو؟ عطينا من الاول اسم الموضوع.
2: انا نسيت العب كيفاش
0: نفسية الإنسان. باهي يا جميلة، هاني سجلت محاولتك، شكرا لك على الاتصال، عطيك الصحة يا جميلة، إن شاء الله ليلتك زينة وجميلة كيفك هكا. ونمشي معاكم للمكالمة، نقولوا الثانية، نقولوا لها ألوي يا عسلامة.
3: ألوي
0: عسلامة. مرحبا عسلامة، شكون مع محمد منذر؟ مساء النور.
3: غريبة قليل عندي توقع
0: جمعات ما نعرفش الحقيقة، ما برشا برشا. مرحبا بيك يا منظر، شنو حويلك؟ لباس؟
3: تحية كبيرة على الموسيقى ذي المراقب بربي أن خون تابلون نزال.
0: الموسيقى ذي اختراع وابتكار نزال، تقافي حتى بلاسة أغنى تسمعها بإبداعات أغزر أخذ شنعتي حقه. بصراحة أنت حليت بارونتيز إننا نحب نحيز إذا كيف ريت الكيسي متاعنا متاع البرنامج اليوم، مثلا الومضات اللي سمعتوها، الجينجل اللي سمعتوهم الكل بالمخدومين بالذكاء الاصطناعي من تصميم بالاي اي، مخدومين بتصميم زميلنا نزار الهريغي. يعطيك الصحه نزار، تحيه كبيره ليك على الاجتهاد.
3: نزار نمبر 1،
0: تحيه
3: نقولوا نمبر 1، هو قوي في الموسيقى معناتها
0: واضح متفاعل معاك نزار. عايش يا محمد، شكرا لك. عايش
3: انا مش نقول انا ايش نقول،
0: اعطيني العنوان الاساسي باش ما تدخلش في تفاصيل. اي
3: ما ندخل في التفاصيل. العنوان الاساسي الفوضى، يلزمنا نتنفسوا بوعي العشرة دقائق برشا ما يلزمنا نخصوا مساحات فارغه في المنزل، لكن عزم يلزم يكون نظيف اكثر من ثلاثه مهام رئيسيه. تخصيص فضاء فضاء في المنزل يكون به هكا ممل، تخصيص وقت للشؤون المغازه مش كيما القرايه نتاع الصغار برك، شؤون المغازه.
0: باهي، يعطيك الصحه، انت مستمع جيد. سمعت هذوما الكل، هذوما الكل علاش نعملوهم؟
3: جسمك سليم، عقلك مرتاح.
0: فوالا باه باه يا منظر، يعطيك الصحة، تحياتي ليك يا سيدي، بارك الله فيك، ليلتك زينة. ونواصل مع المكالمة الثالثة. شوفوا باش نكون واضحة معكم، منظر وجميلة سمعوا بالكدا بالكدا، عطاو لي زاستوس اللي لازم نعملوها. إما علاش يعني شنو السبب، شنو المطلوب منا معناها هذايا، كيفاش باش فما هدف. فوالا اعطيوني الهدف شنو هو. اعطينا ديجا احنا اول ما حكينا انا وذكرى قلنا اليوم باش نحكيو في موضوع شنو هو الموضوع اللي ذكرناه. هذا هو السؤال باش نجم نعتبركم اللي انتم ما جاوبتوا صحيح بالنسبه للنصائح اللي قدموهم. يعطيهم برافو برافو برافو بالنسبه جميله ومحمد المنذر ما قصروش معانا. ايما لي مش هذايا المطلوب. يلا خلينا ناخذوا المكالمه رقم 3. نزار الو.
1: الو عسلامة اخت كريمه.
0: مساء النور. مرحبا.
1: مساء الانوار
0: يا عايشك. مرحبا بيك يا لاله. شكون معانا؟
1: عايشك معاك ايه شيرني من كيف.
0: ايه مرحبا بيك يا ايه. شنو حوالك يا ايه؟ شنو رايك في الطقس ايه بربي؟ شنو رايك في الطقس البرا اليوم؟
1: ما شاء الله. ما شاء الله
0: تحسوا هكا طقس شاعري هكا مزيان مطر هكا ساعات رذيذ شويه نسمه شويه هوا بارد محلي حاسيلو ربي يرحمنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله خريف مبروك عليكم الكل. وان شاء الله كل أصدقائنا في هالوقت هذايا يلقاو الراحة النفسية متاعهم مهما كانت صعوبة الحياة. نعرف برشا ضغوطات في حياتنا للأسف هذايا نقولوه لأنه عايشينه في حياتنا سواء كنا معنا صغيرة سواء معناش الدراسة العمل البرة الامبوتياج برشا حاجات تخلينا بالحق سخيسي تخلينا على أعصابنا تعمل لنا ضغط. احنا نتمنى أنه داخليا نكونوا متفرجين وهذايا حاجة نتمنيها لكم الكل أصدقائي صديقاتي. به إيه سمعت كوتش ذكرى؟
1: أكيد سمعت.
0: أريد توا أنا ما تعود ليش اللي جابوه جميلة ومنظر. أعطيني إجابة مختلفة.
1: باهي باهي إن شاء الله. صديقتنا ذكرى في ركن دارنا حكينا على الفوضى. الفوضى نحب نوصل للتوازن ما بعد الفوضى. مع تغيير الطقس لازم التوازن. الناس ما جراتش الريتم نتاعها عادي مع رجوع مدرسة مع رجوع العمل. الإنسان يعيش في فوضى في أمبوتياج. لازم التوازن او حس التوازن في الشكل في الجسم. الجسم لازم تكون مثلا هيلثي اشعر برشا ماء نفسه بيبدا معناها
0: نكتفي بهذا القدر. باهي باهي يعطيك الصح. واضح. شكرا ليك. شكرا يا ايه. نحب نحييك برشا على الاستماع. شكرا ليك يا لاله وليتك زينه. ابقى معنا في الاستماع ايه تفهمنا. نشوف ما عادش نزار فما شكون معنا اخر فما مكالمه. يلا خلينا ناخذ المكالمه رقم 5. عندنا جميله محمد رؤية الرابعه. الو على السلامه. مساء النور.
4: الو على السلامه كرمت.
0: مساء النور. مرحبا. شكون معنا؟
4: مديحه نعيمي من جديده.
0: مديحه مرحبا يا مديحه. شنو حوالك يا لاله؟
4: دولة
0: سبعة. أي شنو جميلة قالت الطقس به في جريسة أنت.
4: ما شاء الله محلي.
0: فما مطر. فما مطر. هيا به إن شاء الله مبروك عليكم المطر وإن شاء الله تجيب الخير إن شاء الله. يلا مديحة أعطينا إجابة واضحة وصريحة ما فيهش معناها حشو برشا. يلا مديحة.
4: بالنسبة للنصائح ذكرى لكوتش اللي هو ركن في الكرنة تحكي على الفوضى نبنيه التوازن نعمله ليزاسيس منهم اللي هما ديدي تاب منهم شرب الماء نعملوا مارش يوميا جسمي ميت نقايد السلب الصور نزمو داري الراحة التفويض نعطي الثقة يعني كونفيونس انه تغيير الطقس يريد انه تبدل يعني تغيير الحياة ما تسويش
0: هذا كل لماذا لماذا علاش
4: انه باش نتجاوز الفوضى هذيك ونبني التوازن.
0: واضح. شكرا لك يا مديحه. واضح يا مديحه تحياتي ليك والى اللقاء. خلينا ناخذ المكالمه اللي الخامسه. نشوفوا المكالمه الخامسه وبعد ناخذ استراحه نزار غنائيه ونرجع مع اصدقائنا نشوفوا نواصلوا مع المكالمه الهاتفيه. الو على السلامه.
5: الو على السلامه.
0: مساء الخير. مرحبا.
5: مساء النور.
0: مرحبا بك يا لاله. شكون معايا؟
5: عايشك معاك شريفه شيرني من
0: كيف. شريفه مرحبا بك يا شريفه.
5: بيك يا عايشه.
0: شنو حوالك يا شريفه؟
5: الحمد لله
0: لاباس عليك. الصحه لاباس. مستمتعه باوقاتك معانا العشيه سمعتنا بالكدا بالكدا.
5: ان شاء الله.
0: هيا باهي يا لاله. احنا على كل حال الريتم محلي. جيتنا برشا انطباعات جاونا برشا ميساجات لبرا قالوا لنا محليكم محلى الخدمه اليوم معاكم ان شاء الله نكونوا ديما مؤنسينكم هكايا مش كان بالجوائز وانما بإيقاعاتنا بأخبارنا بمعلوماتنا معطياتنا تفاعلكم محلي زيادة أنتم أصدقائي صديقاتي. ومرحبا بكم الناس الكل حتى اللي وصلوا توا يسمعوا فيا ينجموا يشاركوا معايا وكيف كيف اللي وصلوا توا ينجموا يدخلوا للباج ياخذوا البوبليكاسيون نتاعنا يهبطوا يكتبوا لنا كومنتير ويكتبوا لنا شنو يحبوا مع من برنامج كريمه شو اللي يتعدى كل نهار سبت من 5 ل 8 نتاع العشيه. نشوفوا شريفه الإجابه نتاعك. يلا
5: تحدث يعني على الفوضى والتوازن يعني في يعني العقل
0: بي شو انت اعطيتني زوز كلمات اربطهم ببعضهم كيفاش هي نزارة اربط بسهم. حاول تعمل لي جمله مفيده وكها وبيه شريفه. التوازن والفوضى، اعطيني جمله بذوما للزوز وكها، ما تدخليش في تفاصيل اخرى.
5: يعني يلزم الواحد يشرب برشا ماء، يلزم توازن في التغذيه نتاعو،
0: باهي. واضح واضح جدا. يعطيك الصحة يا شريفة، شكرا لك على الاتصال. يلا نكتفي بهذا القدر حاليا، خلينا ناخذ استراحة غنائية.

موعدكم كل سبت مع المتعة والجو الباهي في كاريما شو، برنامج خفيف، ضحك، حكايات وضيوف مميزين يستناو فيكم على إذاعة الكاف.

عندك وين تمشي؟ كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعديو وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.

0: ونرجع معكم. اهلا وسهلا مره اخرى، مرحبا بكم مستمعينا او فينا كل من يلتحق بينا توا توا توا على موجات اذاعه الكيف. نواصل معكم بارتي دو من استقبالنا للتليفونات نتاعكم اصدقائي. نشوفوا معك نزار المكالمه المواليه. الو عسلامه، مساء النور.
1: الو عسلامه،
0: مساء النور، مرحبا.
1: يعيشك، معك تسنيم شيرني من الكيف.
0: تسنيم، عسلامه يا تسنيم. يلا تسنيم بسرعه، شنو اجابتك؟
1: اجابتي هي مع صديقتنا ذكرى في دارنا، هي الفوضى. كيفاش نجمو نحقو التوازن بعد الفوضى، سرتو انه الطقس تبدل والكل، كيفاش نجمو؟
0: شكرا يا تسنيم، يعطيك الصحه، واضحه اجابتك، شكرا ليك. ناخذ المكالمه الثانيه نزار قبل الاخيره، نكمل المكالمه الثالثه بعد هذه ونكتفي بهذا القدر مع الاعتذار لكل الاصدقاء والصديقات. الو عسلامه.
2: الو عسلامه مدام كريمه،
0: مساء النور. عسلامه سي عماد،
2: والولد المنصور والدنيا الكل.
0: يعيشك سي عماد،
2: نسلم عليك مدام كريم.
0: يعيشك سي عماد، يعيشك
2: لك على الاركين وعلى المواضيع تختاري فيها.
0: يعيشك يا سيدي،
2: مع التلميذ نتاعنا ذاك،
0: مع عزيز
2: واختيارك اللغة العربية اللي هي اللغة الأم،
0: وهو كذلك
2: الحق نتاع ربي نضيف راهي تحتل المرتبة الرابعة لغتنا العربية في العالم.
0: لازم نحافظوا عليها.
2: 500 مليون نسمة راهم يكلموا اللغة العربية، هذا فخر لينا،
0: فخر كبير لينا اكيد. أيوة، ونحافظوا عليها ونحافظوا على جذورنا
2: عليها نحن اللغه العربيه.
0: اكيد انا معاك على طول الخط سي عماد.
2: ايوه انا راني مفتخر انك تختاري مواضيع الساعه ومواضيع
0: التقليديه
2: ومواضيع نحن يسرنا انا نشاركوا معاكم.
0: يعيشك يعيشك سي عماد، وهذا معناها شعور متبادل. انا زيد نفرح على التفاعل الايجابي نتاعكم وتوقيعاتكم اللي تزيدنا، والاضافه اكيد تكون من الفيدباك، معناها رجع صدي انا نسمعوكم شنو تحبوا شنو ومع شنو تتفاعلوا بالضبط. سي عماد
2: نخلوا فرصه للمشاركين.
0: يعيشك يا سيدي، يعطيك الصحه. يعيشك يا سيدي، يعيشك.
2: وليدكم سعيده وان شاء الله ربي يربح المشاركين.
0: شكرا شكرا سي عماد، يعطيك الصحه وشكرا ليك على التفاعل ايجابي. ناخذ المكالمه المواليه نزار. الو عسلامه. الو، لا خلينا نكتفي بهذا القدر. شكرا للناس الكل اللي تواصلوا معنا. بطبيعه بعد في الكواليس عمليه القرعه مع صديقتنا الفا ونزار. ايضا شنو الاجابه اللي باش نعتمدها باش نكونوا واضحين معاكم اصدقائي؟ به هو المحل لكلكم الحقيقه من المشاهدين، وكلكم سمعتونا بالكدي بالكدي، ولكن الموضوع كان واضح. قلنا أول ما بدينا مع ذكرى كيف نرجع للتوازن بعد الفوضى. هذا أنا على شنو نبحث بالضبط، يعني هذه الإجابة اللي نبحث عليها أصدقائي. دونك ما هيش صعيبة ياسر، لأنه حكيناها وبهدنا من خلالها هي باش نطرحوا لي زاستيوس اللي قدمتهم ذكرى واللي قلناهم هذيك اللي ذكرتوهم الكل، التنفس وي وي وي وي. دونك أصدقائي توا نرجعوا لكم ونرجعوا مع بعضنا باش ناخذوا فكرة على الفائز معنا في لقائنا اليوم بالجائزة متاع إذاعة الكيف، مع تذكير أنه إذاعة الكيف يوميا تمنحكم الجائزة هذه حتى غدوة، موجودة في فواكه من التراث مع عادل، ويوميا في نبض المساء يوميا من 5 للـ7، ونهار الأربعة فقط استثناء باش تكون من 6 للـ8، على خاطر بتبيع بعد هالتغيير مع برنامج في رحاب الجامعة هنا من 3 من الـ4 للـ6 ورفيقة من 6 لـ8. دونك اصدقائي يوميا ما فيتكم شيء، اللي مربحش اليوم يرجع يربح معايا زيد نهار الخميس عنا جايزة. ما تنسونيش معاكم نهار الخميس ان شاء الله في نبض المساء من 5 لـ7 نتاع العشية على موجات اذاعة الكيف، احلى الايقاعات نقدمها لكم وين ما كنتم اصدقائي.

كل نهار سبت متفوتوش الفرصة، خلي السبت ديما بنكهة كريمة شو، واستناو المفاجآت وخلوا الراديو ديما قريب.

معكم الإعلان على اسم الفائز في الكواليس. كانت عملية القرعة وفائزة معنا هي إيا شيرني. ألف ألف ألف مبروك ليك يا إيا، ربحت معنا جائزة متاعنا مهدية من إذاعة الكيف قيمتها 100 دينار. إن شاء الله تفرح بها يا إيا، يعاونوا هما مش حاجة كبيرة لكن يعاونوا، وإن شاء الله بتبيع نقول حظ أوفر للأصدقاء اللي ما ربحوش معنا اليوم في باقي الأيام إن شاء الله. نطولوش عليكم لحديك برشا برشا، خلينا نرجع مع الإيقاعات ونرجع لكم فيدباك قبل ما نختموا بشويه.

كريمة شو، الجو يبدأ توه، ضحك، حكايات، مفاجآت، كل سبت معاكم إذاعة الكاف، ما تفوتوش الرونديفو.

نبدأ شوية للتفاعل على الفيدباك قبل ما نختم معكم الموعد. شكرا للناس كلها. نبدأ بابتهال ديما منورتنا باللي كومنتير نتاعها تقول ديما منورتنا صوت وصورة كريمة. عايشة كيعطيك صحة ابتهال، مرحبا بكم معنا في الاستماع من تونس كالعادة. وحيدة أحلى شيف وأحلى مدام كريمة، عايشك وحيدة شكرا ليك. يا من بوغاني شكرا ليك، يعيشك كريمة معارف، يعيشك مرحبا بك. تقول مساء السعادة لأصحاب القلوب الطيبة، للرفقة الجميلة، لمن يثلجون القلوب والصدور بكلماتهم الجميلة وبإطلالتهم، يزداد المساء روعة وجمال. مساء الورد والجمال، مساء الورد لمن هم نبض الورد وعطره، تحياتي للجميع. شكرا ريم، يعطيك الصحة، تحية. كيف كيف الفتحي محسني، يحب يعرف كيفاش تيب الخبز بالشعير، مرة جاي نقوله للشيف يعطينا الغسيت يا فتحي. ويعطيك الصحة على المرور الكريم معانا في مشوارنا، والكل كل الأصدقاء والأصدقاء والصديقات. صابرين يونسي زيدة قالت لنا مساء النور والسرور، تحية طيبة لي كريمة، كيف العاملين معاك، بالتوفيق للجميع. وتحية عاطرة إلى مستمعي إذاعة الكيف. شكرا بثينة على التفاعل، على القلوب المزيانة، شكرا ياسين، تحية ليك. نبيل بن علي الورفلي، إن شاء الله بالتوفيق كريمة وأمسية طيبة للجميع، يعيشك يا نبيل. مرة أخرى ترجع معنا ابتهال تقول لي مساءكم ورد وفل وياسمين، تحياتي ليك والكل كيف اللي معاك. شكرا ابتهال مرة أخرى، وديما في الاستماع منورتنا بالحضور. روضة ويلي مساء الورد، تحية لكامل الفريق، أمسية ممتعة معاك، دمتي متألقة على الدوام، ربي يوفقك، ونهاية أسبوع ممتعة للجميع وسهرة رائعة للجميع. عايشك يا روضة، شكرا ليك على المرور وتحية ليك، يعطيك صحة على القلب المزيان برشا برشا اللي وصلنا من عندك. زير كالعادة يحيينا، شكرا ليك ويعيشك، ومساء الفل ليك انت زيدة، مرحبا بكم معنا في الاستماع لراديو كيف. هكا أصدقائي صديقاتي نوصل معكم الختام، مش نخليكم مع بقية الإيقاعات. تحية كبيرة برشا برشا برشا اليوم نزار معايا اللي رافقني في الهندسة الصوتية، شكرا نزار، تحية طيبة ليك. شكرا لعلي اليونسي على الإخراج على الديجيتال. تحية كبيرة لمحمد أمين والناجح ورتيني، رافقوني اليوم في مراقبة البطن وغرفة فنية، شكرا. ألفة بوعشة معايا كانت في التنسيق. تحية طيبة لمولدي الهميلي، كان معايا في المكالمات الهاتفية، مع أجمل وأحلى وأروع تحية توصلكم من صديقتكم بعد إذنكم كريمة لكسوري. نتمنى لكم الكل سهرة ممتعة على موجة إذاعة الكيف، وموعدنا يتجدد معكم إن شاء الله نهار الخميس في نبض المساء من 5 ل 7، فيكونوا في الموعد، وإلى اللقاء جميعاً.

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع 8 مساء على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. دعت وزارة الداخلية مساء اليوم المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة بتوفير الكميات الكافية من الأسمدة وخاصة مادة ديابي استعدادا لانطلاق موسم الزراعة الكبرى. انتظم اليوم بقسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بباجة يوم تحسيسي حول التشخيص والكشف المبكر لمرض الزهايمر بهدف التوعية بأهمية المحافظة على الذاكرة، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي لمرض الزهايمر. سجل الميزان التجاري الغذائي فائضاً بقيمة 983 مليون دينار فاصل واحد موفى أوت المنقذ مقابل 684 مليون دينار فاصل واحد خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000 بزيادة بلغت 43% فاصل 7، كما تحسن معدل التغطية ليبلغ 119% فاصل 3 خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. وأرجع المرصد هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات بوتيرة فاقت وتيرة نمو الواردات. تعمل تونس على تعزيز استراتيجيتها للتخلص من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن نشاط قطاع التبريد، إذ تتجه نحو حظر توريد أو تصنيع عدة أصناف من التجهيزات اعتباراً من غرة جانفي 2027. العالم، قال من عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي إن إيران أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، وتشمل هذه الشروط إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع تجميد الأموال الإيرانية وإنهاء الحصار البحري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: خالد خالد خالد يا خالد يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وتوا تسمع فيا تسمع فيا.
1: التاسعة ليلا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. دعت وزارة الداخلية مساء اليوم المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة، والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي لارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة بتوفير الكميات الكافية من الأسمدة وخاصة مادة دي بي استعداداً لانطلاق موسم الزراعة الكبرى. انتظم اليوم بقسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بباجة يوم تحسيسي حول التشخيص والكشف المبكر لمرض الزهايمر بهدف التوعية بأهمية المحافظة على الذاكرة، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي لمرضى الزهايمر. سجل الميزان التجاري الغذائي فائضاً بقيمة 983 مليون دينار وفاءوت المنقذ مقابل 684 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة بلغت 43.7%. وأرجع المرصد هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات بوتيرة فاقت وتيرة نمو الواردات. تواصلت لليوم الثاني بمدينة إيسن الألمانية أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني بتنظيم ثلاث ورشات عمل تناولت عددا من مجالات التعاون ذات الأولوية بين تونس وألمانيا، منها سوق الشغل وخاصة العمالة المختصة والشراكة بين الجامعات والمؤسسات والاندماج والشراكة وبحث فرص التعاون الملموسة بين تونس وألمانيا في قطاع الصحة، ولا سيما في مجالات الصحة والابتكار ونقل التكنولوجيا. من أخبار العالم، قال من عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن إيران أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، ومنها إنهاء الحصار البحري وأيضا المشاورات المستمرة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف، إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاشل تاعنا. راديو كيف، إذاعة الكيف.

0: الميعاد.
1: يا اللابسة خرس وخلال الحزام واتا حرامك سالف سالف على الخدمال وفي الساق في الساق ني نشبح وشامل.
0: مع حماد الخماسي.
2: مستمعي الأوفياء أينما كنتم وحيثما يصلكم صوت إذاعة الكاف، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الميعاد. في الميعاد اللي كان يتبث مسجل لكن في الشبكة نتاع الخريف شتاء 2026-2027، وضعت فينا الإدارة ثقتها وإن شاء الله يوفقنا ربي باش نقضيه معاكم سويعتين في الزمني، في منقعب خابية، في العادات، في التقاليد، في الموروث الثقافي التراثي. إن شاء الله ربي يوفقنا ونعدوا مع بعضنا سهرة ممتازة. وباسم الإله نبدأ نقادي، وباسم الإله نجيب في الأشعار، وباسم الإله يا سيادي نحيي السامعين دار بدار، كانوا في الحضر ولا في البوادي، وهذا ميعاد ناس خيار، لمسة وفاء للوالدين والأجدادي، ناس همة ومجد وعفة وكار. ويا سامعي صلي على الرسول الهادي أحمد محمد الهاشمي المختار، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. الميعاد كما تعودنا في الأسابيع الفارطة هو برنامج نوقف فيه عقارب الساعة ونرجع الأيامات خلت إلى العادات والتقاليد، إلى عادات الأباء والأجداد، إلى هكا الأمور اللي ربما اندثرت وانقطعت بينا العلاقة بها، لكن رجعوا كبارنا خاصة أباءنا وأمهاتنا وجدودنا وهكا الحقبة التاريخية اللي ربما انقطعت وربما الأواصر انتاحت قطعت بين كبار خاصة كبار حومتنا وكبار عائلاتنا، نحاولوا باش نرجعوهم لك الحقبة الزمنية العزيزة وغالية عليهم، نعرفوا وليداتنا وشبابنا بموروث ثقافي شعبي تاريخي اللي هو ربما ما أدركوش وما يعرفوش، وإن شاء الله ربي يوفقنا ونكونوا من الناجحين في البرنامج. برنامجنا والمحور نتاعه هو نحكو على العادات والتقاليد، على ناس زمان، على وش قالوا ناس زمان فك الحكم والأمثال الشعبية وهك اللي قالوه وخلوهن خطوط عريضة باش نعيشوا بها بمنطلق وبمقتضى الحكمة وبما عاشوه هما، خلونا حديث موزون في قالب شعري لكن هو كله حكمة إن شاء الله في المثل الشعبي، نستنجو الحكمة والعبرة والمغزى منه. عنا كذلك تشنشينا اللي هي ما يعبر عنها بالحجاية، واللي إن شاء الله من خلال تواصلكم معنا على الرقم الوحيد والأوحد للإذاعة اللي هو 70-281-726 لإثراء الحصة لإبداء رأيكم للحديث فيما لكم من معلومات على محاور الحصة، للغوص حتى للنقد، ماذا بينا مرحبا بكم حتى كي تطلبونا وتنقدونا، وإن شاء الله نكونوا من الموفقين باش نقضيوا مع بعضنا سهرة إن شاء الله تكون موفقة وممتازة.

أحبتي الأكارم، مش نبدو الحصة باللغز واللي يسموه البعض تشونشينا، واللي كانوا ناس نقبل يقولوا الحجية، كانت الحجية بالطلاع كما اللي مش نقولوها، وكانت الحجية بالطويل فك السمر وفك السهرات نتاع الليالي الشتاء وطولها. كانوا ناسنا وأهلنا، وخاصة هذه المعروفة به هي الجدة. كانت الجدة وقت اللي حيتوا بها وليدات ولدها ولوليدات بنتها، وقت اللي كانت تعيش هيك العائلة الموسعة، كان الحوش يلم العمة والعم والخالة والخال، وكانت هيك الأسر تعيش في حوش واحد في دار واحدة. كان في الليل وقت خاصة في الشتاء، موليد الشتاء طويل وقاسي وباش ينسوا هيك القساوة نتاع الطقس في الشتاء، كانت عادة ما تلتف في غياب وقتها، أكيد في غياب وسائل كما توا التلفزة، وكان اللي عنده راديون يتسمى محظوظ في الوقت هذا، وكان هذاك وكان الراديون ربما في حي كامل ولا في دوار ولا في عرش تلقى راديون واحد. ليلة هكا الربعة نتاع الرواية وليلة الحد هكا صور من الحياة، كانت تلتف العائلات وربما تجتمع أربع وخمس عائلات باش يسمعوا هكا الرواية وهكا البرامج اللي كانت معنتها تمس المتلقي نتاعها بدرجة كبيرة، ويبدأ شغف وانتظار كبير. وكما قلنا كانت الأمور مش كما توا، كانت الوسائل هذه وخاصة كان الراديون والتلفزة، مثلا ماش حاجة أخرى، كان اللي عنده راديون محظوظ واللي عنده التلفزة عاد هذه كما قال حد الحد. كانوا في غياب هالوسائل هذه كانوا العائلة والأبناء والصغار خاصة الوليدات يلتفوا بك الكانون وك العادات القديمة وك شوي ما كتب ربي يتقلى على الكانون، وكان يلتموا حول الجدة خاصة قليل الجدة، ما خاطر الجدة وبالها أوسع باش تخرف لهم الخرافة نتاع علي بن سلطان والزازية الهلالية وراس الغول وما إلى ذلك. وكان هناك زاد في السمر فك الليالي هذيك كانت المجموعة نتاع الكبار خاصة المشايخ يتلموا في حلقة ويعبدوا المناظرة نتاع الحجاية، الحجاية بالطلاع، وكانت ناس تتسوق من بلاد لبلاد ومن بر البر باش يطلع حجاية. وكانوا ثم ناس مشهورين وخاصة يقولوا عبد الصمد بكري هذا خلف برشا مخزون في الميدان هذا، وكانت مشايخنا يتسوق من دوار لدوار ومن بلاد لبلاد باش يجاوب على الحجاية. هذه تفكر على ناسنا كيفاش كانوا يعيشوا فك العهد هذاك. ولغزنا الليلة وتشنشينتنا وحجيتنا بالطلاع تقول على أنثى مكينة وساكنة بين المكينات مكان، في التسعة تغبى وفي الثلاثة تبان. على أنثى مكينة وساكنة بين المكينات مكان، في التسعة تغبى وفي الثلاثة تبان. للإجابة عن اللغز للإثراء للمساهمة تطلبون على 70-281-726. هذا اللغز. ناسنا كانوا على حكمة وعلى دراية، وكانوا تجارب الحياة خلتهم يقولوا حديث اللي قعد نقش حديدة كما يقولوها مسمار في حيط أكرمكم الله، معناتها التو قالوها عنده مئات السنين لكن قعد متداول وقعد حكم وخطوط عريضة يعيشوا بها اللي أعطاهم ربي العقل والحكمة. مثلنا لليلة يقول المشي تخميم والضحك التبسيم والماكلة بالظرافة. شنو معناها المشي تخميم؟ الإنسان خاصة الرجل ولا المرأة كي يبدأ ماشي في الطريق ماذا به يكون يمشي مشي رزينة ومشي تجلب له الاحترام وتجلب له التقدير من المحيطين به سواء كان يعرفهم ولا ما يعرفهمش، لأنه الناس تقيسك بالنظرة. وقت يبدأ إنسان يمشي والمشي التخميم يبدأ يمشي بتهنكيرة ووهرة ودبة وخطوة رزينة مش يهبز كما نقوله بالعامية، أكيد مش يجلب الاحترام، ولو يكون من أبسط الناس ولو يكون ولو يكون معناتها من أقل عباد الله. لكن فك المشي نتاع وقت يبدأ المشي تخميم يعبر عبي بالمشي تخميم، وقت المشي ترزينة وخطاها في بلايسها يجلب الاحترام ويبدأ من أرقى القوم ومن أشراف القوم، ويبدأ مشيته مشي هي كما نقولوا نحن يهبز ويعفس ويرفس في حلاب مقعور، ما يلقاش الاحترام وما يلقاش شكون يعطيه قدره.
ناسنا قالوا المشي تخميم، وما والمقصود به الواحد في مشيته يكون رزين وثابت ومشية بتهنكيرة باش بالاحترام. والضحك تبسيم، الضحك ينبدأ في لمة وفي ميعاد وفي قعدة وفي لمة وفي مناسبة ماذا بيه، وخاصة المرأة وقت اللي تبدأ في قعدة وفي لمة وفي محيط عائلي ولا في محيط اجتماعي، ومهما يكون اللمة وما تكون مناسبة الضحك تبسيم. الرزين والعاقل واللي مالك مخه كي يضحك يتبسم كالقهقه وكالضحك بصوت عالي، وهذاك ما يجلب الا قله الاحترام. شوف ناسنا على مستواهم المحدود وكذا، شوف اش خموا، اعطونا معناتها طرق كيفاش نعيشوا في الحياه. قال لك المشي تخميم والضحك تبسيم والماكله بالظرافه، وخاصة الواحد وقت اللي يبدأ في مأدوبة ولا في لمة ولا في طعم ولا في زردة ولا في عرس ولا في مناسبة، مش يحطوا لك الماكلة أكيد، لكن تكون بأسلوب راقي وأسلوب معناتها يجلب ليك الاحترام وما يخليش شكون يلاحظ عليك. وقت الماكلة تبدأ بالظرافة، تبدأ كما نقولوا نحن نتشخص وشوي نقولوا يتشقنس هكا في ماكلته، معناتها عطاها كارها، مش هك اللهفة وهك تلقاها غارق في الإدام لحد الخمسة نتاعو، راهو هذاك قلة احترام. شوف ناسنا وأهلنا وعشيرتنا أش قالوا، قالوا المشي تخميم والضحك تبسيم والماكلة بالظرافة، معنتها عطونا نصائح باش كي نبدو في مجتمع وفي لمة وفي ميعاد وفي قاعدة ما نجلبوا لرواحنا كل الاحترام بهالثلاثة بيات اللي قالوهم ناس نقبل ناس زمان خلوا كان الحكم. وإن شاء الله يكون حديثنا قياس مش حسيرة تقعد عليها الناس.

0: بتذكر بنرجعوا الناس زمان وش قالوا وش خلولنا من حديث وش خلونا من أقاويل. قالوا الشتاء شدة والربيع منام والصيف ضيف والخريف هو العام. الشتاء شدة الشتاء قاسي خاصة في ربوعنا بالثلوج بالأمطار نتاعو بك الرياح بك العواصف حقيقة وخاصة في منطقتنا الشمال الغربي وفريقة يسموها قبل فريقة اللي هي الكاف وسليانة وجندوبة وباجة وهالجهات هذه كان الشتاء نتاعها قوي ومع ضعف الإمكانيات وضعف الوسائل نتاع التدفئة وقلة الملبوس وكانت الناس تعيش في مستوى معين من الأمور الاجتماعية. كان الشتاء شدة يتعدى صعيب ويتعدى لكن يجي بحذاه الربيع اللي هو نستقبله ساعة مكالمة. ثم شكون اتصل بينا؟ ألو
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام مرحبا
1: سي حمادي.
0: مرحبا سيدي
1: عثمان الصدار من مدن.
0: نعم
1: عثمان الصدار من مدن ولاية سليان.
0: مرحبا سيدي عثمان مرحبا نشرفوا.
1: ايش
0: حالك انت سيدي عثمان؟
1: والله زي نعمة سيدي اسمع يعطيك الصحة في البرنامج
0: يبارك لك
1: والله ديما نسمع فيك.
0: نعم
1: ونحاول بس ان نتصل بيك لان هاي الفرصة بين اتصلت بيك.
0: يشرفني اتصالك سيدي عثمان.
1: ده عليش مثل حبنا اتصل بيك المهم انت برنامج بيه وتتحدث في حديث بيه ونحن ناس كبار الحديث زي حلو ياسر معنا حديث
0: ونا مسخر روحي ليكم انتم الكبار.
1: يعطيك الصحة نسمع فيك طبعا عندي سنين الله لو مش ونسمع فيك كل ليلة تعمل فيك البرنامج مع المساوية ذيك ونسمع كديما نسمع فيك.
0: من حسن أخلاقك عثمان خوي
1: هي حتى كتاب من الناس الحجيات في رمضان ديما نسمع فيه.
0: مرحبا بيك وشرفني مشاركتك ومساهمتك معي.
1: أنا استنى حاجة بس نحب نقول لك أنا أعطيني تليفونك الخاص.
0: نعم
1: باش نوصلك على بصيد لأن بصيد راهو جاري وجاري بوي
0: باش نعمل حصة أخرى خاصة على بصيد. بصيد راهو بصيد حصة واحدة شوي فيها
1: يعطيك الصحة.
0: أنا نعرف اللي بصيد أصيل ولاد طالب جهتكم أنتم جهة مدين. أي. فهمتني وشرفني ياسر باش نعاود حس اخرى على بصيد ويكون معايا خويا وصديقي عثمان وربما ما نعرفوش نعلى بصيد تحكي لي عليه انت تو نسخ ونعمله
1: يعطيك الصح
0: تو نسخ
1: بصيد عبد بصيد نحكي لك نعطيك عليه حاجه
0: ايوه
1: عبد ما كان

0: قبل العرس كان يجيبوا لك سعرة وما كانش الطباخة ولا السباكة هي.
1: ايه
0: الطباخة زي تولي يزيدوا لقمة كسكسي في بلاتوها وما كانش كانت بالقطع.
1: ايه ايامات البركة.
0: أيامات البركة.
1: ايه
0: عاد في بسيط الله يرحمه مسكين.
1: ايوه
0: عاد في واد السويني.
1: ايه
0: والقصعة جايبها راجل حاطها فوق راسه ومرته تتبع فيه وبنته تتبع فيه من تاني.
1: ايوه
0: عاد هو في مول القصعة تجي القصعة ما هو لازم بسيط يعرف فيها الطباخ باش ياخذ لك التأشيرة.
1: هذيك العادة. ايه
0: هاي عاد هو بالوقت سأل واحد قال له مش اسمه الراجل اللي جاي بالناس؟
1: ايوه
0: قال له محمود الجيسري.
1: ايوه
0: ولقيت مولاي سي جديد عاد بلاد عمي لما مش بان وبهي.
1: ايوه
0: عاد هو في لحظه جاب محمود من بنت محمود
1: اي نعم
0: وجت ساكنه في القواسر
1: بهبه
0: تبيع في الزين بالوقيه دلال والسوق راس.
1: دلال والسوق راس صحيح. مشكور سيدي عثمان
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك.
1: عايشك
0: والله اسمع يا راني طالع الحكايه انا هي ما عنديش يا عقل الله
1: على انت مكينه وساكنه بين المكينات مكان في التسعه تغبى وفي ثلاثه تبان ما عرفتهاش؟
0: ما عرفتهاش والله يعني بالنسبه للصبح زعما
1: ما نجمش نقول لك حد شيء.
0: يعني نقول نجمه الصبح.
1: نسجلوا سي عثمان نجمه الصبح وان شاء الله تكون الاجابه صايبه.
0: لا هو
1: جيم البرنامج
0: في
1: البرنامج الجديد ان شاء الله كل سبت من 9 ل 11 تعليل نسهر ونعدوا مع بعضنا. ويشرفني شرفني مساهمتك وتو نتصل بيك بعد برنامج سيدي عثمان.
0: بالله يسلم على زميلك فتحي الرايس
1: يبارك فيك.
0: وقت البنية بنيت هذيك هلا مدفعي
1: وصل ان شاء الله
0: يرحم والديك ويصير واعر بالله الواعر
1: وكلمة الواعر سي الواعر المناعي.
0: ومنشر بالله محمود مناع بالله عسيس في الليل هو يعيش في الليل.
1: اي قدم تحيه للي تحب اخويا اول حصه واول اتصال وتدلل.
0: هو راهم اسمعني راهي جاعت الكيف هي ونسى العساس راهي العساس الكل.
1: ايوه.
0: ومره مع الشيخ عبد الحق المشي عليه رحمه الله.
1: اي ما نطولوش برشا عثمان ثم شكون يستنى على الهاتف راه.
0: عايشك اخويا سلم عليك ورحمه الله.
1: عايش مرحبا. الو.
2: عاصمة خويا حمادي تحية ليك انت تحية لليكيب تكنيك الكل اللي معاك
1: واسمى وارقى تحياتي اللي شكون معانا
2: يعيشك معك وخلود صاحبيني من أريانة
1: تونس. اهلا وسهلا ومرحبا بخلود وتحياتي لكل سكان أريانة.
2: يعيشك ربي فضلك خويا حمادي انا لحقك نعرف برنامجك المسجل وفرحانة بس انه برنامج جديد انه كل يوم سبت من التاسعة ليلا حتى الحادي عشر انا ماذا بيا حتى المنتصف في الليل. اما
1: يشرفنا برشا اعجابك يا خلود.
2: يعيشك انا
1: وصوتك الرائع هذا زاد البرنامج رونق.
2: يعيشك انا الوحده كنحب البرامج البرامج معناتها الاقدم والبرنامج اللي يحكي على ايامات زمان بحكم انا ما نتذكرهمش برشا.
1: انا مش نرجعوا بيك لك الحقبه الزمنيه اللي ما خلطتش عليه وهذاك الهدف نتاعنا.
2: انا ماذا بيا ترجعوا لي ايامات زمان ماذا بيا نقترح نغم لو ممكن.
1: مرحبا.
2: يعيشك ماذا بيا نقترح ايمان الشريف نسيت الاسم ايمان الشريف يا حما بات اللي كان موجودة
1: إن شاء الله تكون موجودة اللي كان موجودة ما نمخلوش عليك.
2: يعيشك لي تحية متاعي تحية اللي كيف تكنيك راديو كيف الكل وتحية اللي كنت يا خويا حمادي
1: بارك الله فيك
2: سهرة رايقة على موجات إذاعة الكيف.
1: عايشك مرحبا ودمتي وفية يا خلود إلى إذاعة الكيف. ألو استقبلوا مكالمة. مرحبا.
3: ألو مساء الخير
1: ومرحبا بك سيدي شكون معنا سيدي؟
3: مساء الفل والياسمين والزعتر والاكليل.
1: مساء الورود الكل من عند خوك حماد.
3: يعيشك يا خويا حمادي تحيه ليك وتحيه لكل اسره تاع الكيف وتحيه لكل مستمعي اذاعه الكيف. معك المنجي ابو قصه من سليانه.
1: مرحبا بك وبكل اهالينا في سليانه سيدي المنجي.
3: يعيشك يا خويا يعيشك من حسن خلقك.
1: يعيشك
3: ونتشرف بالصوت الجوهري يا خويا حمادي.
1: العفو العفو سيدي خويا ما العفو ربي يبارك فيك هذا من حسن اخلاق سيدي منجي.
3: يعيشك
1: نجم تضيف لنا في برنامجنا سيدي منجي.
3: والله نضيف كلمة ذكرتها بكري، يعطيك الصحة ويرحم والديك.
1: نعم سيدي.
3: باهي، كلمة قلت لي المشي بالرباط هكاكا.
1: المشي تخميم.
3: هاي المشي تخمام.
1: تخميم تخميم.
3: تخميم.
1: والضحك تبسيم والماكلة بالظرافة.
3: المشي تخميم يعني كي تمشي كما قلت أنت رسانة في مشيتك، وكما قلت أنت كما ماكش سمع على تعبير مش يبدي يهبز ويبدي.
1: نعم.
3: مشي تخميم.
1: نعم.
3: أي.
1: باش يجلب الاحترام ولا.
3: يعطيك الصحة. به. والماكلة.
1: والضحك تبسيم ساعة الضحك.
3: والضحك تبسيم أنت ما ولا ولا أنت ما ذكر به. الضحك تبسيم.
1: أي.
3: مش هكا الضحك راك كامرأة مثلا خاصة.
1: خاصة المرأة.
3: يعني. على الأنثى.
1: اي نعم.
3: تهجهج معناها سامحني في العبارة.
1: اي نعم.
3: الضحك نتاع التهجهيج اللي للعجار والغير يسمع.
1: اي صحيح.
3: اي.
1: خاطر الإنسان سيدي منجي يلزمو يفرض على الناس باش تحترمو. شوف ناسنا وأهلنا ودويلتنا وعشيرتنا والكبار نتاعنا خلولنا حكم وأمثال ما يرجعوا علينا إلا بالفائدة. المشي أكيد. تخميم المشي بالرباصة بشوي والضحك تمشي مش قهقه
3: مش تمشي تهجر وظل دلوح في يديك وظل يديك
1: ولا ولا بالضبط. والماكله بالطافه بالظرافه معناتها
3: الماكله ما باش تاكل باش تاكل بلهفه حتى تمشي ريف تحشم.
1: صحيح.
3: ولا تمشي عاد
1: صحيح سيدي منجي صحيح ربي يبارك فيك. اللغز ما عندكش الاجابه سيدي منجي؟
3: لا
1: على انت مكينه وساكنه بين المكينات مكان في التسعه تغبى في ثلاثه تبان.
3: اللي هي نجمة الصبح وما نذكرش النجوم اللي هي كذا اما هي نجمة الصبح
1: نقولوا نجمة الصبح قالها منجي بعد نتعرفوا على الإجابة مع بعضنا.
3: ديدي كاس كما تراس
1: تفضل تفضل. مرحبا مرحبا
3: يعيشك من حسن خلقك ومحليك يا أخوي حمادي.
1: حلي أيامك
3: عايشك محليك والصوت مع العلم اللي أول مرة نسمع صوت هذا يزد.
1: يشرفني متابعتك البرنامج.
3: يعيشك. ولي أنا وفي إذاعة الكيف من تأسيس إذاعة الكيف ديما
1: مرحبا مرحبا بيك ودمت وفي سيدي منجي. ديدي كاس خويا منجي.
3: ديدي كاس الخويا عادل الخماسي
1: يبلغ.
3: يعيشك. ديدي كاس الخويا فتحي الرئيس.
1: أيوة.
3: ديدي كاس الخويا الأخت حنونة حنان.
1: نعم.
3: اي نعم. وديديكاس الاخت هناء مدفعي.
1: الكل عمالي ذاك.
3: وخويا الاسعد وكل اسرة ذاك.
1: مشكور سيدي منجي وان شاء الله في مناسبات اخرى نتلقوا منك مكالمات واثراء واضافة للبرنامج. نستقبلوا مكالمة اخرى.
4: الو.
1: الو مرحبا.
4: السلام سي حمادي.
1: أهلين وسهلين وألفين مرحبا.
4: شكرا لك سيدي بإيجاز سي حمادي وماذا بينا شوية شوية خلنا كلها تصل البرنامج.
1: نعم سيدي.
4: جنبوا شوية الحشو.
1: نعم.
4: ماذا بينا نحن رأي دي بالإذاعة كيف إذاعة الإثراء والتثقيف.
1: مرحبا سيدي عماد وكلنا تلامذتك راهو.
4: لا لا ربي يستر سي حمادي نحن ما نحبوش الملل يصبح الترفيه ملل.
1: أكيد.
4: ماذا بينا. أنا بإيجاز نحب نحييك.
1: ونحن نبدلوك نفس التحية سيدي خويا.
4: حللت أهلا ونزلت سهلا سي حمادي وأنا قدمتك في الحصة الأخيرة.
1: سمعتها سمعتها وربي يبارك فيك وسمعتها وسمعتها سمعتها كالشهادة اللي شدتها فيه ونعتز بها سيدي عماد.
4: والله يا سي حمادي أنا تعودت نقول الحقيقة ربي بكل صدق.
1: نعم.
4: أنا نقول لو كما عطيتهم مثال قبل قلت لهم لو المسرح أبو الفنون.
1: نعم سيدي.
4: والشعر أبو المسرح.
1: نعم.
4: يعني نرجع نقول الشعر أبو الفنون.
1: نعم.
4: سي حمادي لو شعر غني عن التعريف.
1: من حسن أخلاقك.
4: كيف قديما.
1: عايش.
4: مش حديثا ولا كذا يعني نحن لنا نتمتع بالبرنامج متاعه.
1: من حسن أخلاقك.
4: أنا منحب أنا منحبش لو كذا إهداءات والواحد كله نحب الإفادة. أنا
1: الإفادة وهذاك وهذاك نخدم عليها أنا سعيمان. أنا أملي فيكم وتيد باش تعاونوني وباش نوصلوا المعلومة وأنا من الناس اللي نحب نخرج المتلقي في برنامجي يخرج بنتيجة ويخرج بمعرفة وبإضافة.
4: بس انا باش نعلق على نقطه جبتني فيها ياسر سي حمادي.
1: نعم سيدي.
4: انك انت كثرت ان المثل بالنسبه للتنشين انا نخليه للمواليه بكل صدق.
1: نعم سيدي.
4: عندنا شكون يحل التنشين انا لا.
1: نعم.
4: اما المثل نتاع المشي ومتاع الاكل
1: والضحك
4: ومتاع الحديث انا نضيف الحديث.
1: نعم سيدي.
4: لان هذه كل سلوك حضاري سي حمادي.
1: نعم سيدي.
4: ومحوجنا للسلوك الحضاري في الوقت هذا وهذا دور الاعلام التوعوي اساسا.
1: نعم.
4: احنا كي نرجعوا لكلام ربي في سورة لقمان.
1: نعم سيدي.
4: ولا تمشي في الارض مرحا
1: انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا صدق الله العظيم. هذيك المبادئ الصحيحه سيدي خويا هذيك المبادئ.
4: واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير.
1: صحيح.
4: هذه ثانيا وبالنسبه للاكل كذلك لو سلوك حضاري.
1: نعم.
4: لو الانسان يبدا ياكل فيها اداب لو الاكل فهمتني.
1: نعم.
4: نحن ماذا بينا نلقنوا هالاداب هذيا لغيرنا.
1: نعم.
4: الانسان كي يسمع البرنامج يستفيد
1: اكيد
4: مش لو في الحديث تبدا انت تتحدث انت وصاحبك بحذاك وتسمع الاخر كيلومتر من غادي.
1: صحيح سيدي.
4: وديك تضحك ضحكه زاده لو يزن فمك مسكر ثم ابتسامه حقيق القهقه هذيك من الثرثره.
1: من الثرثره فعلا.
4: يكره الرسول صلى الله
1: صلى
4: عليه
1: الله
4: وسلم لأنه يقول من أحب الناس إلي وأقربهم مجلسا يوم القيامة أخلقهم صيغة تفضيل وفي صيغة أخرى أكثرهم خلقا.
1: نعم.
4: وأبعد الناس إلي هذوما يعني العباد هذوما يعني المتصدقون يعني إنسان كي يتكلم ولا يضحك من أصدقائه يحل فمه على الأخر.
1: نعم.
4: والمثرثرون والمفيقهون يعني هذوما يحاول واحد يتجنبهم وماذا بينا باش يبدا ما يلزمش واحد يلاحظ هيك في الوقت راهو على خاطر احترام ليك ويوجعك بها ربما ولا هي الصيغه المناسبه. اما لو انسان يقلق منك مره اثنين ثلاثه تولي منبوذ.
1: صحيح.
4: منعوت بالصباع.
1: صحيح.
4: احنا ماذا بينا العباد الكل تكون محترمه ومحترمه.
1: نعم.
4: شكرا لك سي حمادي.
1: مشكور سيدي عماد على المهاتفة وان شاء الله مش الاولى ومش الاخرى ان شاء الله على مداها الشبكه. يشرفني ياسر.
4: احنا احنا فرحانين بك سي حمادي وانت لك كل زملاء الاذاعه الكل كلكم عيار معناتها ذوق 24 مش شويه.
1: يبارك لك
4: ولكم تكملوا بعضكم. راهو اليوم سي حمادي ولا مدام هناء ولا زيد ولا فلان كلكم ولاد اذاعه الكيف وكلكم تخدموا صالح اذاعه الكيف ولمستمعي اذاعه الكيف وان شاء الله نتمنى لكم النجاح الكل لانه النجاح راهو جماعي ما هوش فردي يعني وكلنا نخدموا اذاعه الكيف اللي ان شاء الله ديما متالقه ومتميزه والتميز اكثر من النجاح.
1: عايشك سيدي. عايش سيدي عماد وليتك اسعد وابرك وشرفتني برشا بمكالمتك سيدي. عايشك. نرجع للحديث اللي بدينا فيه وقت اللي يقولوا الشتاء شده والربيع منام والصيف ضيف والخريف هو العام. كما قلنا راهو الشتاء صعيب ياسر خاصه في مناطقنا وفي جهاتنا شده وتعب وكانت الناس تقاسي فيه الامرين نظرا لضعف الامكانيات والمستوى الاجتماعي كان على قده. هنا القوال قال والربيع منام بعد هيك الشده نتاع الشتاء يجي الربيع وتفتح نواويره وتخضر الدنيا وكل الامور النفسيه تتفرهد عند الانسان ويحس بانشراح صدر لانه قاس الويلات في الشتاء وجاء الربيع اللي هو منام ويتعدى في ساعه. والصيف ضيف. الصيف ضيف. علاش الصيف ضيف؟ لأنه الصيف ناس وقتها مشغولة شارجي كما نقولوا سامحوني في اللفظة وقتهم معبي لأنه وقت صابة وقت لمان الصابة وقت عولة وقت حصاد وقت دريس وقت جمعان المحصول ما يحسش به الصيف يتعدى ضيف ليه ليه وضيف ديما خفيف الظل مهما يقعد. والربيع والخريف هو العام وديما فلاحتنا خاصة واللي عندهم علاقة بالفلاحة وبالمواشي وبالحرث وبالبذر يركزوا ياسر على الربيع لأنه بوادر العام وبوادر الصابة وبوادر الموسم الجايبان من الخريف. وقالوا ناسنا وأهلنا قالوا أسهل أكتوبر وين بزع ماه وناس اخرى يقولوا اسهل على الخريف من بالزعمه. اذا كان العام مطار والعام قوي كما يقولوها وبعد هيك غساله النوادر جيها كلسحبه ولا مطار، يقولوا ناسنا واهنا اللي يروا دليل وعلامه وبشاره لكون العام مش يكون صايب ويكون محصوله طيب. هنا الخريف فيه، هنا مش نربطوا الحديث ببعضه، الخريف فيه عادات اللي قلت في بعض الجهات ومازالت من الدولة في الجهات الأخرى عادات سمحة وطيبة، اللي هي أولا حمدا لله على ما أعطاهم في الصيف وما أنعم عليهم من خيرات، وكانوا مشغوبين وكانوا لهين وكان وقتهم ثمين في الصيف، لأن الصيف ضيف ليه ليه يتعدى والنشاط كبير وربما الأوقات ما تسمحش. وقت يجي الخريف الناس تبدأ الخريف بالبركة وتسبقوا البركة ويسبقوا ربي ويسبقوا الخير باش يستفائلوا خير بك العام وباش ربي يبارك ويعطي خيره ويحمدوا ربي على المحصول اللي يعطاه لهم في الصيف وكني عملي أنعم بها عليهم. من بين هالظواهر ومن بين هالعادات اللي كانت واللي سجلها مخزونة تراثي عادة الزردة اللي ربما بعض الناس يقدحوا فيها وربما ينعتوها بنعوت ما هياش مش هي، لكن في الصميم وفي, وفي, وفي, وفي أصل الحديث الزردة عندها طابع اجتماعي طابع ثقافي طابع اقتصادي، أراي تدل على حوايج إن شاء الله هذا مش فسروها اللي ما تدل كان على الخير وما تدل كان على التقارب والتآخي واللحمة وهزين وذين القفة الناس مع بعضها، والدل كان على الأمور السمحة. ربما ينقل يقولوا أي تقام في الأولياء والصالحين في الأضرحة، ونحن بلادنا الكاف وما أدراك بلاد الأضرحة والخباب، راو تبرك راو ما معبود بالحق إلا الله، وراو الطرق كما حكيت في عدة مناسبات الطرق الصوفية راي راكائزها وعمودها الفقر راو توحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقينا إنسان كي مش يجي يعمل حاجة لله وفي الله ومش يجي يعمل حاجة للتبرك وطلبا للبركة وتبركا بالصالحين، لو مش يجي مش يعملها أكرمكم الله في خمارة ولا في قهوة، أكيد كي مش يعمل حاجة لله وفي الله وفي وتبركا وطلبا للبركة واستبشار بالعام، لو مش يجي مش يعملها في مقام تاع صالح تاع والصالحين الكمل اللي عندهم تاريخ واللي عندهم سجارة واللي هما علماء وفقهاء وفاتحين وما إلى ذلك، لو ما يتيسرش باش يجي مش يعمل حاجة لله وفي الله يجي يعملها في ملعب تاع كرة قدم، ما تجيش مجي في الأضرحة، والأضرحة رام نحترموهم لسر الله اللي فيهم وروا احتراما لله قبل الاحترام لهم، أقولها وأمضي. لكن هالعادة هذية تنفسروها وتنشوفوا شنو المنافع نتاعها والماش ترمز، وعندها كما قلنا طابع اجتماعي وثقافي واقتصادي، وإن شاء الله هانا ساهرين مع بعضنا تنفسروها ونقولوا شمعناها الزردة.

عزتي الكرام، كما قلنا موضوع الليلة هو الزردة وما لها من منافع وما من أبعاد. الزردة هذه كما قلنا كانت حمدا لله على ما أنعم به من خير في فصل الصيف، واستقبالا للموسم تاع الخريف اللي هو العام كما قالوا أهلنا وناسنا، يبدوه بالخير وبالبركة وبالتبرك وبالصدقات. هي صدقة في قالب آخر عند اللي يعرفوها. كانت ناس مسخرة دالها ربي ومسخرة أموالها وأرزاقها للقيام بهالتظاهرات هذه. توها أخذت منحة آخر في وقتنا، ولت مهرجانات وثقافة وما إلى ذلك. لكن في قديم زمان كانوا أهل الدوار وأهل العشيرة وأهل هاك العرش هذاك، كما أولاد سيدي تليل في جهة فريانة، كما أولاد سيدي رابح اللي هما من نفس السجارة من أولاد سيدي تليل في جهة الساقية، كما لحيادرة في جهة حيدرة من أولاد القصين سيدي علي بن إبراهيم، كما جماعة بلطة سيدي البلطي، كما عديد من العروش أولاد سيدي عبيد. في وانا زرت بير العاتر وزرت قنطيس وان مقام سيدي عبيد، كانت ناس اهل خير واهل بركه، كانوا بعد هيك المحصول يخصوا نصيب من المال ومن ما اكرمهم الله به باش يعملوا هيك التظاهره هذيك. والغايه منها كما قلنا هي اجتماعيه اولا وقبل كل شيء، هي اطعام هيك الفقراء والمساكين. كانت الناس تعبه، وكانت الناس معنتها النفقة، يسموها النفقة معنتها هيك الزهومة هيك اللحم، كان قليل. وكان الناس من العياد للعياد، من العيد الكبير للعيد الكبير، وربما ثم اللي ما عندوش ما يوصلش باش يتمتع بهك الأكلة هذيك اللي فيها الطعم الطيب نتاع اللحم. كانت ناس موفقها ربي وتسخر أموالها وأرزاقها باش يعملوا هيك التظاهرة نتاع الزردة لإطعام هيك الفقراء المساكين عابري السبيل. عادة كانت هيك الهطايا في الخريف يبدو راجعين المضاربهم لجهة الجنوب بعد ما جوا الفريقة وعاونوا أهل الفريقة على لما نصابة وهزوا النصيب نتاعهم. عادة ما يكونوا متوخين طريقهم للجنوب وللوسط، يلقوا هيك الزردة في هيك الدوار يتم إطعامهم، إطعام المساكين الفقراء. هذا من باب. من باب آخر كانت تتألف بين العروش والنجوع، والأهالي كانت ربما إذا كان على حول العام ثم ضغينة وثم اختلافات وما تخلاش الدنيا من هالمشاكل هذه، كانوا يستغلوا هيك المناسبة تاع الزردة باش يألفوا بين العروش ويصلحوا بيناتهم. وكان عادة ما يشرف على الأمور هذه هما كبار القوم، هما كالمشايخ كالرجال لعناتية كالرجال الحمر هذاكم اللي عندهم مكانة عند أهلهم وناسهم وعند حتى غير أهلهم وناسهم. ثم ناس كانت أسماها معروفة في ربوع البلاد، في الجنوب التونسي كي تسمع بفلان الفلاني من افريقيا، ولا في الجنوب تسمع بفلان الفلاني قدر وقيمة واعتبار، وناس عندها حظوة عند الناس وعندها مكانة، كانوا هم اللي يشرفوا على التظاهرة هذه. هذا من الطبع الاجتماعي. كذلك كانت تتم المصاهرة، وكم من عائلات ما عندهاش حتى صيلة بعضها وما عندهاش حتى قرابة بحكم هيك الالتقاء في الزردة، الولاية تعرف على البنية والبنية تعرفت على الولاية، وتولي مصاهرة ويولي نسب، وتولي بيناتهم وليدات، وتولي عرش خذا من عرش وتلاقح، وتولي معنتها عائلات كبيرة، وتولي أبناء وزيارات ومشي وجي. ربما كانوا في وقت من الأوقات متنابزين ومتعاركين هيك العرش والدوار الفلاني مع الفلاني بحكم هيك الزردة، ولت نسب ولت شوفوا هيك التابع الاجتماعي محلة. عندها التابع الثقافي، تتلم هك الفرق نتاع الانشاد الصوفي، قصابه وبنادير وطبال وذكرى ومداح واذكار وفرق صوفيه، وتتلم وسهريات وترويح عن النفس وتبادل ثقافي. وانا من كيف نعرف الفرقه الفلانيه من القروان، ومن القروان يعرف من كيف، ومن كيف يعرف من قفصه، والقادريه تعرف الرحمانيه، والرحمانيه تعرف العيسويه، والعيسويه تعرف السلميه، ويتعارف وتولي لقاءات ومعرفه، فهمتني؟ وجو حميمي. عندها تابع آخر اقتصادي، كانت هك النصابة تاعك الحلوى القصب والتمر، خاصة الخريف معروف بالتمر والرمان والدقلة وما لديك، وتولي دورة اقتصادية كبيرة.
وهيك الزردة هذيك كي تجي تحللها تلقاها لله وفي الله، وما فيها كان اللي ينفع ما فيهاش كان اللي يضر. نستمعوا لها النغم ونلتقيوا بعد أخبار العاشر.

Olha a Sra. Mas é muito bem. Olha o tempo, não é?

0: الميعاد.
1: يا اللابسة خرس وخلال الحزام واتا حرامك سالف سالف على الخدمال وفي الساق في الساق ني نشبح وشامل.
0: مع حمادي الخماسي.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للأحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كامل الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى وخطوات تتحدى من اقتراح ليلى سميدة.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة لحد مع برنامج المكتوب منه هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: العاشرة ليلا هنا على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: نشرة الأنباء. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى آخر نشراتنا الأخبارية ومن أبرز عناوينها: قريبا الانطلاق في أشغال توسيعة قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالكافة، بباجة المطالبة بتوفير الأسمدة خاصة مادة الدياباي استعدادا لانطلاق موسم الزراعات الكبرى، وبمدينة جندوب المطالبة بإيجاد حلول لتفاقم ظاهرة الاكتظاظ المرورية بمداخل المدينة. في تفاصيل هذه النشرة، تم إحداث اختصاص العلوم والتكنولوجيا المستدامة والمتجددة في مسار الإجازة بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف، بما من شأنه تنويع التكوين الأكاديمي وفتح آفاق جديدة أمام الطلبة بهذه المؤسسة الجامعية. مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكاف أنيسة رياحي:
4: احنا في المدرسة عندنا باركور تكنيكال انجينير مهندس في العلوم الفلاحية، وعندنا ليسونس تم الموافقة على التأهيل نتاعها سنة، واللي هي لابيلاسيون نتاعها سيونس تكنولوجي دورابل انوفون. دخلوا معنا طلبة جدد في الاختصاص سنة في البروميير اني، وعندنا بيان سور دوزيام اني اي تخوازيام اني في الليسونس القديمة. في الباركور هذايا حاولنا باش نكونوا انوفون وتكون الفورماسيون نتاعنا طالبينها سوق الشغل، ودخلنا فيها دي سبيسياليتي مختلفة، خاصة لي سبيسياليتي اللي عندهم علاقة زادة بالانتليجنس ارتيفيسيال او سيرفيس دون اغريكولتور دوراب. وحنا الزراعات الايكولوجية معناها نشجعوا عليها ونقريوها برشا في المدرسة، يعني النظم الزراعية الايكولوجية الحقيقة عندنا برشا اساتذة مختصين فيها. هذيك علاش حابين الليسونس هذيا في النوفيل ابيليتاسيون نتاعها تكون الاختصاص هذيا موجودة، وثم لي ستادي سكيلز لي سوفت سكيلز موجودين اللي تمكن من الطالب باش تحصل على مهارات اخرى، من شانها زاده باش تحصل له نسبه النجاح نتاعو لو فات دو تروشي معناها دي زومبلوا على النطاق معناها الوطني ولا حتى على خارج نطاق الوطني.
2: اعلن المدير الجهوي للصحه بالكافة الدكتور المنصف الهواني انه سيتم قريبا الانطلاق في اشغال توسيعه قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالكاف، والذي سيصبح قسم جامعي بما من شأنه تجويد الخدمات الصحية وتحسينها.
5: قسم العمليات الخاصة بقسم أمراض النساء والتوليد، المشروع هذا إن شاء الله قريبا خلال أسبوع أو أسبوعين ينطلق في الحظيرة متاعه بمبلغ 4 مليارات و100 مليون، توسعة وتهيئة لقسم العمليات بالطبيعة لأعطاء صبغة ذات جودة، صبغة جامعية منها قولا وفعلا، ويعطي إضافة كبيرة للعمليات الجراحية اللي فات النساء متاعنا وكذلك اللي فات السادة الجامعيين والمساعدين المستشفيين الجامعيين في ظروف طيبة. إن شاء الله منها المشروع هذا يعطي نقلة نوعية في خدمات طب النساء والتوليد من حيث توسعة منها نوعية العمليات وكذلك الإحاطة بالنساء متاعنا، علما وأنه كل العمليات تقريبا يتم إجراءها بالمستشفى الجهوي بالكاف، وذلك منها تجنبا لتنقل النساء وكذلك أيضا لإضفاء منها جودة في الخدمات متاعنا.
2: انتظم اليوم بقسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بباجة يوم تحسيسي حول التشخيص والكشف المبكر لمرض الزهايمر بهدف التوعية بأهمية المحافظة على الذاكرة، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي لمرض الزهايمر. طبيبة مختصة في أمراض الأعصاب بالمستشفى الجهوي بباجة ناهد القسطنطيني:
6: بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر نسقنا تحت إشراف وزارة الصحة وشبكة جمعيات الأعصاب والعلوم العصبية حملة تحسيسية على مرض الزهايمر هكيكا باش نوعيو العباد تحت شعار معا لذاكرة أفضل وغدا أفضل باش نوعيو العباد كيفاش يحافظوا على ذاكرتهم الغدوة. دونك النسيان راهو مش ديما عادي يولي متكرر ويتأثر على حياتك اليومية لازم تستشير طبيب الأعصاب على خاطر التشخيص المبكر لمرض الزهايمر ينجم يصنع الفرق. باش نفهموا العباد شنو ما استرابات الذاكرة شنو ما العلامات اللي تستحق الانتباه انه كيف باش نجمو نعملوا التشخيص كيفاش نجمو نحافظوا على الصحة الدماغية وشنو ما عوامل الخطر. هكيكا نحكي لهم زيادة على مرض الزهايمر شنو المرض هذا شنو نجم نعمل كيف نشوف كيفاش وقتاش لازمني نستشير طبيب الاعصاب باش نبدا ناخذ وعي على بك. مش كان كبار السن لاي انسان عنده مشكله في الذاكره كيما قلت راهو مش اي مشكله في الذاكره معناها مرض الزهايمر وهيك علاش عملنا اليوم التحسيسي هذا. اي انسان عنده مشكله في الذاكره يجي يعدي باش احنا نعطيوه شنو ما ليسيني اللي نجم يكون المرض هذا راهو ينجم يكون مرض الزهايمر والا وقتاش الناس هذا راهو ناس عادي.
2: طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة بتوفير الكميات الكافية من الأسمدة وخاصة مادة الدياباي استعدادا لانطلاق موسم الزراعات الكبرى وفقا لكاهية مدير بالاتحاد سفيان الرزكي.
7: بالنسبه للاستعداد للموسم نتاع الزراعه الكبرى كما نعرفوا تو الطلبات تكون اكثر ما يمكن على الاسمده الفوسفوريه. بالنسبه لنا احنا في باجه عندنا سيبر 45 موجود متوفر شوي باقينا الدي بي معناها كميات نتاع مناول قاعده تخرج وماهيش مكفيه الحاجيات نتاع الفلاح خاصه وانه المؤشرات نتاع الامطار باهي تخلي الفلاح معناها يبدا يحذر في روحه. وكما نعرفوا الموسم نتاع الزراعه الكبرى يبدا من شهر اكتوبر في التحضير معناها لزراعه الاعلاف والسلجم الزيتي وغيره معناها مع وقت نحن تو في محسوب مازالون 10 ايام باش يدخل اكتوبر ماذا بينا نداء للسلطه باش يحطوا ميزون بلاس نتاع الماده الدي بي بالكميه اللي تلبي حاجيات الفلاح نتاعنا. بالنسبه للبذور الحقيقه فما موجوده متوفره نذكروا اللي على مستوى وطني عندنا 500,000 كونتار فلاح زاد من عملاو الكونير يخلوا شويه معنا بذور محليه باش الناس كل تتكفى وتاخذ معنا الكميات نتاعها. نقولوا ان شاء الله ربي يغيثنا بالامطار باش يكون موسم ان شاء الله يكون جيد.
2: على خلفية تشكيات عدد من مواطني جندوبة المدينة من تفاقم ظاهرة الاكتظاظ المروري بمداخل مدينة جندوبة خاصة مع العودة المدرسية والجامعية أكد عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية جندوبة المدينة مكرم جبالي أنه سيتم العمل مع مختلف الأطراف المعنية على إيجاد حلول عملية لتخفيف الاختناق المروري اليومية حفاظا على سلامة المترجلين.
8: موضوع الاكتظاظ والسلامة المرورية خاصة في النقاط اللي تشهد حركة كبيرة وهي تخلق خطر على المواطنين والمترجلين. موضوع ما عادش مجرد شكال في الحركة المرورية ولا مرتبط مباشرة سلامة الناس ويستحق معاينات ميدانية وحلول عملية خاصة في أوقات ذروة. بنلفت النظر لكونه نعتبرها تفتقدها جندوبة وخاصة وسط البلاد أن اكتظاظ رهيب مما زاد عمق الحالة هو الكبالات مازلنا نتابعه في وضعية. زاد عندنا أكيد جلسات مع بلدية مع المكلف باللزمة باش نشوفوا شنية باش يكون صالح في علاقة بالسلامة المرورية.
2: وطنيا دعت وزارة الداخلية مساء اليوم المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. وتتمثل أولى التوصيات المضمنة في بلاغ الوزارة في التوخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها داعية المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار. وحثت الوزارة مستعملي الطريق إلى تعديل السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين واحترام مسافة الأمانة والتحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان وترك المجال مفتوحا أمام السيارات ووسائل النجدة والأسعاف وعدم إعاقة حركتها. سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موفق أوت المنقذية مقابل 684.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية أي بزيادة بلغت 43.7%. كما تحسن معدل التغطية ليبلغ 119.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، وفق بيانات نشرها مؤخراً المرصد الوطني للفلاحة. وأرجع المرصد هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات بوتيرة فاقت وتيرة نمو الواردات. قالت مصادر طبية فلسطينية اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 4 شهداء و17 مصابا نتيجة تواصل العدوان الصهيوني على الفلسطينيين في قطاع غزة. سمع دوي انفجارات مجددا في العاصمة السعودية الرياض اليوم، في ثاني حادث من نوعه تشهده المدينة خلال اليوم، فيما شهد دخان يتصاعد بالقرب من مطار الملك خالد الدولي شمال شرقي العاصمة. نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. قريبا الانطلاق في أشغال توسعة قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالكاف. بباجة المطالبة بتوفير الأسمدة خاصة مادة الديابي استعدادا لانطلاق موسم الزراعات الكبرى. بمدينة جندوب المطالبة بإيجاد حلول لتفاقم ظاهرة الاكتظاظ المروري. نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، ألقاكم مجددا على رأس الساعة.

0: الميعاد.
1: يا اللابسة فرس وخلال الحزام واتا حرامل سالف سالف على الخدمال وفي الساق في الساق ني نشبح وشامل.
0: مع حمادي الخماسي.

رحم الله شفيق الحكيمي رفيق السباء والشباب وبرد ثراه في مغنى ومعنى أغنية ريعي النحيفة. للأسف وهذه ملاحظة كنت ديما نلاحظها ونترق لها، كونوا الغناء البدوي والشعبي تاعنا بما أنه ما كان ثم توثيق وما كان ثم حقوق نشر وحقوق طبع وحقوق تأليف، أغلبية الأغاني تحرفت بالتداول وبطول المدة، أما يتحرف المذهب وإلا تتحرف الأبيات وإلا تتحرف كليا مذهب وأبيات. للأسف ما ثماش في الوقت هذاك وقت اللي قالوها الجوالة الله يرحمهم، ما ثماش شكون يوثق وشكون يحفظ لهم حقوقهم. على سبيل الذكر لا الحصر، راي عين نحيفة يغنوا فيها ويقولوا راي عين نحيفة، والأصل ما هيش راي عين نحيفة، راعي النحيفة، راعي أكرمكم الله الحزازي حشاكم هو سارح نتاع البلة، راعي النحيفة، راعي النحيفة. والنحيفة هي الناقة المخلولة الصغيرة اللي تتصف بك الجد نتاعها الرشيق والنحافة. وفي البل عادة وأهل الصحراء والبدو يعرفوا الحكاية هذه، الناقة النحيفة الظريفة اللي تمشي برشاقة، فهمتني، عندها مكانة خاصة في أهلنا وفي عشيرتنا في البدو، خاصة أهل الصحراء واللي معروفين خاصة في الجنوب يسموهم جهة غريب اللي هما يربوا البل ويولعوا بها. الغني كي قال يقول راعي النحيفة يا حزازي اللي قايم بشؤون البل وراعي هك النحيفة، وجمل عليا، جمل عليا في المعنى وفي الأدب الشعبي وفي القول، جمل عليا معناتها أخلط عليا، راعي النحيفة وجمل عليا، ولو كانك نجام أعزم. وهي هنا المقصود به اللي كونه مش تتم رحلة ربما لأغراض لا يعلمها إلا قايل هالأغنية، وخاصة هي في باب الغزل اللي يسموه في الأدب الشعبي

أما راعي النحيفة يلي ترعى في النحيفة جمل عليه. كذلك من بعض الأغاني كما هز عيونك راهم شبوا فيه. لا يا سيدي ماشي، ما هيش هز عيونك راهم شبوا فيه. الإنسان العاشق والولهان وكتخزر له العشيقة والمخلولة ماذا به ما طيحش عينها منه، كيفاش يقول هز عيونك راهم شبوا فيه؟ حزي عيونك راهم شبوا فيه، معناتها حزي والحزان يقع في العرك، هي وقع معناتها الكسورة الشعرية وقع عركة بينه وبين نظرات عيونها. هو استنجد وتعبك الخزرة النحارة يقولها حزي عيونك راهم شبوا فيه مبارك الأخي. هذه من بين الأغاني اللي اتحرفت. كذلك في المديح وفي الأذكار وقع برشة تحريف وبرشة أبيات اللي تنسيت ومشيت وما عادتش من الدولة، لكن أحقاقا الحق واحتراما لهك القوالة وهك الإدبة اللي خلونا مخزون تراثي شفاهي أكل أغاني وأكل ملزومة وأكل قسيم وأكل عروبي وأكل الأنماط اللي مازالت البعض منها متداول البعض منها للأسف اندثر، احتراما ليهم وإحقاقا للحق وشهادة حق في حقهم وحفاظا على ما قالوه واحتراما لما قالوه. نحاولوا باش كل مرة نصحوا هالأغاني اللي ربما ثم داعي آخر يتسبوا به يقولوا التهذيب. لا يا سيدي ما ثمش تهذيب، الأدب الشعبي راو تاريخنا وأصالتنا وراو تراثنا نعتزوا به، وما يهذبوا إلا الشيء الشين، الشيء اللي مش سمح الشيء الغير مقبول يتهذب، لكن تراثنا سمح وجميل وشيق ومحترم ما يستحقش منا تهذيب. والحاجة الثانية إذا كان مش يقع تهذيب راو المعنى والمغزى والهدف من هيك القول ومن هيك الأغنية راو مش يخرج عني تختعو ويتأول ويمشي في منحة آخر. لذا احترام للناس اللي قالوا واحترام لك الشعراء والإدبة والقوالة اللي خلونا هالمخزون هذا تراثي نصحوا ما قالوه ونجتهدوا بالصحوه احتراما ووفاء لهم، الله يرحمهم ويبرد ثراهم. وإن شاء الله تكون هذه ملاحظة يأخذوها هاللي قاعدين يشتغلوا بالتراث وبالأغاني وبالمديح، إن شاء الله يكون نصيحة منهم. أرى تراثنا جميل وجميل جدا لا يستحق التهذيب.

0: عينه مشربها مسكين المتليع بيها
1: مسكين المتليع بيها
0: تسرش والفلاج احتبها.

بعض غناية اللي بهدلها من غير مروان دربيها. ليه جبت الغنة معدلها يا حليل العالم؟

0: ويا للرب لشكي ايه عزيزي وهو ويعلم بداني.
1: ايها الاوفياء، نرجع للحديث على عادة الزردة، وقبل ذلك نذكروا باللغز اللي يقول على انثى مكينة وساكنة بين المكينات مكان، في التسعة تغبى وفي الثلاثة تبان. للمشاركة المسامر الأثراء الإجابة عن اللغز تطلبونا على 70-281-726. كما قلنا الزردة عندها أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية، وكانت كل جهة وخصوصياتها. كانوا مثلا جماعة الجنوب عندهم طقوسهم وعاداتهم وأنماطهم الخاصة، الوسط كذلك، الشمال كذلك. نبدأ بالجنوب. الجنوب مثلا من العادات اللي مازالت متوارثة ومن الدولة إلى حد الساعة هي شبه مهرجان، لكن تحت إشراف تحت إشراف ناس، مجموعة اللي هما مشايخ نتاع الطريقة العلوية بجهة نفطة وتوزر، وخاصة دار اسكندر دار الحزامية اللي يشرفوا عليك الدخلة نتاع الولي الصالح سيدي أبا علي السني اللي تتقام كل ثالث عيد كبير من كل سنة، احتفال كبير تتلم الناس ويجوها حتى من خارج أرض الوطن، يجوها من الجزائر من ليبيا من المغرب من عديد دول الشقيقة والصديقة، ولمة كبيرة. وفي بحثنا وفي معناتها تبربيشنا على هالحكاية نلقوها اللي كونوا هك يوم ثالث عيد يصادف اللي كونوا سيدي بو علي، هو سيدي بو علي من أولياء الكمل، سيدي بو علي السني يلقب بسيدي بو علي السني ويعرف بسيدي بو علي النفطي، اللي هو كان من نوعا ما من الفاتحين، كان هو اللي تصدى لك السلفية في عهد وقت الأباضية وقت الخوارج، وكان عبارة على فاتح لأنه ديدنه ونبراسه هو الكتاب والسنة، وكان عالم وفقيه ومن الأولياء الكمل. يقولون في أبحاثنا يقولوا اللي كونه هك اليوم من ثالث عيد هو عبارة، مش عبارة، هو فعلا احتفال بعودة سيدي بو علي منتصر. كانوا هك الناس اللي عاشروه وعاصروه احتفلوا بقدومه وعرضوا له المدخل نتاع البلاد، واللي يعرف نفطه يعرف وين القوس وين مدخل المدينه، وتقام دخله يسموها في جهتنا هنا الخارج هم يسموها الدخله، فرق علويه وصنانيه ومدائح واذكار وقادريه وما الى ذلك، وثلمود كبير يتلم ويحتفلوا بك العوده نتاع سيدي بو علي. قاعدت متداوله ومتوارثه الى حد الساعه، تتقابل فيها الناس وتتعارف وبيع وشراء وحركة اقتصادية وثقافية كبيرة ياسر. عنا مثلا في جهة فريانة الزردة اللي ولت مهرجان تاع سيدي أحمد تليل، اللي خاصة ترتكز لك الفروسية والفرسان، وثم رجال كم واللي حد ساعة مازالوا فرسان تاع ولاد بوغالم ولاد تليل، وهك جهة هذيك تاع قفصة وزانوش وسند وما إلى ذلك، فرسان مازالوا والعين بك الفروسية وبك الخيل وهك السرج وما إلى ذلك، وك الصورة الجميلة نتاع الفارس وقت اللي يجي، وهك اللعب بالسيف وبالمجان وبالقرابيلة. مهرجان سيدي تليل ولا مهرجان هو يرتكز أصلا على الفروسية وعلى السهرات الليلية في المدح والذكر البدوي. كذلك الزرد اللي مازالت قائمة الذات توا قريبا موعدها تاع سيدي رابح اللي هي في منطقة سيدي رابح الساقيه، كذلك فروسية وفرق وقرابيلة وترشيق ومشاف ومداوري وما إلى ذلك، واللي كانت تختص به مدينة الكاف في سالف الزمان، والكبار يرجعوا معايا بالتاريخ توا يتذكروا. ما كانش عنا زرد، كان عنا الولي الصالح المعروف في جهتنا وسيدي عمر البقراوي، كان كل واحد يزرد وحده. أنا من الناس اللي أدركت شيء هذا، وكانت العائلات تمشي وتقيمك الأفراح والليل الملاح في مقام سيدي عمر، وكانت ناس تفرح ياسر لهك اللمة، اللي أنا مع الناس متنفس في الجهة بخلاف اللي كانوا بعد الحصاد وبعد لما النعمة وبعد العولة وبعد كل شيء، كانت الناس تتجه في اتجاه سيدي عمر، وكانت العائلة تتلم وكانت تتشوق العباد برشا لهيك المشي اللي أنها مش تقابل فيها الخالات والعمات والأقارب وبني العم، ويجوا من تونس ويجوا من المعتمديات وفرصة باش يتقابلوا. ونذكر أنا والناس اللي في عمري وأكبر مني يذكروا وقت اللي كانت الحافلة بستة دينارات، وقت كانت شركة النقل قائمة الذات على الوجه الأكمل كانت كراء الحافلة بستة دينارات، وتلقى كل عائلة محضرة الأدباش نتاعها نتاع الفراش والسرر وسرة كبيرة والعزوزة والولد والبنت، وقاعدين يستنوا كل واحد يجيب فراشه، وتتلم هكا دبش وتهز هالكار وغناء وصغاريت وتتقابل، ونفوس طيبة طاهرة ونقاء وصفاء ومخوية، وتتخلط كما يقول مثلا المعزة وعتروس، وما يصير كان الخير وما ثم كان الأخبار السمحة وما ثم كان النية الصافية والطهارة والصدق. هذه الزردة وهذه أبعادها هي راي للمة للألفة للتعاون للتزاور، عبارة على زيارة كبيرة نتاع عائلة تتلم مع بعضها ليتعامل الفقراء والمساكين، للترويح عن النفس، لبعث الألفة والإطمئنان بين العروش وبين الدويلات وبين الدواوير وبين الأهالي. وما أبركها هاك الأيامات، وقديش نكوتها طيبة، وقديش كانت العباد نواياها طيبة، ويبدو الموسم نتاع الحرث والبدل بالخير وبالتبرك، وينهوه في الصيف بالتبرك، وكان ربي ناعم بخيره، وكانت أيامات حلوة اللي قديش ما أحوجنا في هالوقت لهك الترفيه وهك اللمة وهك الأسرة اللي تتلم وهك العائلة اللي تبدأ مجموعها.

أحبتي الأكارم، حكينا على الزردة وعلى اللمة وعلى هيك التبرك. الخريف ديما موسم النشاط والاجتهاد والعمل. تمت الزردة كما يقول المثل، الخريف خرف والصيف لما كشاشة، مشات الصيافة ومشات الصيف ودولابه، وجاء الخريف فيه الزرد وفيه التبرك وفيه الحرث والبدر وكذا. مش نرجعوا تو بعد هك زرد وهك اللمة وهك الترويحة، نفس نرجعوا للعمل. وناسنا وأهالينا وجدادنا الله يرحمهم ويطيب ثراهم كانت عندهم هك الروح التضامنية. مش يبدأ البدر، الخريف فيه برشا مواسم، فيه البدر، فيه جمعان الزيتون، فيه الحرث، فيه برشا حوايج. كانت الناس متآلفة، وشوفوا هالعوامل انتع اللمة وانتع المعرفة وانتع الالتقاء والتلاقح والمصاهرة، وش يولد وش يخلف من أنماط معناتها في الحياة العامة، انتع تعاون وانتع لمة وانتع هزان وذن القفة مع بعض. فت زرد، فت تفرهيدة، فت الترويح عن النفس، المدح، الذكر، الأغناء، الماكلة، الشراب. وفا يجي توا وقت العمل ووقت الجد ووقت الكد، مش يجي جمعان الزيتون، مش يجي الحرث، مش يجي الزراعة. كانوا ناسنا عندهم عادة باهية وسمحة، وقديش كانوا راقيين في تعاملهم مع بعضهم. اكيد التويزة هي بخلاف حتى الخريف، كانت تم التويزة نتاع النساء والتويزة نتاع الرجال. كانت باش ناخذ فكرة عامة على هذا الموضوع، كانت التويزة تتعمل في نشفان الصوف، في غسيل الصوف، خاصة مو كانت ناسنا وأهلينا يولعوا بهك الزهاز نتاع البنية ويحضروا لها 7 بن و7 فرارش و7 كلمة وكل واحد 7 ألوان. أول ما يبدو كانت النسوة تبدأ بك الصوف وقت زلزال الصوف في الربيع في ماي، يززوا الصوف ويحتفلوا بمي وتونجي وقت ونحكوا عليه. كانوا نساء يتلموا ويطلبوا التويزة، اليوم في دار خالتك فلانة، وغدوة في دار خالتك فلتانة، والأسبوع الجاي في دار خالتي، والأسبوع الآخر في دار عمتي. نساء تستدعى بعضها وتلم فك غسيل الصوف ونشفان الصوف والغزيل والتقرديش، واللي تغزل في القيام واللي تغزل في الصوف واللي تقردش واللي بالمشط. وكانوا يتلموا نساء لله وفي الله ويعانى في بعضهم، لا جزاء ولا شكورا ولا فرنك ولا خروبة، يتلموا. هذا شيء شاهدت وعينته بأمي عيني، انتع جمعتين وأسبوعين وثلاثة عمل يتم في نهار، تظافر هك المجهودات وبكنية الصادقة، تتلم هك نسوين ويتنشف الصوف ويتغسل ويتقردش ويتغزل ويتم على أحسن ما يرام في ظرف وجيز. وتحضر مولاية الدار هك المستدعي التويزة ما طاب من الماكل وكل قدر وقدره والمشرب وما إلى ذلك، وصبغة تعاونية كبيرة. كذلك في الخريف تم التويزة نتاع جمعان زيتون، الرجالة تستدعى بعضها ويلموا ويجوا من دوار لدوار ومن قرية لقرية باش يعاونوا بعضهم، ويجتمعوا في لمان الزيتون وفي لمان هك الصابة، وتم على أحسن وجه. وكما قلت لك خدمة تاع، صدقوني ساعات خدمة تاع شهر تتم في نهارين ثلاثة، باك التكافل والتعاون وما يخسر فيها مولا التويزة اللي لام الناس، ما يخسر فيها كان المأكل والمشرب، فهمتي؟ ويفرع بطبيعة مش جيه ناس لدار ومش جيه ضياف مش يعاونوه على مشاغله، ما يكون منه إلا الاحتفاء والفرحة بيهم، ويبذر قصارى جهده باش يوفر لهم ما عزمة من المأكل والمشرب وبطبيعة كل قدير وقدره. كذلك في الحراثة كانوا الناس تهز الماشية نتاعها، الزوز ماشية كالثيران اللي يحرثوا عليهم، والمحراث العربي اللي بالسكة وباللوح هذاك، وكبارنا يعرفوه، يهز الماشية نتاعو ويهز المحراث ويكلف روحه عنا مسافة كبيرة بالكيلومترات باش يمشي لحبيبه
في الجهة الفلانية ولا في الدوار الفلاني ولا في العرش الفلاني باش يعاونوا على الحرث، وتتلم ثلاثة وأربعة زواج نتاع ماشي والحراثة معاهم، وتتحرث هك الأرض، وراي ساعات أرض واعي راه في بعض المناطق فهمت تلقاه أرض حجار وصعيبة وكذا، لكن باك اللحمة وباك التآزر وباك اللمة وباك العينة نتاع الناس لبعضها يتغلبوا على هك المصاعب نتاع الدنيا نتاع هك الأرض. ساعات تبدأ ناقص المطر وتبدأ كاسحة وكذا، يغلبوها بك العينة وبك اللمة وبك الروح التضامنية بهك التويزة اللي يسموها. لكن للأسف التويز تو ما عدنا نشوفوهم إلا في أمور ما تعجبش والعياذ بالله، مارينا التويزة كان في أمور منافية للأخلاق، الله يحفظنا ويحفظكم. لكن ناسنا وأهلنا وعشيرتنا وجدودنا الله يرحمهم كانوا ديدنهم التعاون والألفة والمحبة والصدق والعينة لبعضهم، كانوا يتلموا في التويزة، في الحرض، في جمعان الزيتون، في الحصاد، في الدراس، فيما إلى ذلك. والله كان حمل الجماعة ريش، كان كي تشوف العمل تقول هذا مش يتموا، لأن الوسائل كانت بدائية وكانت بالماشية وبالجاروشة وبالمحراث العربي، تقول هذه إيش مش يتممها. لكن على صفاوة قلوبهم وعلى طهارتهم وعلى صدقهم وحبهم لبعضهم صدقني تهبط بركة وعينة ما عند المولى، وكل كان مش يتم كما قلنا في أسبوع واثنين وثلاثة، يتم في سويعات وفي نهار وفي اثنين وفي ثلاثة، وتلقاها خاصة في اللمة انتع التويزة انتع النساء، حتى في بعض الأحيان الرجال ساعات تلقى فيهم غناي وقوال باش يقصروا الوقت، تلقى غناء وصغريت اللي ما يعرفش ويجي متعدي وما يفهمش الأمور يقول هذا فرح، وفعلا فرح ولما انتع ناس قلوبها طيبة وطاهرة ونقية وتعاون في بعضها بقلب ورب، ويتم هك المحصول يتلم في أحسن الظروف، وهك الحرث والزراعة وما تبعها تم في أحسن ظرف، وهك الصوف وهك الغزلان وهك المنسج وهك يتم في أحسن ظرف بالتكافل بالتعاون بالألفة بالمحبة. ناس قلوبها صافية، ناس قلوبها طاهرة وما عندهاش لا ضغينة لا بغضاء لا حسد، وتبدا ناس فارحه، يبدا فارح كي مشي يمشي يعاون جاره يعاون قريبه، ولا مراه مش تمشي تعاون جارتها وقريبتها في عوله والا في منسج والا في صوف والا في برشا امور يعرفوها النساء، تبدا فارحه وتروح طاربه ومتفرهده لانها قدمت المعونه ويد المساعده لجيرانهم. ما احوجنا في هالوقت مثل هذه الاشياء، لكن للاسف ونقولها ونزيد نعودها ما نشوفوا التويز لا فيما لا يرضي المولى والعياذ بالله، وربي ويحفظنا ويحفظكم.

أحبتي أعزائي، عشاق الزمني، عشاق التراث، عشاق من قاع الخابية، عشاق حديث زمان، هكا نكون وصلنا إلى نهاية البرنامج وإلى نهاية الحصة، وإن شاء الله يكون وفقني ربي، وإن شاء الله نكون من الموفقين في إيصال المعلومة والإضافة المرجوة. إن شاء الله في حصة قادمة نحكوا على عاداتنا تقاليدنا، نطلبوا منكم المداخلات، الإضافة، النقد إذا كان الزم، المساهمة، المشاركة، وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم. إلى أن يجمعني بكم لقاء الأسبوع القادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وفي رعايته دمتم، مع تحيات الفريق التقني كل من خير الدين القرفي وناجح الورتاني، وأمن لكم هذا اللقاء ميكروفونيا أخوكم بعد إذنكم حمادي الخماسي.

0: الميعاد.
1: يا اللابسة فرس وخلال الحزام واتا حرام السالف سالف على الخدمال وفي الساق في الساق نين اشبح وشامل.
0: مع حمادي الخماسي.
2: الحادي عشر ليلا هنا على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى آخر مواعيدنا الأخبارية. دعت وزارة الداخلية مساء اليوم المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة بتوفير الكميات الكافية من الأسمدة وخاصة مادة الدي أبي استعدادا لانطلاق موسم الزراعة الكبرى. أعلن المدير الجهوي للصحة بالكاف المنصف الهواني أنه سيتم قريبا الانطلاق في أشغال توسيعة قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالكاف والذي سيصبح قسم جامعية بما من شأنه تجويد الخدمات الصحية وتحسينها. انتظم اليوم بقسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بباجة يوم تحسيسية حول التشخيص والكشف المبكر لمرض الزهايمر بهدف التوعية بأهمية المحافظة على الذاكرة وذلك في إطار أحياء اليوم العالمي لمرض الزهايمر. على خلفية تشكيات عدد من مواطني جندوب المدينة من تفاقم ظاهرة الاكتظاظ المرورية بمداخل المدينة خاصة مع العودة المدرسية والجامعية أكد عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية جندوب المدينة مكرم جبالي أنه سيتم العمل مع مختلف الأطراف المعنية على إيجاد حلول عملية لتخفيف الاختناق المروري اليومية حفاظا على سلامة المترجلين. واصل اليوم الكيان الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان منفذا تفجيرات وعمليات قصف في عدد من المناطق. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بأن قوات الدفاع الجوية الملكية السعودية نجحت فجر اليوم في اعتراض وتدمير صواريخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة الرياض. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام مع تحيات قسم أخبار إذاعة الكاف تصبحون على خير.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة مباشرة. كنا منذ قرن التاسع قبل الميلاد جاءتنا عليس وجاءنا في القيون. هناك كان أميلكار، هناك كان حنبعل، هناك كانت موانع قرطاج من أوتيك الحضرموت مباشرة إلى كارت حدشت أو سورة جديدة. بعدها كانت حضارات رومانية. عشنا مع يوليوس القيصر وعشنا مع أوغوست أو أوغوستوس أو أوت هكذا يقولون على الإمبراطور أوغوستوس. دخلنا إلى فاجا أو فاتا أو البقرة الحلوب. عشنا مع تجربة إسلامية ولكن كل يتذكر عقبة نافع موسى بن نصير وحسين بن نعمان. دخلنا إلى أندلس مع طارق بن زياد دون أن ننسى الظهير الزراعي خاصة في الفترة الحفصية العثمانية. كان خير الدين باشا المصلح التونسي والكل يعرفه مع فترة محمد الصادق باي، واللي تذكر الكثير هذه الزقاق العثمانية، هذه الزقاق العربية التي تعود في الواقع إلى فترة إسلامية. يتوسطها الجامع بالقرب منها الحمام، ثم أيضا دكاكين نظيفة. هناك الأزقة مثلها مثل مدينة تونس والقيروان، سوسة وأيضا نابل وصولا إلى باجة. دخلنا إلى باجة، دخلنا إلى فريجة أو الأفارقة أو أرض فريجة، هذا المصطلح الذي جاءت منه قارة إفريقيا. أفارقة أو فريجة السكان المحليون أسمروا البشرة هكذا قالها الرومان عن هذه الأرض المجيدة. هنا في سهول مجردة بالقرب من ملاك، بالقرب أيضا من إخذرار نفزة وأيضا سهول تستور وسدود باجة الجميلة. على هذه الأرض دخلنا الزقاق إلى نهج خير الدين ومنها إلى دار خيرة. دار الخير في الواقع تبعث في المصطلح هذا القديم الإسلامي في الواقع يبعث كل الخير. هنا وجدنا الأواني، هنا وجدنا الصناعات التقليدية، هنا وجدنا بصمة الإنسان تجمع ما بين التاريخ والحاضر، التاريخ المادي واللامادي. مباشرة معنا السيد محمد بن عيش المشرف على هذه النجم نقوله دار الضيافة وأكثر منها أيضا دار تحافظ على التراث المادي واللامادي. مباشرة عبر موجود الضيافة، كيف قلت أهلا وسهلا مرحبا بك سيد محمد.
1: السلام، مرحبا بك نبيل، تكلمت فأوفيت. مرحبا بكم في باجة، مرحبا بكم في البلاد العربي، مرحبا بكم في دار خيرة، حومة باب العين قلب المدينة العتيقة بباجة. دار خيرة هي فضاء جمعياتي مجتمعي، بيت التراث الطهي والمنتوجات المحلية التقليدية، مقر جمعية منتدى تنمية تراث البيئة، ومقر جمعية المحافظة على البيئة. مرحبا، إن شاء الله مع تدائم إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي عامة وجهة باجة خاصة دائما متعلقة ودائما مع النصرة لعمل الجمعيات ودائما مع تدعمنا، وإن شاء الله مع دائما مع متعلقة. وأنت سي نبيل بارك الله فيك دمت متعلقا ومميزا مع وكذلك مبدع حقيقة. معناتها فرحانين برشا استقبلناكم اليوم معناتها في دار خيرة، استقبلنا ضيوفنا العديد من الضيوف إن شاء الله تتباعا سيتكلمون عن معناتها المدينة العتيقة، خاصة المدينة العتيقة معناتها عندها نقلة نوعية مميزة اللي هي تويكة في إطار معناتها المسلك السياحي والثقافي والتجاري المدينة المنتزه، لعمل النقلة النوعية إن شاء الله معناتها مع انطلاقته معناتها تويك على الأقل أكثر من عامين، وهو معناتها نتيجة نضالات معناتها مكونات المجتمع المدني والعديد من الخيرين من هذه المدينة. كذلك عندنا معناتها ساحة الكنيسة السيدة روزان وأبو عربة مهمة جدا إن شاء الله معناتها، كذلك مع سيناغوج ربي فرج والجامع الكبير واللي هما يغتسلوا لوحده معناتها المسلك الديني وقيم التسامح والإنسانية الموجودة في هذه المدينة. كذلك عندنا معلم القصبة وما أدراك ما معلم القصبة اللي يختزل لوحده 3000 سنة تاريخ. دونك هنا مدينة عتيقة الحقيقة معناتها فما نقلة نوعية مميزة جدا، وإن شاء الله معناتها القادم أفضل معناتها حقيقة
0: كل موجود في جولتنا في المدينة العتيقة. جد أنها تلخص وتختزل ثلاث وظائف: وظيفة دينية القلب النابض للمدينة اللي هو المسجد، الجانب الوظيفي الثاني اللي هو الجانب الاقتصادي واللي هي حافظة خاصة على الصناعات المحلية وخاصة الذكورية الرجالية، ثم الوظيفة الثالثة الوظيفة السكنية اللي تسمى في المصطلح الحفصي أو الإسلامي الأرباض. المنزل هذايا تقريبا تاريخه مش يعود
1: أكيد، احنا معناتها تو هذايا معناتها المنزل هذايا معناتها موروث ابن عن جد عنده معناتها
0: ما يعادل
1: معناتها فما معناتها أقل حاجة فما 200 سنة
0: معناها قرنين تقريبا.
1: أي ما قلش فهمت، وقعت تجديد وقعت تهيئة وقعت تصليحه قاعد تأهيل وتثمين ومعتها كفضة معتها معتها المنتجات المحلية التقليدية.
0: الربض أو الحي أو المقر السكني هذا شو نسموه بالضبط؟
1: هي حومة باب العين، هذه صورة البلاد العامري.
0: صورة البلاد العامري. هذه معتها باب العين يلقوها أيضا في مدخل البلاد العامري في تبرسك، وكأنه المدن القديمة اللي فيها العيون المسجد تقريب منها ديما يلقوا باب يسمى باب العين، وهما السور تاع الزو موجودين بحدها ولا شنو؟
1: هو معتها باب العين معتها هو والحاجة معتها سبيل باب العين يقول. سبيل باب العين هو معتها فما معتها البير. البير اللي كانت معتها المدينة العتيقة ترتوي منه. وذايا سبيل باب العين مهم جدا، فهمت ما تجا حتى في المنظومه نتاع المسك السياحي وقع تاهيله باش توقع فيه خاصه باب العين. دونك انا ان شاء الله معناتها مع المسك السياحي معناتها سيقع تثمينه، كذلك ان شاء الله معناتها عندنا المعالم الدينيه عندنا ما يقارب 17 زاويه في المدينه العتيقه، 17 زاويه معناتها ان شاء الله معناتها يقع تاهيلهم عن طريق المجتمع المدني، عن طريق سلطه الاشراف، بلديه باجه، مع التراث، الكل معناتها نجم معناتها يتعاونوا معناتها باش يقع تاهيل هذه المعالم الاثريه المهمه والمعناتها المميزه، فهمت الله، واللي نجم تكون نقله نوعيه معناتها في المدينه العتيقه. احنا المسك السياحي سي نبيل معناتها العباد عندها معناتها تقول بقعة صغيرة ولا زنقة ولا كذا، المسك السياحي في مدينة عتيقة بباجة فيه كيلومتر و800 ما
0: شاء الله
1: معناتها من الكنيسية وانت طالع الباب الزنايز اللي هو الشريان الاقتصادي والتجاري للمدينة، واللي هو أكبر معناتها شارع تجاري واقتصادي في الشمال الغربي. ننطلقوا معناتها مع الكنيسية الكنيسة معناتها سيدة روزار، معها أبو عربة، معها السيناغوغ، معها الجامع الكبير، الجامع الحنفي، تحت السور 66 درجة ونطلعوا للقصبة. دونك ما بعد نرجع على سبات السعيد، معناها معناتها دورة ممتازة جدا بإمكانها باش تكون معناتها مسلك سياحي بامتياز، وإن شاء الله هو مسلك سياحي بامتياز معناتها يقع تثمينه، وإن شاء الله معناتها سلطة الإشراف البلدية مكونات المجتمع المدني تجلس ومعناتها وتحكي إيش نجم نخرجوا منه المسلك السياحي.
0: نجم نخرجوا منه حاجة مزيانة تذكرتها من غير ما تشعر، اللي هو المسلك الثقافي السياحي الديني، يعني ذكرت ثلاثة ديانات سماوية في الواقع بالضبط. موجودة في نفس المكان في نفس المجال. مش نرجع استوديوهاتنا مش نمشي ومضة شهرية، بعد نرجع بالطبيعة نواصل معكم الرحلة دائما في منوعة أرض الضيافة، اخترناها اليوم أن تكون في دار الخير أو دار خيرة مباشرة من باب العين كما صلاح لي السي محمد بن عيش في باب الزنايس
1: قلب المدينة العتيقة،
0: نهج خير الدين.
1: شكرا.
2: الصفحة الرسمية لإذاعة الكاس، آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاس إذاعة الكاس. إشهار مع أورانج، بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم، تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: مالا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
4: إشهار.

0: خسارة سيف خرج، خسارة سيف ما عادش نحكوا عليه، وخسارة أنه كنا نعيش في أجواء سياحية بامتياز، لأنه باجة في الواقع تختزل شواطئ جميلة كما شط زوارع، كما حلق الواد زوارع، كما النفزة باتجاه كاب نيجرو، والأحلى منها أيضا أن نعيش عطلة مرتاحة بسياحة الجوار اللي جونا من الجزائر باتجاه العاصمة. لكن ما هيش خسارة كبيرة، لأنه تو مش نبدو نحكو على السياحة الداخلية، تو مش نبدو نحكو على سياحة الجوار والسياحة البينية اللي يدخلوا مدينة باجة زوارها وأهليها. في البداية فرحان برشا وقت دخلنا باجة ودخلنا دار خيرة، ما اكتشفناش فقط تراث مادي ولا مادي، اكتشفنا أيضا أصوات قاعدة تخدم في صمت، في المعاهد قاعدة تخدم، في إذاعات جمعياتية قاعدة تخدم، أيضا في نسموها نحن في هواية ربما مصقولة مزينة برشا. والاكثر من ذلك اكيد اسماء هذه احفظوها مليح، لانه ربما مش تسمعوها غدوه سنوات القادمه في اذاعاتنا التونسيه. مرحبا بك.
1: عسلامه. اليوم احنا جمعيتكم صديق الاعلام والمواطنه اللي تاسست عام ناول 17 اكتوبر 2025 تحت تاسيس السيده كوثر القليبي. اليوم جينا لدار خيره باش نشوفوا التراث، ومن اول احنا داخلين الزنقه نشموا في ريحه التراث القديم برسم محلاها دار خيره، ويعطيكم على الاستضافه، يعطيكم الصحه وبرسم محلاها. وننصح الحبيب الكل باش تجي تشوف تراثنا بالحق وتكتشف حاجات ما نعرفوهاش.
0: حسستيني خرج نقش فيه حافظه فقره قلت لها خليني نمشي بشوي بالله باللحظه بالله بالله باللحظه. عسلامه. عسلامه. مرحبا بك بنتي.
1: عسلامه.
0: فين السنه تقر؟
1: دوزيماني.
0: ما شاء الله على بنتي، تحبي برشا الاعلام؟
1: اي.
0: التقديم تاعك بريزونطاسيون فيه صوت مزيان، عندك ارتجال مقبول، عندك هدوء في التقديم، فهمتيني؟ واحسن نصيحه في الاعلام ما تحفظيش فقرات، خليها سبونتاني. سيدي شو؟ انت فين السنة قلت الزمانية؟
1: الزمانية.
0: هذاك علاش عندكم شي فيه صعيبة؟
1: لا.
0: أحسن معدل خذيت فيه قديش عام ناول؟
1: معدلة 14.5.
0: ما شاء الله، طموحك تكون في الإعلام وإلا تبقى هواية؟
1: إعلام هواية. والطموح عندي نقرأ.
0: تشارك هنا في بعض الإذاعات المحلية أنك تحضري فقرات، تحضري منوعات؟
1: لا، شاركنا كان في جوهرة اف ام. ومعناها وديما في الكلوب نخدم.
0: ما شاء الله. وعندك موسوعة هكا غنائية في ريبورتوار به هكا تحضري فيه؟
1: لا، مازلت الحق.
0: مازلت مجموعة هيب هوب وساولة.
1: هكاك.
0: هكاك باه، ربي يبارك لك بنتي. هذوما الجماعة اللي معاك سميهم لي مساج، هل أهدي لهم تحية؟
1: نحب نقدم لهم تحية خاطر رسمي نعاونوا في بعضنا يد واحدة. ونحبهم برشا ومحلاهم الكل.
0: نعرفوا هما محلاهم، ما خلينا نعرفوا اساميهم مسيرش.
1: هادي الكوكي، مرام بوزيدي، انس العامري، فرح، سلسبيل، مرام، نور.
0: ما شاء الله، ربي يبارك فيك يعطيك الصحة. ومن بعد نرجع لها الجمعية كن صديقي لأن تستحق كل التشجيع في مدينة باجة. ندخل باجة أكيد لازم تدخلها الجيعان، لكن تخذها شبعان تندم في باجة، لازم تدخلها جيعان باش نجم تاكل، لأنه أطباق باجة راهي متنوعة، وأطباق باجة راهي تقريبا تعتبر ماهواش مشاع على مستوى وطني ولا إقليمي، مشاع على مستوى عالمي. تحدث على باجة، سعداء أن يكون معنا سي محمد البالغ. مرحبا بك سي محمد.
2: أحمد. عسلامة سي نبيل، مرحبا بكم، مرحبا، ما يعطيكم الصحة على الاستضافة. مرحبا بكم في باجة، وفرحان برشا اللي انا بحذاكم، وان شاء الله نعدي وحسابه.
0: باجة الماكلة نتاعها كانه ما عادش تدخل في اطار سموه نحن مساله عائليه او مساله نتاع مدينه ولا ثقافه كامله.
2: بالضبط.
0: ثقافه باجة تدخل تاكل حاجه الحار وتاكل الحلو.
2: بالضبط.
0: تاكل اطباق متنوعه. تقريبا باجة ولات تمثل خزان للموروث الغذائي في تونس.
2: بالضبط. معناتها فما مختلف اطباق، فما برشا معناتها اكلات معروفه بهم باجة، ومعناتها العباد يجيونا من البلايص الكل باش ياكلوا الحاجات الزمنيه، وياكلوا المخارق والزلابيا نتاعنا، وياكلوا جبن نتاعنا سورتو جبن والريغوتا والمشتقات نتاعهم الكل. وعلى هذا العباد قاعده معناتها تطور في رواحها، قاعده معناتها تعمل في دي برودوي جدد باش يزيدوا يستقطبوا اكثر معناتها عدد من العباد، ومعناتها وتولي معناتها العاده هذه على طول العام مش مربوطه مثلا بشهر واثنين في الـ في الـ في العام هكا، هو خاطر في رمضان معناتها تبارك الله تكون فما حركيه كبيره، ومن بعد في وسط العام معناتها تنقص الحركيه هذه. دونك احنا نخدموا على الحاجه هذه باش كما قلت لك تبدا تكون الدوره الاقتصاديه على طول العام.

0: الحاجة من منبعها من البلاصة نتاعها، فهمتني؟ هذا هو.
1: في السنوات الأخيرة تغير نسق في باجة،
0: أي
1: خرجت الماكلة من المدينة العتيقة من
0: بالضبط.
1: نهج خير الدين،
0: أي
1: خرجت المدينة العصرية لأنها مشات اكستنسيون والتوسع نتاعها باتجاه الشرق وباجة جديدة
0: بالضبط.
1: ربما جيل جديد،
0: أي
1: شرائح اجتماعية جديدة غيرت، ما عادش تحب نسموها نحن الوقفة السريعة والأكل السريعة، لأنه تغير مفهوم المجال الخدمات، ولا يحبوا المطاعم المكيفة، ولا يحبوا أيضا الإضافات والبصمة بتاع دو سيرفير وغيره والكاليتي. خدمته برشا على الجانب هذايا، وظهر لي اللي يزور نابل وتشيزنولا بارما ولا غيره فيرونا في إيطاليا ويعرف مليح نمبر وان في إيطاليا في شبه جزيرة إيطالية كما يلقاها كيف كيف في باجة.
0: هذا هو معناتها الحمد لله احنا ريستورون تاع نمبر وان، معناتها توا تبارك الله 8 سنين من اللي حلينا. بدينا بالفرع الاولاني في سيدي فرج، وتوا ما عندناش برشا من اللي توسعنا، حلينا ريستورون نمبر وان بلوس في باجه الجديده. كما قلت انت الخدمات احسن، لي كونديسيون خير، المواطن اللي يدخل معناتها كلك سوا باجي ولا من غير باجه يلقى الراحه نتاعو، اي سورتو يلقى كاليتي ممتازه. خاطر احنا نخدموا كما قلت لك لي برودوي دو تيروار، معناتها بالموتزاريلا انت هكا انت جبت على ايطاليا، احنا صدقني معناتها عندنا حاجه تنافس في السوق العالميه، سورتو معناتها في اونيفو نتاع الموتزاريلا، عندنا حليب باهي وعندنا الماتيير
1: بريمير
0: جبن، بالضبط عندنا جبن حاجه باهيه نجموا نخدموا بها ونجموا ننافسوا بها على مستوى عالمي.
1: حاجه مزيانه برشا. نقول لك بنزل كيما القروان، تاكل ماكله امراه ماستا، تاكل الماكله الرجاليه تفرح.
0: بالضبط.
1: شنو الخبره في ذلك؟ ثم معناها ثم سمونا احنا تهيئه فيها الحكايه تكوين والا هو تقليد؟
0: والله
1: فروان وباجه معروفين
0: في حاجه ربانيه ما فيهاش تكوين، معناتها انت كيفاش يقولوها، معناتها يا عندك يا ما عندكش، فهمني؟ وفما صنعه وفما نفسر اهو في الماكله، ما نفس الريسيت نجموا نخدموها 10 من الناس ما نجيبوهاش كيف كيف، فهمت؟ دونك هذاك هو اللي يعمل فرق، فما نفس هذاك اللي نقولوها احنا ما موجود عند واحد ماكش ما تلقاهاش عند الاخر.
1: يقولك في اي مدينه لازم تاكل وما تنتقدش، رد بالك من الباجي لانه بحكم خبرته في الماكله
0: احنا ذواقه
1: يتذوق
0: بالضبط
1: ويعرف الكونتيتي ويعرف الفحات ويعرف برشا حاجات.
0: بالضبط.
1: تلقوا صعوبه في التعامل مع الباجي؟
0: اي والله فما الصعوبه موجوده اما بقله، معناتها كما قلت انت احنا الباجي ذواق ويفهم، معناتها نحكي على مستوى ريستوران نمبر 1، معناتها الحمد لله من فضل ربي معناتها نخدموا في حاجه باهيه، كما قلت لك نخدموا في حاجه دو كاليتي، حاجه دقام، الاسباس بحذانا مزيان، كي تجي معناتها عائله ولا يجيو جروب نتاع اصحاب ولا يجيو كذا معناتها يلقاو راحتهم بحذانا، اضافه الى الماكله كما قلت لك نخدموا في حاجه دو كاليتي. ونقربوا برشا معناتها للماكله الايطاليه، احنا اختصاصنا معناتها اختصاصنا اي بالضبط الاولي هو معناتها الكوجينه الايطاليه، وخدمنا معناتها برشا، خدمنا سيرتو في شهر رمضان، خدمنا الاكلات الزمنيه نتاعنا، خدمنا كل شيء.
1: البرزقات تخدموه حار، احنا في الكيف يخدموه بالبن والحليب.
0: اي
1: انتم في باجه ظهري تعرف برزقان الحار؟
0: لا نخدموه حلو زاد حتى
1: في كيف الزوز موجودين.
0: لا نخدموه حلو، نخدموه حلو بالحليب ونخدموه بالفرويساك معناتها واللحم بالطبيعه. كما عندنا الفتات كيف الفتات تخدم حاره، فمعناتها المرقه نتاعها حمراء، اما بالنسبه للبرزقان معناتها نخدموه هو ديجا فما ديكليك راهو فما صراع تو ما تفضل بين باجا والكيف على طبق البرزقان
1: هو بتاع وين تنجم تمشي
0: وين تنجم تمشي
1: بطبيعه تبع الكيف هو
0: هذا معناتها وهنا وهو الصراع ذاير وفي مصلحه في مصلحه الوكيل، لا مش صراع كلمه معناتها بين قوسين
1: تنافس
0: في مصلحه في مصلحه
1: سامحني سي احمد، جيل جديد كيفاش تقنعوا غدوه جيل جديد تربى على البريكفاست الاكلات السريعه عاش بالبيتزا وعاش بالساندويتشات البرة، كيفاش تقنعوا الجيل الجديد هذا انه غدوه ينجم ياكل برزقين وانه ينجم ياكل الفتات وياكل الاحلام بتاعت برسق وياكل كسكسي بالخرشف؟ كيفاش نجم تقنعوا؟
0: والله ماهيش كيستيون كيفاش نجم تقنعه. اما كما قلت لك انت ولا والتربيه معناتها من الاول بالضبط معناتها انت والوالدين شنو يربيوا اولادهم معناتها توا ريت مثلا نجموا ناكلوا فاست فود.

0: على طول الجمعة،
1: اي
0: في النهار الأحد فكيتلم العائلة في الطاولة، نجموا نعملوا برزقين، ونجموا نعملوا الكسكسي البيجي، ونجموا نعملوا الحاجات هذوك، ونسنسوا صغارنا ما أنت من اللي هما صغار بالحاجات هذه. الفاست فود كما قلت لك عنده وقته، بوسك احنا نعيشوا في مجتمع معناتها توا حضري، وناس كل تجري وطلعت، ناس كل تقرا، وناس كل تخدم، وناس كل كذا، معناتها عنده وقت الفاست فود، اما ما يمنعش اللي معناتها ما نقصيوش معناتها التراث نتاعنا والاكلات نتاعنا. وهذا كما قلت لك معناتها ثقافه، احنا في الدار ملي نعرف روحي صغير نهار لحد كسكسي ما فيهوش حديث، معناها
1: اي واضح
0: ما يتنحاش معناها، فهمت؟ كما قلت لك هذه ثقافه معناتها ترجع للوالدين وترجع للتربيه نتاع
1: خميت الاكلات هذه تخدم با ليفريزون كيما عملوا برشا
0: بالطبيعه،
1: مش ليفري داخلي نقصد،
0: أي
1: خارج مجال باجة.
0: خارج مجال باجة الحقيقة، ما انت فما العباد اللي تجي تهز من باجة معناتها، فهمني، ويمشي معناتها يخدموا بهم في بلايص اخرى. الحركة هذه كما قلت لك الاكثرية معناتها تكثر في شهر رمضان، اللي قاعدين نخدموا عليه تو كما قلت بكري، اللي معناتها نجموا نخدموا عليها باش تكون على طول العام معناها، فهمت؟ هكا حتى العجلة الاقتصادية في باجة تقعد ديما تدور، ماهيش مربوطة بالشهر واحد.
1: حاجة مزيانة برشا. الحاجة اللي قابلنا كيف حاجة بنينة أيضا في باجة، أنه خرجت أكلات البنة نتاعها من باجة، مشات للتسور كيف
0: بالضبط،
1: مشات للمنبرسة مجاز باب، مشات للنفزة، مشات للتبار، معناها رينا في برشا بلايص ولاو هما في حد ذاتهم جزء من الأكل الباجية، وقاعدين يقدموا في البلوس خاصة في تسور وتبرسك. حاجة مزيانة برشا،
0: حاجة مزيانة برشا، وحاجة تشرف. وكما قلت لك فما عباد قاعدة تخدم أنت على السوجي هذايا، وربي يجيبهم في الصواب. انت زبطت على تستور وعلى تبرسك، معناتها فما مخزون هائل جدا
1: تقليدي
0: معناتها ينجموا يخدموا عليه. الماده الخام معناتها موجوده، ومعناتها ونجموا نخدموا عليها شويه ترويج، وشويه ونعرفوا كيفاش نسوقوه. سورتو مهرجان الرمان تو تبارك الله معناتها في
1: حضروا له ديجا 28 اكتوبر
0: بالضبط، معناتها في الاعوام الاخرانيه قاعد ياخذ في صدى كبير، وهذا هو المطلوب معناتها، هذا هو المطلوب باش نعرفوا كيفاش نسوقوا معناتها التراثنا، ونعرفوا كيفاش نسوقوا لجهتنا سورتو، ونعطيو تصويره باهيه وايماج باهيه على باجه وعلى الشمال الغربي بصفه عامه.
1: يعطيك الصحة سي أحمد بلادك، مشكور برشا على وجودك معنا في إذاعة كيف. تحب نذكركم راهو مطعم كيف وان نمبر وان بليس، باش يعطيكم وصولات مكتبية إن شاء الله من الأسابيع القادمة. تبقوا تتابعوا فينا الصفحة الإشهارية الخاصة بالمطعم نمبر وان بليس، ونمبر وان هما
0: نمبر وان ونمبر وان بليس،
1: ذكروا في العنوان هو وين موجود نمبر وان بليس.
0: نمبر وان بليس في باجة الجديدة، الطلعة نتاع المانيج تلقاها على يدك اليمين دوما تطلع في الطلعة هذيك. ومرحبا الناس كل، ما انت عنا النوامر نتاعنا تنجموا تتصلوا بها، تتصلوا بنا باش تعملوا ليفريزون ولا باش تحجزوا مكان بحذنا.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك. بعد باش نرجعوا لدار خيرة وضيافنا بالطبيعة موجودين ما شاء الله. شكرا لكم الناس كلنا، نرجعوا أنغامنا بعد، نرجعوا نواصل معكم رحلة دائما في استوديو البث الخارجي من إذاعة الكافي دار ضيافة دار خيرة.

0: صوت الشمال الغربي في عين درهم على الذبذبة 90.3.
1: حلوة برشا، أنا مش نقوله بعد برشا على عين درهم، لكن احنا في مدينة أجمل جامعة بين السهول والهضاب. قلت لكم اليوم نعيشوا أجواء إذاعة داخل إذاعة اليوم، لأننا قاعدين نكتشفوا في أصوات جميلة برشا ومزينة برشا في جمعيتكم صديقي. مرحبا بك.
2: عسلامة. مرحبا.
1: تلميذة؟
2: اي دزيما نسيونس.
1: شنو جماعة العلوم ظهري قسم إعلام عاملينه؟
2: هي بالطبيعة منا جمعية ومن في نفس الوقت متثقفين ونحبوا نخرجوا طبة ومهندسين.
1: ما شاء الله.
2: عايشك.
1: نشجعك على طموحك، يعطيك الصحة. أنت غادي تعملي راديو داخلي في الليسي ولا في الجمعية؟
2: لا.
1: لا معناها هواية فقط في الجمعية وكهو؟
2: أي محبة. نحب أي.
1: باهي برشا. تحية ليك وتحية ثاني علوم. سمينا المعهد الآن بما أنه نحن مش ندخلوا على قريب المدرسة المدارس والمعهد الثانوي.
2: معهد 2 مارس 1934.
1: تذكرين التاريخ هذا بتاع شنو؟
2: نعرف نسيت.
1: 2 مارس 1934 مؤتمر قصر الهلال، تأسيس حزب الحر التونسي الجديد والانشقاق مع الحزب القادم. باهي، احنا ماناش نبقوا في القديم الجديد، باش نرجع السي محمد نعيش. بالطبيعه الدار في حد ذاتها ولات تمثل لوحه تشكيليه، لانه لينا فيها برشا رسومات ولينا فيها برشا لوحات جميله برشا، تجميع من مدينه، والا انت قمت بالاضافه في كل مره تعمل صوره تجيبها من جيران عند جيران والناس يحبوا باش.
3: نحن نزرع الزهور وننشر الالوان ونحب الحياه. دونك انا احنا ما تنحبوا ما الالوان وغادين ما تنخدموا في الشكل هذايا، معناتها كل ما هو الصناعه التقليديه، كل ما هو معناتها الات فلاحيه تقليديه، كذلك معناتها المنتوجات المحليه التقليديه، نحاولوا باش معناتها نثمنوا الموروث التراث المادي ولا مادي بالمدينه العتيقه، فهمت؟ هي محاوله شخصيه فرديه، فهمت؟ لا معناتها ان شاء الله سلطه الاشراف ولا البلديه ولا اداره السيله معناتها تعاوننا ودز معانا شويه، خاطر احنا معناتها معناتها مجتمع مدني معناتها والحلقه الاضعف في المنظومه. دونك انا ماذا بينا معناتها سلطه الاشراف تدز معانا، وفي اطار المسك السياحي معناتها مثلا باجه تفقد بار اكزومبل متحف. هذا المدينة العتيقة في باجة ما فيهاش متحف، أورا هي عندها تراث مادي ولا مادي معناتها غزير وممتاز جدا، فهمت؟ نجموا نثمنوه. كذلك معناتها عندنا معناتها الفضائيات، يقولوا الفضائيات لكن الفضائيات مسكرة. احنا معناتها نقطة استفهام معناتها ماذا بينا مع التراث، معناتها زاد الوكالة ست اشراف بلدية باجة، فهمت؟ مندوبية الشؤون الدينية. المعالم هذه مسكرة، فهمت؟ ما يقارب 17 معلم مع تضمن مع الحاضرين الباهين، فما خاطر في حدودهم 33. دونك ماذا بينا ما يكونوا خليه نحل، ماذا بينا يكونوا ممتازين، فهمت؟ لا ما تكونوا مع مجتمع مدني، تكون مع ورشات للفن، ورشات للابداع، مع برشا حاجات. دونك انا ما نجموا نثمنوهم ويكونوا مع ذيك مع القاطره اللي مع تدفع مع السياحه البديله، خاطر السياحه البديله مهمه جدا. تو راهي مع السياحه ما عادتش مع بحر وشمس وكذا، مثلا سياحه الطهي معناتها لي برودوي كولينير، تو مثلا في اوروبا ما يقارب 40 مليون معناتها سائح في رياكو معناتها في لي برودوي تيروار، فهمت؟ دوك انا سياحه الطهي مهمه جدا، فما ناس تسافر من دوله لدوله باش معناتها تشوف معناتها العادات والتقاليد، التراث المادي ولا مادي، الفن، الحاجات الباهيه هذيا، فهمت؟ معناتها احنا معناتها ماذا بينا معناتها السلطه الاشراف دعوه ملحه تلم الناس الكل، والبلديه معناتها تلم الناس الكل ونقعدوا ونجلسوا ومعناتها ورايين خير من راي.
1: باهي برشا. سي محمد احنا سالنا عن اللوحات، واليوم سعداء برشا في جنة الباجة وسعيد برشا سي عاطف غانمي، نسمع عليه كل خير.
4: عايشك.
1: ونعرف من لوحاته استاذ تربيه تشكيليه وفنان تشكيلي وصاحب نادي الاطفال بباجة. سي عاطف مرحبا بك.
4: يعيشك، شكرا جزيلا وشكرا على ان شاء الله الاستضافه. باجة، كي نقولوا باجة نقولوا باجة الفن.
1: بالضبط، هذا هو اللي حابين نمشوا له
4: كموضوع. لكن لا صحيح، هو باجة الفن وباجة التراث وباجة التاريخ، خاصة في الفن، وان شاء الله يكون فن معناتها متواصل، خاطر اذا نشوفوا باجة ناقصة برشا فن وناقصة برشا يعني استثمار في الفن. كما قال سي محمد عندنا أكثر من 17 مكان يعني مسكرين بيجا ناقصة برشا.
1: خلينا الساعة نعرف بيجا وبعد نمشي الضغوطات خلينا نبدأ بالمزايا الساعة. فن تشكيلي في بيجا نعرف بيجا هي في حدثها لوحة كمدينة معمارية، بيجا بتاريخها كيف كيف لوحة، بيجا بين الريف والمجال الحضري، بين مشهد الريف والمشهد الحضري تقريبا هي في حدث مثل لوحة. كي ندخل ببزنيز ونشوف المساجد والكنائس لوحة أخرى، كي نشوف الزقاق اللي تجمع ما بين الزائر والساكن المحلي هي في حدثها لوحة. كي ندخل دار كيما دار خيري كيما مكة ما نحتاج فنان تشكيلي، يكفي أن الجدار هو يحاكي الزمان.
4: صحيح.
1: انتم تقريبا أرضية موجودة، أرضية الاستلهام موجودة برشا، لكن بتقول انت بقاتك هواية هكا.
4: اي لا فما حاجة اخرى نسيتها اللي هي قنطرة والخمسة،
1: قنطرة الخمسة
4: شروق الشمس على باج. وغروب الشمس لوحة،
1: لوحة بالضبط.
4: اللي ذكرتهم الكل صحيح فهمتني، مازال بالتأطير ولازمها استثمارات فهمتني، يعني استثمارات يعني تشجيع من الدولة باش تكون عندنا فضاءات. انا كصاحب نادي تربية تشكيلية فهمتني، يعني هناك نقص فهمتني.
1: النقص فيش خنبدأ بشوي خنفهم بعضنا الساعة. تقصد انت نقص النوادي في داخل مؤسسات تربوية من ناحية، وانا نقص النوادي في مندوبية الثقافة، وانا نقص الاقبال على الفن التشكيلي من طرف الاطفال والشبان اللي يحبوا نوعية هذا الفن.
4: لا بالعكس هناك اقبال ما شاء الله
1: ما شاء الله.
4: هاي. اطفال بجل كلهم يعرفوني سيدي عاطف.
1: هاي.
4: لكن المشكلة فين؟ المشكلة في المكان.
1: المكان.
4: يعني المكان وين بالضبط فهمتني؟
1: برش يقولك كي ندخلوا روما ونمشوا فيا روما، المكان هي الطبيعة، المكان هو الشارع، المكان هو السوق. احيانا الرسم لا يحتاج اماكن مغلقة، يحتاج اماكن مفتوحة لكنها امنة. هنا تولي سؤال.
4: صحيح.
1: نجم غدوة في بيجا، انا داخل بيجا نجم غدوة نلقى قدام الكنيسية نسترسم، كما نجم غدوة ماشي مهرجان بيجا نسترسم، كما تبركنا مهرجان مخارق ومهرجان سنابل وغيره نلقى نسترسم. معناها تولي الفكرة نخرج من مركزية المكان الى لا مركزية المجال. وقت هنا نجم نتحدث على فن تشكيلي واقعي يحاكي الواقع اكثر منه فن تشكيلي تكراري.
4: فهمتك. صحيح صحيح. هو ان شاء الله وانا معناتها بتامل ان شاء الله وباش نتمنى فهمتني اللي باجا عندها يعني
1: كلوب تقول لي انت
4: ان شاء الله معناتها السونتر كولتوريل نحن نقول فهمتني السونتر كولتوريل تنجم تكون فيه نادي نتاع التربية التشكيلية، تكون فيه نادي يكون صديقي، يكون فيه برشا نوادي بيئة، نادي في التكنولوجيا فهمتني. خاطر باجا عندنا الثورة عندنا يعني موجود. يعني مخزون فهمتني اللي هو موجود. وان شاء الله على فكرة فما برنامج باهي ان شاء الله
1: باهي حاجة تفرح.
4: لا هذه حاجة تفرح ان شاء الله. مشيت قابلت المندوب بنت الشؤون الدينية وقابلنا اللي تابعين فك التراث. اوكي ان شاء الله مشينا عطيناه ملف كامل هو تزيين كل قبب الزوايا متاع بيجا الكل.
1: ممتاز.
4: اي قبة موجودة في بيجا تتزين وبشنو بالخط العربي الباجي. عندنا خط يعني بيجا عندها خط هو عربي كما الخط بالقيرواني. بيجا عندها تختص بخط عربي فهمتني، تكون يعني قباب بيجا كلها مزينة. منشنا باش يعني خاطر هي شوية ديني باش يقول لك لا ما تصور ليش لا باش نعملوا آيات قرآنية أو صور صغيرة أو هي آيات أو أدعية في كل قبة بألوان، كل قبة عندها يعني باللون الخاص نتاعها. ان شاء الله ان شاء الله هذا ان شاء الله.
1: ساعات خلينا نمشي معك. انت مؤطر تابع وزارة التربية وفي نفس الوقت تمس فن تشكيلي
4: ان شاء الله.
1: سؤالي ليك، غياب النوادي في المؤسسات التربوية احيانا ضغط المواد المعرفية ونعرف دروس خصوصية وتوقيت ذاك غير من نسق الجيل من جيل هاوي الى جيل مستهلك المعلومه وبالتالي الهوايه نقصت. انتم توا في كاساتذه في الفن التشكيلي والا في الموسيقى وغيره نسموها نحن ما عادش نسموها مواد فنيه وانما نسموها مواد فيها رغبه علميه. تنجموا تاثروا بطريقه مباشره وغير مباشره تتخلق النواد وتعاد من جديد في المؤسسه التربويه؟
4: اكيد اكيد اكيد ان شاء الله. لكن فما النقص. في شنو النقص؟ الجيل المدير اي مؤسسه يقول له رب باش نعملوا نادي كذا، المدير ما عندوش مشكله راه. المشكله هي من مندوبيه التربيه من مديبه الفني راهو ما عندناش يعني حتى الماتريال.
1: اي بالضبط
4: ما فماش الماتريال او ما فماش بالمكان او صحيح. شوف مكان انت ونحن تو فهمتني هذه المشكله راه هذه المشكله
1: فهمتك. هذه حاجه بتستوى. نرجع شهر التراث 18 افريل 18 مايو شهر قيامه تقريبا ونعرف الشهر هذاك فيه برشا ديتيل مواضيع مزيانه برشا. هذيك تكون فرصه احيانا للنوادي ما نسموهاش النوادي المعروفه اما النوادي المضطهد ما عندوش مجال يبدع فيه
4: أي.
1: فرصه احيانا بالتعاون مع الوكيل الوطني للتراث بالتعاون مع مندوبيه الثقافه بالتعاون مع مندوبيه السياحه ان ينشطوا ايضا لانه رينا مش نحكي لك علاش مهرجان فسيفساء في التياتر في تياتر الجم تخلق بمجموعه تلميذيه داخل معهد ولو يصنع فسيفساء الموزايك معناها بونيه والى رومانيه وحتى اغريقيه وهيلينستيه حتى نتاع مصر ويصنعوا فيها داخل المسرح الدائري هذاك في الجم. دات كفكره ونجحت في وزاره التراث
4: ما شاء الله. لا شيء اخر احنا عملنا انا راني كن انا ما شاء الله حاضر في كل مره في وزاره التراث نشدوا مدرسه اي مدرسه وتكون من الريف وبعد تجيل المدينه
1: هاي فهمتك
4: مع المسؤولين اكيد ومع الطلب ومع راه وكذا. والله من عندنا ماهيش يعني باش فهمتني عندنا ثله نتاع فنانين تشكيليين اي فما مدرسه في الاكل مكان الفاكهه الفلاني في شهر معناتها فطوره
1: تطوع نقولوا تطوع
4: اي هذا تطوع
1: مش مردود بالزمن المكان.
4: زوز مدارس ثلاثه مدارس بالزينه نزينوهم لي شنو هذا الكل علاش باش يكونوا اكل صغيرات معناتها فرحانين فهمتني هذا هو
1: حاجه مزينه برشا انت يعطيك الصحه سعاد
4: شكرا
1: انا قدرك برشا
4: شكرا جزيلا
1: وتخدم في صمت في الواقع في فرصة إعلامية ومشكور سي محمد نعيش أنه استدعاك لأنه احنا فاجأنا برشا علمته لأنه نعرف هو الذواق ويعرف بالضبط الهدف اللي حاصلنا به يكون موجودة وكل طاقتك وصيدك زي ما كنا احنا
4: نعيشك
1: نعيشك يعطيك الصح
3: بنفس السياق بنفس السياق ما الفنان عاطف احنا عندنا حلمة ونحضروا فيها ان شاء الله
1: ان شاء الله
3: في عطلة الخريف مش نعملوا المدينة الوان مهرجان الالوان
1: ما شاء الله
3: في مش نبداوها ان شاء الله معناتها بساحة باب العين اللي هي قلب المدينة العتيقة مش نعملوا مهرجان الالوان معناتها مع الفنانين مع النوادي الفنون التشكيلية مع المركب الثقافي بباجة مع المكتبة الجهوية مش نعمل جداريات ومعناتها ان شاء الله مش تنطلق. احنا عندنا خدمه كبيره خدمناها قبل في حي الحدره هي لمتنا في حومتنا واللي معناتها لقاها رواج ممتاز جدا معناتها انطلقت معناتها بصفر مليم لكن بعد كبرت برشا ان شاء الله معناتها السنه معناتها باش نبداو ننطلقوا بساحه باب العين وان شاء الله معناتها بعد توصل للبلديه وتحت توتا وصبات السعيد وان شاء الله كل مره نعملوا ما تحي من الاحياء وان شاء الله ما تذيه بيزيد تبدا ما تذات كيف ديما مواكبه للاحداث هذه ما الجمعياتيه المجتمعيه المميزه وسيدتكم تبدا موجودين والفنانين وان شاء الله تقع ما حاجه مزيانه برشا الابداع ما الفن في عطله الخريف ان شاء الله يوم 30 و 31 اكتوبر و 1 نوفمبر جمعه وسبت وحد.
1: يعطيك الصحة. هو نصف نهار توا نحن توا الحديث نصف نهار توا قربنا ليه رأس ساعة لتقديم موجز أنباء عبر موجزة إذاعة القيف ونصف نهار أيضا مادامنا في بيجي خلينا ناخذ شوية مخارق وزليبي بالطبيعة وضيف بحذانا نرجع استديوهاتنا أنغامنا ونرجع رحلتنا دائما بعد موجز الأنباء عبر موجزة إذاعة القيف

0: أرض الضيافة مع نبيل الشيخاوي.
1: Welcome. مرحبا.